0: مع مفتي الكعب ديار التونسية فما تقول لي كان اللي دار الكعب من دولة أخرى كيف تحبل صمت. أنا أحب هنا سؤال وشيء تفسير منك من توما بس معناه أنا نسمى كليسة أنهار ونعبده ولا لا؟
1: باهي تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا ليك. شكرا سلامة. عندنا مكالمة هاتفية موالية. ألو باهي نحاول نستقبلوا أكبر عدد ممكن من المكالمات الهاتفية أستاذ رضا، نجمعوا الأسئلة وبعد نجاوب عليها إن شاء الله. المكالمة الموالية. ألو ألو
2: ألو الأستاذ
1: مرحبا
2: أستاذ رضا والأستاذ كمال.
1: مرحبا بك سيدي. مرحبا نهارك طيب.
2: دمتم في رعاية الله وحبه
1: أجمعين إن شاء الله. مرحبا
2: الله موفور الصحة والعافية.
1: آمين أجمعين يا سيدي. مرحبا بك.
2: ربي جمعة مباركة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مرحبا تفضل.
2: لا الأستاذ رضا والأستاذ كمال
1: تفضل يا سيدي.
2: تطرح علينا سؤال من عند فلاح
1: إيه؟
2: لكن كثرة الآراء فيه وكثرة الفتوى قلتها يا ودي ما توا عندي شكون
1: إن شاء الله نجاوبه. إن شاء الله نجاوبه بالصحيح.
2: هو عنده جامع حلقاها مرة واحدة.
1: كيفاش كيفاش؟
2: قمح قمح ذراع قمح.
1: اي
2: زقاه مره واحده.
1: زقاه مره واحده. اي
2: اي حب كيفاش النساب باش يكون الاندرا كيفاش يطلعوا
1: سقيه واحده معناها جمع باه.
2: اي سقيه واحده
1: باه يا سيدي. تسمع لي؟
2: نعم
1: تسمع الاجابه باذن الله. مرحبا بك.
2: ان شاء الله ربي يبارككم وان شاء الله يحفظكم ربي.
1: شكرا يا سيدي بارك الله فيك
2: وزادكم الله علما
1: ان شاء الله اجمعين باذن الله. شكرا ربي يفضلك. هذا سؤال السؤال موالي. ألو
3: ألو
1: مرحبا
3: بخير
1: نهارك سعيد. مرحبا
3: بربي حبيت نسأل معك مواطنة من سرس.
1: مرحبا
3: حبيت نسأل معناها المرأة كي ما يعطيهاش رجلها مصروف وتهز من غير علمه يلدرى معناها ما عارش أحلال وإلا حرق
1: به تعود تسمع الإجابة بإذن الله. أبقي معنا شوي برك.
3: عايش
1: شكرا لك يومك سعيد. أنا مكالمة هاتفية موالية. ألو ألو به معناش في الأثناء أستاذ رضا نحاولوا نجاوبوا إذا معناها أنا بعض المكالمات الأخرى نستقبلوها إن شاء الله. تفضل. نعم.
4: الأخ الكريم يسأل عن اختلاف ما يسمى باختلاف المطالع واختلاف مما يفضي إلى الاختلاف في يوم رؤية الهلال. يرى في دولة ولا يرى في دولة مجاورة. هو هنا الفقهاء قالوا يعني كل دولة مدام عندها هي الجهاز بتاعها ومنظومة والمنظومة بتاعها وتجتهد بطبيعة الحال تجتهد في الرؤية مع الاستئناس بالعلم وإذا كان اجتهادها أوصلها إلى أنه شهر رمضان يبدأ في اليوم الفلاني فيعني يصومون إلى جانب الحديث الذي يقول يعني فإن غم عليكم فأتموا العدة 30.
1: نعم.
4: فأين بطبيعة الحال إذا كان خذوه بالأسباب الملائمة وتوصلوا إلى أنه الأول من رمضان هو يبدأ في اليوم الفلاني
1: نعم.
4: فصومهم صحيح بإذن الله حتى وإن لم يكن مطابقا لواقع الحال مدام اجتهدوا وبذلوا ما في وسعهم. يبقى بالنسبة للدولة الأخرى للدولة الأخرى مطالبة باش تبع الدولة اللي نحن نتحدث عليها ولا العكس. لكن إذا كان اجتهدوا وحاولوا أنهم يعملوا يوحدوا الرؤية ما بيناتهم فهذا يكون أفضل. لكن في جميع الحالات يعني كل دولة يعني تصوم حسب اجتهادها وحسب رؤيتها وصومها بإذن الله صحيح. لأنه وقعت حادثة في تاريخ المسلمين هو أنه عبد الله بن عباس قدم إنسان في أواخر رمضان من جهة بعيدة قد تكون مثلا العراق يعني تكون يعني المدينة المنورة ولا من أي مكان وسأله هل رأيتم الهلال؟ قال نعم. قال أما نحن فلم نره فلن نفطر حتى نرى الهلال. يعني دليل وعبد الله بن عباس هو ومن يعني ومكانته العلمية ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام ليه اللهم فقهه في الدين وعلمه في التأويل وعلمه التأويل. فبالتالي يعني كل دولة ليست ملزمة بأن تتبع دولة أخرى، وإن كان الأفضل إن كان الأفضل أنه يقع تقع لجنة إقليمية وهذه أو عالمية، وهذه اللجنة تتحرى تكون ممثلة من كل البلدان وتتحرى رؤية الهلال، وإن لم يقع ذلك فكل دولة تجتهد. المهم أن تأخذ بأسباب الاجتهاد الجادة.
1: به استاذ إذا تو معناها صام في السعودية شافت الهلال صام، ولكن في تونس ما تشافش معناها الهلال، وبعد ما كمل في السعودية وسافر لتونس يلقى تونس مازالت صايمة بعد بنهار، شنو اللي يعمل هو في الحالة هذه؟ معناها وهو كمل معناها افطر في السعودية كما نقولوا معناها، وانه عملوا مثلا 29 يوم وصباح نهار 30 ذاك يوم واحد شوال، وسافر هو في النهار ذاك يلقى انه في تونس مازلنا صايمين، معناها مازال عنا 29 والا 30 رمضان، شنو اللي يعمل في الحالة هذه؟
4: هو مدام يعني عيد، نحن نقولوا بلغتنا الدارجة مدام عيد فيعتبر
1: صحيح خرج من سيد رمضان.
4: الا ربما لو كان السؤال غير هذا السؤال،
1: كيفاش
4: انه هو مثلا اختلفوا في اول رمضان وهو كي سافر من السعودية إلى تونس ولقى تونس معايدة، فالمفروض يعيد في البلاد اللي هو فيه. لا اللي هو فيه
1: اللي هو فيه
4: اللي هو فيه.
1: كيفاش؟ ماشي واضحة معناها.
4: يعني لو أنه هو مثلا يعني البلاد اللي جا منها باش كما اليوم
1: مازال صايمة
4: مازال صايمة وكي خلط لتونس مثلا لقاه معايدين، فيتبع البلد الذي هو موجود فيه.
1: اي معناها تو هو والعكس، لانه نحن طرحنا الفرضيه العكس انه مثلا في السعوديه عايد وجاء لهنا اليوم مثلا الجمعه يلقى انه تونس مازالت صايم.
4: هو رمضان وفاء
1: بالنسبه ليه، هو
4: بالنسبه ليه هو في
1: الدوله اللي كان فيها
4: وعيد فيعني وحتى وان عمل عكس ذلك أنه مثلا لقاهم هما يعني مهمش معايدين، وإن كان تولي ما عنده حتى معنى، لأنه هو بالنسبة ليه كان في بلد وأتم صيام شهر رمضان وجاء العيد، والعيد يعني أيام العيد يعني ليس فيها صيام خاصة النهار الأول، يعني أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إلا اللهم إذا كان يثبت خطأ واضح، يثبت يعني بنسبة 100% وقتها يولي خطأ هذاك يديركو
1: لكن هو ماهوش مطالب أنه باش يدارك هو الخطأ، لأنه إذا كان خطأ ولم يتم الإعلان عنه أو مثلا ما ذكرتش الجهة الرسمية دار الإفتاء مثلا أنه راهو يلزم هكا وكا، هو إيش دخله؟
4: هو يلتزم أي هو يلتزم بالدولة التي هو فيها.
1: بالضبط هذا هو. سؤال الموالي أستاذ رضا.
4: نعم
1: يقول أنه زقا معناها أثناء
4: لا قبل ما أنت خلينا نحن تحدثنا في المطلق أستاذ كمال. أما السؤال أنت سي عبستار هو يقول صام مع دولة أخرى فهل يعني فما دولة صامت يعني قبل البلاد اللي هو فيه، يقول هل نعوض كذلك اليوم ولا لا؟ أنت مدام يعني موجود في دولة عندها منظومتها متكاملة وعندها الجهاز الرؤية نتاعها الشرعية ومع الاستئناس بالعلم، فتلتزم بتلك الدولة التي أنت
1: إيه معناه فيها. الواحد ما يكلفش راه حكايات هو معناه في غنى عنها أنت
4: خاصة وأنه مش هو البشيرة الهلال. أما لو فرضنا أنه هو رأى الهلال بعينه
1: وحده
4: ورد فوقتها يلتزم بذلك، وهناك رأي آخر يقول لا تلتزم بما بالرؤية
1: صعيب برشا قد يهيئ ليه انه شاف الهلال.
4: نحن فرضنا جدلا استاذ كمال انه تأكد وتيقن من رؤية الهلال.
1: وان كان صعيب شوي لكن هاتوا نقول لك حاجة، تو نحن معناها فما لجان تخرج لرصد الهلال، واللجان معناها مزودة بوسائل حديثة ومتطورة، معناها اقل معناها نسبة الخطأ او نسبة
4: ضعيفة.
1: ضعيفة جدا, جدا. معناها تكون مستحيلة. اللهم معناها كانت معناها نهار غائم ومطر وسحاب أكحل معناها وغيره. ورغم ذلك معناها العلم يقولنا راو فما مسألة اسمها الاقتران, وانه يولد كما نقوله نحن الهلال في الوقت الفلاني, ويقول لك حتى معناها انه يبقى بعد غروب الشمس المدة المعينة قديش يبقى معناها, وراي رؤيته موجودة ممكن. معناها باش واحد وحده بعين مجردة هكاك يقول لك راني شفت الهلال, واللي جان في 5 أو 6 نقاط عبر الجمهورية ما شفتوش, صعيب شوي.
4: هو حتى لو فرضنا
1: صعيب شوي
4: يولي مهيئ له هو كهو. حتى لو فرضنا أنه رأى الهلال يعني بشكل يعني مؤكد ويقيني, هناك رأي آخر يقول لا يلتزم بالفتوى التي أو الإعلام الذي أصدرها تصدر عن دار الإفتاء.
1: نعم.
4: وهذا كل أستاذ كمال يعني من أجل أن نجنب الاختلافات والفرقة وما إلى ذلك.
1: واضح.
4: إذن نواصل السؤال الثاني. الأخ الكريم يقول هو زرع يعني الحبوب قمح أو غيرها وسقاه مرة واحدة, هنا هالمرة الواحدة إيش تعتبر في عرف الفلاح؟ هل هي يعني
1: مجزئة معناها
4: نسبة ضعيفة, نسبة ضعيفة ولا تمثل 50% من اللي يحتاجه الزرع من مياه؟ ويعني يشوف النسبة شنية. إذا كان المرة هذه المرة اللي سقى فيها هذه كما تمثل حتى شيء, يعني حاجة بسيطة وقليلة, فلا يعتبرها
1: في وسط موسم كامل. نعم. نجم تكون حتى شيء.
4: أما إذا كانت لها أهميتها وتقارب, ما نقولوش بالضبط توصل يعني 50% من السقي, يعني تقارب تقريبا هالنسبة هذه, فوقتها يولي يخرج نصف العشر وينجم يجتهد أكثر. إما أنه يخرج يعني ما هو عنده العشر وعنده نصف العشر وعنده ما بينهما
1: 7.5
4: وهو 7.5, يجتهد هو ويشوف وين تقريبا يعني يحط روحه باش يخرج النسبة من الزكاة التي تتوافق أو تتناسب إلى حد ما, ومش بشي يحسب بدقة كبيرة ياسر, إلى حد ما بحكم تجربته وبحكم الجاري به العرف يخرج 10% إذا كان ما سقاهاش خلاص, ويخرج 5% إذا كان سقاها بشكل أساسي, وإذا كان بينهما فيخرج 7.5%. والله أعلم.
1: والله أعلم. هي السقية ربما أستاذ رضا أهميتها تكون بحسب موقعها من الموسم الفلاحي. إذا كان في اللول معناها في فترة الخريف ولا وسط الشتاء تصور معناها الله أعلم, لكن تصور أنها عادي. لكن فما وقت حرج كما نقوله تكون فيه النبتة محتاجة للسقي, محتاجة لأنها تشرب مليمتر من الماء على الأقل, وتكون الفترة هذه خاصة في مارس أو في أفريل معناها كل الاحتياج وسقاه هو معناها واجتهد شنو اللي يعمل في الحالة هذه, وكانت حاسمة معناها السقية متاعه وكانت حاسمة.
4: ما هيش مربوطة راي بوقت معين, هي مربوطة بمطلق السقي. إذا كان هو اسقاها هي بتحتاج حتى في ربما في أول العام ربما تموت خلاص صحيح. في مارس وفي أبريل تقر بشت وقتها بشت تولي تسبل وكذا واحد, لكن حتى يعني في مرحلة ما من في أول السنة الفلاحية تنجم حتى تموت خلاص. فبالتالي السنة هي السنة بكلها معتبرة. في أي وقت يسقي إذا كان سقاه هو سقي مهم, وسواء في أول السنة
1: معناها كمية لهنا هي المحدد
4: بطبيعة الحال,
1: تولي كمية هي المحدد لهنا,
4: تولي كمية السقي هي المحدد. فبالتالي فهمتي يولي يعتبر ذلك.
1: سؤال موالي.
4: نعم. الزوج لا يعطي زوجته المصروف وتحتاج, فتضطر ربما إلى أخذ المال من ماله طبعا دون علمه. أولا قبل ما نوصل نحن للمرحلة هذه, فأنا نحث كل زوج على أن يقوم بواجب النفقة بما يستطيع بما يقدر، لأن رب سبحانه وتعالى يقول ينفق ذو سعة من سعته، يعني ينفق بما يستطيع، وعلى الزوجة أن لا تكلف الزوجة أكثر من طاقته، هي تعرف إمكانياته تعرف طاقته، فيعني ما تبلغش في طلباتها وتصبر وتضحي وعندها أجر عند ربي سبحانه وتعالى. أما لو أنه هو بإمكانه أن ينفق لكنه لا ينفق عليها ويتركها محتاجة، فهنا أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من مال زوجها دون علمه، بطبع الحال تأخذ حاجتها فقط، يعني الحاجة حاجتها
1: دارها
4: تأخذ حاجتها. أستاذ كمال أنا نجم فما شكون تأخذ باش تتوسع في النفقات، في نفقات لا تحتاجها وليست ضرورية، يزمنا نبينوا الجانب هذا يذري واضح.
1: واضح، لكن أستاذ رضا لازم هو يعرف روحه ما هوش باش ينفق باش يخلي مرأة معناها تحتاج للنفقة للمصروف اليومي، معناها لدرجة أنه المصروف اليومي معناها ما يصرفوش هو، وإلا يعطي أكل القدر الضئيل جدا، معناها بأكل معناها اللي ما يفيش بالحاجة أصلا، معناها علاش
4: أستاذ كمال نحن ليس لنا لنا
1: أن الوضعية ذي اللي يحط روحه فيها يحط زوجته فيها،
4: نحن ليس لنا أن نتساءل، هو كذلك، لكن نحن هؤلاء ندعوه من هذا المكان، ندعو كل زوج أنه يقوم بواجب الإنفاق ولا يترك زوجته وعياله وأبنائه وأبويه أيضا إذا كان محتاجين، لا يتركوهما يعني في حاجة ملحة للنفقة وهو قادر على ذلك. ومن ناحية أخرى يعني الذين ينفق عليهم إن كان زوجة وأبناء أو حتى يعني والدين، فعليهم أن يراعوا أيضا ظروف الزوج ولا يبالغوا في الطلبات، يعني كل واحد يتحمل مسؤوليته من موقعه. نعم، من جانبه
1: أستاذ رضا نأخذ معناها سمعوا إلى هذا الابتهال، بعده نرجع بإذن الله تعالى لنستقبل دفعة أخرى من مكالمات السادة المستمعين الهاتفية التي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.

0: نواصل مستمعينا الكرام، إذا في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية لتوصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700 لطرح أسئلتكم واستفساراتكم. ديما معناها نرجع للمسألة متاع العلاقات أستاذ رضا، لأنه رأي العلاقات البشرية مهمة جدا، خاصة معناها فيما يتعلق داخل الأسرة الواحدة، لأنه روعة دم الإنفاق. لهنا نرجع للسؤال متاع الأخت، معناها عدم الانفاق هذايا رو ما يكونش أسرة متلاحمة، ما يكونش برشا ثقة داخل العائلة الواحدة، ما يخليش نوع من الاطمئنان في التعامل. ومعناها باش ما نفصلوش أكثر الحديث، راي خطيرة المسألة معناها أستاذ رضا، الإنسان خاصة الراجل اللي ما ينفقش على عائلته. هات ناخذ مكالمة هاتفية ومن بعد نواصله في الإجابة بإذن الله. ألو،
1: ألو، عسلامة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
1: لا، شنو نحب نعرف باش نطرح سؤال.
0: اي،
1: واحد يخدم في خدمة متعبة ياسر،
0: يخدم في خدمة متعبة.
1: اي، مرمى بلغتنا اللي احنا
0: مرمى. ربي يعين الجميع ان شاء الله. اي،
1: جاء وقت الصلاة، لا تو تعرف العشاء، تو العشرة غير درجين
0: هكاك. اي،
1: هل ترى ينجم يسلي يقبل ولا لا؟
0: وهو الوقت ذاك يخدم معناها؟
1: لا، في الدار. في الدار،
0: في الدار. يتعب ويعرف روحه ويرقد معناها.
1: يعطيك الصحة.
0: أيوة، واضح. باهي باهي، تسمع الإجابة سيدي.
1: ربي يجازيك.
0: مرحبا بك أجمعين، إن شاء الله ربي يجازينا أجمعين كل خير. مكالمة الموالي. ألو،
2: ألو، السلامة.
0: مرحبا.
2: شنو
0: مرحبا بك.
3: الله يبارك فيك، مرحبا بك.
2: الحمد لله. بالله، أنا مواطن من باجة.
0: مرحبا، تفضل. أي،
2: لا اله الله محمد رسول الله. عندي تراك تخدم من الكره، نحفر في القبور، نحفرها مجانا. القبور نحفرها مجانا، فهمت؟ مشكلتي وانا ساعه نجم قبر قديم مردوم ومش ظاهر جمله واحده، معناها غابي عندها سنين. اي، هذاك حبيت نسال شنو ذنبي، لماذا فماش مشكل، فماش حاجه.
0: باهي، تسمع الاجابه ان شاء الله سيدي، تو نجاوبوك ان شاء الله. مرحبا بيك. المكالمة الموالية. ألو، ألو،

0: فيها الظاهرة ومجتمعات أخرى ما فيهاش.
1: صحيح.
0: شكرا
1: شكرا يا سيدي، بارك الله فيك، يومك سعيد مبارك. أنا مكلمة موالية. ألو. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا بك سيدي.
3: السلام عليكم. مرحبا بك.
1: تفضل.
2: بالله صليت قيام الليل فتمش صور خاصين بها.
1: باه.
2: وليلة محمد رسول الله وكان تعمل زي يكون حصة مرة على احترام العمل واحترام المسلمين.
1: باه يا سيدي. شكرا لك. يومك سعيد مبارك. سلام. ما عادش عندنا مكالمات، في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية. نرجع معاك سيد رضا أيضا للملاحظة اللي كنا بصددها ومن بعد نجاوب إن شاء الله على الأسئلة.
3: نعم، نحن كنا نتحدث عن واجب الإنفاق
1: وأهميته.
3: نعم وأهميته. وهذه الأهمية وهذه الخطورة لا أدل عليها من أن القرآن الكريم خصص يعني في آيات وفي بعض الصور خصص يعني جانبا مهما من الآية الذكر الحكيم للحديث عن هذا الجانب في سورة النساء، في سورة الطلاق، في سورة البقرة. والبقرة وهي أعظم سورة وهي أطول سورة في القرآن الكريم. فيعني المولى عز وجل يعني خصص آيات للحديث عن هذا الموضوع و يعني وضع أحكاما تتعلق بهذا الموضوع.
1: نعم.
3: وبما في ذلك أحكاما تتعلق بوضعية الطلاق. نعم. وواجب الإنفاق في هذه الوضعية.
1: نعم.
3: فهذا دليل على أنه يعني هذا واجب لا بد منه. كما قلت يعني إذا كان امتنع هو عن الإنفاق سيكون لذلك نتائج يعني مضرة بالعائلة ومضرة بالمرأة ومضرة بالأبناء وربما تفضي إلى ما لا يحمد عقباه.
1: نعم. بأستاذ إذا نستقبلوا بعض المكالمات الهاتفية الأخرى ونحاولوا بعد نجاوب إن شاء الله على الأسئلة جميعا. المكالمة الموالية. ألو.
4: السلام عليكم.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
4: يا مبارك إن شاء الله. أجمعين
1: إن شاء الله. مرحبا. تفضلي.
4: ربي عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا كنت نسكن في الريف وبابا طاح يعني تكسر من رجله. يا أخي كي روحت بيه من المستشفى ما لقيتش شكون يهزها معايا، هزيتها على ظهري. في قالي لا بنيتي حرام حرام، قعدتك الكلمة ذيك في هزيتها هنا على ظهري روحت بيه. أما في الكلمة هذيك قعدت في قلبي يعني ندرى حرام وقال لحلال.
3: نجاوبك إن شاء الله.
1: نجاوبك إن شاء الله.
4: والسؤال الثاني، نبدو في الجامعة يقولوا صلاة الجنازة، ندرى المرأة تقعد حاضر لصلاة الجنازة وإلا تخرج
1: إن شاء الله. تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك.
4: والسؤال الثالث، الركعتين اللي نعملوهم بعد صلاة الجمعة
1: نظرات
4: يجوز ولا لا؟
1: باه ان شاء الله. باه تسمع الاجابه. هاي. على الاسئله نتاعك كل باذن الله. شكرا لك. مكالمة المواليه باش تكون المكالمه الاخيره. الو.
5: الو.
1: مرحبا.
5: عسلي باسي كمال.
1: مرحبا بك.
5: مرحبا بك. مرحبا بكم يا وليداتي، راكم تعزوا عليا برشا.
1: ربي يفضلك. مرحبا بك.
5: ربي يعيشكم.
1: شكرا.
5: بالله سي كمال عندي سؤال.
1: هاي.
5: انا امراه كبيره ونقل الستين، نختم الستين، مربي شاهد عليا كل شهر.
3: ما شاء الله. ما شاء الله.
5: والله والله تو مدت 20 سنة ولا فما
1: شاء الله عليك.
3: صلى على النبي.
5: أنا ساعات في الليل نحلم من نمنامات مزعجة. ما نعرفش كيفاش ما نرقد، راني سي كمال ما نرقد إلا ما نقرأ سورة ياسين، ما نقرأ برشا قرآن، ما نعمل دعاء، ما نطلب ربي للي المخدة بتاعي تتبلبخ بالدموع. معناها
1: خشية
5: من الله.
1: به إن شاء الله. معناها أنت تسألي شنو العلاقة بين الأحلام المزعجة ورغم أنك تقري في القرآن، معناها مواظب عليه وبخشوع وغيره. معناها إن شاء الله
5: ربي يعلم.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله.
5: شرب ماء.
1: تسمع الإجابة بإذن الله. شكرا لك، يعطيك صحة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التي فيه، حاولوا نجاوب عليها الكل. أستاذ رضا تفضل.
3: سؤال الموالي الأخ الكريم يقول هو يعمل عمل شاق جدا، يخدم في المرمى، ربي يعاون وربي يبارك ليه،
1: ربي يعاون جميعا،
3: ويقول بطبيعة الحال يصلي المغرب ثم يجد صعوبة كبيرة في انتظار
1: العشاء.
3: العشاء إذا

0: يشق عليه ويعرف أنه باش يفوت وقت العشاء، فهذا يجوز له أن يقدم صلاة العشاء.
1: معناها يقدمها شنو معناها؟ بعد صلاة المغرب قداش يقعد هكاك؟
0: يقدمها بما يستطيع. إذا كان يستحيل عليه باش يبقى بعد المغرب يعني حتى أربع دراج ولا ربع ساعة، يصليها مباشرة بعد المغرب، وإلا يحاول يأخرها حتى على الأقل يغيب الشفق الأحمر، لأنه بغياب الشفق الأحمر تكون قد دخل وقته صلاة العشاء بإذن الله. فيجتهد بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: نعم.
0: الأخ الكريم يقول هو ما شاء الله يعني يحفر القبور مجانا، ربي يثيبه ويجزيه، وأحيانا يجد قبرا قديما. إذا كان يلقى مازالت العظام واضحة لم تترمم تحولتش إلى تراب، فهذا لابد من يرجع القبر ويسكر عليه. وإذا كان المكان ضيق،
1: الحفر طول هنا أستاذ رضا، خاصة بالشكل هذايا باعتبار أنه عنده تراكس، هو يقول أنه يحفر معناها يكون بإذن معناها من السلطات المعنية من البلدية خاصة، وأنه يلزم يعلم معناها في الحالة هذه إذا كان حفر معناها يلزم يكون بعلم المسؤولين، لازم يحضر شكون معناها من المسؤولين ويقول لهم راني لقيت هكا وكا، ما يقومش بالعملية وحده هكا ولا
0: رسميا؟ لا أعلم
1: بالضبط، هذا هو معناها خطر ربما يولي فيه إشكال قانوني المسألة.
0: بالنسبة اللي موجود في المقبرة بشكل رسمي وربما يأخذ في أجرة وله ذلك، فهذا هو يتصرف وحده، هو يعرف القبور ويعرف وين يحفر وين يحفر كذا. أما هو لنا دعا جانبا مسألة المجانية، سواء يحفر مجانا أو تمنش في الجانب هذا،
1: بارك الله فيه،
0: بارك الله فيه وربي يثيبه. لكن إذا كان العظام مازالت واضحة فذلك المكان هو حكر على صاحبه، إلا اللهم إذا كان ضاقت المقبرة وما يلقوش حتى مكان، فيولي يحطهم في جنب ويعمل حاجز ما بيناتهم، ويقع وضع الجثمان الميت الجديد، لأن القبر له حرمته
1: وهو
0: يعني حكر على صاحبه.
1: سؤال المويل،
0: نعم، يقول أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين، يعني ما يخرج يعني من لسبب معين إذا خالطه دم أو قيح فهل يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء والله أعلم، وإنما يحاول أنه يمضمض، فليس من يعني لا يبطل الوضوء، يحاول يمضمض ويتنظف وبحول الله وضوءه صحيح.
1: نعم.
0: ثم المحلل والمحلل له. هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام وهو مروي عن عبد الله بن عباس، وموجود في عارضة الأحوذي، وأخرجه الترمذي باختلاف يسير، والنسائي وأحمد مطولا باختلاف يسير أيضا. هذا الحديث يعني مبدئيا هو صحيح، والنص الحديث بالضبط لعن الله المحلل والمحلل له، وفي رواية أخرى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ذلك التيس المأجور للمستأجر، وهي عملية نهى عنها الشرع نهيا قاطعا، وهي حرام يعني، ولا معنى لأنه بعض الشعوب تمارسها وبعض الشعوب تمارسها، المرجع في ذلك هو يعني الحكم الشرعي. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. وهذه وقتش تقع أستاذ كمال؟ في يعني في الطلاق الثالث، إذا كان طلقها في المرة الثالثة، فالقرآن يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، أي تتزوج زوجا غيرها، ثم بعد ذلك إذا أراد ربما أن يتزوجها يتزوجها، إذا كان زوجها الثاني طلقها طلاقا ما عنده حتى علاقة بالزوج الأخر، يعني ما تفهموش وطلقها تفارقوا، فعندها بعد العدة وكذا، عندها يستطيع هو أن يخطبها من جديد ويتزوجها إذا هي وافقت على ذلك. نعم.
1: لكن المسألة حرام هي.
0: يعني. حرام. والرسول يعني بشعها وقبحها إلى جانب كونها حرام، فهي بشعة وقبيحة جدا.
1: أي بعض المجتمعات تتعامل بها معناها أستاذ رضا. هذا معناه مخالف للشرع.
0: المعيار في ذلك والمقياس أستاذ كمال هو الحكم الشرعي، وليس أن بعض الشعوب تمارسها ولا هي أصبحت في عرفها وفي عاداتها ومن عموم البلوى. يعني هذا كله كلام لا ليس له ميزان أمام الحكم الشرعي الثابت.
1: تتسأل أنت كيفاش معناها أن حاجة كيف هكا تمارس في مجتمع فيه معناها قيمة علمية كبيرة ومقصد علمي كبير، مثل الأزهر مثلا أستاذ رضا، كيفاش معناها حاجة كيفك معناها، هل غاب معناها هذا الحديث عن العلماء عندهم وغيره معناها؟
0: أستاذ كمال، هذا انحراف عن الشرع، والانحرافات عن الشرع هي كثيرة وكثيرة جدا، بل يعني قد تفوق حتى شعر الرأس كما يقولون. ورغم ذلك يعني موجودة الهيئات العلمية، وموجودة يعني
1: مجامع
0: العلمية ودور الإفتاء وكذلك، لكن يعني والعياذ بالله الناس يتساهلون في ذلك. وطبعا بالنسبة للمجامع العلمية والهيئات العلمية هي يعني تبين وتوضح وتبين خطورة المسألة إذا كانت حراما، وتبين كونها جائزة وحلالا. لكن رغم ذلك ساعات العرف يحرم ما هو جائز شرعا ويحلل ما هو يعني غير جائز شرعا. ولذلك الفقهاء عندما قالوا، وخاصة علماء الأصول عندما قالوا، العرف يؤخذ بعين الاعتبار بشرط أن لا يخالف نصا صريحا من نصوص الشرع، يعني القرآن والسنة والقياس وما إلى ذلك. فبالتالي يعني للأسف هذا موجود أستاذ كمال، ونستغرب نحن ذلك، لكن هو موجود. وهي هي كان مسألة هذه، كان المسألة هذه
1: مسألة نحن في هذا الإطار، معناه محل جاهد متاعنا كما نقوله، هذه الوضعية هذه معناه. السؤال اللي بعده.
0: نعم.
1: لكن خطورتها معناها، نرجع شوي بركة، خطورتها منين تتأتى معناها أستاذ رضا؟
0: هو القرآن الكريم
1: كأنها بيع وشارية معناها، تحسها ولا
0: فعلا هي عملية محسوبة وتجدون حتى فيها أموال تدفع،
1: وغيره،
0: في حين أنه الشرع جعل ذلك وسيلة من وسائل تربية الناس، وخاصة الزوج الذي أصبح يتلاعب بالطلاق. يعني رب سبحانه وتعالى أحل له أن يطلق المرة الأولى. ركز معي يا أستاذ كمال للإخوة المستمعين يركزوا أيضا. حر يعني أجاز الطلاق الأول، ثم يعني ما تغادر بيت الزوجية إلا بعد ما تنتهي العدة، وأثناء العدة يستطيع أن يعيدها وأن باتفاق بينهما بكلمة، يقول أهرني سي باش نرجعك، يفوت العدة يولي ينجم يرجعها لكن بمهر جديد وبشهود، ثم يعاود يطلقها، يزيد يطلقها المرة الثانية، ينجم يرجعها أثناء العدة بدون التكلفة، ثم بعد العدة ينجم يزيد يرجعها بمهر جديد وبشاهدين. يعني القرآن الكريم والشرع
1: هذا كل فما المدة،
0: هل مجال هذا كله باش الإنسان يشرب عقله ويفكر مليح وما يبداش يتلاعب؟ ثم يعني إذا كان زاد طلقها المرة الثالثة ولا تلاعب ولا تلاعب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق.
1: يعني بالضبط،
0: يعني إذا كان إنسان قاعد يعني يفدلك ومع أصحابه ويعني يعدوا في قوي قايبته كذا ويطلق يعني كيكة يعني من باب الفدلكة، فهذا الطلاق يعتبر طلاقا
1: واقعا
0: وعليه أن ينضبط إلى أحكام الشرع. يعني المسألة ما هيش نحن كنا نحكو توا على مسألة النفقة.
1: أي بالضبط.
0: فكل ما يتعلق بالأسرة من بعيد أو من قريب فهي مسائل لا توضع للفذلكة وللعب وللاستهزاء وللسخرية وللضحك وما إلى ذلك.
1: بالضبط.
0: يعني مسألة
1: خطير
0: حاسمة وجادة.
1: نعم. بيه أستاذ إذا نحاولوا نسرع في الإجابة معناها. نعم. قدر الإمكان.
0: صلاة قيام الليل هل لها صور مخصوصة؟ لا. يعني
1: قريب
0: ما تيسر من القرآن.
1: نعم.
0: سواء يعني جزء من صورة أو صورة كاملة أو فله ذلك. نعم. وما فهم حتى إشكال إذا كان يعاود نفس الصور اللي يحفظها. لكن يا حبة ده لو كان هو يزيد يحفظ أكثر بشي نوع. نعم. الأخت الكريمة ما شاء الله هي ولدها مريض وروحت بها على دارها في الريف. هذا شيء عظيم.
1: شفت.
0: وهذا بر للوالدين. ويقول لها لا حرام. منين لي أن يحرم ذلك؟ بالعكس يعني ما شاء الله ربي يبارك في هذه البنت.
1: نعم.
0: البارة بوالدها.
1: ما غير ما تبقى متقلقة ومتحيرة. نعم. معناها. نعم. لباس بحول
0: والد كل يعني الأبناء والبنات يفعلون
1: يهزم ولا باباها لظهره.
0: نعم.
1: صحيح.
0: هل المرأة تصلي الجنازة في المسجد
1: إذا دعي إلى؟
0: بطبعاً الحال اللهم هي إذا بشتغادر فهمت لي أن عندها أسبابها. أما ما دام موجودة في المسجد الجنازة فيها أجر.
1: نعم.
0: عظيم ويستفيد منها الميت بقدر. نعم. ما يكون عدد المصلين أكثر بقدر ما يكون.
1: صحيح.
0: يلحق الميت الأجر. نعم. الأكبر. نعم.
1: سؤال اللي بعده.
0: نعم. الركعتين بعد الجمعة في المذهب المالكي بعد ما يرد الإمام السلام ونحن في المسجد يعني الإمام مالك لا يجيز أن نصلي ركعتين نافلة. يقولك اللهم تخرج تغادر المسجد وتعاود ترجع لأنه كأنه بالنسبة للإمام مالك المجيء انتعك للجامعة هو أتيت من أجل أداء صلاة الجمعة لا غير ببدايتها ونهايتها.
1: ده.
0: فإذا خرجت من المسجد تحللت من ذلك. في
1: مذاهب
0: أخرى يقولون
1: معناها البشي يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة رغم عليه حتى شيء سواء عمل بالمذهب المالكي وما عملش بالمذهب المالكي.
0: نعم. هل الأخت الكريمة تتساءل هي ما شاء الله تصلي وتقوم في الليل وكذا وتدعو وتذكر وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام لكنها ترى أحلام مزعجة لا علاقة لذلك بما تفعلينه من ذكر ومن عبادة ومن تطوع ومن صلاة. وإذا رأيت ما يزعجك فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وقرأ المعوذتين واتفلي على يسارك فإن ذلك لا يضرك بإذن الله تعالى.
1: شكرا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع. نلقاك الأسبوع القادم بإذن الله في مثل توقيت هذا اليوم. نلتقي بإذن الله. شكرا لكامل فريق العمل معنا هذا الصباح. إلى اللقاء بإذن الله.

مع فتحي الرئيس. أهلا وسهلا بكم، يمسيكم بالخير في حديثكم الكبير. بدينا بالسجع. الله الله، حديثكم الكبير كما العادة في التوقيت الصيفي في الشبكة الصيفية. هذا هو الوقيت متاعو، نهار السبت من ماضي 3 للـ4. يطول الحديث خاصة في الصيف. الصيف توا لاحظنا الماراثون الصيفي، خاصة وقت اللي بدينا نسمعوا والبعض يحذر والبعض في زهوة رب العروسات. واحد كيجي يرقد في الليل ثم يجي الأصوات من برشا جهات، ثم برشا صهريات. باختصار هذاك هو الصيف، صيف ضيف، هذه الكلمة اللي قالوها الناس الكبار. اليوم باش نحكوا على علاش باش نحكوا. ثم كلمة بسيطة تلخص كل شيء، يقول لك الدلال يخلق حاشا السمعين الهبال. هذه نظرية من نظريات البعض، يقول لك لا، بالنسبة لي جبت ولادي بشق الأنفس، وخاصة البعض يقول لك عندي كعيبة، خلي عاد كان عندك كعيبة ودخلنا في الندرة، هذيك حكاية أخرى. يقول لك علاش نخدم، علاش نتعب، كان عليه هو هي ميسالش فيها بس بطبيعة يدلل، هذا ما فيها حد شيء. باختصار الدليل هو البعض يقول لك مدلل، صيفة فلان مدلل، ما يخدمش اللي يجي وما يرضاش باللي يجي، وعينه كبيرة وبالطبيعة ماذا بيه سيق على سيق وكل شيء يجي. الدليل هالعادة هذه، هالصيفة هذه، يقول لك مدلل عند البعض فيها وعليها. هذا هو موضوعنا اليوم في حديثكم الكبير. باختصار ما نشتغل عليكم، أحسن ما نبدو، هذا خاص لكل يسمعوا فينا، ثم من بعد نجم تطلبونا تفعلوا معنا الرقم تعودتوا به. أهل وسهلا بكم، حديثكم كبير، نغم ولا نعود على شيء.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا. هذا هو حديثكم الكبير في التوقيت الصيفي. باختصار نذكر حديثكم الكبير اللي هو في الصيف بش يكون كل نهار السبت من ماضي 3 للـ4. اليوم نحكو على دليل، تربية دليل. باختصار ثم لمحالة نحكو على تراثنا اللامادي. أغنية رائعة تقول بنت الدليل والهمة. الله الله، محالة عندها حكاية أخرى ودلالات أخرى، أنه بنت الدليل يقزو بنت الأصل، وبنت الدليل البنية المزيانة المطرفة اللي يتعارك عليها الخطابة، حكاية أخرى يا طول الحديث. ولكن اليوم مش نحكو على تربية الدليل، باختصار هو نحكو على أسلوب، طريقة نربو بها صغيراتنا. طريقة دي تتبني كونه صغيراتنا ما نحرموهم كل شيء، ما نحرموهم من حتى شيء، ولا محالة كل شيء مثلش من غير ضوابط. رغم التربية دي تتبني على جانب كبير من العاطفة، خاصة الليل المفرط يخلي صغيراتنا مشكل كبير في تحمل المسؤولية، يخليه اعتمادي، يعتمد على غيره. خاصة اللي تربى في الليل، أمه وأبوه وهم كل شيء بالنسبة ليه، والأكثر شكون يبدو مدلله أكثر، كون في أي غصرة أو في أقل غصرة يجري. قال لي عاد من بعد جت برش حكايات وبرش تسميات، هذا جرقون خاص نستعملوه في حياتنا اليومية، اللي هو ولد ما ولد با، ويطول الحديث. هذا هو الموضوع بتاعنا. تجربة البونة 78-227-700. نعرف البعض اليوم بشي يتوه في العنوان وفي التوقيت، خاطر طاير مني. كنا نهار الخميس ما ساعتين الماضي 3 قدمنا نهارين واخرنا ساعة، مشينا لخير الجماعة. ولكن حديثكم الكبير هو هو. نذكر البرنامج هذا اللي خاصة أبائنا أمهاتنا المسنين، برشا عنا ما سمعناش أصواتهم عنا مديدة، عم عثمان، يطول الحديث يطول الحديث، برشا أسماء نعرف باش نسمي باش نضيع وندخل في سميت وما سميتش. والأكثر من هذا ذاك علاش نذكر اللي يسمعوا فينا مفتوح التليفون، تنجم تطلبونا على 78-227-700. نحكوا على الدليل اللي هو خاصة اللي مشكلة كبيرة في تربية الدليل، يكون مبنية على أكل مدح والإفراط. صغيرنا ما خلوه يخدم حد شيء، ما خلوه يعمل حد شيء. ولدي مازال صغير، ولدي ما يعرفش، ولدي ما يدريش. المشكلة اللي ما نربوش بالمقارنة بين دادو، لا، نربوه بالاعتماد، كونه نحبوه حب مفرط. ينجم يكون مبني كونه هو الوحيد تاع أم أبوه، ولا هو ولد على برش بنات، ولا العكس، نجم تكون بنية على برش ولاد. وإلا عندنا منطق آخر يقولك قريد العش صغيرة، هذاك علاش يلزم ندللوه. المشكل ما نربوش كيما نديدو وكيما تكون قواعد التربية الصحيحة اللي تعتمد على كونه نعلموه مجموعة من المبادئ والقيم، ويكونوا صارمين معاه كابسين وقت لازم، وفي نفس الوقت ساعات عين شافت وعين ما شافتش. ذاك علاش نعودوه على تحمل المسؤولية، على التدرج في تلبية الرغبة. ثم حوايج نقدر عليها ثم حوايج ما نقدروش، أما المشكلة إذا عودناهم على كل شيء ديما موافقين، بيجيك نهار باش تلقى روحك ماكش باش تنجم هالريتم اللي دخلت فيه، لأنه ديما موافق وتلبي في الرغبات. نهارة اللي ماكش باش تنجم بصراحة، تنجم تولي بالنسبة لي هو ماكش البو، ولا ماكش الإنسان القريب ليه، وتتغير برشا حوايج، وهذيك أخي بحاجة. باختصار هذه هي موضوعنا اليوم، نحكو على أصول التربية بين القسوة وبين الدليل. نحكو على الدليل الزايد، هذه حوايج نجمو نحكو فيها اليوم في حديثكم الكبير. تنجمو تطلبونا تفعلوا معنا، مرحبا بكم. خاصة يمكن البعض منا كان ضحية كونه المشكلة تلقى لهم دلت والبو ما نجمش يعني ما نجمش يحط ولده في على الطريق وما نجمش يصلح شيء لا ولا العكس. العكس هو صحيح، وهنا ديما تطرح المشاكل هذا وديما هالموضوع هذايا. اكيد ما نجم يتم اثراؤه كان بمشاركاتكم ومداخلاتكم على الرقم تعرفوه 78 227 700. باختصار الكلمة تلخص كل شيء، اللي هي المدلل، تربية الدلال، كلمات في كل الحالات أدي نفس المعنى. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقوا بينا في الاستماع. كان ثم مكالمة ناخذوها، ما ثمش مكالمة أكيد، ثم مكالمة. أهلا وسهلا، يا مرحبا.
1: ألو،
0: يا مرحبا بيك.
1: عسلام،
0: شنو أحوالك؟
1: لاباس يا عيسى.
0: مرحبا بيك، تفضل.
1: الحمد لله، وينكم انتم لاباس الكل؟
0: والله نحمدوه الحمد لله والشكر لله، ربي يبقي الستر.
1: كريمة من باز.
0: أهلا بأختي كريمة، مرحبا بيك.
1: يا عيسى، بالنسبة للدلال قبل
0: أي.
1: نحكي على الدلال، هي حاصرة فين كنا وفين أصبحنا.
0: أي.
1: قبل كنا معناتها ساعتنا بيانا يخدموا في حاجة نخلطوا نخدموا معاهم ونحن صغار نعودوا نقر.
0: أي.
1: تو ما عاد. تو ولا يحب يخلطك على حاجة حارة.
0: أيوة. بالك شي احنا عودناه.
1: الوقت ونحن عودناه.
0: أي. خطر. أي.
1: أي. وقبل كنا صدقني نحن كنا ستة صغار.
0: أي.
1: مش كتاوة وصغير وسميك.
0: صحيح.
1: وكنا نخطو على بيتنا يخدموا في الفلاح وكنا نخدموا معاهم نحط الكرتب ونمشي نخدموا معاهم. صدقني حتى ما كانش الظروف معناتها ما كانش دوش ما كانش بس حاجات ما كانش
0: في
1: كتاب. صحيح. كانت في
0: كتاب
1: تويك وكل شيء متوفر.
0: بالضبط.
1: لكن
0: اي
1: غير يحب كل شيء
0: والمشكل اي كي نوفروا له كل شيء هو يقول قايل علاش باش نخدم ها كل شيء موجود علاش باش نخدم.
1: ايوا ولا ويزيد الشروط يقول لك علاش جابتني كي ما توفر ليش راه جابت.
0: هذيك المشكل، هذيك المشكل. صحيح.
1: كنا نخدم مع بياتنا نخدموا ونلبسوا من تحت بعضنا، تو ما عادش نلبسوا من تحت بعضنا، تو ما عادش صغار تلبس من تحت بعضها جمله جمله.
0: صحيح. البعض يعتبر استرقاص. اي.
1: وكان يلزمني يلبس لك مره ويطيش.
0: هذيك المشكل، المشكل نطبعوا فيها الفلوس منين باش نجيبوا لهم. هذا هو السؤال.
1: كانت تقبل البورصات، كانت تقبل البورصات كنا نرضوا بالبورصات ثم هذه.
0: اي
1: ما قبل كنا نرضوا اللي يجي توكل. تقبل كنا نقعدوا في الوطي ونرضوا بالماده تولى ولا يحب الفطور حاضر. كنا قبل ما يخلط حتى لو لا يدراه
0: صحيح.
1: يخلط يحط الفطور واحد
0: صحيح
1: يخلط له ويخلي معونه حتى كم فرق.
0: هذيك المشكل، هذيك المشكل. الامور برشا امور تبدلت ونحن نتحملوا مسؤوليه كبيره في هذا خاطر ما حملناهمش المسؤوليه من الصغر ظهر فيها
1: وزيد تو عزز عليهم التليفون.
0: ايه خدمت.
1: قبل كنا نفهم التليفون حتى
0: بركة رب
1: لبابة كحلة ومتاحين ونقر على رواحنا لخم جديد لخم حتى شيء. تميش قبل وتيد خمو جديد قبل
0: تميش
1: تسعينيات تسمانيات مكان شوتي
0: تميش
1: توي كمل يعود في الروضة وانتي تصرف
0: ساعات مازال ما دخلش ياقل ولا تيد موجود والله شيء
1: بحق بالرسمي تويكم يا وتيد مفهمش وتيد مفهمش قراي
0: وخذ لي تليفون مليون يا ودي خد مليون روى حاجه كبيره عنا احنا روى قبل روى
1: وقبل لا سما حاجتنا نحن تبدت فينا روى قبل كنا نقدروا ياسر
0: نقدروا
1: ياسر المعلم نقدروا ياسر تويك ما عادش تويك ولت القرايه ديزني وندك ماشي متدلول متدلول تسمع بتنفس فيا ولدي
0: اي اي اي
1: شي لا يا ولدي تقرا ما تنفس فيا ولدي ولدي قال له عندي فردك ايه براهو راني نشوف فيه ولا في ربي راهو
0: هذيك المشكل هذيك
1: نشوف فيه ولا في ربي
0: اي وهذه غلطت للاسف
1: والله مش غلطة نظرك
0: أخوي فاتحين، صحيح. أي نعرف هو مجتمع كامل ولا هكا، صحيح ساعات ما تنجمش تكون أنت عكس المجتمع، كلامك صحيح.
1: صحيح، ولينا الكل حق ولينا
0: ننظر
1: الكل ناسي معك.
0: نتبعوا وكا هو لينا. نقلدوا في بعضنا وكا.
1: صحيح،
0: كلمة
1: هي قلتها أنت نتبعوا.
0: أي هذيك المشكلة. هذيك المشكلة.
1: ما عادش يا حسرة يا حسرة يا حسرة يا حسرة يا حسرة.
0: صحيح.
1: بلكي العسية صح
0: العسية.
1: العسية كنا كنشوفوهم طبطوا روس. ونخافوا منه. تقولك تقول لك لا ولدي ما تمسحوش إلي، وني عندي فردك عيبة، وني عندي فرد هكا، وني ولدي مدلل، وني اللي يطلب عليه يجيه. وتقبل بس نقبل حاجة أخرى، قبل كنا نمشوا على رجلينا بالكيلومترات.
0: إي صحيح.
1: تويك ساعات الصغار يكرهها بتوصل وجهي.
0: إي ولمجة وكذا ثلاثة لمج في النهار اللي قبل الواحد يمشي على ريقه ويروح على ريقه. صحيح.
1: صحيح.
0: صحيح. صحيح.
1: والله يا يعني نمشي نتبل راح نمشي نتبل نروح ويجي يشوفوا من. تو ما عادش تو من باب الكرهبة الباب اللي فيه وتقول يقول لك لا خايني عندي خي فردك عيب فردك عيب. والله يحسن العاقل هذاك هو والدلورة ويسر يسر وما
0: يصحش. إي صحيح. صحيح. شكرا لك يعطيك الصحة، نسلم عليك ويعطيك الصحة. مشكور.
1: عايزك تسلم عليكم أخبار وفريق العمل معاكم.
0: شكرا. عايشك بارك الله فيك. أهلا وسهلا مرحبا. يا أهلا. مع
2: السلامة.
0: مرحبا بيك.
2: أهلا سي فتحي.
0: مرحبا شنوالك.
2: الحمد لله. باش نحكي شوية على الدليل. هو من الأول يقول لك الدليل يخالف له بيه.
0: صحيح.
2: أما هاوينو أنت تعرف كيف تتحكم فيه. أي. كان على من ناحيتنا نحن يعني أنا أي. كبيرة شوية معنا في العمال.
0: أي.
2: من ناحيتنا نحن الوالدين يدلوك.
0: أي.
2: يدلوك بقدر المستطاع. أما أي. مش كيما الدليل الدليل نحن لصغارنا معنا.
0: أي.
2: انا عندي بنيتين، بنيه 36 وبنيه 28 يعايشك. انا امي صعيبه معانا، بابا دللنا مشان ما يضربنيش، اما نحن نزلوا تربينا تربيه. أي. تربيه. هذيك ليه هذيك ليه ثم مبادئ معناها اخلاق والدلال في قدر المستطاع.
0: أي.
2: نجم امك انا قبل تبدا تنجم تشري لك حاجه نحسها عندها وتنجم تشريك وما تشريلكش. معناها تبجل حاجات اخرى. احنا لا احنا نبجلوا لولادنا. ايه ما تربي ولدك على ما تربيه معناها. انا ربيت بناتي والحمد لله يا ربي
0: الحمد لله.
2: ندللهم يقولوا لي هذاك مدلتهم. انا مدلتهم ايه ما في نطاق المعقول. تمشي معها بنتي تقرا، انا بها موظفه لا تقرا معها طبيب بنت طبيب. تقول لي بنت طبيب ايش قولها لا ايه لا بنت طبيب ولا بنت اي واحد عنده فلوس اكثر منك. انت ايش نشري من الفريب النصق يظهروا بناتي
0: لباسين
2: وهما
0: لهنا الحكمه
2: فوالا يظهروا اللي هما
0: في المستوى وكذا في اللبسه
2: في المستوى والكل. ايه ما مع التربيه ومع راني ما عنديش
0: تراعي ظروفك في نفس الوقت.
2: اي فما انت تتحكم وساعات والله ساعات يغلبوا.
0: صح صحيح.
2: ساعات يغلبوا انت مش ديما وانت تحمل روحك اكثر من تعاقبك وتمشي اسلام. مثلا انا باش نسلف ما نكذبش، انا نخدم، انا شاركت معك في برنامج انا مدام منيره جمعيه الانام الذهبي للحرف.
0: مرحبا
2: علينا للحرف
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله
2: ان شاء الله. اش باش نقول يا ربي ودي الانواع مثلا. ايه مثلا ثم واحد يدلل روحه، وانا في دار مثلا ندلل روحي نحبش مثلا نحب هكا نلبس حاجه باهيه حتى من الفريب. مثلا ما نقعدش وين يجي نحسوا لي كلاس بلي فما راه مش حاجه كبيره.
0: اي اي اي
2: دلل روحك ثم اللي دلل روحك
0: عز نفسك ودلل روحك وود روحك ولاباس.
2: اي والله دلل روحك في قدم
0: اكيد
2: الحمد لله. ما تتجوزش لا تحمل وديك اكثر من طاقتك لا تحمل. ايه ما بلي جيل توا يحب الحاجه الباهيه وانت اللي تحب ولادك وتقول هذيك. والله ساعات نغلطوا ساعات نغلطوا ونحملوا روحنا اكثر من طاقتي. انا عندي بنتي ما شاء الله عرس الكل والله والله حبت تعمل عرس وتكلف وش نعم
0: ليك هي من لازم
2: هذيك هي من لازم مش ديما واش باش نقول اخر. هذاك هو
0: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله
0: كتهنيت عليهم وان شاء الله ديما متهنيين ان شاء الله
2: قريتهم بيا لا الحمد لله امل ليل ديما دال لولدك بقدر المستطاع في حدود المعقوله ووريه المبادئ والاخلاق والدنيا وراهي هذه هكا وهذه هكا وهذه ما تجيش ما تحملش حتى انت نهار اخر ما تحمليش راجلك اكثر من طاقته جا تقول له جيب لي جيب لي جيب دليل في دليل والله راهو عنده قواعد يسلم مش واحد في صغير وكل شيء يجي ولا على حساب جار ولا دخل الأنانية يولي صغير انت تفك تحب تدلل ولدك حطه ولدي الاول ولد في المدرسه من دراو شنيا ولدي هكا وتبدا تفك له في حاجه
0: في حاجه صغيره هذيك المشكله
2: ليه مع الاخلاق العاليه والكل الحمد لله يا ربي
0: شكرا يعطيك الصحه بارك الله فيك وربي يبارك لك عايشك اهلا وسهلا نذكر تعقبينا في الاستماع مواصلين معكم هيت نمشوا اغنيه داخل الكل يسمعوا فينا ثم لنعود رجعين

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع في انتظار حديثكم الكبير. نحكي اليوم على تربية الدليل، المشكل في الدليل والتربية ذي، لأنه مسؤولية المشكل من يتحمل المسؤولية بالنسبة لل لابن يقول لك إيه، بالنسبة لي أم وبابا هم الذللون يتحملوا المسؤولية، في المقابل تلقى الام والبو يقول لك احنا ما عملنا اللي علينا لغالب، وثم حوايج ما نجمناش نحرموه، ولكن المسؤوليه لو حاولنا عملنا اللي علينا ما نجمناش ما قدرناش. هنا يتطرح السؤال، شكون يتحمل المسؤوليه خاصه في الحكايه هذه بالذات، خاصه اللي من الحوايج اللي تسببها تربية الدليل، من المضاعفات متاعها، من النتائج متاعها، كونه الأبناء يطلعوا ما همش مسؤولين، خاصة من الصغرى في فطوره وفي ماكلته، يفطر ويخلي المعون كما هو ويقوم ويمشي، كان جينا احنا نعودناهم هز معونك حطه في بلاصته، اغسله، نظف فريشك، طبقه. من الصغر تحمل المسؤولية، حتى في العديد تبدأ بشوية بشوية المسؤوليات، لأنه احنا نشوفوها تحمل المسؤولية يا تكون مسؤولية جسيمة ولا ما تكونش، راهو تبدأ تحمل المسؤولية بشوية بشوية، بداية من حوايجه، من لبسته، من صباطه، من مريوله، من كذا، باش ينظم دبشه ويحطه في بلاصته، كتبه يحطه في بلاصته، ساكو عبي ادواته. اكيد نحكوا لهنا راهو مش بشرطين، نحكوا على الوليد والبنيه، نحكوا على الابناء بشكل عام، لانه مهما يكون الجنس، ولكن باختصار ولدك كيما تربيه. نعرف ثم حوايج اخرى اليوم تدخل المشكل، اللي يقول لك التربيه راهي صحيح جزء كبير الام والبو، ولكن ثم عوامل اخرى اللي هي المدرسه والشارع، واليوم الاكثر هل الحوايج اللي تجيك للدار وتدق الباب من غير ما مش تدق الباب تدخل مباشرة، خاصة احنا اذا نعطوهم الفرصة اللي هي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ونعودوه، مشكل ما نجموش نرفضوا له الطلب، حتى في البورتابل ديما اعطيه البورتابل، ديما يلعب البورتابل، ما تنجمش تقول له ليه لدرجة يولي مدمن على الالعاب الالكترونية، وهنا مشكل كبير وكبير جدا. اهلا وسهلا بكم، مرحبا، مكالمة، يا مرحبا، اهلا وسهلا.
1: الو، على السلامة.
0: مرحبا بيك.
1: شو حوالك؟
0: اهلا بسي عماد، يا مرحبا.
1: شو حوالك يا خويا؟
0: صح لاباس.
1: مساليك
0: الحمد لله.
1: الواحد معلمون اخويا.
0: ما اللي حكيت على القيلولة يا اخي؟ مشيت للقيلولة. بطبيعتنا. سبت طبعا ماضي ثلاثة. صح لاباس.
1: المفروض علينا مش نعرف. وحالة تتفرض الغير تعب وتقص
0: وحدك،
1: بس انا ضعيف.
0: اي لا ضعيف، اكيد اكيد.
1: لازم اخويا قال له نور دا سيست ميوتين ويد صولي
0: بالضبط،
1: يراو في الليل.
0: اي
1: واحد ما عادش يقول
0: ما عادش ينجم يرقد،
1: خليت ياسر تعاليت بالصباح يرقد الدنيا سخونه، انا يلين هاي رحمه من عند ربي.
0: اي اي حالا ما موش تسخانة باش ترجع، عام الحمد لله خذير نهايرين فضل ونعيم الحمد لله.
1: يا شمو البشر مخلوق من تراب،
0: هذا هو صحيح،
1: التراب ما يحمل شيء،
0: اي ما يحمل شيء،
1: سخنة ياوي يا حكام بلدتي ياوي يا حكام بلدتي ياوي يا حكام شيحتي ياوي يا حكام، هذيك هو التراب اكيد.
0: اي
1: احنا مخلوقين من تراب ما نحملوا حتى شيء،
0: الحمد لله.
1: مطر نقولوا لنهار سخونه
0: توحشوا الشمس،
1: الحر نقولوا لنهار بارد.
0: اي
1: يا خويا احنا اللي عمر ربي مليح والمراوح هذه، احنا نقول له ربي يحبنا ذي ان شاء الله ديما لباس والحمد لله.
0: الحمد لله والشكر لله.
1: اي ديما تخيل لينا في مواضيع باهيه. البرنامج هذا نهار السبت من وقت
0: ولا ماضي ثلاثه الاربعه يعني توقيت جديد.
1: لا لا لا.

0: وهاي تجيب هذا لازم نفهمه. يعني نعطوه مفهوم إيجابي صح،
1: اي
0: إذا نعطوه مفهوم سلبي ساعات كيما الدلوس
1: اي
0: وما يواكبش عصره.
1: يطلع محروق.
0: يعني يا أخي تتأثر فيه نفسيته، تتأثر مو ما عادش ينجم يعطي روندمون، ما عادش ينجم يندمج مع أصحابه، ما عادش ينجم يحقق الهدف بتاعه، ما عادش ينجم سيرتو تو نحن صغيرات تعرف وخاصة في القرى حسيتنا بيهم مثلا مش يوصل نتيجة باهية باش كذا. أنت تحرم روحك وتعمل في جهدك باش توفر له وقت توفر له دلالته، راه
1: هاي
0: هذا الدليل. راه مش نقولوا دليل انا باش نخرج على الاطار ان نحمله ما لا طاقه لنا به ولا كذا. بي واحد اذا كان عنده وفر اكثر ما يلزم اخويا تو المقتضياتك تشوف معناتها الحياتيه بتاع الحياه بتاع الاقتصاد بتاع المجتمع بتاع الواحد تخليكش خاصة يبدو عندك ثلاث أربع صغيرات ما تنجمش يعني باش توفر أكثر أكثر أكثر ما يمكن. لابد باش تلقى روحك لزيت الواحد أثني فهمتني. أما وإذا بيه واحد يوفر لولاده أكثر ما يمكن، وش يوش توفر له؟ وش توفر له لنسيسيتي ضروريات
1: ضروريات
0: سما دليل أنت توفر له ضروريات
1: هذيك واجب
0: مسؤولية أنت عندك
1: مسؤولية
0: أنك باش باش يعيش باش ياكل ولا لا باش يشرب باش يلبس. ما تنسيش خويا علي بن ابي طالب
1: رضي الله
0: يقول لك
1: عنه
0: لا تربوا ابنائكم مثل ما ربيتم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم.
1: لخص كل شيء.
0: هو انت نحن تربينا في وقت معين كانت المقتضيات على قدها، كانت الظروف الحياتيه على قدها، كانت العقلية بتاع الأولياء بتاعنا يعني على قدها، خاطر الولي مو هو أنا الأعلى هو المثل اللي باش نقتدوا به نحن.
1: هو اللي سوق.
0: كانت الأمور على قدها، أخي تو الولي بتاع قبل كيما الولي بتاع تو.
1: لا بعيد على بعض.
0: نحن ما نبعدوش بعيد ياسر، الولي بتاع 20 سنة التالي يعني. مش ولي بتاع تو، الولي بتاع تو إي تو راهو قاري راهو راهو مخالط راهو مثقف. دور من اللي عارف صاروا عمل برنامج ودو كلاش ورياض أطفال وبرمج له في المدرسة قراية خاصة مشكون إمكانياته تسمح يقريه بريفي باش يحب ولده يوصل مرتبة معينة. هي هذيك تسمى مقتضيات حسب إمكانياته وإمكانياته محدودة قال ومد ساقي على قدر كسائي. هذيك باش توظفها لولادك انت. لكن نحن كي باش نعطوه مفهوم اخر زايد ضايع. ذاك يبقى من الضروريات، اعطيناه مفهوم ايجابي راهو نحن ما اعطيناهش سلبي راهو فهمتني. اما نحن ربما انت الطرف
1: بتاعك
0: يعني جانب معين. يعني انه صغير اذا كان ما تخليش يعمل على روحه بطريقة أخرى. طريقة ذيك يسموها تقدير الذات. صغير بعيد على كل شيء، على أنك توفر له، بعيد على أنك تشاركه في تنشيط يحبه هو وبالفلوس، بعيد على أنك تهزه كيما تصير تو البحر وتهزه كذا وكذا. ما يبقى إمكانيات. بعيد هذاك خلينا منه هذاك الكل. راك يولي موضوع اخر. نحن على البسيط اللي تنجم توفروا العائلات الكل انك وليدك تعلمه يتعود على روحه، يتعود يحقق حاجاته بيده في العائله مثلا. في العائله اخويا حاجه اسمها المواطنه. ايش معناتها المواطنه صفات؟
1: أيه.
0: يسمع واحد المواطنة يقول لك أخويا أنا مواطن. ليش المواطنة؟ هي المشاركة والفاعلية. نظرة ومفهوم من عهد اليونان من بكري، مفهوم أزلي. اللي برشا وليدات توا في مجتمعنا توا محرومة منه في الأسرة نتاعها. كل صدق خاطر الأسرة حادت على المهام نتاعها. حرمت الصغير من المواطنة نتاعه، من المشاركة نتاعه، من الفاعلية. يجب يكون مشارك.

0: اولا حوار العائله، وناهي العائلات توا سيدي تعتمد حوار العائله، حتى بكل صدق نحن حوار العائله راهو غايب بكل صدق، وهذا يسبب المشاكل العائليه والاجتماعيه بصفه عامه. والفاعليه انه الصغير يكون فاعل، يبدا فاعل في العائله الصحة هو، باش يخرج من بعد يولي فاعل في المجتمع. يعني يعيش المرحله نتاعو ذاك المواطنه هذيك. في الدار اخويا انت اعطيه مهام في الدار، في مشكله. نحن توا الغسيل الماعون حكر على البنوي.
1: اي.
0: انت باش تكبر الغدوه باش تولي امراه باش تجيب شؤون المنزل. هي وتخدمي في الدار.
1: اي.
0: وشكون باش يتعاون كيفاش باش تعاون؟ لازم كل واحد يدو سابار. يعني الدور في الدار ماذا به الناس الكل تتعاون. انت كغسل واحد كليت ما وقت صحنك انت ونظم نظف بلاصتك.
1: اي.
0: يس. يكبر عليه هذيك غدوه. من شب على شيء شب عليه. ما عادش غدوه الحياه تخاف منه في عائلته هذاك. ما عادش يسبب اشكال في اسرته اللي باش يكونها. انت باش تربيه انت على خاطر مقتضيات العصر. وقت تشوف كل مره كالراجل، المره تخدم الراجل يخدم. الدنيا صعبت ولت تقاسم الادوار. يجب قدوه الحي كيما انت باش تاخذ مراه جاهزه تريقل وتخدم في الدار تريقل الامور باش تعاون ماديه، هي انا باش تاخذ راجل جاهز وحاضر باش يعاون في الدار. هذيك ما تعودهاش على ولدك انت كيما هذايا قدوه الحي المراه يجيها الحمل لوحدها ودنيا وكذا وتلقى راجل بعيد على المراه دي ما يحصل خلافات ولا لا. نحن نحضروا للشيء هذا يعني لو صغير يبدا في العائله ديك يلزم يتعود يقوم بدوره في العائله بل ما يخرج للمجتمع. ذا بعيد على حاجه اسمها دليل مادي وما مادي، مادي لك مطالب انت باش توفر له راهو. مطالب انك انت باش تلبس. واليوم الصغير ولدي قال لي اعطيني قال لي سلي لي صبا. قد ايه الصبار؟ نشرو فيه ب 20 ب 30 الف فرنك. يشرو على كذا الانترنت والواحد. تشوف لك الصبار ب 200 الف. تسمع فيا ولا 200 الف. كي قلت من بعد نعمل معاه تصوير هذايا ولا كيفاش؟ قش تخرج تكور بيه ولا تشوفه وترجعه ولا واش تعمل؟ برا ما حكيناش على السروال، ما حكيناش على الشورت، يعني راهي الدنيا صعبت.
1: بالضبط.
0: لانه الصغير هذايا راهو ما يعيشش معزول وحده في المجتمع، راهو يعيش مع اصحابه تحب ولا تكره. يبدا هو من نوع وهما من نوع ويبذوه في المجتمع ولا لا؟
1: حس بالنقص.
0: انت تعرف روحك علاش قادم اخوي؟ هي ذا تسميه دليل انت؟
1: اي
0: تسميه واجب.
1: واجب
0: هذا واجب. انت تتعب وترهق روحك وتبغض روحك ما تشريش ليك انت وتشري له هو. باش ما يوليش ديفازي. فهمتني؟ يوليك ديفازي ويتصاب مورالمون
1: سيشيكمون
0: راهو يكره لك القرايه، ما عادش يولي يندمج مع اصحابه. راهو
1: تولي مشكل مشكل كبير.
0: تولي حاجه اخرى، تولي ربما انقطاع في المدرسه.
1: يعطيك الصحه سي عماد.
0: اخويا الحديث راهو
1: تبارك الله عليك. تبارك الله عليك.
0: مواضيعك انت اللي ديما هات ماهيش
1: بالعكس مشاركتك هي اللي
0: نعرف كون خاير تمشي للمقاتل. اما
1: تبارك الله عليك سامي.
0: برافو يعطيك
1: الصحة. شكرا لخص كل شيء. وانا
0: شاركت معاك.
1: بالعكس اثريت بشكل كبير المداخلة حطيت كل شيء في بلاصته سامي بصراحة. شكرا جزيلا.
0: كل كبير وصغير ويحبي على حسين.
1: يعطيك الصحة. مشكور. اهلا وسهلا. مكالمة أخرى. مرحبا. اهلا وسهلا.
2: الو السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: بن بشير من المقصر.
1: اهلا بسي بن بشير مرحبا بك.
2: صحيت سي فتحي على البرنامج.
1: مرحبا.
2: وما بين الاخوين ما يطولوش برشا المواضيع اللي عندنا ياسر هي وباينة واضحة.
1: واضح.
2: ما تجيب لك مثال.
1: اي.
2: اذا خالك عمر ياسو 80.
1: ما شاء الله.
2: عندي زوز وليدات
1: بنيه
2: وليد.
1: هاي
2: مصور ما تجيب لك مثال لها رول العبة ماهش ولا
1: أكيد أي
2: الطفلة داخلة تقرأ في سنة ثالثة ابتدائي
1: أي
2: تروح تبكي
1: أي
2: اش بيك تقول لي أنيستي راهي هي قارية فك تحذيري
1: أي
2: عمين منها حاضرة
1: أي
2: شوي تقول راني هز يدي باش نطلع للصبورة راي تفز معايا وتجي وترجعني للفرسك الياني للصف التالياني
1: هاي
2: وراي ساعة ساعة تضربني
1: هاي
2: ساعة تبكي
1: هاي
2: لازك راي أنيستك وراي تحبك وراي ما عندك شركة بيناتك مسمى ولا حاجة راي تحبك هل تعرفك انت متعلمة وكذا يعني باش تركز معك الاخرين باش تعلموا كيف
1: بالضبط باش يوصلوا نفس
2: في بالها
1: هاي المستوى هاي
2: فهمت
1: هاي
2: لا مرة الاثنين كسرت
1: هاي
2: قلت له ما نمشي للسيد المدير
1: باي
2: على الاقل يعرف هو كيفاش يتصرف ما نمشيش ديريكت
1: بالضبط
2: نعرف ونمشي كذا والمعلم وما نعرفش شنو
1: هاي
2: مشيت للسيد المدير كسر خيرك وخير وقبلني الله يرحم والديه
1: هاي
2: نحن قاعدين نتحلسوا ما زلت ما جبتش الموضوع
1: هاي
2: والباب دق تفضل بها داخله هي نفسها المعلمه
1: هاي باشا جايبه
2: ملف
1: هاي هاي
2: حسبت روحي ما نعرفهاش
1: باي
2: قلت له سيد المدير شكون الاستاذه هذه
1: هاي
2: قال لي هذه فلانة هذه الأستاذة فلانة
1: هاي
2: يعطيها الصحة ويرحم والديك وبارك الله فيك وهكاك التعليم ولا بلاش
1: باي
2: فهم قلت لي شيء قلت له لمن هزاي يا سيد المدير
1: هاي
2: قال لها زي أبو فلانة
1: بر
2: قلت لي راي حتى هي خارقة للعادة
1: باي
2: راهي متربية
1: باي
2: وتعرف تقرأ وتعرف تركز وتعرف كذا راهي مصلي على النبي عليه
1: باي
2: وري قلت لك لواك وخرجت قال لي زعما هذيك نيتك انت
1: هي؟
2: قلت له مال الموضوع راهو هك وهك لكن قلبت الموضوع
1: واضح
2: قال لي اول مره حياتي معلم ومدير تويك الموضوع هذايا اني سمعته منك انت
1: ايوه
2: يجو كان يعاركوا ويجو يعملوا في المشاكل ويصير السبب والذريين في المشاكل
1: الحمد لله الحمد لله
2: عندي الوليد هي طبيبه تو هي طبيبه نساء والتوليد
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: ايه؟ عندي الوليد بعدها
1: اي
2: يجي من المدرسه ولا من الليسي يجي مضربوني نقول له كان ما تخلطش
1: اي
2: كان ما تخلطهمش ما يكلمك حد
1: صحيح
2: تبع اللي خير منك مستواه
1: اي
2: واللي عاقلين والمتربين
1: تاخذ
2: منهم العبره
1: يرحم والديك ها صحيح
2: ابعد
1: اي
2: الخايبين راهم يعملوا طريقه كان مش باهين يعملوا طريقه لكن اللي يعرفوهم باهين ومستواهم باهي يجبدوهم باش يفزدوهم معاهم
1: واضح الحمد لله
2: يعملهم صحبه وكذا كما تعرف
1: هي. هي. هي.
2: ابعد نزيد بالعكس ساعه ساعه نضربه الحمد لله تو واحد دكتور جامعي
1: واضح
2: دكتور جامعي فهمتني طبيب مختص في المستشفى الجامعي هذا منيش لانه كان يمشي تو هكا تشوف تو هكا تعرف اكثر مني حاجات يمشي وكان يعارك والام تمشي تعارك والبو يمشي يعارك ويعاركوا المعلم ويعاركوا الاستاذ ويعاركوا الواحد يزيد يسببوا في مشاكل لذريهم يزيدوا يشجعوهم حشاك على الحاجات اللي مشي باهيه
1: واضح فتحي. واضح ربي باقي الستر وان شاء الله ربي يبارك وتبارك الله عليك في كل الحالات عرفت تربي والحمد لله وتو تحصل في النتائج نتاع تربيتك شكرا جزيلا يعطيك الصحه مشكور اهلا وسهلا نذكر جتنا ذي بربي اختنا صابرين ضيعت التليفونه هي ركبت من المحطه نتاع تاع التران العين مناخ في تاكسي ولا في غيره حاصل اللي لقى التليفون نجم يطلب نعطوه رقم تليفونه يتصل به شكرا جزيلا لكل من تفاعل معنا البعض طلبوا ما نجمش تحصل هذه أول حصة من حديثكم كبير في الشبكة الصيفية كل السبت ماضي ثلاثة الأربعة شكرا أكيد لكل من تفاعل معنا شكرا نزار شكرا ألفا شكرا كل من ساهم في هذا المباشر نلتقي في موعد إذا هي لاحقة في لمن

0: حديثك كبير.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.

أبوح إليك وأشكو إليك، وإن يا ربي إن إليك. أبوح إليك بما قد مضى، وأطرح قلبي بين يديك. خطايا الخطايا ودرب الهوى، وما كان تخفى دروبي عليك. تراني فتمهلني منة، وتستر سود الخفايا لديك. أتيت وما لي سوى بابكم، ولا ملتجى منك إلا إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الورد والشهد وصلاح العهد، قولوا يا رب. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يقول شكسبير: أنا دائماً أشعر بالسعادة، أتدرون لماذا؟ لأنني لا أضع توقعات لأي شيء من أي شخص. التوقعات دائماً ما تحبط الحياة، والحياة قصيرة، لذلك أحب حياتك، كن سعيداً، ابتسم دائماً، قبل أن تتكلم اسمع، قبل أن تكتب فكر، قبل أن تصرف المال اكسب، قبل أن تصلي استغفر، قبل أن تجرح أشعر. وقبل أن تكره أحب، وقبل أن تيأس حاول، وقبل أن تموت عش، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم يا رب وأنت الرزاق، ارزقني رزقا أرضى به وترضى به عني.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك يا الله، وأدعوك يا رحمن، وأدعوك يا بر يا رحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا عليم، يا غفور يا كريم، إني أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة، أن تطيل عمر من نحب على طاعتك، وترحم والديه، وأن تحفظ أسرته وأحبته، وأن تبارك له في ماله وعمله، وأن تسعد قلبه، وأن تفرج كربه، وأن تيسر أمره، وأن تغفر ذنبه، وتطهر نفسه، وتبارك سائر أيامه، وتوفقه لما تحب وترضاه، وأنت المجيب.

وما أجمل كلام الله في أول الصباح، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نسأل الله أن يعطينا وإياكم خير الدنيا والآخرة. والنهار إذا تجلى، كل ظلمة ليل تتجلى بنور الصباح. لنبدأ صباحنا بمفتاحين: النية الطيبة والكلمة الطيبة، فهما مفتاح الرزق ومفتاح القلوب.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما العمل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معية ربنا ستجبر الخاطر وتنجي من كل هم وغم. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من كل فرح وراحة وأمل وانشراح.

اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اغفر لي وارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. يا الله وبما بي وأنت أعلمه، فيا رب فرج كل هم وغم وأزح من طريقنا كل سوء، واسترنا وارحمنا وابعد عنا كل شر، واكفنا الحاسدين وكيدهم وشرهم، وسخر لنا عبادك الطيبين في كل مكان وزمان، وكن معنا.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أتيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحبيب القريب.

0: من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. والنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واجعلنا من التوابين المتطهرين الطاهرين الذاكرين العابدين الساجدين المستغفرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى، فهي نور وغفران ذنب وقضاء حاجة. دمتم في حفظ الحفيظ الستار، إلى السلام.
1: لك الحمد.

لك الحمد إذ أنت الشكور على الذي تجود به، والشكر أولى بي العبد، والشكر أولى بي العبد، شكرك للخير أنت.

لك الحمد إذ أنت الشكور على الذي تجود بي، والشكر أولى بي والعبد، والشكر أولى به والعبد، شكرك للخير أن

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: كرهبتي
3: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية لكم الكل، تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، إلى كل مستعملي الطريق، إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. ديما نقول وحيدة وحيدة، وإن شاء الله ديما سلمين وعلى طرقاتنا أمنين. كما نتمنى لكم نهاية عطلة أسبوع مريحة ورائقة وآمنة، وإن شاء الله تلقوا معنا ديما الإمتاع والمؤانسة والإفادة. مرحبا بكم في عالم الأوتوموبيل، عالم السيارات، عالم الجودة، عالم الماركات الجديدة، عالم القوة الرفعية. احنا ديما نلوجو ونعطوكم المعلومات، نعطوكم كل ما هو جديد في عالم السيارات، وبطبيعة لكم الاختيار. ديما مع الأخبار الجديدة، الأخبار المتفرقة، الأخبار اللي وقع تداولها خلال هذا الأسبوع في علاقتها بالسيارات.

بطبيعة ركن السلامة المرورية وقانون الطرقات. هذه كلها مواضيعنا الكل. وطب قديم الكلمة لكم في سبيعتنا الأولى على 78-227-700 وحتى في السبيعة الثانية عندكم تقريبا 20 دقيقة مش نحكوا زيادة على كل هذه الخدمات. وبطبيعة برنامجنا راه يتكيف حسب التدخلات بتاع المستمعين وحسب كلمات المستمعين وحسب المواضيع اللي يقترحها المستمع، وبالتالي فالمستمع ينشط معنا هذا البرنامج. في ركننا على الطريق اليوم مش يكون معنا السيد العميد شمس الدين العدواني مدير الإدارة الفرعية بالمرصد الوطني للمرور. مش حكينا اليوم على واقع حوادث المرور، كيف يتابع المرصد الوطني لسلامة المرور الوضع المروري في تونس، وكيف يبدو هذا الوضع على أرض الميدان، وما هي آخر أخبار الاستراتيجية الوطنية متعددة الاختصاصات في السلامة المرورية. وبطبيعة الركن الأخير ركن الجوائز والمسابقات. اليوم عندكم 4 جوائز في انتظاركم. الجائزة الأولى إذا كنت تحب تأخذ كود من غير ما تدفع حتى مليم في ساعات التكوين، وزيد بعد ما تأخذ معنا الكود جراتوي بين 200 و300 دينار تربحهم، زيد ربحوك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية. يظهر لي برشا دليل، والله برشا دليل للمستمعين، يعني نعطوك الكود بليش نعلموك حتى تاخذ الكود ونزيدوك 5 سوايع جراتوي. هذا حلم ما تلقاه كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع الموج سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكاف. مستمعينا في جندوبة وباجع اللي قراب غادي ما متحبوش نتعبوكم، زاد انتم عندكم كود جراتوي بلاش تتعلموا زادة باش تاخذوا الكود بلاش وما تدفع حتى مليم، وحتى كان بعيد نجموا نعلموك عن بعد هذا كله من مدرسة سليم هادي بجندوبة لتعليم السياقة. تحب تاخذ اكثر تفاصيل ادخل باش فيسبوك سليم هادي اوتو ايكول، يعني الدليل هذا مازال متواصل. بالنسبة لافراحكم ومسراتكم، اللي يحب عنده مناسبة سعيدة ويحب يتزين، يحب يلبس، يحب يلبس لبسة تقليدية ولا لبسة عصرية، النساء ورجال، معليه كان فضاء الغنجة اللل الكافية عين بوقادح برنوص الكاف الغربية اللي يوفر لك العديد والعديد من الاختيارات العصرية والتقليدية بأسعار مناسبة لا تقبل المنافسة. في كل أفراحكم فضاء الغنجي يفرح بيك ويعطيك بون بور قيمته 100 دينار، يعني تجب تلبس ب 100 دينار بلاش من فضاء الغنجة وما تخرجوا كان لابسين وفرحانين. كيف لكل أفراحكم ومسراتكم، إذا كان عندك مناسبة باش تحب تكري برشا لوازم الأفراح، طول كراسي منصات اللي تحب أنت، عندك زادة بون بور قيمته 100 دينار من أهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي ابن خلدون الكاف الغربية. 100 دينار تنجم تكري بها الحاجة اللي تحبها من لوازم الأفراح. ما تنسوش زادة أسعار معقولة في انتظاركم من عند مؤسسة الغزواني، ما تخرجوا كان فرحانين. هذه تقريبا 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين، إن شاء الله نتمنى لكم متابعة رائقة للجميع. قبل ما نمشوا النغم بطبيعة يزمن نحيوا كامل الفريق الفني اللي أمل لكم هذا البث المباشر صوتا وصورة، نجموا تتبعونا بالصوت والصورة، إكيب كاملة على ذمتكم، نشكرهم الكل لأن تعبهم برشا. أنا الحقيقة ديما ساعتين لسان الله يسامحونا في التعب متاعهم، أما هم راهم سعداء برشا باش يقدموا الصوت الرائق والصورة الجميلة، وضيوف متاعنا ديما يكونوا في أريحية، إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظن الجميع.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، واصل معكم هذا اللقاء مجدد التحية لكل متحكمين على موجات راديو كيف. كامل الفريق يحييكم الناس كلها، حبيت نحيي عياد اليوم في الأخراج التقني والصوتي، يونس الشيرني في الديجيتال باش توصلكم الصورة 10 على 10، سعاد في التنسيق العام للحصة، ناجح في مراقبة البث، والمولدي في تأمين المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم الناس كلها. خلينا نبدا نقدم زاد الاكيب الحاضر معايا في الاستوديو اذاعه الكاف. سي محمد خضيري يضيف لي رئيس لجنه النقل وممثل الاتحاد الجوي للصناعه والتجاره. مرحبا سي خضيري.
2: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، كمان ترحم على زميلنا مجيد البرهومي، ربي يرحمه ربي يصبر اهله،
1: ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله ربي يرحمه،
2: ان شاء الله يصبر اهله جميل الصبر والسلوان.
1: باه سي شاكر البرهومي خبيرنا في ميكانيكو كهرباء السيارات.
3: مرحبا سي توفيق، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
1: حاتم بشاد لي كرونيكور البرنامج، مرحبا.
4: مرحبا مرحبا كل من يسمع فينا، وان شاء الله نكون سلاحين
1: باهي ان شاء الله ان شاء الله. سي محمد صالح البوسالمي خبيرنا في ميكانيكو كهرباء السيارات، مرحبا سي محمد صالح.
5: مرحبا مرحبا سي توفيق، ومرحبا بال جمع كل، مرحبا بالمستمعين ذات.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم الناس الكل. زوز سيارات اليوم في الميزان اليوم. السيارة الأولى شاكر وزربوا شوية على خاطر بدينا مخرين شوية. هاي سي شاكر داسيا سانديرو هكا سعرها 72 مليون و990، شنو أبرز ما ثم في السيارة هذه سي شاكر؟
3: والله عموما سي توفيق، هي السيارة هذه الميزة فيها هي كاروسري، كاروسري ممتازة جدا. سيارة عالية شوية، معناها شبيهة للكاتفوكات، معناها موتوريزاسيون معروفة كي نقولوا داسي سندير، وهي رينو بصفة عامة. موجودة فيها انرجي اسونس 6 شوفو، البويسونس جت سيلندريستي حسيتها ضعيفة شوية، 999 سنتيمتر كوب، والكوب 170 نيوتن متر.
1: هذه بوات فيتاس اوتوماتيك،
3: بوات فيتاس اوتوماتيك
1: هي لازم نبينوا من هنا، بوات فيتاس اوتوماتيك
3: هي صحيح سي توفيق، ولكن ديما يبقى الموتوريزاسيون ضعيف شويه بور رونو لونسيان. تو داسيا دول النوفو سيرتو اسعادي كل كيف الواحد
1: اي ما حشوش على الكيف، نحكوا على توصل كل
3: اي، ولكن
1: يعني تقول انت في الصعده
3: ضعيف ضعيف، اما يبقى ديما داسي سندير من السيارات بصفه عامه، داسي بصفه عامه من السيارات الممتازه واللي تلاو
1: اللي نجحت الحقيقة،
3: واللي نجح.
1: نجحت الحقيقة ما فيهاش دي ريكلاماسيون،
3: لا ما فيهاش دي ريكلاماسيون بالعكس، لانه هو برسك الموتور هو بيدو الموجود في الداسي موجود في الرنو بصفة عام، ومعناها البيس دو روشونج ما نحكيش عليه، سوا فيراي سوا جديد موجود بارتو. معناها في
1: شو اللي عجبك في الكهرباء هذه؟
3: هي تعجبني في الليزاين نتاعها، كهرباء باهية شكلا ومضمونا، هي معناها حتى ولو كان الكوبل نتاعها ضعيف شوية، اما يبقى من السيارات الممتازة جدا في الواحد، واقبال عليها كبير برشا في الستي بوي بصفة عامة، عنده اقبال برشا والناس تحب تشري فيهم، لانهم هما سامبل، معناها من السيارات اللي ما فيهاش كومبليكاسيون كبيره. دونك سهله برشا تتشري، موتو بياساتها موجودين، المعروفه سياره من الداسيا معروفه من قديم من قديم. دونك يعني سياره ممتازه بالنسبه لي،
1: ربما يظهر لي العنصر النسائي يقبل عليها اكثر خاطر بوات فيتيس اوتوماتيك سهله في السياقه.
3: توفيق العنصر النسائي ما يمشيش، العنصر الرجال يمشي للاستيبوا هذول اكثر، لانه هي سياره عاليه،
1: عالي هي
3: السياره، العنصر النسائي يمشي تمشي الايديس الايفان
1: من الاول، يبدو من الاول بالايديس ايفان، من بعد يمشوا للكتفوكات.
3: باو يمكن سي توفيق، ولكن
1: الاستيبوا فيتيس اوتوماتيك سهل،
3: لا الفيتيس اوتوماتيك هي
1: متعبش،
3: الفيتيس اوتوماتيك رغم انه البروبليم شويه في اللونتريتيان
1: نتاع البوتيه في الاصلاح نتاعو،
3: في الاصلاح نتاعو
1: بان مشكله.
3: لا هو راهي موجوده في الاصلاح نتاعهم، راه حتى في تونس ثم ناس تصلح فيهم تو بوات فيتيس هذولا وناجحه 100% في الوضعيه
1: هذه. بالنسبه للداسيا سانديرو نذكر 72 مليون و990. خلينا نشوفوا الفولكس فاجن عند سي محمد صالح، تي كروس تقريبا سعر 88 مليون افيك بوات فيتيس اوتوماتيك. سي محمد صالح
5: وي خويا، عطيتني كهرباء ممتازه اليوم.
1: هيا به
5: هيا كهرباء ممتازه، فهمتني، الفولكسفاجن تي كروس هاي لاين بوت فيتاس اوتوماتيك موجوده ديسپونيبل سبور، فيها غارونتي 5 بلاس 5 بورت، الموتوريزاسيون تاعها 3 سيلندر كيما الاخرى 3 سيلندر، لكن اقوى بويسونس 7 شوفو 116 شوفو دين، الكوب القوي مش كيما الكهرباء الاخرى 378 في سرعه نتاع 1750 دور في الدقيقه. كيف بوت فيتاس اوتوماتيك 6 رابور تراكسيون، ديمونسيون عالية وطويلة 422 في الطول، 176 في العرض، وارتفاع 161. الكونسوماسيون تاعها سياره بالمقارنه مع الاخرى، الاخرى تاكل في 7.2 هذه تاكل 5.2، فما فرق كبير في 100 كيلومتر، 5.2 لتر في 100 كيلومتر. البرفورمانس تاعها من 0 100 كيلومتر في 10.8 ثواني، والسرعه القصوى 189 كيلومتر. الباهي فيها الكهرباء هذه كونه فيها تو لي زوبسيون بخلاف الموتور اللي هو بويسون، ديمونسيون كبيره، سياره سبور مزيانه، فيها لي زيكيبمون كامله نتاع سيكوريتي، فيها كليماتيزاسيون اوتوماتيك، وفيها فهمني الكلينيوتون تاعها زاد الكتريك ورباطابل دي جيفرون، فيها لي زوبسيون كل ما كانش يدخل لي زوبسيون، فيها لي زوبسيون اكثر من الاخر برشا.
1: ايه
5: الجونت نتاعها لي 16 بوس، دونك الكايرا كهرباء نتاعنا صحيح غالي شويه لكن كهرباء ممتازه.
1: به به معناها نفحتنا فيها سي محمد صالح. ها
5: اي كهرباء ممتازه
1: سينو خبدلوا الشيخ مع بعض الناس كلها.
3: بالله اذا تبارك سي محمد صالح هي راهي هذه معناها اخر جام في الفينيسيون، حطوا فيها الفينيسيون كل شيء، كل شيء
1: قوه كل حطوها
3: هو فك في السياره دي
1: الابداع الكل
3: ابداع حاطينها معنا احدث الفينيسيون عند لي فولكسواجن حطوها في السياره هذه
1: بواد فيتيس اوتوماتيك والله 88 مليون بون. ثم ناس تنجم تشريها يا خويا 88، ثم شكون يسمع يقول لك شنو هو الاسوام هذه الغالب، هذاك هو واقع السوق تاع السيارات. يعطيكم الصحة، اي هذاك الواقع. يعطيكم الصحة، كان نكونوا كملنا من الركن الاول وعطينا زوز علامات تجارية بطبيعة نقول نحن اللوجو وانتم عليكم الاختيار. يظل عياد قاعد يخم فيها الكرم.
6: كلمة واحدة بركة باش نقول اللي كون الفولكسفاجن يدار الفولكسفاجن، المشاكل اللي كانت موجودة في البولوسير تاع الكونسوماسيون دويل نحتها الحقيقة، وولت عنا صناعة جديدة في
1: الجامعة. مازالتك البولوسات ويصور لا لا معناها توك الفكرة مازالت عند الناس.
6: شوف بولوسات في الكات سيلاندر راهي امورها واضحة، جات لي بعدها البولوسات في تروا سيلاندر
1: هي اللي
6: عملت مشاكل في الكونسوماسيون دويل. توا جت تنحت البولوسات، جت بعدها البولويت، لكن هذه الجامعة هذه تي كروس
1: نصت فيها بكل
6: الحقيقة، مادام عملت تيربو في الموتور هذا ولا الموتور يجاوب، والموتور ولا بالرغم من الكروسة راهي ماهيش خفيفة، الكروسة راهي ثقيلة شوية لكن قاعد يقاوم
1: قاعد يقاوم. يا سيدي نبدو توا ومنذ كرهبتي ذاك الحاضر عيات قبل ما نبدو نستقبل التليفونات بالطبيعة، توا مكالماتكم هي اللي تحدد لنا تقريبا أغلب المواضيع في انتظار زاد الأخبار المتفرقة اللي حضر لنا حاتم بالشكل.
0: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل؟ حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
1: إذن 78-227-700 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يقولوا لي أنه ثم مشكلة بتعريزو، إن شاء الله المكالمات الهاتفية توصلنا على 78-227-700 باش نأخذ الأسئلة بتاع السادة المستمعين. وشكرا لكم الكل على المتابعة، لأنه في الحقيقة راو ثقة كبيرة من المستمعين في برنامج كرهبتي، وصدى نجموا نسمعوه الحقيقة يخلينا نتحملوا مسؤولية أكثر، يخلونا ديما ونكونوا أكثر في المستوى متاع أصدقائنا المستمعين. إذا كان حاضر تلفونات تعطيني الإشارة عياد ولا سعاد باش نبدو نستقبلوا، سينو نأخذوا نبدو إذا كان ثم تليفون به نأخذوا شوية أخبار متفرقة. حياتي مش نور الأخبار اللي قاعدة دولة، خاصة
6: للأسف
1: اللي لاحظنا نحن وأنه ثم حملات تحسيسية توعوية انطلقت في كامل ولايات الجمهورية، وهذا العدد متاعنا اليوم في الفترة الصيفية في البرمجة الصيفية مش تحت شعار صيف آمن. صيف آمن
6: الحقيقة إن شاء الله كل أيام السنة آمنة، وشعار الشعار هو صيف آمن. الحقيقة هو ديما موجودة الحملات، لكن معظمها حملات تحسيسية ماهيش حملات ردعية باش نحسوا السواق لما خاطر الطريق.
1: به به ثم حملة عملت في الكيف تقريبا أو لامس حملة، واللي عجبني في الحملة أنه ثم حاجة جديدة عملتها إدارة شرطة المرور ومصلحة شرطة مرور الكيف، كنت تحكينا عليها هذه.
6: والله هي تحت شعار احترم القانون وعيا ولا ليس خوف،
1: ليس
6: يعني
1: خوف.
6: يعني تكون عند توعية، ما هوش يعني باش تحترم القانون باش تخاف منه، لكن لا تكون في في في في في يومياتنا كل القانون هذا كيما نتعلم الحقيقة باش نحطه والسنتير كما المرصد الوطني خرج بلاغ اللي كونه روى معظم القتلى من جراء الحزام
1: عدم وضع حزام الأمان اي به سعاد قولي التليفونات موجودة للغلب سعاد بتعرف إذا كان بدينا في موضوع يلزمنا نكملوه نشوف المكالمة الهاتفية الأولى ألو عسلامة ألو صباح الخير سيدي عسلامة
7: لا يعني تحية لك سيدي تحية للفريق التقني وتحية للسادة الخبراء وتحية للمستمعين والمستمعات هنا
1: مرحبا كان. بك مرحبا عم طاهر مرحبا بك تفضل
7: يبارك لك تفضل. أنا عندي كما قلوها نداء كل لطف وعندي سؤال
1: تفضل
7: وعندي سؤال في قلب ملاحظة
1: تفضل
7: خذيري من السي خذيري معنا ولا
1: موجود تفضل السي
7: تحية للسادة الخبراء كل تحية للسي خذيري خاصة بالله السي خذيري أنا بكل لطف أرجو من سيادتك يعني حث منظوريكم من نقل جماعي وسيارة أجرة وتكتم كل ما يتبعكم أنتم بس على الأقل نمتلك لكم يقولوها يراني في خلنا على موسم سياحي وعدنا نمتلك سواح أوروبيين يجيونا وأشقاء معليش زادة نمتلك لكم يقولها واحد يحلق الدقل متاعه وينظر من هندامه مع كامل احترامات زادة تنظيف السيارات من الداخل خاصة النقل الجماعي
1: المظهر لا
7: يعني ملاحظه الشهيري وانا نعرف انت لا غير على
1: الخداع
7: نتاعو بالنسبه للنداء الثاني نداء ثاني اللي شاركت النقل في الجبهه جندوبه سليانه الكر ما فيها باس كي نعملوا انقلاب جاي التيران تاع الوليدات كل مرتاحين ونخلي الناس تفرهد وخلينا نعرف تراثنا السياحي ومسالكنا السياحيه ونعرف شنو فما في الكاف وشنو فما في جندوبه وشنو فما في عندنا وشنو فما في الباجه وشنو فما في السليانه ما فيش بما يا رو ايش نقول لك اذا كان ما نخلقوش حركيه سياحيه فيما بيننا ونخلق انقلاب ونعرف تراثنا السياحي الموجود في الاربع ولايات هذيا راه ما يجيناش ناس مثل برينيه هذاك ما يجيونا ناس برينيه احنا اهل الكرم واهل الجود من زمان
1: بيه.
7: اما ماذا بيسنا امتلكم قولها شاركنا نقل امتلكم تاع الاربع ولايات كتفوا من الرحلات هنا وهناك تحية لك سيد
1: شكرا لك سؤال الواضح ولكن السؤال الثاني ما فهمتش عمتار شنو يقصد شركة الجهوية او باجة ولا الكاف ولا جندوبة ما يشيل اللي باش تنظم الرحلة الناس هي اللي تنظم الرحلات والناس هي اللي تطلب السفرات والحاجة المعلومة اللي نعرفها هو انه الشركات الجهوية كلها عملت سفرات اضافية في العطلة الصيفية للمناطق السياحية والمناطق اللي فيها بحر
6: ثم صعوبة في تنظيم الرحلات ثم صعوبة وثم حتى
1: اي ماشي شركة نقل تنظم الرحلة
6: لا مش لا حتى كي باش تمشي تنظم رحلة يعني ماشي يعني باش تلقى الليونة باش توفر لك حافلة
1: عليها المدارس الكل والمعاهد قاعد تنظم في رحلات وتتنقل عام كامل توا
6: ربما توا زاد وزارة التربية هذيك حاجة أخرى ما
1: اي توا زادوا خطوط للمناطق الشاطئية مكالمة أخرى ألو سعاد غشت علي على التليفونات ألو على السلامة ألو
8: السلام مرحبا بك
1: مرحبا سيدي على السلامه
8: سفيان سفيان من بوسال
1: سي سفيان من بوسال مرحبا سي سفيان
8: وبكثر عايشك يرحم والديك بالله التوفيق نحب نعرف لي حاجه
1: اي
8: سيارات الاسعاف
1: اي اي
8: هما سيارات الاسعاف ينقلوا في مرفأ ما لا يعلم بها كان ربي سبحانه
1: اي
8: سبحان الله اخويا مثلا شد في رادار 65 على 60 ولا 60 ولا اللي هو يطبقوا فيه القانون على امبيلوس نحب نعرف عادي هكا ولا مش عادي
1: يعني
8: هي سيارة الإسعاف خلاف القانون عندنا مرضى تستنى عندنا كذا لا ما فيش تمريض عندي راي فما مرضى تستنى فين
1: عامل سيران ولا صح عاملك العلامة المميزة سيران عاملها ولا
8: لا لا كاتر كلينتون ما فيهاش سيران خاطر
1: ما فيهاش هي كاتر عاملين كاتر كلينتون
8: يقول له قول له راي فما مرضى تستنى راه كذا لا ما نعرف فايدة وش كفور يخدم ب 20,000 نعيله انت 40,000 شنو اللي
1: تابع المستشفى هي
8: تابع مصحة خاصة
1: التوفيق. مصحة خاصة تابع مصحة خاصة
8: لا مركزين على سيارة الإسعاف ما مرضى حتى من دعم واحد ما يمنعش
1: لا لا لا مو يلزم نعرفه اسك القانون اسك سيارة الإسعاف هز مريض هز لا سي سفيان يلزم نعرفه اسك سيارة الإسعاف هز مريض في حالة خطيرة وإلا لا
8: لا لا نحن نهزه في مرضى وصلنا وراجعين فارغين
1: رجعتوا فارغين اي لا كي رجع فارغ لا لا لا لا كي ترجع فارغ تولي سياره عاديه وتطبق عليك القانون يا سفيان
2: حتى بالمرضى حتى بالمرضى تخضع الى قانون زيد تخضع الى قانون مش يجري على كيفه لو ثم ترتيب في القانون حتى لو كنت تبدا هذا مريض وباش تسعفه عندها في البلاد ما تلزمش
1: طبق القانون 50 كيلومتر في الساعه داخل مدخل عمران و70 خارج
2: مدخل نمنع واحد نضروا الناس اخرين عندها تخضع القانون
1: باه تو نشوفوا قانون الطرقات من بعد شاعتين قانون الطرقات من بعد باه واضح يا صوفيان سؤالك واضح تو نزيدوا نعطوك القانون بالضبط شنو اللي يقول القانون من بعد قانون الطرقات باه شكرا لك على الاتصال مكالمه اخرى الو عسلامه مرحبا مرحبا عصار مرحبا بك
9: يعطيك الصحة تحية لي في الخبراء تاعك عندي جزء أسئلة وفما كما يقول عم الطاهر فما ملاحظة كيف كنت
1: باختصار هاي هاي تفضل هاي
9: قدمتوا السيارات والسيارات هو يقولوا فما سيارات من ساد رجال حسب رينا لا كان سباق باري داكار يعبر على عبر تونس عندنا سائق رائع رائع وممتازة جدا التونسية والسواق راهي فما سواق ممتاز
1: احنا ما قلناش الراجل يسوق خير يا عبستار عبستار ما تقولناش اقوال ما قلناش احنا ما قلناش الراجل يسوق خير قلنا ذي قلنا لا لا لا لا قلنا ثم السيارات النساء تحبها تحبذها النساء اقبال عليها البوات فيتاس اوتوماتيك النساء تحب الكهرباء هذه على خاطر مريحه ماهيش متعبه ما تقولناش حاجه ما قلناش عبستار
9: إيه معناها قصدي نساء تحب حتى شكل فتاة عندها فلوس جاكوار الكل يتبعوها اللي عندها فلوس
1: إيه ما قلنا ثم سيارات ثم أعطينا عبصار السؤال أعطينا السؤال مباشرة ثماني تفضل
9: به عندي عندي جزء أسهل بس سوى الطاقة حار جدا جدا خاصم في جويليا وفوت أنا هنا سؤال لعجالي نساء السيارة وخاصم ثم اللي حب كرهبته بمضطر مسكين مستمر وبعد شخص تربي فيه اشني انا تعطونا نصائح وشنو يا زرار الاكل اللي كتبخة ياسر ساعتين ثلاثة وهي الشمس حبت شوية تفسير وشنو يقع الضرر
1: معناك نخلو كهرباء للشمس شنو اللي اثر على العجلات هكا
9: يعطيك الصح شنو يقع الضرر اثنين السؤال تو وقت قيمات الزير في السيارات تحكولنا شوي معناها واحد باش عليه حاجة على الكيلومتزين وبتعطي الانجمون تاعه في الكرهبة معناها يبرد كما صحيح يعطون النصائح شنو هو الانتركيان تاعه وكيفاش نتعاملوا معاه
1: سبقتنا اليوم عبصار مبرمجين احنا مبرمجين باش نحكوا اليوم على الكليماتيزور كيفاش نخدموا الكليماتيزور وكيفاش نخدموا الكليماتيزور معناها يخدم اموره مريله هاك سبقتنا اليوم وسي شاكر محضر الموضوع هاي المكالمه مواليه الو عسلامه الو
10: الو عسلامه
1: عسلامه سيدي مرحبا
10: السلام عليكم توفيق
1: يعيشك مرحبا شكون معايا
10: حسين مرسني تاكسي جندوبه
1: سي حسين تاكسي جندوبه مرحبا سي حسين مرحبا بك
10: عايش سي توفيق في العاده تحيه خاصه للاستاذ سي محمد صالح اليوم بالله تحيه خاصه لولد فانتي سي نجح الورداني في مراقبه البث
1: في القاعة المركزيه اي مرحبا
10: القاعة المركزيه
1: تحيه صديق محاتم
10: سي توفيق كلنا نعرف انه القانون المنظم للخطوط والفاصل بين الخطوط لواج تاكسي نقريت يعني القانون ديما باهي هكا ولا
1: اي
10: ولكن ثم أوقات استثنائية التوفيق نحن توا قادمين على موسم سياحي محطة برقة تلقى 300 راكب يهزوا اللواج 200 راكب ولا 100 ويبقوا 100 ولا 250 الغدوة
1: هذا وين؟ هذا في محطة اللواجات وين؟
10: هذا محطة اللواج تبرقة هذا في الصيف ديما المعاناة يجي الراكب اليوم من الصباح لنص نهار ما يجيش يروح يرجع غدوة من الصباح لنص ثم اللي يرجع ثلاثة مرة بعضهم ومن بعد يقولك ما عادش ماشي
1: هاو جندوبة عملت سفرات إضافية على متن الحافلات لطبرخة
10: السيد توفيق رم سامحني ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة حافلات رم ما يوفوش رو في جويلي وقوت معناها عدد كبير بارشة في المصطفين اللي يحبوا يمشوا للبحر
1: اي شو الحل راهو شو الحل
10: الحل سي توفيق وشنو كان عليه
1: باش يزيدوا رخص
10: معناها السيارات الاضافيه يمشي يا خويا مصطفى يحب يمشي لتبرقه وما يجيش لواج ينجم ياخذ سياره نقريتي ينجم ياخذ سياره تاكسي لانه هو اللواج ما توفيش بالحاجيات نتاعو هذه حاجه اخرى سي توفيق الاوقات الاستثنائيه سامحني الاوقات الاستثنائيه انت تمشي للمحطات نتاع اللواج الاربعه الخمسه نتاع العشيه في اربعه ولا خمسه محطات تاع اربعه وخمسه من المعتمديات ما تلقاش اللواج روح سعيد هكا ولا
1: صحيح
10: علاش راكب يبقى مطيش ثلاثة وأربعة سوايع ونحن التاكسيستية ما عندناش حق باش نهزوا راكب المعتمدية عند راهم ما عندناش حق باش نهزوا راكب المعتمدية فرنانة
1: ودليل
10: أخي باهي معناها كي مرأة تبقى البراكاج أربعة ولا خمس سوايع مطيشة وتهزها ومن بعد يقول لك لا والقانون يملى.
1: اي اي المشكله عندنا في القانون، المشكله عندنا
10: استغلال خط غير مركز.
1: حسين يا حسين يا بابا، هذاك هو لو القانون يقول لك هيك، نحن المشكله انه يلزمنا نغيروا في القانون ولا نعملوا بعض الاستثناءات.
10: ها يا سي توفيق صحيت، هاي هذه راهي هذه تسمى قوانين وضعيه وليست قوانين.
1: لازم نغيروها، لازم نغيروها
10: القوانين الوضعيه. القوانين الوضعيه تناقش
1: تناقش وتغير.
10: نحن قلنا في الأوقات الاستثنائية على القليلة من الأربعة الخمسة متاع العشية
1: واضح
10: أي سيارة نقل يمشي يهز راكب لأنه ما عادش لواز في المحطة.
1: واضح واضح سؤالك واضح.
10: وبصفة استثنائية وبصفة
6: استثنائية شيزي بلية التسعيرة سمعي
10: جويلية أوت محطة برقة يا سي توفيق، من المستحسن أي سيارة نقل تهز مسافر باش يمشي للبحر.
1: واضح سي حسين، واضح حسين بالله ما نحتكروش الكلمة. راه برشا مستمعين عايش خويا، راه برشا مستمعين قاعدين يتصلوا بينا وانا ما نحبش نقطع المكالمات عليكم. رجاء اعطوني السؤال مباشرة، راه ثم اللي يعمل بداية ومقدمة أكثر من السؤال، ندخلوا طول في السؤال. مرحبا بكم الناس الكل، هاي مكالمة أخرى. ألو
11: سي توفيق.
1: مرحبا سيدي، على السلامة سي محمد صالح. مرحبا
11: محمد صالح.
1: مرحبا سيدي. مرحبا
11: سي توفيق. نحن النهارين معناها حبيت نبين حاجة، فهمتي؟ نحن النهارين هذا تو من أول الشهر رجع لنا الصابو، رجع الصابو معناها بدا يخدم الصابو. تصور سي توفيق معناها عباد تبلص صحاب الكهرباء في الستاسيون تاع كار ويعملوا لها الصابو يجي زياده المهام، فما هذه وصلنا لمرحله انه معناها واحد ما يعرفش حتى وين يحبس، يحبسك في باساج بيتون، يحبسك في باساج بيتون ومن بعد تجي يزيد تجادل مع الامني ولا يزيد تجادل مع الاعوان.
1: كيفاش تعمل لي صابو؟ كيفاش تعمل لي صابو؟
11: كيفاش تعمل يا ودي ما قريتيش فود لا روت انت، هذه ممنوع الوقوف وممنوع ممنوع تقف فيها الجمله ذي. يجيك سي توفيق الصباح هاني وشريت، راه ريت واحد حابس ديزيام بوزيسيون وقاعد في كهرب ديزيام بوزيسيون في مفترق دوراني.
1: حاجب الرؤيه، حاجب الرؤيه
11: بالطبيعه هو واقف وقاعد في كهربته، فما كهرباء معناها بجنبه في المفترق وزيد هو جاي برز ديزيام بوزيسيون في مفترق، فهمت؟ وقاعد في كهربته وما مندريش. قلت يا ودي بعد من غادي خلينا نشوفوا شكون جينا من هناك
1: نتفقوا الاولويات. مخالفه هذيك، مخالفه راه
11: يعني برا برك على روحك، قال لي برا برك على
1: روحك. هذيك مخالفه، هذاك شرطه المرور تعمل مخالفه والتجهيز زاد تعمل مخالفه.
11: انه يحبس فيها وزيد يبقى هو في الكهرباء على الصابون.
1: يا محمد صالح تعرف تعرف الخطيه نتاعها توصل 330 دينار بالتجهيز؟
11: والله
1: 330
11: بشري
1: نص واعي بشري. اذا كان التجهيز تعمل له مخالفه وتصور الكهرباء وتعمل لها 330 دينار مخالفه نتاعها. يعطيك الصحه محمد صالح.
11: سي توفيق بالله يا ديجا انا في تونس الاتحاد الصناعي والتجاره في تونس ينذب اضراب. قلت سي خذيري فماش عندكش خبير جديد على الطريف؟ ما بالكش فماش حاجة أخرى على الطريف؟
1: ما سمعنا بالإضراب، إن شاء الله ما يتمش إضراب، إحنا ما نحبوش الإضراب. إن شاء الله ما يتمش، إن شاء الله يوقع التفاهم مع المنظور الكل. شكرا لك محمد صالح صحة. على ذكر الصابون نعلن سكان زاد مدينة الكاف أنه نهار 30 مش هرجع الصابون، مش يخدم الصابون. ردوا بالكم فك الطريق نتاع الإرجونس وك الطريق وين البلدية، ما تحبسوش كرهبكم، راهو الصابون نهار 30 مش هرجع في بلدية الكاف. هذا إذا أخبار جندوبة بدأت بالصابو رجعت للصابو والكاف رجعت بالصابو، أعتقد أنه الولايات كل باش ترجع لأنه ثم ظهر بتاع اكتظاظ مروري كبير في كامل المدن. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو
12: صباح النور.
1: صباح الخير سيدي، عسلامة.
12: عايشك مرحبا بكم، الله يستركم أخوي.
1: يعيشك، شكون معايا أخويا؟
12: مازن حامدي.
1: مازن مرحبا سي مازن، منين يا مازن؟
12: من سيدي بوزيد.
1: من سيدي بوزيد، مرحبا سي مازن، مرحبا بيك.
12: عاشق بربي اخويا توفيق، باش نسالكم على الكهرباء الجديدة.
1: اي تفضل، انا هي الكهرباء اللي تحب عليها. هاي
12: كهرباء اي سي دي جديدة سيبر فاستر وني اسمها كينغ لينغ.
6: كينغ لونغ.
1: اي تحب تسال؟
12: حبيت نسال على خبرتها شنو هي بالضبط، نوعيتها بالضبط.
1: شنو نوعيتها؟ باه تسمع فينا، تسمع فينا في الراديو ولا تسمع فينا في عبر الفيسبوك؟
12: لا في الراديو، اما البث ناقص شوي، كانت نجم نقاوهون الله يستركم.
1: باه نجم نجاوبوه على تنقطع عليه المكالمه، نجم نجاوبوه.
12: تمشي باهي، تمشي بالباهي، راني نسمعكم من الراديو.
1: هاي باهي اسمعنا من الراديو تو نجاوبوك من بعد. باهي شكرا لك يا مازن من سيدي بوزيد. مكالمه اخرى اذا كان سعاد حاضر مكالمه. الو الو عسلامه. الو عسلامه. باه في انتظار ثم مكالمات سعاد في الانتظار. باه قبل ما خلينا نجاوبوا على الاسئله اللي وصلتني لحد الان. خلينا نبدا بعم الطاهر. النقل الجماعي يقول لك يلزم المظهر اللائق خاصه امام السياح في الفتره الصيفيه. سي خضير
2: هو المظهر اللائق فيه قانون ومشكل في الصيف يعني
1: ديما ديما يلزم. هو ركز على الصيف خاطر احنا وجهه سياحيه
2: مولات النقل غير منتظم. حدد القانون في اللباس يكون
1: شكون يراقب اللباس؟
2: اللباس
1: شكون يراقبه؟
2: السلطه الامنيه والاداره الجويه للنقل المراقبين في الامر هذايا. بالنسبه لللحيه كانت قبل ممنوعه توا تنقح فيها القانون وعنده الحق يعمل. ثم ناس شوفر يحبوا يربوا اللحيه
1: مش شكل اللحيه
2: المسيبه إيه تكون مهذبه تكون مهذبه
1: محترمه باهي
2: محترمه مريقله مقصوصه امورها واضحه يخولوا القانون باش يسوق. والهنده ما فيش حتى 70 دينار
1: الشرط في السياقه وشلاكه والكل
2: الاجراءات القانونيه في مخالفه للهندام غير لاقه كلها 70 دينار وتحمل مسؤوليته الشلاكه الشرط المظله يعني حاجات اللي ممنوع منها في الباب. بالنسبه للكاسكيت غير ما تكون ما فيهاش اشهار كي عنده كاسكيت يمكن ربما راسه ولا حاجه تكون مش عامله اشهار في
1: فيش بوبليسيتي
2: فيها بوبليسيتي.
1: سي شعبان من البوسالم يقول سياره الاسعاف اعطيني القانون والطرقات
13: قبل سياره الاسعاف
1: اعطيني صح سياره الاسعاف نسالك على سياره
13: الاسعاف. بالنسبه لسياره الاسعاف تعتبر من السيارات المبجله لكن على شرط لازم تكون عامله العلامه المميزه نتاعها الضوء والا
1: الكاتركليتون ميسيل.
13: لا الكاتركليتون لا
1: خاطر يقول لك ما عندناش ضوء.
13: لا الكاتركليتون لا ما عندوش ما, ما, ما عندوش ضوء ما سماش سياره مبجله. السياره المبجله لازم تكون مجهزه بالضوء الاحمر نتاعها من الفوق الرفاف ومجهزه بالزميره نتاعها الاستثنائيه.
1: وقتاش يطبق عليها القانون وقتاش ما يطبقش عليها القانون؟
13: هو في الحقيقه راه يطبق القانون على جميع العربات مثلا بدون استثناء.
1: اذا كان هذا المريض في حاله خطيره
13: كي يبدا هذا المريض ثم ما يزموش يز تكون بيان ايكيبي للسياره
1: هي فوت السرعه ما يسالش ولا
13: مش يفوت السرعه
1: حتى هذا المريض في حاله خطيره
13: هذا المريض ما يطبق عليه
1: هو الحمايه المدنيه
13: هي الحمايه المدنيه في حد ذاتها. الاداره ديما تتعلم ودي جاء السؤال هذا سالته على المدير الجهوي للحمايه الحكايه السرعه في يقول احنا الاعوان نتاعهم ديما ننبههم باش يطبقوا قانون الطرقات. الحاجه الوحيده اللي وقت كنشوفوها نخلوا لها نفسحوا لها المجال نخلوا لها باش
1: تمشي مدينه
13: فسط المدينه يعني نسهلوا لها
1: المعمول. احنا نشوفوا في سيارات اسعاف وسيارات اجره في سرعه جنونيه لانه حازين حاله نتاع
13: قانونين حادث قانونين تعتبر مخالفه
1: قانونيه
13: قانونين احنا ما نحكوا على القانون.
1: ملك يحب يطبق القانون
13: يحب يطبق القانون يطبق اي قانون
2: بعد باش نزيد على كلام سياحات في لجنه السحب الرخص يا ما تعرضوا السواق نتاع الامبيلونس هذايا لسحب البربي
1: لانه ما احترمش السرعه
2: مش وينجم العاون يقيل له السياقه بتاعه كان يفوت خاطر كيما خارج مواطن العامله 90 وداخل مواطن علاش هي سياره مبجله تنحاز السياره
1: خلوا لها المجال نفسحوا لها المجال
2: ويعاقب عليه القانون اذا انسان يعطله
1: مالكها
2: مالا ما هو يلزم يحترم
1: مالا سي سفيان واضح يلزمك تطبق القانون 50 50 90 90 110 110
2: زيها زي السيارات
1: يفسحوا لك المجال صحيح
2: خلوا لك اجباري عليه زاد اجباري باش يفسحوا لك المجال
13: حويجه بالله تغيير على الكرهب المسخ قبل
1: اي حكي على المظهر اللي قاعد الطاهر وحكي على الكرهب مش نظيف
13: مش نظيف والله هو لو قبل ما يتنقح القانون كانت قبل السيارات الموجوده وتخضير يار
1: معايا ولا سعاد سعاد سي محمد صالح مازال معايا ولا
13: مع وثائق السياره كان لازم اي سياره مع الوثائق السياره نتاعها موجوده كونش التطهير كونش التطهير هذايا كي تمشي تعمل فيدونج وتغسل الكهرباء يطبع لك نتاع اللافاج لازم يطبع لك الدات نتاعها وكل شيء باش تكون اللي انت راك منظف كهربتك
1: به سي محمد صالح معايا سي محمد صالح
14: وي
1: باي سي محمد صالح معايا سي محمد صالح
14: شوفوا نجاوبوا سي عبد الستار
1: هاي سي عبد الستار العجلات
14: سبعة وعشرين سي عبد الستار سل على عجل في الشمس احنا في الصيف في العاده ديما نقصوا 100 جرام في البريسيون تاع العجل ناكلوا حسابنا مثلا العجله كنا نخبو فيها كيلو 200 نردوا كيلو 100 معناها البريسيون في الصيف معناها نقصوا فيها شوي هذا بالنسبه للعجله وبالطبيعه نتفقدوا الليطام تاع العجله خاطر وقت تصفن العجله تولي معناها تنجم تطرشك تنجم كذا معناها لازم العجله تكون باهيه لانه العجله تبدا قويه وقت تبدا في البرد تبدا اقوى في السخانه تولي معناها اذا كان عجله تبدا طايبه تعبر في السخانه تولي تقلق احتمال معناها تطرشك بالنسبه للكليماتيزور وسال الكليماتيزور كليماتيزور احنا قبل وقت يدخل الصيف باش نخدموا كليماتيزور اول حاجه ساعه كليماتيزور لازم نتفقدوه مع في الشتاء وفي الصيف كل مره نخدموه حتى في الشتاء نخدموا كليماتيزور حتى درج باش الزيت يدور ما يجمدش وكل الجوان يبدو امور امريكا. معناها عام كامل ديما تفكرون. وبالنسبه للسيف نتفكروا باش نبدلوا ساعه الفلتر بتاعك الفلتر هذاك يتنحى يتبدل. وننظفوا الكوندنسور من قدام بجنب الراديتور قدام الراديتور هذاك ينظاف بالماء نضربوه بالكارشير من داخل لبرا مش من برا لداخل معناها نضفوه بعمليه عكسيه باش يخدم. وقت نخدموا الكليماتيزور دو بريفيرونس باش نخدموه وقت الموتور رالونتي مش نخدموا كهرباء اكسيليري افون واحنا نحط الكليماتيزور نزرع بطون تاع الكليماتيزور معناها على الاقل وانت تجري تنحي رجلك على الاكسيليراتور باش يرجع الموتور في رالونتي وتخدم الكليماتيزور وبعد ترجع فهمني. وبالطبيعة وانت وقت تخدم الكليماتيزور الفونتيراتور تخدم خاطر ما اذا كان الفونتيراتور في زيرو الكليماتيزور ما يخدمش. تقريبا هذا وما
1: هذول اهم النقاط. سي شاكر سي محمد صالح ذكر نقطه باهي ثم شكون يقول لك انا نخدم الكليماتيزور وقت الكهرباء تمشي
15: اذا خفيفة. اذا في صغيره باش نرجع للعجله العجلات توحد
1: خلي اكمل لي في الكليماتيزور بعد نرجع للعجلات ثم شكون يقول لك انا نخدم الكهرباء نجري ونخدم الكليماتيزور والا لا يلزمني نقص في السرعه ومن بعد نخدم الكليماتيزور انا هي الطريقه الصحيحه العلميه
15: لا هو هو هو السرعه كبيره برشا ما تخدمش كليماتيزور وطايحه برشا ما تخدمش كليماتيزور دونك الكليماتيزور نخدمونا في فيتيس نورمالمون من 40 ل 60 كيلومتر هذا المنصوح به. الكليماتيزور عنده اونترتيا معينه عنده فلتر بيتاكل تتبدل كل عام نورمالمون باش نخلي باش يكون الكليماتيزور نتاعي بارد ما نخدمش الكليماتيزور وانا قاعد الكهرباء هكا ونحب نخدم الكليماتيزور وملفت كهربتي للشمس نقول باش نسخن معناها باش نبردنا ونخلي هاي الكهرباء قاعد هذاك راهو يطيح لي الموتور راه البويسونس يولي كل يزيد من البطاري وراه باش يدور لي الكهرباء في حد ذاته دي بريفيرونس نحل شبابك وانا قاعد في الواحد خير ما نخدم الكليماتيزور
1: وقتاش نخدم نحل شبابك وقت نبدا في سرعه كبيره في سرعه كبيره نولي نخدم الكليماتيزور احسن
15: الاحسن كي نبدا في طريق في طريق شديد الطريق عادي الواحد نكومبرومونا طالع مثلا في عقبك هكا ونحل شبابك خير باقل لانه ديما نمشي راهي تولي كونسوماسيون اكثر وراهو الانرجي راهو البويسونس نتاع الكليماتيزور ياخذ ان شوفال
1: وقتاش نخدم ناخذ الهواء من داخل ولا من برا في الكليماتيزور ثم بوطون تقص يقول لك الهواء يدور لداخل ناخذوه من
15: هو دي هو دي ديما حتى كي تبدا الكهرباء سخونه برشا نحل الشبابك خليه يدخل هواء جديد نظيف ومعناه بارد
1: ومن
15: بعد عاد نسكر الشبابك ونعاود نخدم الكليماتيزور
1: نعاود نسكر ونعاود نخدم
14: بيغرا وديما بريفيرابل بعد ما خرج الهواء القديم كما قال سي شاكر نعاود نرسكلو الهواء الداخلاني باش ما نبقاش ديما نبرد في هواء سخون كان بردته وطيحته مثلا من 20 درجه ل 18 باش نعاود نطيح من 18 ل 16 نفسه هو نفسه يدور ويطيح من 16 ل 14 مثلا مش خير ما نبقى ديما داخل هو 35 درجه وانا مبرد فيه زيد يدخل هو
1: 35
14: باه واضح السيركيلاسيون تاع الهواء فيما تدخلين
1: باه خلينا نكملوا ناخذوا
14: ديما نحكوا على الفيتيس على التور موتور ما نحكوش على السرعه تاع الكهرباء مش فيها سرعه الكهرباء يهمنا الفيتيس تاع الموتور في تخدم الكليماتيزور
1: باه واضح خلينا نزيدوا ناخذوا تليفونات ومن بعد نزيد نعطيكم الكلمه باش نجاوبوا مازال عندنا حسين ومازال عندنا محمد صالح ومازال عندنا مازن هذول ثلاثه اسئله بعد نجاوبوا عليهم شوفوا مكالمة اخرى الو عسلامة الو الو عسلامة به انقطعت المكالمة فيه نذكر 78 227 700 اذا كانت تحبوا تشاركوا معنا الغالب خلوكم تصنوا ساعات لو الموضوع مهم نجموش نقطعوا على الكيب بتاعنا باش يتحدثوا في الموضوع
15: سي توفيق بالله كمل البركة
1: العجلات
15: راهو أغلبية اللي يمشي يصلح في العجلات راهو ما يتقيدش بالكل واش يعطيك الكونستركتور يولي شنو العجلة تباع عطاها 3 كيلو عطلاها 3 كيلو
1: ونص في الباب هكا
15: هي نورمالمون ثم تقيد بالورقة الموجودة في اللي يعطيها الكونستركتور في الباب وديما في الصيف راني ماهوش هو ديجا عطيك الكونستركتور صيف ويعطيك شيء ثاني
1: الصيف النقص شويه
13: الاكثريه يعطيك معبي فيرا
15: ومعبي فيرا والشارج التالي والشارج
1: وحتى محمد صالح الطريق العادي والطروز
15: والحاله تاع العجلات الحاله جديده العجلات جديد والعجلات طيبين تعبين
1: معناها برشا حوايج لازم
15: برشا حوايج نراعوا
1: العجلات
13: سي عبد الستار ياكد على الشمس شو تعمل للعجلات اي خاطر ما جاوبناش عليه
1: لا جاوبوا عليه سي محمد صالح جاوبوا عليه
15: جاوب كره ونحطها في الواحد عقب باش يوقع بطبيعه الحال باش
13: الحقيقه هي وقت نحطوها متعرض للاشعه للاشعه فوق البنفسجيه فهمتني تخترق المطاط والمكونات المصنوعة من المطاط يعني هي اللي تدخل بيناتهم وتولي اللون المطاط اللي كان أسود يبدأ تدريجيا يمشي للون الرمادي لكن العجلة وصلتين للون الرمادي راي تسمى عجلة بريمي
1: بيرمي معاه غير صالحة
15: غير صالحة ومعرضة للكلاتموم معناها
1: به هذا بالنسبة للحصين بالنسبة للعبستار بالنسبة للحصين تاكسي جندوب الموسم السياحي يقول لك المحطة معبية بالناس تهز اللواجات تهز طبقة قديمة العباد موسم سياحي أخي ما ثمش حل ما ثمش قانون استثنائي رخصة استثنائية والله الموضوع هذا قاعد يتعاود الناس
2: هو في جميع الولايات القانون قانون صيف شتاء ربيع خريف والحاجات اللي توقع كما هكا السلطة المحلية هي اللي تأخذ الإجراء الإدارة الجهوية تنجم تهبط على عين المكان إذا عطت استثناءات والأكثرية تعطاها في الأعياد خطر ما كانش نحلوها على باب على المسرحية
1: تولي لخطة
2: يعني احنا كي نعطوك رخصة تاكسي ولواج وتاكسي جماعي ولا نقل ريفي عارف الليني اللي بيشتخدم فيها حب فما اكتظاظ ولا ما فماش اكتظاظ خاطر كان انت تطلب باش نمدولك تتولي تدخل في لخطة مع اللواجات ومع النقل الريفي وهذلك علاش خلوها كان في العيد بركة ما نجمش يعطيك انت تاكسي فردي
1: هو احنا بالقانون وثم تداخل الخطوط ومشكلة كل يوم فما بالك لو كان نزيد ونعطوها
2: سامحني بعد اذنك هني قلت لك راي لخبطه كبيره خلف الاستثناء نتاع الجروند ستا قاعد يهز وكي تخرج 20 هي تقريبا يعادل صعبه تقريبا 40 لواج بين تبرقه وجندوب صورتها في 40 في 8 ب 320 كي تعمل ساعه باش يرجعها في ساعه اخرى تاخذ شويه وقت طول مواطن لازم يحترم الوقت في الخروج باش يعرف باش يتحصل
13: توفيق بن كريمة برك روى حكينا ما جمع اللي فات على القانون اللي خرج للولايات السياحيه باش تداخل بين المعتمدات باش يخدموا مثلا ولايه سوسه ولايه اليوم راهو الحقيقه ما نجموش نتكلموا على قانون باش يجي واحد من فراغ ما يجيش واحد من فراغ اليوم لو كان الولايات الداخليه ذي التاكسي الجماعي ولا التاكسي باش تخدم في وقت التاكسي الفردي اليوم يعني تصيغ قانون ولا مقترح قانون باش في توقيت معين وقت الايام اللواجات ما عادش تخدم ولا المحطه فارغه هما يهزوا الكليونات من معتمديه المعتمديه ما غير الخط نتاعو ويستعمل العادات نتاعو هما اللي طالبوا راهو الولايات الداخليه هذيا مثلا مش مطالبه بالقانون هذا
1: باه سي محمد صالح سي مازن من سيدي بوزيد يسال على ليزيزي فاستر يقول لك شنو هو اعطونا نقاط القوه نقاط
13: فاستر لا هو الكينغ لونغ علاش هذه سياره صينيه ما تنجمش تعوض السياره الصينيه الفاستر اليابانيه من باب المستحيلات
1: باه خلينا نشوفوا سي محمد صالح يعطينا رايه الفني والتقني نعرفه خاطر عنده فكره على الكراب هذه
16: سياره هذه سياره الصينيه
1: اي
16: تروانيت يشبه سر الموتور ترواليت اللي كان في الاسوزي القديمه موتور انجكشن ميكانيك والشكل نتاعها خارجي مثل السوبر فاستر القديم يعني مقلده السوبر القديمه فيها موتور انجكشن ميكانيك وموتور ترواليت الى حد الان ما نجمش نحكم على هي زايدين فيها برشا ديزوبسيون انتيريور اكستيريور وزينه وواحد تبان مزيانه برشا كرب لكن ما نجمش معنى إلا ما تمشي في النهايات بعد عام بعد ما تمشي كربدية شوفوها شنية وما إلى حد الآن ما فماش حاجة باش ما هي موتور ميكانيك انجكسيون ميكانيك موتور 3 لتر المهم موتور 3 لتر اللي سيجي في بدون موتور 3 لتر قوي برشا لكن إلى حد الآن ماهوش مبين كونه قوي ولا لا
1: فهمتك إي معناها خلوا الحكم مازال الحكم توا بكري شوية
16: إي مازال بكري يعني هي راهي ماهيش سيجي
1: يعني ننصحوه باش ننصحوه مالا تو سي مازن ما سيدي بوزيد يسمع فينا اش تنصحوه
16: والله هو يشوف على عين المكان مرات الناس تحب الديكور هذاك وتحب اما ما السعر هو اللي يحدد
1: السعر هو اللي يحدد
13: سعر مغري هو سعر اقل من السيزي
1: اقل من السيزي هذاك على شيء الوقت يضغط علينا ما نعرفش باهي مازال عندنا يظل شويه وقت
15: سي توفيق التجارب هذه نتاع خاصه السيزي هما نتاع الخدمه الفلاح والمعني بالامر اللي يشري السياره هذه هو اللي نجم يحكم يقول سياره ناجحه ولا مش ناجحه
13: القطاع الغيار نتاعها
15: والقطاع الغيار نتاعها
13: هذه موجوده توا ديجا سي خضيري موجوده نقل ريفي خدمتنا توا نقل ريفي لهنا موجوده في الكيف موجوده على الكينغ لون تخدم نقل ريفي نفس المحرك اللي موجود في السيزي ابارمون نفس المحرك. لكن المشكله في قطاع الغيار او قطاع وقت باش يبدل البطانيات يلزم يهبط للدار اللي خدمها باش ياخذ البطانيه. فهمتني؟
1: نقص في قطاع الغيار على المستوى الجهوي
13: معنا. يعني مش ما ثماش قطاع غيار الا في عند المصلى.
1: الا عند المصلى باه. هاي نرجعوا بعد لحداش نكملوا معاكم ونجاوبوا على بقيه الاسئله وناخذوا شويه تلفونات تقريبا ربع ساعه مع الفريق البرنامج. ابقوا معنا ما تغيروش موجات اذاعه الكاف. نرجعوا لكم بعد الاخبار.
17: كارهبتي
18: باسكا سيزيام فيتيس
19: كارهبتي سو لو توغو دي دانجي
20: مع توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم من الناس الكل. نرجع ونواصل معكم هذا اللقاء 12 و11 دقيقة اللي قال نتواصل معكم إلى حدود الواحدة بعد زوال. مرحبا بكم الناس الكل في برنامج كرهبتي في عالم التندونس, عالم السيارات, عالم الميكانيك, عالم التأمين, عالم الفحص الفني, عالم السلامة المرورية. مرحبا بكم الناس الكل. نذكر أصدقائنا المستمعين تنجم تتصلوا بينا, مازال عنا تقريبا 10 دقائق في استقبال التلفونات والإجابة على الأسئلة على 78 227 700. مرحبا بتلفوناتكم. نذكر زادة عندكم 4 جوائز في انتظاركم في الركن الأخير تقريبا 20 دقيقة الأخرانية. عندكم تكوين مجاني في قانون الطرقات, إذا كنت تحب تأخذ الكود تتعلم الكود على قاعدة صحيحة والتكوين الجدي يزمك تبدأ من الأول قبل البراتيك بتبيع تبدأ الكود. الكود هذا كلفك بين 200 و300 دينار من مدرسة ليصبح جار لتعليم السياقة, ونزيدوك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية. أكثر من دليل هذا ما تلقاش في مدرسة ليصبح جار لتعليم السياقة. كما زاد جندوبة مدرسة سليم هادي لتعليم السياقة بجندوبة, تهديلك زاد تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود بلاش من غير ما تدفع حتى مليم. اكثر تفاصيل باج فيسبوك سليم هادي اوتو ايكول. زاد الافراح نتاعكم مؤسسه الغزواني اللي كيرا لوازم الافراح حي ابن خلدون الكاف الغربيه, تهديلك بون بور قيمته 100 دينار تكري بها اش تحب من لوازم الافراح باسعار معقوله ومناسبه لا تقبل المنافسه. كيف كيف تحب تلبس لبسه باهيه وتتزين في عرس بالنسبه للمراه والا للراجل والا حتى للوليدات, فضاء الغنجه للكافيه عين بوقاد حبرنوس الكاف يوفر لك ملابس عصريه وتقليديه بكل الالوان ولكل الاعمار باسعار مناسبه لكل افراحكم. فضاء الغنجه يفرح بكم ويلبسكم وما تخرجوا كان فرحانين بمئة دينار. هذا الجائزة من فضاء الغنجة. ذي 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين. إذا كان ثم التلفونات سينو هنبدأ بالظاهرة الصابو اللي حكى عليها سي محمد صالح. شنو رأيك بأنه سي خضيري الصابو بدأ في الكيف انقطع مدة في اجتماع ولامس مع السيد كاتب عام بلدية الكيف يعلن وأنه نهار الاثنين باش يرجع الصابو يشتغل في مدينة الكيف.
1: هي والله بالنسبة كنقطة تنظيمية نجم قلنا بشرة لنا نحن وبشرة جميع القطاعات, خطر لأنه
0: طب ما الناس أخرى يقول لك لا عقوبة مش لا بشرة
1: المخالف هو يقول لك عقوبة. كما تلجم تحبس تعمل خطية مرورية كما تسبو كيف كيف نفس باراليل واللي منظم بعمره ما يأخذ الخطايا الأمر ذي. بالنسبة نحن عملنا اجتماع مع السيد الكاتب العام عنده تقريب عام, ومن جملة المطالب طالبين التنظيم السبو هذا
0: سيد السبو باش تنظيم قبل
1: لا تنظيم السبو هذا
0: يعني في انتظار الشنغال زاد
1: طالبين كيف كيف المطلب, خاطر لانه نقطه تنظيميه وتنظم البلاد على احسن ما يرام.
0: وهذاك اي وثم اشكاليه وقعت زاد المواطنين. انا كنت حاضر في اجتماع يقول لك انا باش تعمل لي سبو وفر لي الباركينج بل ما توفر لي. هي مش حجه الحقيقه
1: لانه مش حجه سي توفيق سامحني حطك في ممنوع الوقوف والتوقف وتجيت تبلص كرهبتك ولا السيارة متاعك وتحطها وتمشي.
0: ثم طرقات معينة رب
1: ثم طرقات معينة
0: ثم طرقات مش الكل مش الكل مدينة كذا
1: الممنوع فيها الوقوف والتوقع هذه راهي تخضع إلى صبو
0: في انتظار إجراءات كبيرة. ثم حتى دي باركينج موجودة, هذا ما يعنيش أن المواطن يزم ويحترم أكل العلامة عدم الوقوف والتوقف. شوفوا التليفون حاضر معنا قبل ما نعطي كلمة شكل. ألو
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا سيدي عسلامة. مرحبا
2: وين شاهد لبيش
0: يعيشك. مرحبا
2: تفضل. عندي سؤال لشركة التأمين.
0: تفضل شركة التأمين. اي تفضل. اي
2: اي ربي طول احنا ما نقصوا لاسيرونس.
0: اي
2: نقصوا لاسيرونس فهمني لا هم ولا كلها كونتراكتيات.
0: اي
2: ساعات الواحد وقت اللي يتم الكونتراكت يتم المدة المعينة اللي قاسين بها فهمني لا ساعات الواحد ظروف وواحد كذا.
0: اي
2: لكن المشكل فيش فهمني لا تقعد تمشي عليه ساعات الانسان ما يقاش مثلا الله غالب سبحان الله.
0: اي
2: يجين بعد تالي كروح متورط مثلا فيكم يقولوا فيها في مليون ولا زملين واحد تولي محكمة وتولي كذا
0: صحيح صحيح.

0: مثلا الى ما فماش حل اخي توقي مثلا
1: حل شنو؟ حل في شنو مثلا؟ شنو الحل؟
0: حل فهمني لا على كل مثلا اني عكاس مثلا بستة شهور
1: ايه
0: تم ستة شهور وظروفك تعرف انت
1: اعمل اعمل اعمل كونترا فيرمي ها ها يسمع فيك خبيرنا في التامين تفضل معناها شنو الحل تقترحه انت سي
0: كونترا فورمي كيفاش
1: انت انت كي تعمل عقد بتاع تامين ما تخليش مفتوح باش ما يبقاش يمشي عليك باش كي
0: توف ما فهمني لا يقول لك لا يقول لك راه كونتراكتيه يعني يقول لك راه كونترا بالعام
1: اي كونترا بالعام ثم المتجدد وثم الغير متجدد
2: بل 60 يوم ينجم يوقف العقد
1: به
0: علاش على خاطر فهمني لا ساعات ما تتصادف ظروف يجي من بعد تالي كروح متورط في مثلا في مليون ولا في زوج وما عندوش ظروف وما تسمعش يحب يشوفه مثلا حل باش كيما يقولوا فيها مثلا ما يقعدش الواحد
1: اي به عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التامين مرحبا يا عصام
3: توفيق مرحبا بك يا خويا مرحبا بالسميع الكيف
1: هاي هو السؤال جاك على الطاير وخليناك تسمع السؤال كيفاش يقول لك انا والله عملت اسيرونس ومن بعد جتني ظروف ما خلصتش بعد مده انا جاها فلوس عليا ومحضر ومحكمه ويزمني نخلصك الفلوس هذيك
3: هذاك تلقاه العقد متجدد ضمنين معناها عمل العقد كونتراكتيل
1: ايه
3: هو نورمالمون هو الحريف على العقد شوية يا اما يعمل عقد مغلق
1: ولا
3: عقد متجدد
1: معناها كي يمشي من الاول لشركة تامين يقول لهم انا نحب نعمل عقد مغلق ولا عقد متجدد
3: ايوه هما اللي يقولوا ينصحوا يقولوا كيفاش تحب تجيب دي كونترا معناها تحبه مسكر مغلق ولا ما يجدد ضمنين الحريف اذا كان يحب يجدد ضمنين يصحح على العقد نتاعو وكل شيء تجي للشروط نتاعو يخرج له معناها تنسيت ريكونديسيون اوتوماتيك معناها لا لا لا
1: ما يخلصش تولي له
3: ما يخلصش تولي له الطبيعه يبعثوا له انذار بالدفع ويعرف انه فسخ العقد ويبعثوا له بيناليتي يخلص
1: اي اي اي اي
3: وفي توفيق راه ثم بعض الشركات تو ولاو يعملوا استراتيجيه نتاعهم باهي فما شكون ما يخلصش عام كامل فما شكون يخلص كان يحموه كان شهرين بركه
1: كيفاش؟
3: معناها اذا كان فات العقد نتاعهم ما يخلصوش
1: اي
3: ما يخلصش عام كامل ثم بعض الشركات يخلص كان شهرين برك المده اللي يحموه بها شهرين
1: اكل المده اللي فتها كهو
3: كهو الشهرين هذوك ما يخلصهم ومن بعد يقصوا العقد اوتوماتيك هو بدات تقص معناها سويت نون بايمون يتقص اوتوماتيك
1: وثم الشركات تطلب عام كامل
3: وثم شكون يخلص الشونس كل عام كامل
1: اي عام كامل اذا هنا باش ننصحوا الناس كي تمشي باش تعمل كونترا من الاول قول له يعمل لي كونترا يا اما متجدد اوتوماتيكمون والا لا المنجيه انا نخلص هكا
3: اي سويت دومونت الحريف هو اللي يحب يحب مغلق ولا متجدد
1: واضح يعطيك الصحة عصام هذه نقطة بالحق مهم يقول لك انا ما نقراش وما نعرفش نقرا الكونترا ونمشي طول بالله رجاء اللي يخدموا في شركات التامين بالله وضحوا للناس المشكلة هذه وضحها قول له تحب تعمل كونترا وفير ولا فيرمي فاهم له بالعربي قول له تحب الكونترا نتاعك يتجدد كل عام معناها بصفة آلية والا لا الا لما تجي تخلص انت هكا عصام ها
3: يعني هكا هكا المعمول به حتى الحريف زاد في توفيق حتى الحريف لازم زاد يبلغ
1: ثم ناس ما تعرفش يا عصام ثم ناس كبار ما قروش ما يعرفش يقرا الكونترا ما يعرفش يقرا العقد علاش احنا
3: في توفيق في العاده علاش شركات التامين يعرضوا متجدد يحب يشد الحريف معناه يحب يخليه معاه
1: اي باش ما يمشيش للشركه اخرى
3: المعمول به هم عاده يميلوا للكونترا المتجدد اكثر المغلق
1: ايه فهمتك
3: ايه فهمتك ايه ظروف الكليون هذا يدرك تاعي ظروف وتشوف معناها غير كي هو يحب معناها سيلون الكليون واش يحب واش انت
1: واضح واضح
3: تخليه عندك معك
1: يعطيك الصحة عصام على المعلومة الفورية اللي تجينا مباشرة من خبيرنا في التأمين ثم مكالمة أخرى سعاد ولا ها به في انتظار ثم مكالمة ايه شنو رأيك أنت في الصابوس
4: الشيخ والله شوف استوفيق
1: قلت لي باش نعطي رأي ايه
4: الصابوس بصفة عامة
1: ايه
4: هو نورمالمون يبدا موجود وين تتوفر زاد البلديه توفر مقاوي
1: للسيارات
4: ويبدا هنا انا معناها تلزمني اني نمشي الماوى قبل ما نحط كرهبتي في معناها في اماكن معناها غير
1: ثم شكون يخلي الماوى حتى كان ثم ماوى يخلي الماوى يمشي وقف سيارته
4: لا هذه هو هذه هو عقوبه لابد انه يلزم يتعاقب ويلزم معناها يبدا صابو موجود ولكن تو نحن نحسوا انه كيف في اختناق مرور كبير برشا وما تلقاش وين تحط سيارتك معناها باش تطلع البنك ولا تطلع الاغلب ونحن
1: مشكلتنا نحن نحبوا نوصلوا للبلاصه بالكهرباء
4: بالضبط
1: طبعا احنا كي نطلعوا في الشارع المنجي سليم هانو وين النورمال ثم باركينغ ولا تلقاه فارغ توا يحب يكمل القدام تحط كهربتك هانو ثم دو باركينغ ولا ترو باركينغ قدامك حط لهم كهربتك واطلع اقضي قضيتك وارجع لا يحب يوصل بالكهرباء
4: هي استراتيجيه البلاد سي توفيق انه مكان واحد عملنا فيه الادارات الكل
1: والله طولت والله طولت حي الدير موجوده ادارات في وسط البلاد ثم ادارات هنا في شارع مولاي سليم ثم ادارات
4: ادارات فرعت هي تو بدت معناها بدات تحل شويه الادارات على كامل معناها ربع الكيف وهذه
1: اللي حقيقه وعي المواطن
4: وعندك يدخل وعي المواطن
1: خلينا نشوفوا التليفون حاضر معنا الو على السلامه الو الو على السلامه الو على السلامه
5: اهلا عسلامة الشبيه
1: مرحبا عسلامة سيدي
5: معك جلول غزواني فرنانة
1: سي جلول من فرنانة مرحبا سي جلول
5: وبيك أكثر الشبيه
1: تفضل سي جلول تفضل سيدي الحمد لله
5: تحكي على العجلات وما العجلات و...
1: أي أي
5: والعجلات عندها عمر أصل تشيح العجلة كي تشوفها تنشف أصل ما عادتش تشوف على ذاك اللون أنت حي تبدل كما كان يحكي لك المهندس
1: أي
5: والحاجة الثانية ثم يمشوا بلاش يوصفوا
1: أي
5: ولاش مفتاح
1: ها
5: بثلاثة يكبسها با با يكبسها با با با با يكبسها بالمفتاح هذاك بالضوء بالواحد بالهواء
1: ها
5: يتيح نطم في الخلايا يقعد نطيش لا والله صغار يجي يلوج على المفتاح يدور يدور بالتحل ساعة ساعة يكسر البوق مثل مع الجيل لأنه لكن ما أدري ما أنتي عجيل نعرف الأمور
1: هاي هاي اختصاصي في العجل معناه
5: هاي العجل هاي يجي بالمفتاح باش تحل به عجلة لكن يتكسر ويتكسر البوق ما تحلش يرقم طيش
1: اها
5: وشويه بالليل طلعنا على الخط المتواصل لما اغلبيه الحوادث كلها تتكون في الخط المتواصل اغلبيه الحوادث
1: أي.
5: في الخط المتواصل
1: المجاوزه الممنوعه
5: والمجاوزه الممنوعه يا حمد ديك وخاصه وخاصه في وقت الثور العريس
1: اي
5: هذا ما عيني دمع
1: هاك الكورتيج تاع الكراهب ورا بعضها ويبدا السباق ويبدا الصراع بين الكراهب وشكون يخلط لول وشكون يذوب اللول وهز معاه من تالي اربعه وخمسه في كاميونه من تالي هذيك المظاهر السلبيه اللي مازالت موجوده للاسف على طرقاتنا
5: انا بقطع النظر على المجاوزه في خط المتوسط
1: أي.
5: خط متواصل
1: أي.
5: في خط متواصل كونتينيه ما يدريش واش معرض واش قدامه واش وراه الله اعلم وتتسبب الكوارث لا يحمد عقباك
1: صحيح صحيح سي جلول صحيح يعطيك صح على
5: بالنسبه بالنسبه للموتورات احنا عملنا حمله هنا بها هي بها
1: ايه
5: كان حطيتها نقطه شوي الامور ما عادش تقدري
1: الحملات تو باش تبرمج في كامل ولايات الجمهوريه بالنسبه للدرجات الناريه لانه ثم الحقيقه ثم توجه كبير للتصدي للظواهر السلبيه نتاع الدرجات الناريه
5: نقص شوي ثم شكون تشد مش يخلص كل واحد كيفاش الحاس
1: اي اي لازم تامين ورخصه سياقه وشهاده تسجيل كل شيء كل شيء يلزم له وتعرفوا راهي ثم عقوبه راهي توصل عقوبه سجنيه راهو يسوق دراجه ناريه سجلوله ما عندوش بيرمي ولا ما عندوش شهاده تامين راهي عقوبه سجنيه فيها مش فلوس عقوبه سجنيه توصل
5: في تطبيق درجات ناريه على بعضها ولا حسب الاصناف في البيرمي
1: ثم الاصناف الاكثر من 100 و...
2: اكثر من 125 سنتيمتر
1: 125 145 125
2: 125 تبدا وتزيد
1: تبدا اكثر منها يلزمها رخصه سياقه وبالنسبه لشهاده التامين للدرجات الكل كل درجات ناريه للكل
5: والفينات والدرجات كلها الا اللي يضم ال 125
2: الاكثر من 125 يعني يلزم لهم فينات وفيزيتا واسيرونس
1: كل شيء كل شيء
2: طبعا كامل الوثائق
5: كل معناها باسيرونس
1: باه شكرا لك سي جلول يعطيك الصحه على المداخله باه شكرا لك على الاتصال بالله رجعنا الدرجات الناريه راو ثم حملات كانت تحسيسية وتوعوية راهي مش تولي حملات ردعية رجاء سويق درجات نارية ما تنساش الخوذة متاعك شهادة التأمين متاعك البرمي متاعك وراقة تكون كاملة راو ستنجم تتعرض إلى عقوبات زجرية
4: بالله استوفيق بظرف النظر على الحملات التوعوية هي يلزمها حملات ردعية
1: دوب
4: كي نقولوا كلمة ردعية راهو نأكدوا عليها كي شفت الحوادث كل يوم قاعد معناها من شبابنا من خير شبابنا قاعد يموتوا في طرقاتنا بالموتورات هذه وبالسيارات وثم ناس لا وعي لا وعي يبدا في طرقاتنا دونك يلزم الحملات الردعيه ونقول الردعيه معناها خاصه بالقانون الجديد نتاع الطرقات يلزم يكون فيها ردع اذا كان حتى اذا كان فيها سجنيه يلزم
1: حفاظا على الارواح البشريه
4: حفاظا على الارواح البشريه اكيد هذا كل المغزى نتاعنا استوفى
1: يعطيك الصحه سي شاكر البرومي خبيرنا واستاذ مكون في ميكانيك وكهرباء السيارات شكرا كذلك سي محمد خضير ذيفلي ممثل اتحاد الجو للصناعه والتجاره سي محمد صالح البوسلمي سي حاتم بالشادلي عصام الدشراوي الناس الكل يعطيكم الصحه نورتونا وكنتوا ان شاء الله ديما حاضرين للاجابه على كل تساؤلات الساده المستمعين نغم ثم نواصل معكم هذا اللقاء

0: توا في السيكوريتي روتير. مرحبا بكم الناس كلها على موجات اذاعه الكاف اللي انطلقنا معاكم الحداش حتى الماضي ساعه ركن على الطريق ونستقبل ضيفنا بعد شويه
1: على الطريق
2: سور لارو.
0: شنو هو واقع حوادث المرور في تونس؟ كيفاش يتابع المرصد الوطني المرور هذا الوضع المروري، وكيفاش ينظر للوضع المروري؟ شنو اخر اخبار الاستراتيجيه الوطنيه متعدده الاختصاصات في السلامه المروريه؟ ونحن مقبلون ودخلنا الحقيقه في عطله الصيفيه وفي برنامج صيف امن. هذاك علاش سعيد اليوم باش يكون معايا سيد العميد شمس الدين العدواني مدير الاداره الفرعيه للتنسيق والاعلام بالمرصد الوطني للمرور. سيد العميد مرحبا بي.
3: مرحبا بك، تحية طيبة ليك وللسادة مستمعي إذاعة الكاف.
0: مرحبا سيد العميد، كيف يتابع المرصد الوطني للمرور الوضع المروري عامة في تونس، وكيف يبدو لكم هذا الوضع في الحقيقة ونحن على أبواب أو تقريبا دخلنا في برنامج الصيف الآمن؟ سيد العميد،
3: هو الحقيقة الواقع في تونس متعلق بالسلامة المرورية نجم نقولوا اللي السائق التونسي او مستعمل الطريق بصفه عامه في تونس مازال ماهوش متوعي بالشكل
0: المطلوب
3: الكافي. الاسباب الحقيقه برشا، مش ربما ما تستحناش الوقت باش نذكرها الكل. اما لكن احنا دراسه قمنا بها على السلوكيات المحفوفه بالمخاطر الحقيقه نشوف حوايج كبيره معناها سلوكيات كبيره محفوفه بالمخاطر في طرقاتنا. ماناش باقيين نلبسوا في حزام الامان، ماناش معناها توصل النسبه في بعض الولايات 96% وقل نسبه 48%. كيف بالنسبه للخوذه، كيف نحن نحكيوا احنا نسوقوا السياقه واحنا تعبين، السياقه زاد تحت تاثير حاله كحوليه، السهو، عدم الانتباه، التشتت، هذا كله نلقاوه في طرقاتنا للأسف، وهذاك اللي خلي معناها الوضع بالشكل هذا. ما نش عارفين بيسمى حركات بسيطة جدا معناها تساهم في إنقاذ آلاف الأرواح اللي بقينا نخسروا فيها، ما نحبش نكون بصفة مجانية، ما بقينا نخسروا فيها على طرقاتنا. كي تشوف تحلل الإحصائيات معناها بالنسبة لستة شهور اللي فاتوا تلقى معناها بالنسبة سجلنا في مجمل تقريبا في ستة شهور ثم ارتفاع ب 10%، خاصة في خمسة أشهر الأولى وصل تقريبا إلى 17%. ثم بالنسبة لشهر جوان الحقيقة سجلنا انخفاض بنسبة 15%، كما نحكيو على القتلى، لأنه احنا الحوادث والجرحى باقية تنقصنا معناها بشكل مضطرد. للأسف بقات
0: العدد القتلى،
3: العدد نتاع القتلى هو المرتفع، وهذا نجم نقراوه احنا اللي هو ارتفاع معدل الخطوره، وهذا يرجع الى السلوكيات المعقوفه بالمخاطر اساسا للسواق.
0: السرعه سيرتو السرعه هي اللي تخلي مؤشر الخطوره يرتفع. سيد العميد
3: والله في توفيق، هو السرعه صحيح، اما تو انت السرعه وماكش لابس السنتور هذا حاجه
0: تولي اخطر، تولي اخطر
3: تري جراف. احنا
0: صحيح صحيح
3: ربما اخترنا بالنسبه لشهر جويليا ان باش نخدموا اعلانيا وتوعويا وميدانيا زاد حتى الجانب الزجري باش نخدموا برشا على السنتور بصفتها معناها ربما تو نحكي شويه احنا على حزام الامان اللي هو رغم اللي هو وسيله بسيطه تقل الفعاليه نتاعها معناها في حمايه الركاب والسائق والركاب سواء في القداميين ولا اللي الركاب الخلفيين تتراوح النسبة بين 45% و50% في تقليص خطر الوفاة. هذه دراسات تأكدها معناها منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية كيف زاد ثم حاجة أخرى مشكلة احنا عندنا، وربما هو فهم خاطئ لمعايير السلامة داخل العربة. تجي تلقى العباد ولا السواق يقول لك لا انا كرفة مزوده بالوسائد الهوائيه معناها ليزرباك
0: تو ما تتمنعني،
3: انا راني في امان. بالنسبه راهو هذه معلومه علميه وتقنيه وفنيه. راهو الوسائد الهوائيه معناها ليزرباك في السياره من غير سنتير ما عندهم حتى معنى، عبارة واحدة تفلقت في وجهه معناها فوريا هكاكا لأنه الأرباد هي وسيلة مكملة لحزام الأمان
0: لأنه يمنعك من الاندفاع معناها تنجم
3: هو يمنعك من الاندفاع ويخلص معناه كيف تخرج الأرباك معناه الوسادة الهوائية في الجهة المقابلة تجد تصنع كل
0: حاجز كان حاجز بينك وبين
3: لا مش حاجز إذا كانت حاجز معناه اللطف تزيد
0: لا حاجز ما موشك الحاجز الخطير الحديدي
3: اسفنجة كأنها اسفنجة تمتص
0: تمتص
3: تزيد تنقص من قوة الصدمة حاجة أخرى زادة إحنا برشا عباد في تونس معناها تسوق وتقول لك أنا يعني خاص البلاد هني باقي ندور هنا في الحومة وهني في الأحياء كذا راهو معناها معناها اللي ثابت عنا إحنا اللي التجمعات السكنية حاس نحكي عن المعطيات الوطنية راهي كمكان للحادث راهي تقريبا المكان هي المكان الرابع الأخطر في مقارنة بالطرقات الوطنية ثم نلقاو الطريق الجهوية ثم نلقاو الطرق المحلية ثم نلقاو الطرقات التجمعات السكنية يعني أنت من اللي تطلع في كرهبتك خليها عادة بالنسبة ليك أنك التكنيك الصغيرة يتسمح هذيك راي بالنسبة ليك أنت راي وسيلة حياة معنا وسيلة أمان حاجة أخرى توفيق معنا بالنسبة للحملة الصيفية احنا بناها من 1 جميلية حتى توفى إن شاء الله في مستهل السنة
0: الدراسية
3: القادمة لأنه المود باش يتغير متاع التعامل في الطريق باش تبدأ عندنا عناصر اختصار أخرى نحكيه على المحيط المدرس وحيد ذلك بالنسبة للخطة الاتصالية الصيفية احنا إن شاء الله باش نركزه وبدينا ديجا بدينا عملنا محاور كبيرة عملنا الارتداء متاع حزام الأمان باش نحكيه إن شاء الله طيبة شهر جويلية ثم كيف كيف بالنسبة نفتح زادة السلوكيات المحفوفة بمخاطر اللي تصدر على السواق المهنيين اللي خاصة نحكيه على التعب لأنه طول المسافات وما إلى ذلك كل آخر ثم زاد باش في مرحلة ثانية باش نستهدف مخالفات الدراجات النارية والسياقة تحت تأثير حالة كحولية باش نركزوا على المناطق معناها السياحية اللي فيها حركة اقتصادية كبيرة الطرقات المؤدية إلى الشواطئ في قدوس في فصل الصيف مرتاد جيد
0: للشواطئ
3: تقريبا هذا هو أنا حبارك نحب أن توفيق
0: حبيت أنا فقط على النقاط هذه مهمة جدا سيد العميد ولكن برشا ناس يسألوا فينا على الاستراتيجية الوطنية متعددة الاختصاصات السلامة المرورية وانت نعرفك عنصر فعال في هذه الاستراتيجية وين وصلت سمعنا بالآلات المتطورة الذكية لكاميرا اللي تنجم تنقص علينا برشا برشا برشا حوايج
3: ولا هو الحقيقة بالنسبة للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية متعددة القطاعات لأنه الهياكل الكل متاع سواء في الدولة أو في المجتمع المدني أو القطاع الخاص مساهمة فيها وذلك اللي يعطيها ربما الفاعلية الجيدة نسمع للناس كل نسمة مختلفة الآراء
0: نعم 10 ثواني سيد العميد 10 ثواني فقط لذين
3: إن شاء الله هي قائمة على 5 محاور أساسية اللي هي البنية الأساسية البنية التحتية والسرعات الآمنة ثم سلامة مستعملي الطريق ثم النقل الحضري متعدد الوسائط ثم نحكيه على زادة العربات الآمنة ثم التدخل بعد الحادث وهذا كله في ركور للتكنولوجيا الحديثة إن شاء الله بنستخدم الكاميرات
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
3: وسائل الكشف
0: إن شاء الله إن شاء الله
3: شكرا وما إلى ذلك
0: نعم شكرا لك سيد العميد شمس الدين العدواني مدير الإدارة الفرعية للتنسيق والإعلام بالمرصد الوطني لسلامة المرور كنت معنا في المباشر في الركن الأخير ركن المسابقات والجوائز نذكر عندكم 4 جوائز كود دولاروت جراتوي من مدرسة الياس محجر لتعليم السياقة معناها نعلموك حتى لتأخذ الكود كيف كيف تعليم مجاني في قانون الطرقات باش تأخذ الكود من مدرسة سليم هادي بجندوبة بونبور قيمة 100 دينار من أهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي بن خلدون وبونبور قيمة 100 دينار من أهداء فضاء الغنجة للكفيل الملابس العصرية والتقليدية رجال ونساء هذه 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين 78 227 700 78 72 227 700. ورجاء للمستمعين اللي طلبونا قبل وشاركوا معنا قبل يفسحوا المجال لمستمعين اخرين باش يشاركوا معنا ويربحوا معنا الجوائز. راهو يشارك معنا ديما رجاء يخلي الغيره باش يشارك معنا ميسيرش. راهو هذه بكل صدر رحب نقبلوا المعلومات هذه باش هكا تكون عنا بارشا مستمعين يربحوا معنا جوائز في برنامج كهربتي. اولى المكالمات الهاتفيه. الو عسلامه.
2: سلامه.
0: عسلامه مرحبا. عايش
2: حليمه عادي.
0: حليمه عادي منين يا حليمه؟
2: من تجروي.
0: من تجروي. اي يا حليمه شنو الجائزه تحب تربحها يا حليمه؟
2: كراسه سكينه
0: مفرح معناها بون بور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجه هكا. باه ما ربحتش معانا في حليمه قبل؟ لا
2: اول مره.
0: اول مره مرحبا بك يا حليمه. تحب تلبس لبسه مزيانه عندك مناسبه بتاع افراح حليمه؟ هاي عندك لبسه ب 100 دينار واذا كنت تحب اكثر تاخذ اش تحب انت. المهم عندك 100 دينار تلبس بها اش تحب انت من فضاء الغنجه للكافيه عين بوغات. هاي السؤال يقول يا حليمه عندك فكره عن قانون الطرقات ولا؟ اي
2: حليمه
0: اتبعي فيه ان شاء الله. به قياده دراجه ناريه دون رخصة سياقة، القانون يقول إذا كانت تسوق دراجة نارية وأنت ما عندكش رخصة سياقة العقوبة وين توصل يا حليمة؟
2: دراجة نارية؟
0: أي موتور يلزمه رخصة سياقة توا ما فيهاش، الموتورات سيرتو أكثر من 125 سنتيمتر مكعب يلزمها رخصة سياقة، اللي شدوه ما عندوش رخصة سياقة ويحبوا يطبقوا عليه القانون، العقوبة وين توصل؟ أكثر عقوبة؟
2: هي 6 اشهر حبس
0: و توصل الى 6 اشهر سجن. يعطيك الصحه يا حليمه هذه الاجابه الاولى نتاعك صحيحه يا حليمه. نزيدك السؤال الثاني.
2: الله يهديك.
0: يزي تحب يزي يزي هاي يزي ان شاء الله رد بالك اللي يجي مستمع اخر ويجاوب على زوز اسئله ياخذك الجائزه يا حليمه.
2: لا اعطيني
0: طبعا اعطيك يا حليمه. هاي عدم احترام علامه قف ستوب، ثم شكون يحرق ستوب ويتعدى، العقوبة القصوى أكثر عقوبة نجم تجيه قديش نجم تكون؟ فلوس اللي يحرق ستوب
2: 200 دينار
0: 200 دينار يعطيك الصحة. هاي زوز إجابات يا حليمة. عند مستمعين عياد ولوا قيدوا في المعلومات قيدتهم حليمة كلها. عندي مستمعين يتبعوا بالقدا.
2: هاي
0: هاي باهي حليمة ابقى معنا في الاستماع. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. نقصوا اسمعونا بالتليفون نقصوا بالراديو. عسلامة مرحبا. ألو عسلامة
4: معك فريدة كعبي.
0: فريدة الكعبي منين يا فريدة؟
4: من
0: الكيف. هاي يا فريدة شنو تحب تربح يا فريدة؟
4: الغنجة
0: معناها كيما حليمة هكا. تحب تلبس معه وتحب تلبس لبسة باهية ب 100 دينار ها؟ باهي يلزمك تجاوب عزوز اصلا يا فريدة رد بالك خاطر حليمة جاوبت عزوز. ها؟
4: باهي
0: حاضرة باهي هاي. الأضواء نتاع السير إلى الخيف المارشونارير مارشونارير مو ثم ضوء كي تحط المارشونارير ثم ضوء يشعل من تالي ولا فريدة؟ شنو اللون نتاعو؟ شو لون الضوء كي تحط مارشونارير السير الى الوراء شنو الضوء يشعل يا فريده؟ فريده ما عندش معلومه. فريده ناخذ المكالمه المواليه. الو عسلامه. المكالمه المواليه. الو
5: احمد الترخاني من جندوبه.
0: احمد الترخاني من جندوبه مرحبا سي احمد.
5: وبيك عايشك
0: أول مرة. أول مرة مرحبا بيك. شنو هو الجائزة اللي تحب تربحها يا أحمد؟
5: بربي كوت الولدي بالله.
0: كوت الولدك مدرسة سليم هادي بحذاك مسميتك ها؟ تفرح عايشك. بيك تاخذ الكود الولدك إن شاء الله. أي عندك كهرباء عندك ترمية ولا سي أحمد؟
5: عندي
0: إيه؟ عندك ترمية. أي نسألك نفس السؤال كي تحط الكهرباء مارشونارير شنو اللون اللي يشعل بتاع الضوء؟
5: الضوء أبيض.
0: أبيض يعطيك الصحة. السؤال الأول صحيح. السؤال الثاني أي ثبت معايا السؤال.
5: نعم.
0: وقت تعمل مجاوزه ممنوعه.
5: مجاوزه ممنوعه.
0: اي العقوبه نتاعها اقصى عقوبه اكثر عقوبه قديش تنجم تكون؟
5: من 500 وفيها فكان برمي.
0: فما حاجه اخرى فما حاجه اخرى مش فيهاش فكان برمي هو محضر يتعدى للمحكمه. قديش ينجم المحكمة. القاضي اكثر عقوبه ينجم يحكم بها القاضي قديش؟
5: من 200 ل... من 200 دي من 200 دينار لحتى ما فوق ال 500
0: هكا هو
5: مع
0: 200 دينار 200 دينار بركة مش نحسبها لك صحيحة مش 500 200 دينار باه ثم عقوبة أخرى معاها
5: مع فكان رخصة سيارة
0: لا لا لا هاي يمشي
5: عقوبة
0: هاي هاي اي اي اي اي اي اي اي اي اي سجن اي سجن سجن شهر السجن والا واحده من العقوبتين هذولا يا اما 200 دينار يا اما شهر السجن يا اما واحد ولا واحده من العقوبتين نجم يكونوا حتى زوز مع بعضهم يا سي احمد هاو مش نحسب لك الاجابه الثانيه ها بين وبين بين وبين انت والمستمعين انت والمستمعين اللي باش تدخلوا معنا من بعد هاي شكرا ليك احمد الترخيلي من جندوبه مكالمه اخرى الو الو الو عسلامة
6: الو
0: عسلامة مرحبا
6: عسلامة
0: شكون معايا اختي ياي بسرعة بسرعة باش تاخذوا برشا تليفون
6: غربي من جندوبة
0: تعاودي الاسم
6: نسرين غربي من جندوبة
0: نسرين الغربي من جندوبة مرحبا يا نسرين هاي نسرين شنو الجائزة يا نسرين
6: انا نحب
0: ال الكود معناه الكود
6: الكود
0: اه عندك سي احمد الترخاني قبلك في جندوبه جاوب على سؤال والثاني اشتر اجابه يلزمك ترد بالك يا نسرين يا تجاوب عزوز يا اما سي احمد يولي هاي السؤال الاول يقول ثبت معايا عدم اجراء الفحص الفني للعربه وقت الواحد ما يعملش الفيزيتا للكهرباء شنو العقوبه نتاعها
6: العقوبه فكان برمي
0: وخطيه ماليه فكان برمي ما فهمش اما المخالفه الماليه قديش
6: مخالفه ما بين 500 ومليون
0: برشا برشا برشا يا نسرين برشا يا نسرين
6: ما بين 120 و200 دينار
0: بين 100 و200 يا نسرين بين 100 و200 يا نسرين هذه الاجابه الاولى شويه شويه باه نعطوك فرصه اخرى يا ها نعطوك فرصه اخرى سهل السؤال خارج مناطق العمران السرعة محدد قديش من كيلومتر سهل طول
6: 90 كيلومتر
0: قديش
6: 90 كيلومتر
0: 90 وكيبدا الطقس ممطر ومتقلب ومطر
6: 70
0: تولي 70 تولي جابتك صحيحة نفس الحقيقة اشتروا اشتروا نص اشتروا نص عياد طبعا بعد نعملوا عملية قرعة بين أحمد ونسري هاي زوز خطر الحقيقة إجابة ونص إجابة ونص ونحن ماذا بينا نطبقوا العدل بيناتكم هاي مكالمة أخرى ألو ألو عسلامة مرحبا يا سيدي عسلامة
7: عسلامة شتوفيق
0: مرحبا فتحي الكحلاوي غر دماء هاي سي فتحي هاي سي فتحي شنو الجائزة
7: كود
0: عندك زوز اجابات رد بالك عندك زوز معاك احمد الترخاني ونسرين الغربي هكا ولا
7: لا
0: هاي يا سيد ثبت معايا نسبه الكحول في الدم قديش يلزمها ما تفوتش عند السواق العاديين سينو يولي تحت تاثير حاله كحوليه
7: يلزمها ما تفوتش 0.3
0: يلزمها ما تفوتش 0.3 جرام الإجابة الأولى أصحح الإجابة الثانية حاضر معايا انتهاء رخصة صلاحية رخصة السياقة تشدك دوري يقولوك البرمي متاعك وافي وانت ما جددتوش شنو العقوبة متاعها
7: كيفاش تبغي كيفاش
0: البرمي وفاء تشدك دورية أمنية يشوفوك البرمي يقول وافي البرمي وانت ما جددت ما قمتش بعملية التجديد رخصة السياقة شنو هو العقوبة نتاعها؟
7: خطيئة مالية من 100 ل 200 دينار.
0: فصتها يا فتحي. هاي محاولة أخرى يا فتحي. محاولة أخرى. يا فتحي محاولة أخرى.
7: من 120 ل 200 دينار
0: سي زوير. لا يا فتحي 20 دينار فقط يا فتحي. اللي البرمي نتاعه وافي 20 دينار فقط فقط فقط ويقولوا لك يعملوا لك خطية ب 20 دينار ويقول لك برا جدد البرمي نتاعك. واضح شكرا لك يا فتحي على اتصال مكالمة أخرى ألو
8: ألو
0: عسلامة مرحبا
8: عسلامة أخوي
0: مرحبا شكون معايا
8: دلال بالأسود من الكيف
0: دلال بالأسود من الكيف مرحبا يا دلال أي دلال شو تحب تربح يا دلال
8: الكود
0: الكود الكود الكود اللي يصبح جر مازال مشي مطلوبة أي أي رد بالك السؤال أي أي في ال شنو المدة ولا خلنا نشوف لك سؤال اخر به عارف والله والله وليت لوج لكم على أسلة على أسلة. سياق الدراجة نارية من غير أسيرانس تعرض صاحبها إلى عقوبة. شنو هو العقوبة يا دلال؟ واحد سوق في موت في دراجة موتور وما عندوش التأمين، ماهوش عامل، ماهوش مخلص أسيرانس.
8: عام حبس
0: برشا، عام حبس برشا.
8: خطية
0: ايه فيها خطية، خطية قديش توصل؟ اكبر خطية
8: 500 دينار.
0: اكبر خطية توصل فوضى نضربوها في
8: مليون.
0: مليون هاي اكبر اكبر خطية. صحيح عياد يقول لي صحيح، هاي صحيح عياد ماذا بيه نسكت تربح الجوائز
8: باهي
0: باهي باهي على خطر عياد حسد المليون صحيح باهي. طوى العقوبة السجنية قديش توصل؟ قلت بقي لها عام، قلنا لك برشا برشا، قلنا لك هاي
8: ثلاثة شهور.
0: اي يس يا حبسي ثم، حبسي ثم ثلاثة شهور.
8: ثلاثة شهور
0: ثلاثة شهور راح حبسي ثم يا دليل. هاي لشكون الكود يا دليل؟
8: ليان.
0: انت باش تعملي حضرتي فلوس، حضرتي فلوس بربية ولا مازلتي صح؟
8: غير بركي
0: دليل
8: الكود. دليل نعم
0: تاخذي الكود في بالك انت كتاب باش تاخذي الكود باش نزيدوك ولا
8: ما في باليش؟ اما شفنا اعطيني نحصل الكود من بعد باذن الله كل شيء يجي.
0: تعرفي بتعرفي بعد ما تاخذي الكود باش نزيدوك يا دلال. باش نزيدوك خمسه سوايع سياقه جراتويك ب 150 دينار اخرى.
8: هاي ان شاء الله ان شاء الله.
0: اش قولك؟ قولي برنامج كهربتي، قولي برنامج كهربتي في اذاعه الكيف ما مش يشجع فينا الشباب.
8: لا لا لا يعطيكم الصحه.
0: انا فرحين بكم يا دلال. هاي يا دلال. به نزيدوا شويه تليفونات عياد سعاد ولا هكا هو نكتفي بهذا القدر. هاي دليل مازلتي معايا؟ دليل
8: معاك.
0: هاي دليل مبروك عليك الكود باللول وزيد وزيد تربح خمسه سوايع جراتوي سياقه فعليه من اهداء مدرسه الياس بحجر لتعليم السياقه شارع عمرو جسيم. هاو باش نبله بحذانا من هنا تجي تاخذ الجائزه نتاعك من
8: نعطيك اسمي بالصحيح باش ننجم يعني نجيكم للاذاعه وناخذ جائزه.
0: دلال بالاسود هكا ولا
8: لا؟ تو ماذر دلال بالاسود.
0: كيفاش؟
8: تو ماذر دلال بالاسود.
0: تو ماذر هكا؟
8: اي تو ماذر دلال بالاسود.
0: هاي سعاد قايد عندك، سعاد المنسقه تاع البرنامج هي تقايد تو ماذر دلال بالاسود.
8: بالاسود
0: نجم تتصل بينا، تتصل بينا في التوقيت الاداري تاخذ الجائزه بتاعك وتمشي مباشره لمدرسه الياس بحجر وتنطلق على بركه الله تتعلم تاخذ الكود وتزيد تاخذ سوايع. هذه الجائزه الاولى. هيا سعاد وعياد، هيا احمد الطرخاني ونسرين الغربي، تختارون شكون باش يربح معاكم. ما تنساوش حليمه العادي، حليمه العادي يظهر لي من تجروين اللي زادها هي ربحت معانا بونبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة للا الكافية اللي بيشتري تلبس ب 100 دينار فضاء الغنجة. إذا عنا زوز توا، عنا توماذر دليل بالأسود كود من مدرسة يصبح جر، عنا حليمة العادي تجروين 100 دينار بونبور 100 دينار من فضاء الغنجة. هاي تعطوني أحمد ونسرين. هاي يا سعاد أنت وعياد ومعاكم يوسف زاد في الديجيتال، يونس في الديجيتال. هيا يونس هيا يعطيهم رايك يا يونس، تعملوا عملية خرعة. هيا تعطوني كل الاسم، أنا نحب نسمع الاسم هكا هو. وماذا بيت وماذا بيت عدوا لي يا عياد يا عياد يا عياد، ماذا بيت تعطيني الاسم ونحب نسمعه في الديريكت الاسم. هاي أحمد الطرخاني ولا نسرين الغربي، أعملوا عملية خرعة فيهم وبعضكم وعطوني الاسم. هاي هاي لحظات موسيقية حتى يوصلني الاسم في المباشر. هاي اي بيه نحب الصوت يطلع في المباشر، طلع الصوت ولا لا؟ لا ما طلعش يا ظلي ما طلعش. ها سمعتوه معايا ولا المستمعين سمعتوه معايا؟ هاي احمد الطرخاني من جندوبه، مبروك ليك كود من مدرسه سليم هادي بجندوبه، تجي تاخذ الجائزه نتاعك وتتصل بمدرسه سليم هادي بجندوبه. هكا اعطينا الجوائز الكل، بس ثلاثه جوائز اعطيناهم اليوم، مبروك ليكم الناس الكل. هكا ناتي اعزائي المستمعين الى نهايه هذا العدد، شكرا لكامل الفريق، نذكر يونس الشامي في الديجيتال، عياد في الاخراج التقني الصوتي، سعاد في التنسيق العام الحصه، ناجح في مراقبه البث ومودي في تامين المكالمات الهاتفيه. شكر لكيب الكل، شكر للمستمعين اللي منوريني ديما في برنامج كهربتي. ان شاء الله نتقابل معكم السبت الجاي من 11 لبعض ساعه، دمتم اوفياء، طريق السلامه لكم الكل، شاهي طيبه، باي باي للي.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لك.
1: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي.

أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبوسالم، 102.2 ميجا هرتز.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الثبات والراحة والسعادة. اليوم يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمرها عظيم، فقد جمع العلماء أكثر من 30 فائدة عندما نقول مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كررت؟ ولماذا هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يصلي الله على رسوله؟ ألم تصلي الملائكة على رسول الله؟ ألم يأمر الله عز وجل بالصلاة والسلام على رسوله؟ وقال سبحانه وتعالى مصليا هو وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم وآمرا المؤمنين بأن يصلوا عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثمرات كثيرة، فوائد عديدة للصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، منها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن صلى على النبي وسلم يصلي ويسلم طاعة لله عز وجل ليربح الأجر والثواب والاقتداء بالطاعة. وموافقته سبحانه وتعالى في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صلاتنا وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف، فصلاتنا صلاة دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف وتكريم، ولكن الموافقة فيها فوائد عظيمة أجمع. حصول 10 صلوات من الله على المصلي مرة واحدة، 10 صلوات من الله إذا صليت على رسوله مرة صلى الله عليه وسلم بصلاة واحدة، ترفع 10 درجات، تكتب لك 10 حسنات، تمحى عنك 10 سيئات. من أراد دعاء، من أراد شفاء، من أراد قضاء دين، من أراد رزقا، من أراد شيئا من الله يرفع يديه ويقول يا رب. قبل هذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يثني على الله، يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم اقض ديني. يقدم بين يدي دعائه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، فهي تصاعد الدعاء عند رب العالمين.

0: نواصل مع الفوائد الجمة الكثيرة العديدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه سبب لشفاعته إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها، كما نقول بعد ما يقول المؤذن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونسأل للرسول الكريم الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، وهنا تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه سبب لغفران الذنوب، سبب لكفاية الله العبد ما أهمه، وهي سبب لقرب العبد المصلي عليه منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فأقرب الناس إليه هم من أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهي تقوم مقام الصدقة للإنسان الفقير ليس عنده ما يتصدق به، فيكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تكفيه وتجزئه عن الصدقة. والصلاة سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه، والمصلي عليه ليس بالبخيل، فالبخيل هو من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وصلاته ترمي صاحبها على طريق الجنة، ومن أكثر منها سلك طريق الجنة. سبب لوفور نور العبد على الصراط، فالأعمال الصالحة وكل عمل تقوم به ستجده نورا لك يوم القيامة على الصراط. فالصراط ظلام دامس لا ينيره إلا إيمانك وأعمالك الصالحة، فإذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثر نورك وكثرت الإضاءة أمامك، فتمشي براحة وطمأنينة إن شاء الله، فالأعمال الصالحة تنور لصاحبها على الطريق. فلنصلي ولنسلم على الهادي البشير السراج المنير محمد ابن عبد الله، كما صلى الله عليه وأمر المؤمنين أن يصلي عليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: سيدي يا رسول الله، بوجهك يستسقى الغمام، وإنه لوجه كريم عند ربي مكرم. وصلى عليك الله، وصلى عليك الله، وصلى عليك الله. من قبل خلقه وتذر

الله يا رسول الله وصلى عليك الله من قبل خلقه وكذا الرسل والأملاك صلى وسلم وأفضل من طاف العتيق ملبيا وأفضل من لله حجوا وأحرموا

وناداك رب العرش اشفع محمد فجاه

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تلطف بنا وتبدل أقدارنا إلى أحسنها، إنك قادر على كل شيء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب. يا أرحم من عاقب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وأحق من عبد، وأولى من دعي، وأبر من أجاب. اللهم إنا نسألك أن تكفينا من كل شيء. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، وثبتنا على ما يرضيك، وأدم علينا نعمك وبركتك، ولا تنسنا ذكرك. اللهم ألهمنا على كل حال شكرك، وعرفنا قدر النعمة بدوامها، وقدر العافية باستمرارها. اللهم يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسنة الخائفين، ولا تكل من الرباغبات إليه مدامع الخاشعين، اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

عبد الكاف. السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تبعا للبلاغات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجة الحرارة، خصصت جلسة عمل استثنائية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكافة للنظر في الخطة الجهوية لحماية الثروة الفلاحية والحيوانية والغابية من الحرائق، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وعلى حسن سير موسم الحصاد والحفاظ على الصبا. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً قد تتراوح بين 40 و45 درجة، مما ينجر عنه ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق، داعياً إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إثر التحذيرات الصادرة على المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، دعت كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحرارية والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سليانيلا غاية 8 جويلية الجارية 68% بعد تجميع 1,245,300 قنطار من الحبوب، وفق ما أكده رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الطاهر عزوز. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة في تنظيم عدة تظاهرات ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية تحت شعار جذورنا في الحدود وأفقنا نحو الوطن. كشف مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرواجي أن فرقة الراشدية ستفتتح 60 المهرجان بعد غياب دام 12 سنة، والتي ستنعقد من 15 إلى 25 من جويلية الجاري تحت شعار غنى الورد. تتواصل اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030، هذا وقد تباينت مواقف نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية خلال الجلسة الافتتاحية أمسية بين من اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة، وبين من انتقدوا منهجية إعداده ومضامينه. شكرا على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، نترككم الآن مع أولى منوعاتنا الصباحية من تأمين سندس مسعاوية.

0: صباح الخير.
1: نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. صباح النور إن شاء الله ديما فرحانين. صباح الفرحة بعد طبعا اكتمال الموسم الدراسي 2025-2026 البارح بإعلان نتائج البكالوريا. ربي يفرح العائلات اللي صبحت فرحانة وزايتة، وربي إن شاء الله مع وليداتنا اللي عنا فرص كثيرة في الحياة نغتنموها ونستغلوها، والدراسة هي مسار وهناك مسارات أخرى أيضا اللي نلقوا فيها نجاحنا وكفاءاتنا ومهاراتنا. مرحبا بكم ناس الكل تسمعوا فينا، سواء كان بالانترنت براديو وين ما كنتوا، في الكيف، في جندوبة، في سلينا، في بيجا، في تونس العاصمة، في العالم بالانترنت وين ما كنتوا. أهلا وسهلا وإن شاء الله موفقين. جمعة مباركة للجميع. فريق يأمن لكم هذه المنوعة الصباحية المباشرة بتبيعة بأدق تفاصيلها. في الإخراج سلاح وهاجر معنا، فاتن في تقديم المواعيد الإخبارية، معكم صندوس مسعاوي من أمام الميكروفون. فقرات متنوعة مختلفة، عنا الأسعار السوق، جولتنا بتبيعة اليومية اللي جينا من بيجا، أخبار الرياضة نتبعها بتبيعة والمونديال، وانسحاب آخر فريق عربي إفريقي في هذه في المونديال بتبيعة. نتائج طيبة، تعتبر نتائج طيبة بالنسبة لعدد من الفرق العربية خاصة الإفريقية، لي حتى نقولوا بين قوسين ما نعرفوش نحافظوا على انتصارات، ما نعرفوش نربحوا في نهاية المطاف. أذية أكثر تفاصيل تبعها مع كريم العواد يوميا 8 غير ربع. نشرت الأخبار تجيكم 8، المواعيد على رأس الساعة، الهايتيك يجيكم بتبيعة 28 دقيقة. أحوال طقس عنا في زوز محطات، أحوال طقس من الشمال الغربي، مدينة من مدن الشمال الغربي، ونختاروا بتبيعة المعهد الوطني للرصد الجوي الصديق الرسمي لأحوال الطقس ديما 7:15. فقرة تلقوها كان عنا الصيدليات المناوبة، باش ما تبقوش تفركسوا من بلاصة لبلاصة، نعطوكم أنهم الصيدليات المناوبة في نهار اليوم بتبيع ديما على امتداد الأسبوع يوميا. هذه هي الفقرة في الماتينال. كيف شد نهارك؟ فقرتنا بتبيعة من 6 للسبعة بالنسبة للناس اللي يحبونا اللي فيقوا بكري. الحياة تدب راي من الأربعة تقريبا، الأربعة ونص تبدأ محليها الحركة هكا كراها بشوي بشوي بشوي، نسمعوا أصوات الحياة بين العصافير اللي تنهض باكرا وتبحث عن قوتها، وبين الناس بتبيع البشر اللي يدبوا على بكري. فما ناس تبيت تخدم الصباح وقت مرواحه، وقت احنا نبدو الحياة وهما تبدأ حياة أخرى مع بعد العمل. إذن الناس هذوما كل مكونات الإنسانية تجتمع مع بعضنا ونسمع منوعاتنا الصباحية بأنغام، نتمنى أنها تنال أعجابكم. أكيد نعملوا على ربي. اخترت لكم نغمات جميلة لفنان يزور تونس في مهرجاناتنا، هذه الصائفة سامي يوسف.

هذا سامي يوسف كي قدمت طبعا مجموعة الغنيات اللي سمعناهم حبينا نبدو بهم بطبيعة صبحيتنا. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، واللي نجم يكون من الأسماء اللي تعلن عليها الدورة 60 من مهرجان قرطاج دولي. نعرفوا اللي افتتاحه باش يكون من الفنانة التونسي صابر الرباعي، واختتامه يكون مع ماجد الرومي. ونعرفوا اللي مهرجان قرطاج هذا المهرجان العربي العريق اللي يحتفي بالطبيعة طبعا نتحدث على تقريبا ستينية من عام 1966، إذا 2026 ستينية هذا المهرجان العريق اللي أسماء كبيرة اليوم تدين لهذا المهرجان بطبعا حضورها وبنجوميتها. برشا فنانين يعترفوا بهذا، فما شكون ما يعترفش به، لكن بدايته كانت على ركح مهرجان قرطاج. كانت أسماء تتنافس أنها تغني على ركح مهرجان قرطاج، من بينهم سامي يوسف اللي غنى في تونس واللي يرجع لتونس يغني بطبيعة. مرحبا بكم مستمعينا، فقرتنا في هذا التوقيت مع أحوال طقس في الشمال الغربي. اخترنا مدينة جندوبة، وتحية لكل مستمعين في جندوبة اللي يسمعوا فينا بطبيعة من الشمال الغربي. نتحدث على درجات حرارة مرتفعة، نهار سخون المظلة ودبوسة الماء بالحق راو بالنسبة للناس اللي تخدم وربي عينها، خاصة في درجات حرارة مرتفعة اليوم. كأنه يزمنا برشا أعمال اليوم الراجع وتوقيتها. ناس تخدم في الإدارات مش مشكل، ناس تخدم في الإدارات عندها مكيفات وفي كل الأحوال تخدم في الظل، لكن فما أشغال اليوم اللي تصير على مستوى الخارج، طرقات بطبيعة في القطاع الفلاحي، في الأنشطة الأخرى من المقاولات. نتحدث على العمل الفلاحي أيضا، نحكو على ناس تخدم على الميدان، ستيك سونيت، كل ما هي أشغال ميدانية اليوم درجات حرارة مرتفعة. اليوم مع المتغيرات المناخية يزمنا نخمو جديا أن فصل الصيف بالنسبة للأشغال هذه يزم ياخذ توقيت آخر. علاش نخدمو إداريا في الأشغال الميدانية؟ علاش ما تكونش العشية ولا الصباح بكري حتى للعشرة؟ يحبس كل شيء. نبدو العشية مثلا من الخمسة بتاع العشية حتى النص الليل الماضي ساعة، فما برشا أشغال نجمو نعملوها. علاش نخدموها في معناها في وضح النهار وفي قيلة سخونة برشا؟ درجات الحرارة توا في هذا التوقيت في جندوبة في الستة بدت 23 درجة. إذا كان نحن الصباح تقريبا ترتفع بدرجتين، كل ساعة ترتفع بدرجتين حتى توصل 41 درجة، وتبقى 41 درجة من ماضي ساعتين متاع القيلة حتى للخمسة متاع العشية، باش تهبط للثمانية متاع الليل 35 درجة. 35 درجة اللي ما نجموش نتحملوها في القيلة، فما بالك العشية الثمانية 30 درجة العشرة متاع الليل، معناها درجة حرارة مرتفعة جدا. درجة الحرارة دي راهي متواصلة الأيامات الجاية ومشية ترتفع. نعطيكم الكورب معناها متاع ارتفاع درجة الحرارة. غدوة اليوم 42، غدوة 44 درجة، بعد غدوة 45، 42 تهبط، 44 ترجع تلف، 47 لربعة، 47 لخميس. يعني درجات حرارة ماشي الكورب ماشية في خط تصاعدي. دونك ردوا بينا، موجة حر جاية. وتقريبا سمعنا منذ قليل في موجز الأخبار تنبيه من المعهد الوطني للرصد الجوي بالحق اللي ما عنده حتى قضية من التسعة متاع الصباح ماذا بيه يقضي قضيته بكري ويشد بلاستو، خاصة وليداتنا صغار ومتهنين الحمد لله مكثرهم يصبحوا راقدين. اللي وليداتنا اللي ما بالحق معناها في عمر خاصة معين راهو الرضع واللي يلعبوا شوية لبرا، ماذا بينا العشية مخروا في الليل يلعبوا ياخذوا راحتهم. أما راهو الصباح راهي بالحق قيلة. الكبار وخاصة اللي عندهم أمراض مزمنة يردوا بالهم، يشربوا الماء برشا، والمظلة محلاها المظلة، وكل الفولارة تبدأ قماشة هكا قطن وكتينة كي شوية نعملوها نتلك نتوبيها على الشمس. راهو الشمس قد ما تلبس تحمي روحك، راهو أكثر من أنك تسخن وتقول لي نلبس حاجة متفرهدة صحيح، لكن ماذا بيك ديما تغطي أكثر ما يمكن تحت أشعة الشمس اللي ما عادش أشعة الشمس الحارقة بركة، راهي أشعة الشمس الحارقة والمضرة. شميسة اليوم شميسة جايبة روحة اليوم،
كانت حاضرة معنا 5:15 في جندوبة، وغروبها يكون 7:45. هكا قاعدين نشوفوا النهار ماشي وبدأ باش يرجع للعد التنازلي بشوي بشوي، ينقص كل مرة دقيقة دقيقتين. تحية لكل مستمعينا في جندوبة اللي يسمعوا فينا، ونعرفوا أن جندوبة من المناطق المرتفعة في الجمهورية. تحية لكم وين ما كنتوا مستمعينا، أينما كنتوا، سواء كان تسمعوا فينا براديو بالإنترنت، مرحبا بكم تدخلوا على الباج متاعنا وتتواصلوا معنا.

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي.
1: تحية لكم، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. فقرتنا كيفاش نبدو نهارنا، كيفاش نبدو نهارنا أسعد وأحلى. نعطوكم كل مرة مفتاح من مفاتيح السعادة اللي بتبيع حسب رأينا تنجموا إذا كان تبعوها فإنه تتحقق بعض من الطمأنينة والسعادة. إذا تبحث على سر السعادة فإنه ثلاثة تقريبا حاجات نجموا نقوله لكم، وضوما ديما ناخذوهم اللي كوتش من تجارب طبعا متنوعة ومختلفة. نتحدث على الشكر. الجمعة الفاتت قلت لكم النقطة دي ونزيد نعودها، الشكر والامتنان. الحمد لله أن أصبحنا من أهل الحياة الدنيا، وقت اللي نفيق الصباح نحمد ربي على نعمة الحياة قبل كل شيء، نعمة النفس والابتلاع. فما ناس ما تنجمش تبلع، تبلع ريقك وتوكل وتشرب، فما ناس ما عندهاش ناقصة الحركة هذية، فما أمراض مختلفة من نجمش يقوم الصباح يوقف على سقيه. نحمد ربي على نعمة الحياة أن نابتو ونحطو سقينا على اللطاء ونوقفو ونحن متوازنين، نبلعو نشربو الماء نخزرو بعينينا نسمعو. هذه كلها يزمنا نشكر ربي سبحانه على هذه النعم. الشكر النعم اللي تتدفق طبعا من كل اتجاه، من أصغر تفاصيل اليوم إلى أكبر إنجازاتك. الشكر ماهوش مجرد كلمة، هو حالة ذهنية تخليك تشوف الأشياء في كل تفاصيل حياتك، وأكيد النتيجة أنها تملأ القلب بالرضا والامتنان. الثاني هو الصبر. الصبر وقت اللي نبتلى، إذن نصبر. الحياة ما هيش خالية من التحديات ومن الابتلاءات، هي جزء لا يتجزأ من رحلتنا. الصبر ماهوش استسلام، وهو قوة داخلية تخليك تواجه الصعاب بثبات ويقين بأن بعد كل عسر يسر. الاستغفار، الاستغفار وقت اللي الإنسان يذنب أو يخطئ يستغفر، لأنه كلنا خطائين ونقصر. الاستغفار من الله والاعتذار من الأشخاص، إذن هو بوابتنا لتنقية أرواحنا وإعادة الاتصال بخلقنا، هي تحررنا من ثقل الذنوب وتفتح لنا أبواب الأمل والتوبة.

تحية لكم وين ما كنتوا، قاعتنا الصباحية المباشرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. نتحدث في 60 ثانية على معلومة. علاش الساعة عنا 60 ثانية؟ علاش مش 70 مثلا؟ الدقيقة فيها 70 أو 100 أو 80. قرار غامض وقع اتخاذه قبل 5000 عام، مهد للطريقة اللي ما زلنا نحسبه بها حتى اليوم رغم بعض الاستثناءات المحدودة. عام 1793 الجمهورية الفرنسية اللي كانت أسست حديثا شرعت في تجربة لم يكتب لها النجاح، وقررت تغيير نظام الوقت. على فكرة فرنسا التوى رائدة في تغيير الأوقات. نذكر التوقيت الصيفي اللي زعم احنا اعتمدناه مدة يخي دخنا ما نجمناش، كان قدموا ساعة على أساس أنه الكلفة الوقت وغيرها. على كل، نتحدث إذن على النظام الثوري الفرنسي، نظام يقضي بتقسيم اليوم إلى 10 ساعات بدلا من 24 ساعة، وتضم كل ساعة 100 دقيقة عشرية، وتتكون بدورها من 100 ثانية عشرية. هذا النظام كان جزء من تقويم ثوري أوسع يذهب إلى عقلنة بنية السنة ونزع طبعها المسيحي، بما في ذلك اعتماد أسبوع جديد فيه 10 أيام. هكا قررت الجمهورية الفرنسية أنذاك، و بدت عملية تحويل الساعات إلى النظام العشري، وأثبتت ساعات عشرية في دور البلديات ودور البلدية عفوا، وسجلت الأنشطة الرسمية باستخدام التقويم الجديد. لكن هذا النظام سرعان ما بدا يسبب مشكلات عديدة. طبعا نتحدث على المتاحف، التواصل طبعا في توقيت عملية إعادة تصميم الساعات وتحويلها إلى التوقيت الجديد كانت شديدة التعقيد، ونظام ذي أدى إلى عزل فرنسا عن الدول المجاورة اللي رفضت طبعا سكان الأرياف، لأنه يوم الراحة أصبح يأتي كل 10 أيام فقط. وفي نهاية المطاف لم يستمر العمل بالتوقيت العشري في فرنسا سوى ما يزيد قليلا على عام واحد. طبعا نتحدث على تقسيم الوقت إلى اليوم إلى 24 ساعة و60 دقيقة في الساعة و60 ثانية في الدقيقة، والعودة إلى زمن يسبق نشأة قياس الوقت. القصة يعني من أقدم الأنظمة، أنظمة الأعداد اللي طبعا وضعتنا في هذا المسار وخلتنا إلى اليوم نعتمد عليش رقم 60. وقت اللي تشوف إيديك وصوابعك تشوف أنه كل أصبع فيه ثلاثة مفاصل باستثناء الإبام، وإذا حسبت إجمالي مفاصل أربعة أصابع من دون الإبام ستحصل على 12. الأصابع اليد الأخرى فيها خمسة أصابع، عد كل 12 مرة وكرر العملية، وعند الانتهاء من أصابع اليد الثانية تكون وصلت إلى 60، أي حاصل ضرب 5 في 12. وإحنا كان إحنا كمسلمين نسبحوا بيدينا، وكن سبحوا بيدينا تقريبا نمسوا الخطوط هذيك الثلاثة في كل إصبع، 5 تبارك الله واليدين الأخرى، وكن عودوها 3 ولا 4 مرات نتحصلوا على 100 تسبيحة. يمكن من الحاجات زيدة اللي علميا يمكن ما فسرناهاش، ديما نفسروها بما هو طبعا سلوك اجتماعي أو مكرر، بالتالي ما نبحثوش عن الأسباب العلمية في ذلك. شكرا لكم، هذه معلومة في 60 ثانية. إن شاء الله عملتم 60، يبدو لي أكثر، ما نجمش، مستحيل نجم نعمل معلومة في 60 بطريقتي هذه الغير علمية. لكن باش نمشوا المجال آخر غير علمي، هو إحساسي إنساني فني، نسموه التونسية لديفا أمينة فاخت.

هذه أمينة فاخت، تحية لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. على البال فقرة جديدة ديما نرجعوا لها في الصيف، كلها نوستالجي، كلها حكايات مزيانة، غنية من الغنيات المزيانة اللي تعدت في العالم، إيرث سونغ بتبيعة مايكل جاكسون، لكن مش نسمعوها بصوت مايكل جاكسون، وأنا مش نسمعوها بصوت آخر. لو كان مايكل جاكسون حي كان يمكن يغير من الأداء هذية، أو أنه كان هو طيب برشا ولو يذنب كان يعطيه الغنية ويغنيها هو. من نسمعها مع بعضنا.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السابعة صباحا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تابعا للبلاغات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة، تم خلال جلسة عمل استثنائية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكافة النظر في الخطة الجهوية لحماية الثروة الفلاحية والحيوانية والغابية من الحرائق خلال موجة الحرارة المنتظرة، حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وعلى حسن سير موسم الحصاد والحفاظ على الصابة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة، دعت كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سليانة إلى غاية 8 جويلية الجارية 68% بعد تجميع 1,245,300 قنطار من الحبوب، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز. تتواصل اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. هذا وقد أكد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته خلال انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية أمس، أكد أن التقرير التأليفي للمخطط تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات. تداول اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. استشهد فلسطينيين وأصيب ثالث بجروح في غارة شنها طيران الحربية الصهيوني على وسط قطاع غزة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

من حققنا ما ونعيش في رفاهية يا شعب الخضرة نزال قدامك ما تولت ليا من خدمة نحقق لنا.

نهاركم أسعد الأيام وأحلى. هذه صفوة، نهارك فل، نهاركم زين، نهاركم زعتر وكلي، نهاركم نسيمة باردة. إن شاء الله إن شاء الله ربي يهون علينا درجات حرارة مرتفعة مرتفعة. تو ناخذوا برشا تفاصيل مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد شوي، لكن فقرتنا القارة في هذا التوقيت فقرة ما تسمعوها كان عنا في إذاعة الكيف، الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي. إذا نبدو بالكيف من قلعة سنين تحديدا، تحية كل مستمعينا في قلعة سنين. صيدلية اليوم صيدلية المناوبة في قلعة سنين لسيف الدين المسعودي، تجروين هجر المسعودي، سرس بسمة بالضيف، دهماني سامي الذاوي، نبر يامن المزي. الكيف صيدليات سمير تبرسقي، رضا حيوني، محمد يحيى نصر، القصور خالد تتاني، سقيت سيدي يوسف، أمال البوغانمي من تستور ولاية بيجة. تحية كل مستمعينا في بيجة. إذن تستور اليوم الصيدلية المناوبة لمحمد علي بن حميدة، بيجة المدينة صيدليات خديجة الشيخ وعبد لطيف بوجناح، نفزة سفيان الغزويني، مجاز الباب سيهم القسمي تبرسق، الهيزي بالهيدي، تبار رفيق قزم، ويد الزرقاء، نيديا شلواني، سيد اسماعيل صيدلية فراس أنسيري، قعفور من ولاية سليانة. وتحية كل مستمعينا في ولاية سليانة. إذن اليوم الصيدلية المناوبة في قعفور لجلال الدين فرحات، بوعرادة محمد بن جيجي، الكريب محمد تقيا، سليانة رجاب أبو بكر، الروحية هنون حسني، مكثر محسن رمضاني، كسرة يوسف مفداوي، برقو عصام بن عطية، برقة من ولاية جندوبة. وتحية كل مستمعينا في جندوبة، نوردين بساسي، غرد دماء العروسي لنكيشيري، عين دراهم، رضا ذفلي، فرنانة فرح العبدلي، جندوبة الجنوبية بوثينة بوعاني، جندوبة شمالية هندة تخيلي، بوسيلم سليم السالمي البوسيلمي عفوا، وبلاريجيا صيدلية إحسان الغزويني. إن شاء الله لبيس، إن شاء الله ما تستحقوا كان حاجات خفيفة بإذن الله. وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. ثلاث دقائق طبعا غنية مزيانة برشا من إيقاع الصيف والبحر، نسمعها ونرجعوا.

تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بطبيعة. مواصلين معكم جولتنا اليومية في هذا التوقيت في منوعتنا الصباحية المباشرة، ديما مراوحة بين الأخبار وبين الأنغام وبين فقراتنا القارة. نذكركم فقط أنه درجات الحرارة القصوى اليوم في بلادنا تتراوح بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات. مرتفعات إيه 38 درجة، أما فما بلايز في وسط المرتفعات راي توصل حتى 41 و42 درجة. نجم نقول عموما الولاية كذا درجة الحرارة، لكن فما مناطق تكون سخونة كما احنا جندوبة مثلا في الشمال الغربي، من المناطق المرتفعة جدا في الصيف درجة الحرارة فيها، كما القروان في الوسط يمكن حتى ساعات أسخن من الجنوب التونسي اللي معروف معناها بارتفاع درجات الحرارة اللي فيه. على كل تنخذوا بعد أكثر تفاصيل أكيد مع المعهد الوطني لرصد الجوي. طبعا نقوله مبروك وألف مبروك لكل وليداتنا بالطبيعة اللي تفوقوا نجحوا واخذوا الفرصة الثانية واستغلوها أحسن ما يكون، ومباركوا لكل وليداتنا ومباركوا زيدا لوليدات طبعا زملائنا اللي التحقوا بالطبيعة واللي الحمد لله وفقهم ربي بالنجاح. إن شاء الله مبروك للجميع بالطبيعة، إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا كلها، واللي ما كانتش الفرصة ربما أثناء العام الجاي ياخذ فرصته وتكون ربما خير ويكون معدله أحسن ويلقى التوجيه اللي بالطبيعة يضمن به غدوة في الأيام يعني مسار جيد في الدراسة. 50.72% نسبة النجاح في الزوز دورات. نذكروا أنه نسبة النجاح ضعيفة ضعيفة، كانت في الدورة الأولى تقريبا قد نسبة النجاح، قد نسبة اللي معناها باش يعاودوا في دورة المراقبة، قد نسبة الرسوب تقريبا مقسومة على 3 نتيجة. فنسبة النجاح معناها الالتحاق في الدورة الثانية كان زيادة ضعيف، يتسمى وصلنا ل 50% نسبة نجاح تقريبا. هذا هو المعدل كل العام ما بين 50 51 52، هذا هو تقريبا، ما بعدناش برشا. اذا في دورة المراقبة نسبة النجاح كانت 46.95% من اللي طبعا المتلامذة اللي عدوا دورة المراقبة نجحوا 46.95% تقريبا 23,316 تلميذ نجحوا من إجمالي 49,661 اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وأعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، شعبة الأداء بنسبة 50.83%، وبالتالي نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت تقريبا 35.67%، ونسبة بعد نجاح بتبيع 55,259 مترشح من إجمالي 154,000. قلت لكم مرة ثلث قد قد ثلث قد قد طبعا من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. إذن 50.72%، إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا. ألف مبروك للعائلات، الحمد لله تنفسنا السعداء بالحق. انتهى الموسم الدراسي رسميا البارح، تبقى المتابعة اليوم المراقبة والاختيار الجيد، الاختيار الجيد في تعمير التوجيه الجامعي. الاستمارة متاع التوجيه الجامعي يلزم بالحق يسألوا المستشارين، مندوبيات التربية موفرة هذا، المستشارين كيفاش يعمروا ورقتهم باش ما يضيعوش على رواحهم فرصة الدورة الأولى للتوجيه الجامعي. مهم برشا راهو تاخذ بلاستك من اللول. إذا طبعا إن شاء الله ربي يوفق الجميع. نواصلوا أكيد طبعا منوعاتنا صباحية وأنغام تونسية، اخترنا لكم أنغام تونسية جميلة، قامات من الأغنية التونسية. إذا نسمعوا ونرجعوا مع بعضنا.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار
3: يلا جو
4: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت بايبيين هدية مع العرض متاعك.
4: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
6: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: اشهار
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
8: السابعة ونصف صباحاً عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم وسمعنا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة وفيها تتابعون: دعوات إلى التقايد بجملة من النصائح الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات موجة الحر المرتقبة. بولاية جندوبة تنظيم عدة تظاهرات ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية. اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، ورئيسة الحكومة تؤكد على ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار العمومي والخاص. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة الثامنة بإذن الله.

تحية ليكم، أهلا وسهلا. فقرتنا القرى في هذا التوقيت خبر وتعليق. خبر هو بيزار شوي باش نحكو فيه توا. يمكن فما ناس توافقني الرأي بالله من غير هزين ونفضان مع بعضنا بالحق، راه فما ناس ما يعجبهاش الكلام، تدخل معناها بكلمات سيئة ومهينة برشا للإعلاميين أو غيرهم. اللي باش نحكو فيه الحقيقة حادثة تعرضت لها برشا مرات مع عدد من رموز الثقافة في الكيف، شخصيات اعتدت برشا للثقافة، فيها ما هو تعرف وفيها لما هو مغمور في الجهة وما نعرفوش اللي هو ينتمي للجهة هذه. شنو الخبر؟ أنه تستدعي ضيف في برنامجك باش تجري معاه حوار أو غيره، يقول لك لا، ليه؟ مش على خاطرك أنت، وإنما ليه للإذاعة، ليه للكيف، ليه للإذاعة وليه للكيف توجع برشا راهي. لماذا؟ لأنه فما ناس تتحمل مسؤوليات ولا تحترم هذه الجهة الجميلة والثرية والغنية بأبنائها وبطاقاتهم. نهينوا برشا أولادنا، نهينوا برشا رموزنا، ما نعطوهمش قيمتهم في فترة ما فيكرهوا البقعة هذية. وقولك ما نحبش الكيف، يوجعك برشا وقت يقول لك ما نحبش نسمع على الكيف، ما نحبش انتوا ما تقولوش عنا فيه. لا، توجعني برشا الحكاية وقت اللي ولادها يتهانوا وما يتكرموش وما نعطوهمش قيمتهم ويخرجوا من الكيف وما نتفكروهمش وما نكرموهمش وما نحكوش عليهم. جيبوا ناس أخرى من أماكن أخرى اللي جهاتهم تكرمهم، عندهم حق عليها، كما احنا ولادنا عندهم حق علينا أن نكرموهم. برشا أسماء تعرضت لها، لو كان نحكي عيسى حراث، عيسى حراث في 2009 قال لي ما نعرفش الكيف، وقتها حس بالإهانة من ناس المشرفين على الثقافة أنذاك، ما كرموشه ما عطوشه حقه. الممثل توفيق الخلفاوي، شكون يعرف توفيق الخلفاوي؟

خلفاوي. توفيق الخلفاوي من رموز الثقافة في تونس. وقت اللي نحكوا على فرقة وليد بومخلوف، على العناصر المؤسسة والناس اللي نشطت في فرقة وليد بومخلوف، توفيق الخلفاوي الممثل المسرحي والتلفزيوني. توفيق الخلفاوي كنت ذكروها في دور الصادق في الريحانة، زوج بنت عيسى حراث اللي كان طلقها وعمل فيها، مثل برشا أدوار. توفيق الخلفاوي هو من الكيف، لكن ما من اللي مشي من الكيف اغتاظ، والناس ما تفكرتوش، ما كرمتوش، ما استدعتوش، ويتهان حتى كيف يجي يستدعوه باش يتكرم ما يكرموش، معناها ما يتدرجش اسمه في التكريم. يعني برشا اسماء الحق نتوجع وقت اللي نتصل بهم يقولوا لي ما عناش علاقه بالكيف، شنو اللي يربطنا بالكيف؟ نستغرب ان واحد يقول ما نحبش الكيف وقت اللي هو في قرارة نفسه يعشق ريحة الكيف. اليوم هو الرسالة موجهة للسادة المسؤولين المشرفين على قطاعات مختلفة اليوم، كما الثقافة وكما الإعلام وغيرها، مواقع حساسة برشا. لازم نتفكر ولادنا، نتفكر رموزنا، نكرموهم، نحبوهم، ونرجعوهم للذاكرة. في نهاية المطاف احنا باش نفخروا بوليداتنا. الحق قوس مر برشا حليناه، لكن برشا يخرجوا من الكيف ما ياخذوش حقهم ويتكرموا في أماكن أخرى، والكيف ما تكرمهمش. وهنا موجودين، هنا موجودين أناهم الإعلاميين اللي تكرموا اليوم في جهة الكيف، أناهم من الفنانين اللي قاعدين يتكرموا وياخذوا في حظهم في الكيف. تصير مواكب تاع يوم العلم ومواكب متاع الثقافة وغيرها، ونجيبوا ناس أخرى تخدم المهرجانات كمكلفين بالإعلام. إذاعة فيها من الصحفيين والمنشطين ما نستعينوش بحتى إعلامي موجود في الجهة، ونجيبوا إعلاميين من مناطق أخرى باش يكونوا مكلفين بالإعلام في مهرجانات عريقة في الكيف. بالحق قوس ونسكره، قوس مر برشا. نسكر القوس ونواصله بتبيعة أكيد منوعتنا الصباحية. هو خبر وتعليق، ولكم حرية التعليق على الباج متاعنا بتبيعة. مرحبا بكم ديما على موجاتنا، هذه منوعتنا الصباحية المباشرة، ونواصل معكم بتبيعة. الفريق اللي أمن لكم هذه المنوعة سلاح هاجر صندوس معكم من أمام الميكروفون.

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص زوم من 10 حتى 12 جويلية. فنتيلاتور سور بيي برستيجيا 18 بوص تتركب بثلاثة وضعيات مختلفة، 79 دينار في عوض 179 دينار.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية. أولى موعدنا لهذا اليوم الجمعة 10 من جويلية 2026. كالعادة نبدأ بالمونديال، والبارح المغامرة بالنسبة للمنتخب المغربي تتوقف عند دور الثمانية دور ربع نهائي بهزيمة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل صفر، مثل دورة 2022 منتخب المغرب تتوقف مسيرته أمام المنتخب الفرنسي وقتها في الدور نصف النهائي. البارح زوز أهداف عن طريق مبابي في دقيقة 60 وديمبيلي دقيقة 66. بالمناسبة مبابي يلتحق بميسي في صدارة ترتيب هدف المونديال بثمانية أهداف، وديمبيلي يرفع رصيده إلى خمسة أهداف مع إضاعة ضربة جزاء سجلها ياسين بونو في دقيقة 28 من كيليان مبابي. شوط أول كان غايب فيه المنتخب المغربي، شوط ثاني رجع تقريبا في آخر دقائق بعد مقبل زوز أهداف، وهذا ما مكنوش من أنه يرجع في المقابلة. أسوأ المقابلات اللي قدمها المغرب في هذا المونديال. المنتخب الفرنسي واصل الهجومية في هذا المونديال يسجل ثنائية وبراحة كبيرة ويتمكن من التأهل للدور نصف النهائي، وبالتالي ثالث نصف نهائي على التوالي بالنسبة للمنتخب الفرنسي بعد 2018 وقتها تحصل على اللقب، 2022 هزم في النهائي ضد الأرجنتين، و2026 في الدور النهائي يواجه في الدور نصف النهائي باش يواجه المتأهل بين إسبانيا وبلجيكا. بالنسبة للقاء اليوم باش يكون بين إسبانيا وبلجيكا في الساعة 8 ليلا، يدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير. إسبانيا ما قبلت حتى هدف، الفريق الوحيد والمنتخب الوحيد اللي ما قبل حتى هدف إلى حد الآن في المونديال بعد خمسة مقابلات. بلجيكا كذلك خط هجوم ساحق في المقابلات الأخيرة، خاصة ضد المنتخب الأمريكي، ومقابلة ممتعة سنشاهدها هذه الليلة بين زوز منتخبات أوروبية إسبانيا وبلجيكا. بقية مقابلات الدور ربع نهائي يوم السبت 11 جويلية 10 ليلا، النرويج مع إنجلترا بإدارة الحكم الفرنسي كليمان توربا، ويوم الأحد الساعة 2 صباحا الأرجنتين مع سويسرا، والحكم هو البرتغالي جواو بينيرو. هدفوا المونديال والصراع كيف ما قلنا بين ميسي مبابي وكذلك هالاند. مبابي وميسي 8 أهداف، هالاند 7 أهداف، هاري كين الإنجليزي ب 6 أهداف، وعثمان ديمبيلي ب 5 أهداف. وننتظر مقابلات قادمة في الربع نهائي وكذلك نصف نهائي والنهائي باش تخلي اللقب الهدفين بين ممكن ثلاثي أو رباعي، مبابي ميسي هاري كين وكذلك هيرلينغ هالاند لاعب المنتخب النرويجية. بعد نهاية المشوار في المونديال، الاتحاد المصري كرة قدم يجدد عقد المدرب حسام حسن حتى سنة 2030، ومعه شقيقه ومساعده إبراهيم حسن بعد هذا النجاح والخروج من الدور ثمن النهائي بصعوبة أمام المنتخب الأرجنتيني 3-2. في المقابل في قطر، اتحاد كرة القدم ورئيس جاسم بن راشد قرر الاستقالة من منصبه بعد الفشل اللي كان للمنتخب القطري في المونديال والمشاركة الضعيفة. ذكر فقط أنه جاسم بن راشد 3 سنوات وهو رئيسا للاتحاد القطري لكرة القدم. بعيدا عن المونديال، فريق أولمبي البيجي وهيئة التسيرية تدعو اللاعبين اللي مازالوا متعاقدين مع الفريق للعودة للتمارين يوم الأحد 12 جويلية في ملعب جمع الكميتي ببيجا بداية الساعة 5 مساء تحت إشراف المدرب الجديد لسعد معمر. في الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف، تعرفنا على طرفي نهائي بطولة الأواسط بعد ما كان بطل المدارس مستقبل برنوسة بطل الأديني اتحاد سيليانا بطل الأصغر البرق التستوري. إذن النهائي بين مستقبل رياضي كاف برنوسة واتحاد سيليانا في الأواسط لقاء مش يكون يوم الأحد في ملعب الكريم بداية من الساعة 4:30 مساء. مستقبل برنوسة فاز البارح في الكريم في دور نصف النهائي الثاني على نبر الرياضي 2-0، واتحاد سيليانا كان فاز يوم الأربعاء في ملعب بقعفور على البرق التستوري 1-0. بالنسبة لمندوبية الشباب والرياضة بالكيف، تدعو رؤساء الأندية والجمعيات اللي عندها أندية شبان أو كذلك أكابر إنهم وكذلك كرة قدم نسائية، وكلهم يعني مدعوين هذوما لتقديم نسخة من التسوية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محاينة، نسخة من الوضعية الجبائية ونسخة من الهوية البنكية حتى يتسنى دراسة الملفات الخاصة بالتمويل العمومي للموسم الرياضي 2025-2026. في أخبار فرق الرابطة الأولى، نادي إفريقي وسط الترابس في قمرة، واللي انطلق يوم الاثنين الماضي. الفريق في مفاوضات مع المدافعين محمد علي جويني اللاعب السابق للنادي الصفاقسي يلعب في ترجرجيس وموجود توا مع فريق النصر الليبي، كذلك أسامة الحديدي اللاعب الحالي لنهضة بركان، وممكن واحد منهم يكون معوض لحمزة بن عبدة اللي رحل للاتحاد الليبي. الفريق تعاقد البارح مع الشاب ريان جبالي ابن النادي حتى 2031، كذلك اتفاق حاصل مع حارس الاتحاد المنستيري عبد السلام الحلوية. كذلك مهاجم الفريق وهداف البطولة الموسم الماضي فراس شواتي واصل المسيرة مع الفريق مع بند تسريح بعقد جديد قيمته 600,000 أورو. الترجي الرياضي التونسي يبدأ يوم الأحد 12 جويلية تحضيراته الموسم الجديد تحت أشراف مدربه الروماني ريجي كامب. الخميس 16 جويلية يدخل في تربص في مدينة تبرقة. الفريق تعاقد إلى حد الآن مع منتصر السيد حارس مرمى، مروان الصحراوي مدافع، يوسف بشا مهاجم وهو جناح النادي الصفاقسي، وفي مفاوضات وقريب من التعاقد مع مدافع الاتحاد المنستيري والمنتخب الوطني رائد الشيخاوية. أمل حمام سوسة العائد للرابطة الأولى لكرة القدم يعلن تعاقده مع المدرب محمد علي نفخة باش يكون مدربه الموسم القادم بعد ما كمل الموسم مع فريق النجم الساحلي محمد علي نفخة. على مستوى عربي، والمهاجم السابق للنادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي يوسف سنانة ينضم رسميا إلى نادي العربي القطري إعارة من نادي الشمال. نادي الشمال اللي هو الفريق الأصلي ليوسف سنانة، وكان أعاره الموسم الماضي إلى فريق السيلية في الدرجة الممتازة القطرية. كرة اليد، وقرار جديد من الجامعة التونسية، قرار يمنع الأندية من الجمع بين لاعبين دوليين أو أكثر في نفس المركز. قرار صدر البارح عن الجامعة التونسية لكرة القدم، بالتالي أي فريق ما يلزموش يكون يضم زوز ملاعبين في نفس المركز وهما لاعبين دوليين. هذا قرار يعني فيه وعليه بالنسبة للجامعة التونسية لكرة اليد، لأنه ما نعرفوش أنه الملاعب مش يكون في المنتخب الوطني التونسي وأنه الملاعب مش يكون في المنتخب، لأنه القائمة على المنتخب أكيد متجدة، ما هوش لاعب واحد يبقى في نفس في الفريق نفسه وفي المنتخب يلعب في نفس المركز. على هذا قرار صادر يعني نعتبره مرتجل من الجامعة التونسية لكرة اليد، خاصة في ظل الانتدابات الأخيرة لفريقين هما من أفضل الأندية في تونس، النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. كرة السلة ودورة ترشيحية لبطولة افريقيا في صفاقس، بطولة افريقيا مش تكون في كوت ديفوار لمنتخبات اقل من 18 عام. منتخب الفتيان فاز في زوز مقابلات على ليبيا 68-45 وعلى الجزائر 65-55، ومنتخب الاناث في جولة اولى فاز على الجزائر 73-50. كرة الطائرة ودورة ترشيحية لبطولة افريقيا فتيات ودورة الصداقة التحضيرية لهذه الدورة، اليوم آخر المقابلات بالنسبة لمنتخبنا ضد الجزائر، المنتخب الأول في الساعة 6 مساء قبل ما يشرع زوز منتخبات التونسي والجزائري في الدورة الترشيحية لبطولة افريقيا فتيات 2026. آخر خبر في أخبارنا الصباحية، دور نصف نهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، والبارحة التشيكيات يترشحنا للدور النهائي. كارولينا مخوفا فازت على كوكو غوف الأمريكية 2-1 6-2 1-6 7-6، تواجه في الدور النهائي ليندا نوسكوفا أيضا مواطنتها اللي فازت على مارتيا كوستيوك الأوكرانية 2-0 6-4 6-4. لقاء نهائي مش يكون يوم السبت 11 جويلية. بالنسبة لنصف نهائي الرجال اليوم، آرثر فيري البريطاني مع ألكسندر زفيريف الألماني، وقمة بين يانيك سينر الإيطالي ونوفاك جوكوفيتش الصربية. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا منطقة، نجدد إن شاء الله قبل الساعة 1 في متابعات رياضية أخرى. إلى اللقاء.

مريض اقترب راجعوا.

0: إشهار.
1: يلا جو يلا جو سيف السنه حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنه حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
3: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم من 10 حتى 12 جويلية. فنتيلاتور سور بي برستيجيا 18 بوس تتركب بثلاثة وضعيات مختلفة 79 دينار في عوض 179 دينار.
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: دعوات إلى تقيد بجملة من النصائح الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات موجة الحر المرتقبة. بولاية جندوبة تنظيم عدة تظاهرات ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية. اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد مشاريع القوانين والأوامر، ورئيسة الحكومة تؤكد على ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار العمومي والخاص. في تفاصيل النشرة، من المنتظر أن تشهد بلادنا بداية من اليوم موجة حر ستبلغ ذروتها خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية، ما يتطلب التقيد بجملة من النصائح الوقائية خاصة لدى كبار السن والأطفال بهدف المحافظة على صحتهم، وفق ما يضيف مدير إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف الدكتور صالح الزغلامية.
7: تجنب الخروج إلى الشمس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 أو 5 العشية. إذا كان اقتضى الأمر أنه مش نخرجوا في الوقت هذاك، أنه نمشوا في بلاصة ظل، نلبسوا قبعة ولا مظلة ونشرب الماء، خاصة أنه عندنا فئة أمهاتنا وأبانا المسنين والولاد غيرين ما يحسوش بالعطش. هذيك علاش ما نبقوش نستناهم اللي يطلبوا الماء، نعطوهم احنا الماء بصفة مسترسلة، كذلك العصير، نصحوا كذلك بلبس لباس فضفاض، كذلك نصيب أنه باش نقعدوا ديما نقعدوا للظل ونبردوا الدار. إذا كان إنسان تعرض لا قدر الله لضربة شمس تطلع في مكان جاء، إذا كان عنده خاصة العلامات اللي هي سخانة عادة تقية، عادة الفشلة وجاية في انفاس، وهذا من كل يسموهم علامات ضرب الشمس، أول حاجة نعملوها له نحطوه في بلاصة ظل، نعطوه يشرب زيد ماء، نعطوه حاجة مبلولة باللوها نحطوها على رأسه، وإذا كان هذا من كل ما فرهدش نهزوه لقرب استعجالي.
6: تبعا للبلاغات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجة الحرارة، تم خلال جلسة عمل استثنائية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكف بإشراف والي الجهة، تم النظر في الخطة الجهوية لحماية الثروة الفلاحية والحيوانية والغابية من الحرائق خلال موجة الحر، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وعلى حسن سير موسم الحصاد والحفاظ على الصحة. كما تم النظر في برنامج الحماية المدنية ومصالح إدارة الغابات لمجابهة كل طارئ على مستوى الآليات المتوفرة والعنصر البشري والمراكز الموسمية المتقدمة بالمعتمديات بهدف تحقيق النجاح وسرعة التدخل عند الحاجة، ومزيد متابعة صيانة المسالك والقواطع الغابية وأبراج المراقبة ونقاط التزود بمياه الأطفاء. هذا ودعا الحضور خلال الجلسة لتركيز أعمال الرقابة على ظروف الخزن وعرض مختلفة مختلف المواد الغذائية ومياه الشرب المعلبة ومدى استجابتها لمعايير ومواصفات السلامة الصحية. وفي جانب آخر تم التطرق إلى برنامج البلديات في مجال تعهد مصبات الفضلات خصوصا المجاورة للغابات وبرامجها البيئية الأخرى المتعلقة بالتوقي من الحرائق، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الوقائية لمنع اندلاع الحرائق والتوقي منها. هذا وقد تم بالمناسبة تحين دراسة المخطط الجهوي الخصوصية لحماية الثروة الفلاحية والحيوانية والغابية، حيث أكد والي الكاف على ضرورة وضع جميع الإمكانيات المادية والبشرية على ذمة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث، إلى جانب مضاعفة الجهود والتنسيق المحكم بين جميع المتدخلين وتفعيل دور العمد وحراس الغابات في الإبلاغ الفوري عن كل طارئ لضمان نجاعة التدخلات. كما تم التأكيد أيضا على ضرورة إدراج عنصر تأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية والتصدي للحرائق وتأمين السدود ضمن أولويات اهتمامات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث، مع الحرص على سرعة التنسيق وتبادل المعلومات وضرورة إبقاء اللجنة جهويا ومحليا في حالة انعقاد دائم للتدخل عند كل طارئ. من جهتها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، دعت كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيوانية. وفي ذات السياق حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا قد تتراوح بين 40 و45 درجة، مما ينجر عنه ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. ودعا المواطنين إلى التعاون مع أعوان الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. مباشرة من إذاعة الجهوية بالكاف نواصل تفاصيل النشرة الثامنة، حيث بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سليانة إلى غاية 8 جويلية الجاري 68% بعد تجميع 1,245,300 قنطار من الحبوب، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز، الذي أكد أن اللجنة الجهوية قد قامت بانتقاء كميات من مادة الشعير لإبقائها كمخزون احتياطي، وقد بلغت مع بداية شهر جويليا الجارية حوالي 18,500 قنطار، ولا تزال العمليات متواصلة لانتقاء كميات إضافية من الشعير. كشف مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرواشي على هامش ندوة صحفية، كشف أن فرقة الرشيدية ستفتتح 60 المهرجان بعد غياب دام 12 سنة، والذي سينعقد هذه السنة من 15 إلى 25 من جويليا الجارية تحت شعار غنى الورد.
8: دورة 60 خصوصية مهرجان السنة، حبينا يكون المالوف موجود بنسبة 100%. اللي يميز الدورة هذه هو اختلاف الطبوع اللي في المالوف لمختلف الفرق اللي مش تقدم المالوف، حضور للرشيدية تونس، المباريات موجودة، فرقة حسن العريبي للمالوف وموسيقى عربية ليبية، عرض حالين تستور واللي يبرز المناسبات والأفراح في مدينة تستور، عرض مغاربي مهم زادة، دونك باش نشوفوا ثلاثة روايات في المالوف الجزائر تونس وليبيا في عرض واحد اسمه طريق المالوف. كيف عرض مالوف الجار هو عرض مالوف شبابي، حبينا نوريو أن المالوف ينجم يتغنى في برشة طبوع وفي برشة مقامات وتوزيع جديد. لحد هذه الساعة احنا ما عرفوش قيمة المنحة قداش، لكن احنا مضطرين باش نعلنوا على برنامجنا في انتظار ما وعدتنا به السيدة الوزيرة انه بتحسين الميزانية. ما نجموش نجيبوا عروض دولية في المالوف او في الموشحات او في الموسيقى العربية على حسابنا الخاص، لانه يعني احنا ما نعرفوش قيمة الميزانية ممنوحة من وزارة الثقافة. اثنين، مصلحة التعاون الدولي انه قبل 26 جويلية ما تكونش في عروض دولية، خدمنا بالامكانيات اللي موجودة عندنا، صحيح اثر على البرمجة.
6: انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة في تنظيم عدة تظاهرات ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية تحت شعار جذورنا في الحدود وأفاقنا نحو الوطن. رئيس وحدة الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة سفيان بن عرفة والتفاصيل.
9: انطلقت للمراقبة الشبابية برقى المصيف الوطني للتصوير الفوتوغراف، وهذا مصيف الدورة الثالثة ولاقي نجاح كبير ويستفيدوا منه في كل دورة 120 شاب من مختلف ولايات الجمهورية. البرنامج الثاني ويحتضن مركز التخييم والاستغاثة المغاربي بعين سلطان في كوآر، هذا في دورة الثانية للصبغة البيئية واستفادوا منه كذلك في حدود 120 شاب من مختلف ولايات الجمهورية. برنامج الثالث اللي انطلق اليوم برنامج الوطني هو المدن الشعبية، عدد المستفيدين فيها باش يكون 2224 شاب وشاب من الفئات الهشة ومن الشباب المناطق الحدودية، ويتواصل حتى 28 جويلية. بالطبيعة بيكون فقرات فيه تنشيطية وفيها حملات تحديثية في عمل تطوعي. الهدف العام هو أنه احنا نحس الشباب التونسي بقيمة التونس وبحبه للوطن، وهالبرامج أظن ما هم إلا آليات وأدوات باش نوصلوا الهدف هذا.
6: تتواصل اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. هذا وقد أكد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته خلال انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية أمس، أكد أن التقرير التأليفي للمخطط تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات. هذا وقد تباينت مواقف نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، بين من اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات القادمة، وبين من انتقدوا منهجية إعداده ومضامينه. تداول اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة أمس في عدد من مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. هذا وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، إضافة إلى التسريع في الإنجاز ودفع نسق الاستثمار العمومي والخاص، خاصة وأنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة. إلى هنا نصل لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. دعوات إلى التقيد بجملة من النصائح الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات موجة الحر المرتقبة. بولاية جندوبة تنظيم عدة تظاهرات ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
10: السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إشهار
1: في إم جي جمع سبت حد سوم نما حد شامبوان سانسيل 600 ملليلتر 5990 في 8690
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: اشهار
4: هاي تك
5: تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا أهلا وسهلا فقرتنا القارة في هذا التوقيت مع لايتيك أكيد وأخبارنا الخاصة بعالم التكنولوجيا نتحدث اليوم على أوبن أي آي تطلق تشات جي بي تي وورك وهو وكيل ذكاء اصطناعي جديد مدمج في منصة كودكس وصمم لتنفيذ المهام المعقدة بنحو مستقبل عبر الويب والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب بهدف تحويل تشات جي بي تي من مساعد للمحادثة إلى مساعد قادر على إنجاز الأعمال اليومية دون تدخل مستمر من المستخدم. الشات جي بي تي وورك ينجم ينفذ المهام المتعددة الخطوات مع إمكانية جدولتها ويواصل العمل تلقائيا في الخلفية، وهذا يمكنه من استخدام التطبيقات والملفات المحلية أو الوصول إلى مواقع الويب والأدوات والملفات السحابية عبر متصفح مدمج جديد. يمكن للمستخدم بدء المهام أو متابعتها من أي جهاز ومنها الهاتف الذكي، في حين طبعا تتاح الإضافات كما بلاجينز ورابط شات جي بي تي وورك بالتطبيقات والأنظمة المختلفة لتبادل البيانات وتنفيذ المهام بينها. نحكو على الأوبن إي آي طبعا ونتحدث على الإطلاق العام لنماذج الذكاء الاصطناعي جي بي تي 5.6 بعد حصولها على موافقة الإدارة الأمريكية بعد أسبوعين تقريبا من إعلانها وإتاحتها بنحو محدود للجهات المعتمدة حكوميا خلال مرحلة المعاينة المحدودة. إذن نتحدث على أنه أفضل نموذج طورته أوبن إي آي حتى الآن بالتزامن مع الإطلاق. طبعا الشركة شات جي بي تي وورك اللي تحدثت على وكيل ذكاء اصطناعي جديد تقريبا يجمع بين قدرات شات جي بي تي ومنصة البرمجة بالذكاء الاصطناعي، وهذه طبعا اللي كنا نحكي فيه بكري بأكثر تفاصيل. نحكي على عالم النظارات الذكية، وكنا كنت تذكروا في البكالوريا حكينا على النظارات الذكية وقتها وحكينا على تسريب الامتحانات وعلى الغش واستعمال النظارات هذه وكيفاش تدخل، وحتى خذينا ديزيكستري من تصريحات من الديوانة التونسية على الحاجات اللي تدخل وما تدخلش. خلينا نحكوا على المجال هذا بصفة عامة. طبعا تختبر شركة ميتا نموذج أولي لنظارات ذكية جديدة تحمل اسم الاستشعار الفائق سوبر سانسينج، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسجيل ما يراه المستخدم ويسمعه باستمرار. إذي جوسة على أعلى مستوى في خطوة نجم تندح تعطي بتبيع قدرات متقدمة لاسترجاع الأحداث اليومية، لكن تثير في الوقت نفسه مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية. وعدي البس لك مرايات بكاميرا ويسجل صوت وصورة ويمشي لك الأي بلاصة ولبس مرايات وتول مرايات ديلجة، كلنا نقصي نظر وكلنا نلبسه تقريبا في مرايات من استعمالنا للشاشات وللحاسوب. بتبيع اليوم تنجم تكون عملية جوسسة من أعلى طراز. حسب تقرير لفاينانشال تايمز اللي تتحدث على أنه النظارات تلتقط صور كل بضع ثواني مع تسجيل الصوت بنحو متواصل، هذا يتيح للمستخدم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للبحث بتبيعة على شافه واللي سمعه واستعادة تفاصيل يومه عبر الأوامر النصية أو الصوتية. نظرات ميتا الحالية تضم مؤشر ليد يضيء عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو لتنبيه المحيطين بالمستخدم، لكن التقرير يقول أنه مسؤولي الشركة يدرسوا عدم تشغيل هذا المؤشر عند تفعيل مزايا سوبر سانسينج، وهو ينجم يزيد المخاوف من التصوير والتسجيل دون علم الآخرين. وصلنا لختام جولتنا في لايتيك بتبيعة، نواصل معكم أكيد منوعاتنا الصباحية المباشرة.
4: هايتيك
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
0: اشهار

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: إشهار
2: يلا جو
3: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
3: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج.
5: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع أحد شامبوان سانسيلك 600 مليليتر 5,990 في 8,690.
6: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار

0: تحية لسدى المستمعين اللي يسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مواصلين معكم أكيد منوعتنا الصباحية المباشرة. طبعا موعدنا مع فقرتنا القارة مع أسعار السوق، لكن نتحدث بتبيع مع ارتفاع درجات الحرارة. ماذا بينا كان سوق أسبوعي على بكري، فما ناس توريق ضدت وروحت بالحق، معناها تلمو نهار سخون وديما في السخانة نفيقوا بكري، السوق ينصب بكري بتبيعته. نحاولوا أنه معناها نستغلوا الوقت البكري أكثر ما يمكن. ديما ننصحكم بالله المظلة اللي يسمعوا فينا، المظلة هاني عادة وحاجة تقليدية وصحية بيا، ودبوست الماء ديما، دبوست الماء والمظلة معكم، واللي عنده حويجة هكي يتغطى بها بالقدام الفوق. احنا عادة ننسى واللي في عمري يمكن واللي أكبر مني شوية احنا نعرف، وانو ديما نتلكم تواكي بفولارة كبيرة شوية نلموا بها على وجوهنا وعلى يدينا وتحمينا من الشمس. بهذا هو معناها رو الغطاء به برشا بالحق، رو يقي من أشعة الشمس ومن الحرارة بتبيع متاحة. إذن الأسعار تبدو، قبل ما نسمع ونيجي الخلولي من بيجة، تبدو الأسعار أنها محافظة على استقرارها. بالليل نأخذها بالعين، مش تسمعونا تمشوا تصبحوا غدوة الفلفل كذا والطماطم كذا، توا وقت إنتاج وفير للفلفل للطماطم للبصل للبطاطا، الحاجات معناها اللي نسحقولهم يوميا، أكسلطة التونسية والمرمز وحاجات معناها اللي تأمن لنا الغذاء اليومي، شوي دلاع مدام بارد، شوي بطيخ هكا، الحاجات اللي نتذكر وقت صغار احنا الدلاع نعشوا شوي خبز والدلاع نتعشوا به والحمد لله يا ربي، والتو نعملوها نحن الكبار، انتم الصغار حاجة اخرى، واكيد لما مش بيسمعوا فينا يضربوا في النوم في الصباح. طبعا نقولوا أنه الأسعار تبقى مستقرة إلى حد الآن، إن شاء الله تحافظ على استقرارها في عدد من المنتجات، وإحنا نشوفه أكثر أكيد تفاصيل من بيجا. باش نمشوا لزميلنا نيجي الخلولي، حاضر معنا من بيجا، وباش نتعرفوا على جولتنا اليومية في الأسواق والأسعار. نيجي صباح النور، مرحبا بيك.
1: أخير سندس وأخيركم في مستمعي إذاعتك يا
0: شكرا ليك. ساعة قبل ما نمشوا الأسعار السوق، بيه نسبة النجاح في بيجا متاع الدورة الثانية للبكالوريا؟
1: بالنسبة لنسبة النجاح سندس معناها متوسطة عموما، معناها إن شاء الله يهبط الترتيب ونشوفه في المندوبيات، لأن معناها الدورة الرئيسية كانت معناها المندوبية مش صايحة الترتيب نتاعها حسب المندوبيات، في انتظار أنه يهبط الترتيب إن شاء الله سندس
0: النهائي أكيد. نعم به ألف مبروك بتبيعة للناجحين الكل، بتبيعة لي خاصة دورة الأبطال تتسمى، الناس اللي تحدت واستغلت الفرصة الثانية باش طبعا تاخذ حظها من النجاح، وفرحت وفرحت وفرحت طبعا الأهالي متاحة. به كنت نحكي بكري ناجي، قلت الأسعار في بعض المواد اليوم معناها مستقرة، محافظة على استقرارها تقريبا على امتداد أسبوعين، زعما من الفلفل للطماطم للبطاطا للبصل، هذوما المواد الأساسية في القضية متاعنا في قفتنا. صحيح هذا اليوم في بيجا؟
1: اليوم بالتحديد في نفزة صندس.
0: في
1: بقعة أنت أكيد.
0: تحية الأهالي نفزة.
1: خاصة نصيحة لانتياحة. اليوم بعد جولة في النفزة بطبيعة خذينا الأسعار وواحد بالمواد اللي قلت عليهم صندس أنت. فما مادة واحدة اللي هي نجم نقوله حقيقة نقطة التفاهم، كانت معناها سومة سياحة كما نقوله مقبول، معناها مادة البطاطا، لكن طلعت مادة البطاطا المواد الأخرى نعرف وقت سواء خاصة وقت انتاج نتاع مناطق السخوية في الصيف، وطبيعي سونس مش نشوفوا أسعار خاصة للأسابيع نهاية شهر جوان وبداوا جويلية حتى الأوس، يكون أنه حتى سبتمبر صندوق يكون متوفر من نسبة للفلفل
0: الفلفل والطماطم في الكيف بدينار في السوق الأسبوعية في نفزة قديش؟
1: بالنسبة للفلفل بدينار حتى 15%.
0: أنت والنوع
1: أنت والنوع صندوق نعرفه بطبيعة تفرق حسب جودة المنتوج، هذه بالنسبة للطماطم زيادة من 800 حتى

0: ال 12% تقريبا، معناها الاسعار نتاعها وفي الاسواق هو للاشاره السندس في الاسواق الاسبوعيه ديما اقل، معناها الاسواق الاسبوعيه نعرفوا معناها بالنسبه لليوم معناها فما المنتصبين اللي هما بسيفة يومية نعرفوا السندس سواء بسيفة فوضوية وإلا
1: نيجي عملت ميزانية ما نتبعهاش، نعرف روحي ما نتبعهاش، أما حسبت وقت اللي مشيت نقضي حسبت 20 دينار وعمرها ما صارت هذية عنا تقريبا توا سنوات، 20 دينار تنجم تقضي قضية كاملة متاع جمعة بالأسعار طيب اللي موجودة. لا من غير غلة، لا من غير غلة،
0: من غير غلة
1: على اعتبارني ما نعرفش نشري الغلة وما نشريهاش، نشري الخضرة. حسبت 20 دينار حسب الأسوام تقضي بالكدا.
0: بالنسبة للمدة اللي فاتت الحقيقة تقضي بالكدا في بيجا، واللي شفتها في بيجا معناها بخلاف المعتمديات الحقيقة اللي اللحظة معناها زيد، معناها الأسعار مرتفعة أكثر في سوق باب زناز. باب زناز المدة اللي فاتت بالنسبة معناها الطماطم وحتى للنهار النظومة سندس راهي ب 600 مليم و 500 مليم، وحتى البطاطا زادة طايح السوم نتاعها انا جوه 12% معناها على الاقل، لكن جويده صحيح لكن 12% فما ناس تاخوها معناها
1: يفرزوا منها ويأخذوا، يا اخي احنا نحكوا على المتوسط
0: اللي معناها اللي شفتي انت الكلفه معناها بالنسبه للخضر فقط نجم تطيح اقل بالنسبه للبيجا، وانا معناها كانت معناها شفت ولاحظت وعملت معناها حساب صغير لقيت نجم في بيجا معناها تطيح اقل، لكن الاسواق
1: نرى وحسبت مثلا نجم ناخذ 100 جرام قناويه ولا 150 جرام، نجم ناخذ قطه معدنوس، نجم ناخذ ربطه سفناريه، هكا حسبت والله وحدي هكا قلت مثلا اللي يهبط ب 20 دينار النجم يقضي، نجم ناخذ زوز كيلو فلفل وزوز كيلو طماطم وزوز كيلو بطاطا، ونجم ناخذ هكا نحسب فيهم كيلو زوز كيلو بصل، معناه نجم نتنوش حتى راسين بتراف، نجم نتنوش و20 دينار نلقاها قد قد نجم تقضي. اعطينا سوام القناويه مثلا البتراف السفناريه قديش في في في
0: نبذه القناويه بالقناويه في بيجا 100 جرام نتاعها توصل جويده توصل حتى ال 14%، وفما بدينار اللي هي خشينه كل واحد كيفاش
1: خشينه
0: اكثر في مدينه بيجا ما نشوفوهاش الحقيقه في نبذه ما نشوفوهاش مثلا اليوم على حالش كونه فما موجوده القناويه تتباع على هنا خاصه في بيجا موجودة بكثرة الحقيقة، فما بسيفة يومية تجار اللي هما يبيعوها دوب ما تطيح سندس ودوب تكون موجودة، وهي معناها في المدة هذه ما بدات توجد بالنسبة للقناوية قبل مش موجودة، عادة ما تجي تلقاها مثلا في المدينة بيجا ما تلقاهاش مثلا في معناها كيما البرودو مثلا سندس يخدموا في بيجا
1: الكرات
0: ما تخدمش في نبزة ما يخدموهوش لأنه فما اللي يبيعوا في الخضار الورقية هما اختصاص سندس يحضروا القطة انت اذا كنت على البرودو اللي عادة تويكا طلعت سندس السومة تاعها وصل 3500 بالنسبة للبرودو، وكما كما كما القناوية اللي كما ذكرت لك معناها مش موجودة لهنا اللي لاحظناها معناها ما تتباعش مادة القناوية، ممكن لي طبيعة كل واحد كيفاش معناها سندس معناها فما ما تخرجش لهنا على هذيك ما ما تتباعش كل ضحى كيفاش سندس راهي
1: كل بلاصه تمشي فيها حاجات وواضح بي نمشوا للدواجن واللحوم
0: بتبيع سندس باش نعطيك فكره بالتفصيل بالنسبه للبطاطا اليوم من 17% حتى 2000 الفلفل من دينار حتى 16% بالنسبة للحلو البصل من 800 إلى 1200 المصواب من 1200 حتى 1500 السفنارية 16% الكيلو القراع الأحمر البرج بدينار القراع الأخضر من 1200 حتى 1700 بطبيعة ذي روعة ليش معطوكم هكايا معناها حسب جودة المنتوج الخضار الورقية ب 500 مليم بالنسبة للمعدنوس كراف السبناخ وسلق السلايد فما الخس 15% اللي تي ب 12% الغله معناها تواصل رغم انه توا وفره لكن متواصل مرتفعه ما تحطش كيما يحب المواطن معناها يقاها من السوق. التفاح فما ب 3000 فما حتى 4900 بالنسبه للخوخ 3500 ل 4500 البطيخ وقته توا سندس خاصه انه هو الدلاع من 12% ل 14% الكيلو فما بالكعبه ب 3000 بالنسبة للدلاع من 600 ل 800 ملي كيلو، والدقلة فما 7000 فما 9000 فما 10000، والفريز تقريبا نهاية الموسم نتاعو 6000 يخدم، ما عادش موجود برشا نعرفوا اخر جويلية ما عادش نشوفوا الفريز
1: اكيد
0: اليسنا كان موسم
1: استثنائي. خلينا عاد باش نشوفوا حاجات اخرى عاد نولوا نشوفوا الكرموس،
0: نشوفوا خاصة
1: نستنوا فيه
0: كرموس سندس ان شاء الله المدة الجاية يكون
1: موجود
0: في نقطة خارجية نعطوكم شوية فكرة على الكرموس ونعطوكم على الانواع الموجودين ان شاء الله في نقاط خارجيه.
1: نعم.
0: معناها في القدام في نعطيكم، لانه تويكا توجد البيثر،
1: اما البيثر ما فيه سعه هو يفتح ويمشي على روح،
0: ما مش موجود سندس،
1: هو يفتح هو يفتح الشجره ويمشي
0: بالفعل مش بكميات كبيره. اللحوم البيضاء تطلع وتهبط كل يوم، مثلا اليوم 7500 دجاج، فما بالكعبه من 10015 دينار، الاسكالوب 17 دينار و500، الكبده 12 دينار، ويزداند 9000، كركاس 2500، والجوانح 5000، العظم بيع مسعرة 360 مليم. اللحوم الحمراء ما بدون تعليق تنضف اللحوم الحمراء لأنها تواصل ارتفاع، العلوس 60 دينار، البشتي كيفيف 60، الهبرة بقري 48-50، كرشة علوس 15 دينار، كرشة بقري 10000، بالنسبة للكبدة علوس 60 دينار، كبدة بقري 50، راس علوس وقال لي برشني من 20-25، الهارج ما 15 دينار، والمرجاز من 30-35. نختم معاك بالحوت، انواع معناها مش برشا الحقيقه، الحوت زاده راهو حسب مره تلقيه موجود الانواع كله، مره تلقيه بعض الانواع. بالنسبه لليوم مثلا السردينه 5800، المرجان 9800، نزل لي 9800 وفما 13500 الخشين، والدورات 22 دينار و800 تقريبا، هذوما هم الانواع.
1: الملاحه باهي معناها سيده ماشيه الامور تاع الصيد وغيره مع توسخونه، ما فماش متغيرات مناخيه او رياح قويه اللي تمنع الخروج للبحر في نفزه.
0: لا بالنسبه للنفزه راهو خلينا نوضحوا في غياب مرفق بحري اللي تحلطوا عليه برشا، راهو البحاره بحاره صغار راهم اللي يخرجوا،
1: اي نعرفوا فليك صغار نعرف حكينا في الموضوع.
0: اي بالنسبه للتويكه معناها عادي البحر بالنسبه للموضوع، ما عدا الفتره اللي فاتت اللي شفنا سجنا فيها الريح، وما معناها حتى كانوا وجهوا التنبيه معناها باش ما يخرجوش البحاره.
1: نعم.
0: لكن اللي موجودين راهو الاستهلاك ما معناها ما يكفيش حتى المعتمديه صندوق اللي يخرجوا بها البحاره، وعاده ما خاصه كما موسم الصيف يخدموا به، هما يخدموا بها على عين المكان غاديك بالنسبه للمصطفين اللي يمشوا للزوارع ولا الكاب نيجرو والا للمقاصب، هذوما ثلاثه شواطا اللي يخدموا معناها اللي يحب يمشي باش يعمل يقيد قضي نهاير باهي، واكيد باش يلقى الحوت موجود غاديك، حوت تفرشك من البحر وكيما يقولوا.
1: نعم. المنطقة جميلة، منطقة بجمالها ببساطتها تبقى معناها مزار لعدد من الزوار التوانسة وخاصة الشباب اللي يختاروا المناطق هذه بين البحر وبين الجبل للكامبينج وللاصطياف، والجولة طبعا جميلة برشا، ديما نشجعوا معناها أنه مناطقنا راهي جميلة، نجموا نمشوا نجموا نستمتعوا ونصرفوا فلوسنا زادة في هكيكا، نستفيدوا الناس الكل معناها وفلوسنا تقعد على بلاصتها. شكرا لك ناجي، تحية لك كل أهالينا في نفزة اللي يسمعوا فينا. شكرا، موصلين معاكم أكيد طبعا. وخلينا مقطع شوية سلاح، نفرحوا بوليداتنا اللي نجحوا في البكالوريا، وليداتنا الأبطال اللي استغلوا طبعا الفرصة ثانية متاحهم ودورة التدارك، واللي قبل بتبيعة ما نختموا مساحتنا لأنه ديما نختموا عن كوكب الشرق أم كلثوم، هذيك الهكة نعطيكم العصرة الأخرى المزيانة برشا، وكالرشفة الأخرانية راي مبنها في القهوة اللي شربين القاوي بتبيعة. نقولوا خلينا ساعة وحية قلبي وأفراحه، إذا عبد الحليم حافظ.

دايما دايما ربي ينجح وليداتنا الكل، ربي يفرح كل عائله تونسيه. محليه النجاح قديش توجع القلب الاغنيه، قد ما نفرحوا ونعدوها قد ما توجع القلب، لانه ديما تذكرنا بالغسرات نتاع النتيجه، وديما النجاح صعيب صعيب، راه ماهوش ساهل، يحب برشا جهد برشا تعب في اي مجال في الحياه، لكن محليها كيف توصل النتيجه جيده. ان شاء الله ربي يفرح وليداتنا وربي يفرح العائلات التونسيه الكل، واحنا داخلين توا على موسم الافراح العريس وغيرها. شكرا لكم على الاستماع وعلى المتابعة، للفريق اللي أمن لكم المساحة هذه سلاح وهجر، معكم سندس مسعاوي. نرحبوا بالاستاجير اللي معانا بالطبيعة اللي مرافقين في المساحات التنشيطية كلها تقريبا. من أجمل ما غنت سيدة الغناء العربي أم كلثوم من ألحان محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال وكلمات أحمد شفيق كامل، الغناية تغنت عام 1964 أنت عمري.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار صيف السنة مع فيبر تيتي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
2: كل يوم في ام جي عنا أرخص زوم من 10 حتى 12 جويلية. فنتيلاتور سور بيي برستيجيا 18 بوص تتركب بثلاثة وضعيات مختلفة 79 دينار في عوض 179 دينار.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
5: التاسعة صباحاً عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلاً بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تبعاً للبلاغات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة، تم خلال جلسة عمل استثنائية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكاف، تم النظر في الخطط الجهوية لحماية الثروة الفلاحية والحيوانية والغابية من الحرائق خلال هذه الموجة، حفاظاً على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وعلى حسن سير موسم الحصاد والحفاظ على الصبا. هذا وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا وقد تتراوح بين 40 و 45 درجة، مما ينجر عنه ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. ودعا المواطنين إلى التعاون مع أعوان الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب من النار أو المفرقعات والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سليان إلى غاية 8 من جويليا الجاري 68% بعد تجميع 1,245,300 قنطار من الحبوب. تتواصل اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000. تداول اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي. شرق أوسطي استشهد فلسطينيين وأصيب ثلاثة بجروح في غارة شنها الطيران الحربي الصهيوني على وسط قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة بإذن الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. هذا اليوم الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، وقد أخفاها المولى عز وجل حتى نجتهد أمرنا فيها، وحتى نجتهد بالدعاء ونجتهد في خشوعنا وفي صلاتنا، لعلنا نصيب هذه الساعة ونصادفها ويصادف دعاؤنا هذه الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا دعاءنا وصلاتنا وسائر أعمالنا التي نرجو أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ونسأله كذلك أن يرحمنا وأن يغيثنا وأن يرفع عن إخواننا في فلسطين وفي غزة ما نزل بهم من بلاء، ونسأله لطفا بنا وبالجميع مع ما تفيده أو ما تفيد به نشرات الأحوال الجوية من ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة، قد تكون موجة من الحر التي تفوق فيها الدرجات الحرارة المعادلات العادية لمثل هذه الفترة. فنسأل الله السلامة للجميع، لأنفسنا ولأهلنا وأحبابنا وأصدقائنا ولبلادنا ولسائر بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب الدعاء. كالعادة يرافقنا الأستاذ رضا الوسلاتي في هذا المشوار، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، لا نملك إلا أن نؤمن على هذا الدعاء الجامع الشامل. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم ووفقكم الله تعالى وإيانا إلى ما يحبه ويرضاه، وحفظنا جميعا من كل سوء ومن كل بلاء ومن كل دهاء، ونسأله أن يرحمنا وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يجنبنا كل شر.
0: آمين رب العالمين. إذن أستاذ رضا، نبارك لأبنائنا وبناتنا الذين التحقوا بصفوف الناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، ويا لها من فرحة في الحقيقة، فترى معناها الوجوه مستبشرة والضحكات معناها تعلو الوجوه والفرحة تغمر قلوب الأهل قبل التلاميذ في الحقيقة، وكذلك مرة أخرى سيد رضا في غمرة هذه النجاحات لا يفوتنا إلا أن نحيي كثيرا منها الإطار التربوي الساهر على هذه النجاحات.
1: نعم فعلا، أضم صوتي إلى صوتك ونحيي الإطار التربوي بكل مكوناته وعلى مختلف المواقع التي يحتلونها المربين المدرسين. نعم. أعوان التأطير. نعم. العمل الحارس في الباب. نعم. يعني الكل يساهم من موقعه. نعم. نعم. في إنجاح هذه المنظومة، وكذلك يعني أبناءنا التلاميذ الذين اجتهدوا وكدوا. نعم. والحمد لله. الحمد لله. يعني كللت نجاحاتهم. نعم. عادة. نعم. كللت بالتوفيق. نعم. وبالنجاح وبمكافأة. نعم. تنسيهم تلك الأتعاب وذلك السهر وما إلى ذلك.
0: نعم أكيد. فألف مبروك إذن لكل الناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. حظ أوفر إن شاء الله لمن لم يسعفه الحظ، معناها بالنسبة إلى هذه السنة لما لا، الحياة لا تتوقف عند مجرد امتحان، الحياة كلها امتحانات، وقد تكون هناك ظروف أحاطت بأيام الامتحان أو أيام التحضيرات للامتحان فلم يوفق التلميذ في ذلك، فهناك فرصة أخرى وفرص أخرى للتدارك بإذن الله بالنسبة للعام القادم، بالنسبة إلى من لم يسعفهم الحظ، لأنه لنقول لم يسعفهم الحظ. أستاذ رضا،
1: لا شك في ذلك أستاذ كمال، أنا سأعطيك أو أقدم لك مثالين أعرفهما جيدا وكلاهما صديق لي. أحدهما طبيب، هذا الطبيب يعني أخبرني أنه قضى 3 سنوات في السنة الأولى ولم يمنحه ذلك من أن يواصل ويجتهد وأصبح طبيبا وهو الآن متقاعد. والآخر أيضا وهو متقاعد يعني كان يعني في كلية الآداب و الاختصاص هو اللغة والأداب الإنجليزية، وأعاد السنة الأولى 3 مرات ثم بعد ذلك في كل سنة ينجح بملاحظة بامتياز وبملاحظة بملاحظة حسن.
0: والأمثلة عديدة في ذلك. فلا نيأس، وهذا هو معنى أنه الإنسان معناها لا ييأس، لأنه من ييأس هو القانط، وعلينا ألا نقنط من رحمة الله. فهذا العام أو هذه السنة لم يسعفني الحظ، فأكيد سأخذ بالأسباب لأنجح في العام القادم بإذن الله، وألتحق بصفوف المبتهجين الفرحين بنجاحاتهم.
1: والقنوط أو القانوط من رحمة الله سبحانه وتعالى
0: يعني منهي عنه،
1: لأن من يقنط من رحمة الله يصنف ضمن الضالين والعياذ بالله، وربما ضمن الكافرين أيضا. فحذاري من ذلك. فكما ذكرت أنت، الحياة يعني امتحان الحياة هو الامتحان الحقيقي. أما هذه الامتحانات التفصيلية والجزئية
0: يعني هي محطات هامة،
1: لا محالة، لكن ليست بالضرورة هي
0: المحدد،
1: المحدد للنجاح في الحياة. وكم من شخص لم ينجح في الامتحانات هذه التفصيلية بالمعنى العرفي ونجح في الحياة وأصبح من كبار المشهورين في مجالات يعني ما شاء الله.
0: فعلا. شكرا لك يا أستاذ رضا. إذن في بداية المشوار وحي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال، ولنا عودة إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. أعود معك أستاذ رضا ومع السادة المستمعين لنواصل إذن في مشوارنا، وبطبيعة الحال نختار في كل مرة موضوع من المواضيع، وأردت موضوع هذه الحصة أستاذ رضا أن يكون منطلقه إذن من بعض الأبيات أو ما قاله الإمام علي أستاذ رضا، وهو من هو معناه الإمام علي من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو باب مدينة العلم. قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وبطبيعة الحال وهو صاحب نهج البلاغة، فموضوع الحصة سيتمحور انطلاقا من مقولة لعلي بن أبي طالب، لو تذكرنا بذلك أستاذ رضا.
1: نعم، هو طبعا هذه الأبيات ذات معاني قد تبدو لنا نحن كبشر عاديين مثالية، فيعني بالتالي نحن سنحاول أن نستفيد منها بقدر يعني إمكانياتنا وطاقاتنا، عملا بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني هي قصيدة مطولة نسبيا تنسب إلى الإمام علي بن أبي طالب، ومن الأبيات هي كلها حكم.
0: نعم، كم هي كثيرة حكم علي بن أبي طالب،
1: هو سيد الحكماء في الصحابة. يعني من هذه الأبيات مثلا: لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا يفنيها، وعمل لدار غدا الرضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طيبتها، والزعفران حشيش نابت فيها. طبعا لأول وهلة ما يمكن أن نفهمه على الأقل من البيت الأول: لا تركنن إلى الدنيا وما فيها. يعني هي دعوة صريحة إلى أن نهجر في ظاهرها على الأقل، أن نهجر الدنيا ونعمل فقط للآخرة. طبعا وهذا الفهم لا أقول يعني ما أراده الإمام علي، لكن هذا الفهم الظاهر لهذه الأبيات يعني يتعارض مع طبيعة الإسلام الذي بقدر ما يدعو إلى العمل إلى الآخرة يدعو أيضا إلى إعمار الأرض والدنيا والحياة. ولا أدل على ذلك من نصيحة قوم قارون لقارون، يعني عندما قالوا له يعني نصحوه بأن يعمل لدنياه، وأن لا ينسى ولا تنسى نصيبك
0: من الدنيا،
1: أي لا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني أمروه بالتقوى وبالرجوع إلى المولى عز وجل والإنابة إليه وعدم الاغترار بالدنيا، لكن من ناحية أخرى لا ينسى نصيبه من الدنيا، لأننا نحن نعيش في هذه الدنيا. وبقدر ما نحتاج إلى العبادات إلى الطاعات، نحتاج أيضا إلى أعمار هذه الدنيا إلى العمل. نحتاج إلى الأكل، نحتاج إلى الشرب، نحتاج إلى الملبس، إلى المسكن، نحتاج إلى تحسين الحياة، ويعني أن نعيش يعني حياة سهلة ليس فيها ما ينغصها، ليس فيها أتعاب، ليس فيها منغصات. وهذا يتطلب منا أن نجتهد في الدنيا بمنطق الدنيا وبآليات الدنيا.
0: أكيد.
1: لكن الذي يعني
0: فقط أستاذ رضا، معناها لو تسمح، أنه المولى عز وجل يأمرنا في هذه الآية الكريمة فيقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والقرآن مثل ما قيل أنه نزل على الأحياء حتى نعمل به وحتى نحيا في هذه الدنيا حياة سعيدة بما جاء في كتاب الله من تعاليم ومن أوامر ومن نواهي.
1: نعم، وبالتالي يعني الفهم السليم لهذه المعادلة اللي هي أحيانا تبدو صعبة، أن يجمع الإنسان يقول: كيف أجمع بين متطلبات الدنيا ومتطلبات الآخرة، ونحن ننسى
0: نعم.
1: أن متطلبات الدنيا هي مضمنة بمتطلبات
0: نعم.
1: الآخرة
0: بالضبط. نعم.
1: يعني يكفي فقط نعم. أن يعني أن نبني ذلك على نية سليمة
0: نعم.
1: لا أقول صادقة
0: خالصة
1: فقط بل خالصة
0: نعم.
1: وصادقة لكن نية سليمة
0: نعم.
1: يعني سواء نحن عندما نأتي المباحات ونأتي الفرائض
0: نعم.
1: ونجتنب المحرمات
0: نعم.
1: يعني نفعل ذلك بنية. ما هي النية؟
0: نعم.
1: القصد. النية هي القصد إلى الاستجابة إلى ما يريده المولى عز وجل، وإلى طاعة، يعني نفعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى وتعبدا له. نحن عندما نصلي فإنما نصلي بنية التقرب
0: نعم.
1: من المولى
0: نعم.
1: عز وجل
0: نعم.
1: عندما نجتنب الحرام نجتنب الحرام بنية عدم الوقوع في معصية الله
0: نعم.
1: سبحانه وتعالى
0: نعم. نعم.
1: عندما نأتي المباحات يعني أمور مباحة سواء نعم. يعني أتيناها أم لم نأتيها فنحن لسنا مطالبين بذلك
0: نعم. نعم.
1: فنحن مخيرون
0: نعم.
1: بين أن نجلس أو نقف
0: نعم.
1: أو نأكل الآن أو
0: نعم.
1: نأكل بعد ساعة
0: نعم. نعم.
1: أو ننام يعني في ساعة
0: نعم.
1: معينة أو في ساعة أخرى. هذه من المباحات
0: نعم.
1: لكن عندما نقرنها بنية وهذه النية يعني أنا عندما أرتاح مثلا عندما أنام فأني أنام كي أسترد طاقاتي وقوتي وجهدي حتى يعني أستعمل تلك الطاقات وذلك الجهد أستعمله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء في منفعة يعني أخروية أو في منافع دنيوية لي أو لغيري أو للجيران أو للمجتمع أو للوطن أو للبشرية يعني إلى البشرية عامة
0: نعم. نعم.
1: فبالتالي يعني نستطيع أن نقول أن العمل للدنيا وللآخرة هو يعني عمل مزدوج، هو عمل مندمج في بعضه، ويكفي فقط أن تكون هناك نية يعني صادقة وخالصة لله سبحانه
0: نعم.
1: وتعالى.
0: نعم بأستاذ رضا، فقط نتوقف قليلا مع هذا الفاصل، إثره نواصل بإذن الله في موضوع الحصة.
1: مش مصدق.

0: إشهار
1: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: في ام جي جمع سبت حد سومنا مع تحد شامبوان سانسيل 600 مليليتر 5990 في 8690. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
3: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
4: إذا نواصل أستاذ رضا في حديثنا في موضوع الحصة. الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فما هذا الذي يحيينا وقد دعانا إليه المولى عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ رسالة ربه؟
5: نعم، في هذه الآية الله تعالى يقول كما ذكرت أستاذ كمال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
4: لما يحييكم.
5: هذه في سورة الأنفال.
4: نعم.
5: ونقرأ آية أخرى في سورة ياسين وهي معروفة أيضا: لتنذر من كان حيا.
4: نعم.
5: الحياة هنا ليست حياة بالمعنى البيولوجي بين ضفرين،
4: وإن كان تعني كذلك،
5: وإن كان تعني كذلك،
4: ولكن
5: الحياة هنا هي استعداد الإنسان لقبول الخير الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأي خير بمفهومه العام. إذا كان الإنسان مستعدا لقبول الخير ويتعاطى معه إيجابيا ويعدل من سلوكه ومن مواقفه ومن يعني تصرفاته وفق هذا الخير، وفق هذه الأحكام وهذه الحكم، فهذا معنى الحياة. ولكن في الآية: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني يمكن أن يكون الإنسان ليس حيا بالمفهوم القرآني، ويأتي هذا القرآن وهذه السنة النبوية الكريمة
4: ليحيي،
5: كي تجعله حيا، كي يصبح حيا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني كان غافلا تماما عن هذا الخير، والله سبحانه وتعالى يعني ينبهه، ويأتيه القرآن وتأتيه السنة ويأتيه التذكير والتنبيه، فيستجيب لهذا التنبيه.
4: جميل.
5: وبالتالي يعني يعدل من سلوكه مستقبلا ومن مواقفه وفق يعني هذا الخير الذي أتاه، وهكذا يكون قد انتقل من مفهوم أو من حالة الموت بالمعنى القرآني إلى حالة الحياة بالمعنى القرآني أيضا.
4: نعم. أستاذ رضا، معناها وأنت تأخذ في كل مرة معناها الكلمة أو اللفظ من صورة ومن آية معينة، فننتبه لأنه كيف أن اللفظ يؤدي معاني مختلفة في سياقات، إذا قرأ في سياقات مختلفة، والقرآن الكريم كيف يجعل لنا من اللفظ الواحد متعدد المعنى بحسب سياقه في الآية، وهذا جميل جدا. من روائع القرآن الكريم أن تدرس هذه السياقات الجميلة، فمعنى الحياة يختلف ومعنى الموت

0: نزل بلغة العرب
1: نعم
0: في سورة الشعراء بلسان عربي مبين.
1: نعم نعم.
0: في سورة يوسف عليه السلام في أوائل سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
1: نعم.
0: في سورة فصلت قربان قرآنا عربيا غير ذي عوج.
1: نعم.
0: يعني القرآن يعني نزل بلغة العرب، والعرب لذلك على الأقل الذين استجابوا لدعوة الإسلام يعني تفاعلوا بسرعة وبطرق يعني ممتازة ورائعة مع هذا القرآن الكريم، لأنه يعني استجابوا إليه بفطرتهم.
1: نعم.
0: لأن العربية هي لغتهم.
1: نعم.
0: فبالتالي لم يجدوا في صعوبة في هضم القرآن الكريم واستيعابه وإدراك جماله وجمال أسلوبه، حتى الذين
1: نعم.
0: لم يؤمنوا منهم ربما تحرجا من أقوامهم.
1: نعم.
0: يعني أقروا بجمال القرآن وبأسلوب وبروعة أسلوب القرآن. طبعا يعني نحن لما نقول إن القرآن يعني فيه ما في اللغة العربية،
1: نعم.
0: مع الفارق في أن الأسلوب القرآني هو أسلوب براق،
1: نعم.
0: وهو أسلوب على مستوى واحد من يعني من أول سورة وهي سورة الفاتحة إلى آخر سورة وهي سورة الناس، في حين تجد مثلا أن كبار الشعراء،
1: نعم.
0: وأصحاب المعلقات مثلا السبع أو العشر يعني تجد القصيدة رائعة لكن تتخللها أحيانا أبيات دون مستوى أبيات أخرى،
1: نعم.
0: في حين أن القرآن ليس فيه هذا، القرآن هو في مستوى واحد من الروعة ومن من الجمال،
1: نعم.
0: ومن رقي اللغة العربية،
1: نعم. ومن جمال اللغة العربية كذلك أستاذ رضا أنه مادة عرباء في حد ذاتها، هذا الجذر تعني في المعجم تعني الصفاء والوضوح،
0: نعم.
1: وعرب اللبن أي صفاء وواضحة، وبالتالي العربية تعني الصفاء والوضوح، وهذا القرآن جاء بلسان عربي أو بلغة عربية فهو واضح والمعاني،
0: نعم.
1: فيه تصل بكل وضوح،
0: نعم. جميل جدا،
1: نعم.
0: هذا يذكرنا،
1: نعم.
0: أيضا،
1: نعم.
0: بالمنطقة الجغرافية التي كان يعيش فيها العرب،
1: نعم.
0: كانوا يعيشون في الصحراء، ويعني الرمال لونها واضح،
1: نعم.
0: وكثبان الرمال،
1: نعم.
0: وفوقها السماء،
1: نعم.
0: يعني صافية زرقاء فهي،
1: نعم.
0: واضحة
1: كذلك.
0: وضوح اللغة،
1: نعم.
0: وحتى المناطق المحاذية للبحر فهي كذلك،
1: نعم.
0: يعني المحاذية للبحر الأحمر مثلا،
1: نعم.
0: أو لغيره من البحار،
1: نعم.
0: التي تحد أو يعني تحد الجزيرة العربية أو،
1: نعم.
0: ما يسمى بالحجاز. فيعني هذا الصفاء أستاذ كمال وهذا الرونق نجده في الأرض التي يعيشون فيها والسماء التي تظلهم، الأرض التي تقلهم والسماء التي تظلهم،
1: نعم.
0: ولغتهم التي يتحدثون بها،
1: نعم.
0: وكتابهم الذي أنزل،
1: نعم.
0: على نبيهم صلى الله عليه وسلم،
1: نعم.
0: وأمر بإبلاغه أو تبليغه إليهم،
1: نعم. نعم.
0: وقد قبلوه يعني ذلك القبول،
1: نعم.
0: العظيم وذلك،
1: نعم.
0: التفاعل الرائع،
1: نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا. إذن نختم مع هذا الركن الأول في موضوع الحصة، بعد هذا الابتهال بإذن الله موعدنا مع الركن الموالي في قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك إذن أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. فضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين آيات من أواخر سورة الشعراء، ابتداء من الآية رقم 192، حيث يقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعني
0: نعم.
1: هذه الآيات جاءت مباشرة بعد سرد قصص مجموعة من الأنبياء.
0: نعم.
1: وما وهم يدعون أقوامهم وكيف رد أقوامهم عليهم. يعني هنا يؤكد المولى عز وجل أن هذا القرآن بصفة خاصة، وأكيد يعني الكتب السابقة كلها هي منزلة من عند رب العالمين، وهذا رد على تلك التهم التي وجهها الأقوام إلى أنبيائهم ورسولهم، وخاصة مشتركو قريش الذين زعموا فيما زعموا أن القرآن هو من صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان له ولا لغيره ولا لأي كان أن يفعل ذلك. فالله تعالى تحدهم وقال يعني قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني غنى في النون المشددة، وإنه، وهذا ضمير فها مد لأنها جاءت بين متحركين، فنقول وإنه هكذا بمد ثم تنزيل، لتنزيل لا مد كلام التوكيد بطبيعة الحال. عن النون جاء بعد حرف الزين والساكنة فتخفى بغنى لا تنزيل هكذا. ثم ننتبه إلى الراء من ربي، يعني الراء مفخمة، رب العالمين مع بيان كسرة الباء. ثم بعد ذلك الآية الموالية قوله تعالى نزل به الروح الأمين، يعني هنا المطلوب هو تفخيم الراء. لا نقول الروح نزل به الروح. ما عدا هذا يعني الأمور يعني تقريبا عادية. إذن قلنا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبك، على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، لتكون من المنذرين. يعني هنا عنا كيف النون جاء بعدها حرف الذل فهي تخفى لدى الذل مع الغنى.
0: كيف ذلك أستاذ رضا؟ فسر هنا هذه.
1: نعم.
0: كيفاش هذه فسر هنا؟
1: أي لتنذر. لتنذر. عنا أولا ترقيق التاء لتنذر وليست لتنذر. ليست
0: لتنذر.
1: نعم ليست طاء. لتنذر.
0: نعم.
1: ف يعني النون تنذي، النون جاء بعد حرف الذل.
0: نعم.
1: فيقع إخفاء النون عند الذل مع الغنة. ربما مصطلح الإخفاء يصعب يعني شرحه وبيانه في سياق مثل هذا.
0: نعم.
1: وإنما على الأقل المطلوب هو أن نأتي بالغنة، والغنة هي مقداره مد، فنقول لتنذر.
0: نعم
1: لتنذر.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك قوله تعالى، وهذا يتناغم إلى حد ما مع حصتنا، بلسان عربي مبين.
0: نعم.
1: بلسان عربي مبين. أولا بلسان بعد التنوين متاع النون.
0: نعم.
1: هناك حرف العين، وحرف العين كما هو معروف أستاذ كمال هو من حروف الإظهار، وتسمى حروف الحلق، وهي مجموعة في قول أحدهم أخي هاك علما حازه غير خاسر، يعني الحروف الأولى من هذه الجملة، من الكلمات المكونة هذه الجملة. يعني أخي هو حرف الهمزة، هاك يعني خذ حرف الهاء الهاء الهاء
0: الخاء
1: لا هاك أخي هاك هاك كلمة هاك
0: الحروف الأولى.
1: نعم الحروف الأولى. نعم. هاك علما العين حازه الحاء غير الغين وخاسرا هي الخاء. يعني هذه الحروف الستة تسمى الحروف الحلقية لأنها تخرج من الحلق.
0: نعم.
1: وعندما تأتي بعد النون الساكنة أو نون التنوين أو التنوين فيعني يقع إظهار النون، بمعنى لا نأتي بغنة.
0: نعم.
1: مثلا هنا بلسان عربي لا نقول بلسان.
0: نعم.
1: يعني لا تتأتع.
0: نعم.
1: أصلا.
0: نعم.
1: في النطق.
0: نعم.
1: بلسان عربي. ثم التنبيه أو على ضرورة ترقيق العين، لا نقول عربيا، عربي هكذا بلسان عربي.
0: نعم.
1: بلسان عربي مبين. ثم عربي جاء بعد حرف الميم فيقع إدغام التنوين في الميم، فمباشرة من الياء المكسورة المشددة ننتقل إلى حرف الميم فنقول عربي مبين.
0: نعم.
1: لا نقول عربي.
0: نعم.
1: مبين.
0: نعم. هذا هو.
1: عربي.
0: نعم.
1: مبين.
0: نعم.
1: وهذا يسمى إدغام.
0: إدغام. نعم.
1: وهو إدغام ناقص. لماذا؟ لأنه صفة النون وهي الغنة تبقى في حين الإدغام الكامل ويكون في الراء واللام، يعني النون الساكنة والتنوين يختفي تماما، كأن نقول مثلا من ربك.
0: نعم.
1: يعني النون تختفي تماما،
0: هي من أصلا من
1: هي أصلا ربك من. نعم. من ربك و يعني في الراء وكذلك في اللام، فنقول من لم يؤمن، من لم يؤمن، أنا أقول من لم يؤمن،
0: مل
1: هكذا. بطبيعة الحال الحرف المشدد الذي المدغم فيه يصبح حرفا مشددا، ولا بد من بيان تلك الشدة مع عدم المبالغة. لا نقول من ربك.
0: نعم.
1: ولا نقول من ربك أيضا.
0: نعم.
1: يعني بين الشدة من ربك وكذلك لا نقول من لم يؤمن، لا.
0: نعم.
1: هذا لحن، نقول من لم يؤمن.
0: نعم.
1: يعني بين الشدة.
0: نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم هذا الركن الموالي إذن في قواعد التلاوة بعد هذا الابتهال بإذن الله، ولنا عودة في جزء البرنامج الثاني مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعين الكرام.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: العاشرة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تم خلال جلسة عمل استثنائية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النشد بالكاف النظر في الخطة الجهوية لحماية الثروة الفلاحية والحيوانية والغابية من الحرائق خلال موجة الحرارة المنتظرة، حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وعلى حسن سير موسم الحصاد والحفاظ على الصبا. هذا وحذر ديوان الوطني للحماية المدنية من أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا وقد تتراوح بين 40 و 45 درجة، مما ينجر عنه ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سليان إلى غاية 8 من جويليا الجارية 68% بعد تجميع 1,245,300 قنطار من الحبوب. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة في تنظيم عدة تظاهرات ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية تحت شعار جذورنا في الحدود وآفاقنا نحو الوطن. تتواصل اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000. تداول اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نواصل مستمعينا الكرام في جزء البرنامج الثاني معك إذن أستاذ رضا. نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية لتوصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700 للاتصال بنا بطبيعة الحال لطرح أسئلتكم واستفساراتكم واللي في كل مرة نحاولوا أنه نجاوبوا عليها وكي كيف ما تعودتوا أنه الأسئلة اللي تحتاج منا بعض المراجعة بعض التدقيق بعض التدقيق
1: والتثبت
0: نرجئها للحصة المقبلة بإذن الله. كثيرة هي الأسئلة في الحقيقة اللي وردت علينا تتعلق بالزكاة. ربما أستاذ رضا نخص حصة إن شاء الله معناها نتحدث فيها على هذه الفريضة الهامة باعتبار أنه أغلب الناس توا تقريبا مع موسم الحصاد يحبوا يخلصوا
1: نعم
0: ويتسألوا غيروا معناها. نستقبل أولى المكالمات الهاتفية اللي توصلنا هذا الصباح. ألو
2: ألو صباح الخير.
0: نهارك سعيد. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لاي
2: لا قدور من جندوبة.
0: مرحبا.
2: حبك سؤال الفريزة
0: اي
2: استفسار حول تقصير الصلاة وفي صلاة السفر.
0: تقصير الصلاة في السفر
2: يعطيك الصحة أو تقديم الصلاة.
0: هاي باهي تو نشوف الحالات الكل كيفاش تكون بحول الله.
2: لا سامحني.
0: اي
2: سامحني.
0: اي
2: باهي لا وقعت حالة قدامي.
0: اي
2: معناها من مجموعة باهية معناها يفقهوا في الدين ويعرفوا في الدين.
0: فهمتني.
2: اي اللي هم جاونا من تونس الجندوبة لهنا.
0: اي
2: فهمت.
0: اي
2: وعملوا كيف فهمتك من بقى وقت اللي جات صلاة العصر مازالت صلاة العصر الأربعة متاع العشية وهم صلوها مع الثلاثة متاع العشية. هاي وش تعمل؟ تقديم الصلاة خاطر أنا مسافري
0: نروحوا
2: تو.
0: اي
2: باه وباه تبقوش يا جماعة روحوا هذوك صلوا تقديم الصلاة وروحوا وتبقوا جماعة الآخرين وقت اللي جات حضرت صلاة العصر صلوها قالوا متاع مسافر كيفاش مسافر؟
0: صلوا ركعتين برك.
2: صلوا ركعتين
0: بالتقصير.
2: قلت وانت وين مسافر؟ فهمتني؟
0: اي
2: قال لي اي السنة تقول يا ودي اسم السنة اخي انت مسافر
0: باهي بشوي ساعة بشوي ساعة تفصيلة وحيدة معناها هل انهم هما كي مسافرين بعد ما صلوا العصر سافروا كملوا السفر متاعهم والا قعدوا غادي معناها؟
2: لا قعدوا ثم وبعد فهمتي بالعشية قبل المغرب هزوا روحهم وراو.
0: باهي واضح باهي تسمع الاجابة باذن الله. شكرا لك على الاتصال. مكالمة المواليه. الو
3: الو عسلام.
0: مرحبا
3: لاباس عليك خويا.
0: مرحبا بك تفضلي. اي شنو سؤالك؟
3: بالله نحب بابا متوفي نحب دعوات من سيدي من سيري ذا
0: ابي ان شاء الله في اخر الحصه باذن الله دعاء من الشيخ ان شاء الله للجميع باذن الله. اذا عنا مكالمه مواليه. الو الو
3: ويا عسلامة.
0: مرحبا.
3: يعني تحية لك وتحية السيدة.
0: شكرا. شكرا لك. مرحبا بك تفضلي.
3: يعني ربي يبارك لك. أنا مخلص نوعا ما نحب نأدي نداء لو تسمح نظرا لك وسيدة لو تسمح.
0: بشنية يتعلق النداء إذا حاجات خاصة معناها نخلوه لآخر الحصة وربما في كواليس البرنامج معناها.
3: انا نعمل في الدياليز. انا مخلص نعمل في الدياليز وما نراش
0: باللطف ان شاء الله.
3: نحب يعيشك ربي يبارك لك. وعندي مثلا عملت مده الفارطه معناتها تسريحه القلب وعندي دويات معناتها غاليه برشا التكلفه نتاعها ما نجمتش معناتها نشريها ودويات معناتها لازمني نستعملها نعمل ركبت ثلاثه روسترات مع بعضهم معناتها في نفس الوقت.
0: باللطف ان شاء الله.
3: يعيشك. أنا معناتها حبيت نقدم النداء في نهار الجمعة هذه إن شاء الله نهار فاضل عليكم وعلى الناس الكل وجمعة مباركة أكيد
0: أجمعين إن شاء الله.
3: حب نقدم نداء لكل المستمعين. أنا مخلص معناتها نعمل دياليز وما نقدرش نقدم نداء نتاعي كل المستمعين اللي يسمعوا فيا عندي دويات لازم نستعملها أما ما نجمتش نشريها بما إنه غالية برشا معناتها تفوت معناتها التكلفة نتاعها تفوت 100,000 معناها تفوت التكلفة خاطر دويات
0: واضح واضح به. النداء نتاعك ان شاء الله وصل لي الى معناها اهل البر والاحسان.
3: نجم نادي رقمي
0: لا رقمك موجود عندنا باذن الله معناها في الكواليس البرنامج، فان شاء الله معناها اللي يسمع فينا وقادر انه باش يعاون باذن الله رقمك هاو موجود عندنا، وباذن الله معناها اللي يحاول باش يعاون مخلص فالرقم موجود عندنا ينجم يتصل به ويمد يد المساعده، والله لا يضيع اجر المحسنين باذن الله. المكالمه المواليه. الو
4: الو
0: مرحبا
4: عسلامه.
0: مرحبا تفضلي.
4: جمعة مباركة.
0: أجمعين إن شاء الله، مرحبا بيك.
4: بالله نحب نسأل سؤال.
0: أي تفضل.
4: بالله عنا البالب توفى عن
0: ما هوش ظهر بالقدية الصوت، لكن تنجمي تغيري بلاستيك شوي معناها.
4: إيه.
0: أي تفضل.
4: عنا البالب توفى.
0: ربي يرحمه. أي
4: شوفوا حبينا نسأل على رأس المال عند الوفاة.
0: رأس المال عند الوفاة. أي
4: ميراث وإلا لا.
0: باهي رأس المال عند الوفاة هذاك ميراث وإلا لا.
4: باهي
0: إن شاء الله تسمعي الإجابة بإذن الله. المكالمة الموالية رقمنا ديما هو 78-227-700 للاتصال بنا. ألو
4: ألو
0: مرحبا
4: بالخير
0: نارك سعيد فضل.
4: أستاذ رضا
5: مرحبا بك.
4: عايش فما شكون عنده فلور من دور العام دور العام يعطى له الزكاة، هو باش يجبدها ما نعرفش اخر هو في اوت يعطي الزكاة. اي هو بيجبدها قبل بنهار ولا بنهارين يزمو يعطي مثلا يعطي الزكاة ولا لا؟
5: اش معناتها يجبدها قبل بنهار؟
4: باش يجبدها باش يجبدها
0: قبل ما يحول عليها الحول معناها قبل ما يدور عليها العام
4: ليهم الفلوس مثلا في اخر جويلية هو مثلا يعطي في اوت الزكاة نتاعو. فهمتني؟ ما نعرفش شنو الصيغة اللي يعملها يعطي.
5: لا مش مشكلة تو نهار ونهارين وجمعة. ما تأثرش إذا جمعتي قبل بنهارين ثلاثة ولا بعد بنهار وخاصة إذا كان ظروف اقتضت وحتمت. فماش مشكلة مقتاش وقت يعطيها قبل بفترة كبيرة ولا من بعد فترة كبيرة وقتها تولي فيها إشكال. أما في الـ في الـ في الـ فك الـ الـ الـ الأيامات القريبة مش مشكلة قبل ولا بعد مش مشكلة.
0: باهي شكرا لك على الاتصال. باهي بعد باش نسالك استاذ رضا معناها في التفصيله في المساله هذه، هل انه معناها اذا اضطر هو معناها اذا اضطر هو باش معناها يجبد من الفلوس هذيك قبل ما يحول عليها الحول قبل باسبوع واضطر انه باش يجبد معناها فلوس وجت امر مستعجل معناها، هل انه بعد معناها شنو باش يعمل في الوقت هذاك؟ انه يخرج الزكاه قبل والا
5: لا؟ اي في الحالات
0: والا الاستعجال معناها هو قبل
5: في الحالات الاستثنائيه ينجم يخرجها. اذا كان جت حاله استثنائيه جدا وحرجه وخطيره وتتوقف نتاع حياه وموت ولا حاله خطيره
0: حاله مستعجله
5: مستعجل يستطيع ان يعطي هو ابو حنيفه النعمان مشى حتى الى قبل بالثلاث سنين لأنه يعتبرها هي الدين لمستحق الزكاة عند اللي باش يخرج الزكاة. بطبيعة الحال فيها مبالغة
0: شوي مبالغة.
5: ما نحن نقولوا هما الفقهاء مشوا حتى شهر
0: شهر
5: تقديمها بشهر
0: بل موعدها
5: معنا. لكن كتجي حالات استثنائية كبيرة حتى أكثر من شهر لا حرج في ذلك.
0: المكالمة الموالية. ألو
6: ألو عسلامة
0: مرحبا.
6: صابرين من غرديمة.
0: مرحبا بيك تفضلي شنو سؤالك؟
6: اي عندي سؤال. في بالكم ان الكراني تعطت مؤخرا عندي مظلمة صارت على ولدي مع معلمة سبور على خاطر هو يتعارك ديما مع ولدها وهو من
0: الأوائل. يظهر لي ما عندوش علاقة بالبرنامج نتاعنا. سؤالك
6: عنده
0: كيفاش
6: خاطر كنت هي ظلماته فهمت هي ظلماته.
0: لا هذه مسألة ما تتحلش بالشكل كيف هكا معناها على المباشر هكا في الراديو.
6: لا مانيش باش نشكي لكم نحكي على حاجة في الدين خليني نكمل.
0: باهي كيفاش
6: هي هو من الأوائل كان الثاني ونحن المتفقدين أنا زادة في سلك التعليم أستاذ التعليم ابتدائي ونحن المتفقدين الكل في السبور وفي التشكيلية وفي الموسيقية يوصونا دي مناعته للخمسة الأوائل محسوب كيف كيف بش المعدل ما يأثرش. هي بعد المظلمة بعد العركة متع ولدها مع ولدي وأهاناته هي وما حبش نشكي بها بعد المظلمة هذيك تعطي للأوائل.
0: شوفي أختي معناها يظهر لي المسألة معناها الموضوع بعيد شوي على اللي تحكي فيه أنت وطبيعة البرنامج متاعنا. أنت قررت إنها مظلمة وأنت معناها ما نجموش لهنا راهو يلزمنا نسمع الطرف الآخر اللي أنت تحكي عليه توا اللي هو المعلم أو المعلمة وغيره والبرنامج متاعنا ما يحتملش معناها ربما تمشي البرنامج القانون المسألة هذه تتفض أكثر من برنامج الدين القيم لأنه لهنا باش نولوا ندخلوا في مسألة إنه الطرف المقابل معناها عنده حق الرد وغيره وبالتالي ما نجموش نسمعوا طرف واحد فهذا مش من اختصاصنا وما هوش من طبيعة البرنامج متاعنا. المكلمة الموالية سليم إذا عنا مكلمة هاتفية موالية نستقبلوها به معناش تفاضل سيري إذا نجاوبوا على الأسئلة الواردة علينا في الدفعة الأولى من المكلمات الهاتفية.
5: نعم بالنسبة اللي تقصير الصلاة وتقديم الصلاة يعني هذه هذا حكم مرتبط بالسفر
0: أي.
5: يعني الإنسان عندما يكون مسافر بشروط معينة شروط هذه تتمثل في أنه تكون المسافة على ما هو تقريبا مشهور ومعروف أنها تكون في حدود 81 كيلومتر نقول 81 ولا 82 كيلومتر ذهابا وإيابا يعني في الجملة تجي حوالي
0: 170 نقولوا 170
5: ولا 165 كيلومتر ولا تقريبا أكثر شوية من 160. إذا كان الإنسان بالشقط على المسافة هذه ذهابا وإيابا فيجوز له أن يقصر الصلاة ويجوز له أن يجمع إما أنه يقدم صلاة العصر فيصليها مع الظهر أو يؤخر صلاة الظهر ويصليها مع العصر أو صلاة العشاء يقدمها يصليها مع المغرب أو بالعكس يؤخر
0: صلاة المغرب للعشاء ويقصر
5: بطبيعة الحال.
0: معناها المغرب كيفاش يقصر فيه مثلا سيد؟
5: لا المغرب فيش تقصير
0: أي
5: المغرب فيه يعني الصلوات ذات الأربع ركعات كل صلاة فيها أربع ركعات يمكن تقصيرها وتؤدى صلاتين أو ركعتين عوض عن أربع ركعات. هذه القاعدة العامة. يبقى فما تفاصيل إما مرتبطة بكيفية الطريقة اللي هو عاش بها السفر نتاعو ومرتبطة أيضا بالاختلافات الموجودة بين الفقهاء. فمثلا فما شكون يعني لا يقول بتقديم الصلاة بتأخير الصلاة وإنما تقدم وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قدم صلاة العصر صلاة العصر فصلاها مع الظهر وأخر صلاة الظهر فهذا ورد. فبالتالي يعني دون أن ندخل في التفاصيل والاختلافات الموجودة بين الفقهاء اللي عملوه الأمثلة اللي ذكرهم هو اللي عملوه فهي صحيحة على قول من أقوال العلماء.
0: بيزيد بسطنا الإجابة أكثر سيري ذا وجاوب الأخ معناها يعني باش يفهم الإجابة.
5: هما قال رمجول جندوبة صلوا الظهر ثم في الساعة الثالثة والعصر مازال صلوا العصر
0: ورد
5: هذا ورد جائز
0: نعم
5: أوكي. إلا أنه المشهور أكثر المشهور أكثر أنه نحن نقوله جمع تقديم وتقصير بمعنى أنه يقدم العصر يصليها إثر صلاة الظهر
0: مباشرة
5: بعد الظهر مباشرة أو يؤخر الظهر ويصليها مباشرة قبل العصر. هذا هي المعروف والمشهور لكن لو
0: اللي عملوه هما تو
5: اللي عملوه تو صلاة صحيحة لا تعاد ربما خالفوا الأرجح والمشهور لكن صلاتهم صحيحة.
0: وجماعة الأخرين اللي صلوا بعد معناها وقعدوا حتى للمغرب وبعد روحوا
5: وكذلك ما دام مازال تحق عليهم صفة السفر فهو مسافر فله أن يجمع وأن يقصر.
0: السؤال الموالي أستاذ رضا
5: سؤال الموالي على يعني كل حال نحن مش نعاود نداء لكن فقط نقول إن الله سبحانه وتعالى يعني يجزي أي ما جزاء كل إنسان يفرج على المؤمن كربة من كرب الدنيا يعني إنسان محتاج مهما كان نوع الاحتياج وخاصة إذا كان يحتاج إلى أدوية باهظة التكاليف ويعني تتوقف عليها صحته ربما حتى حياته فهذا الإنسان محتاج إما أن نعطيه من الزكاة أو نعطيه أيضا بالتبرع أو نعم. بالإحسان أو بالصدقات وما إلى ذلك ومثل هذا العمل أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم, وثوابه كبير وكبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. فلا تتأخروا في الاستفادة من هذه الفرصة لمساعدة كل من هو محتاج, وخاصة الأخت اللي عم تنيدي هذه.
0: نعم واضح. به أستاذ إذا عن سؤال آخر.
5: رأس المال على الوفاة.
0: رأس المال عند الوفاة.
5: نعم. توا المعروف حسب علمي, ولست أدري إن كانت الأمور تغيرت أم لا, يعني الجهة المانحة وهي يعني الصندوق الوطني للتأمين
0: على المرض,
5: للتقاعد
0: والحيطة الاجتماعية,
5: يعني هو من يعين نعم هو من يعين حسب علمي هو من يعين الأشخاص الذين يعني سيتمتعون بهذه بهذا المال اللي يسمى رأس المال على الوفاة. رأس المال على الوفاة. لكن شرعا إذا كان الأموال هذه هي متأتية مك القصاص اللي اللي قصوها على المتوفى فهي ملكه, وعندما توفي فهي أصبحت إرثا فهي حق لكل الورثة. أما إذا كان مش نحكو فقط على حتى على صندوق الصندوق الوطني للتقاعد, نحكو عموما إذا كان الجهة المانحة يعني هي تقولنا بعد اعترافا بالجميل لما قدمه هذا الشخص المتوفى من خدمات للمؤسسة ولا للشركة ولا إلى غير ذلك, فنحن يعني باش نعطوا منحة لابن فلاني أو زوجته, فهذا هي حرة لأنه مالها هي مال المؤسسة. أما كل مال متأتى يعني يعني كان هو يعني ادخروا ليها كالأموال اللي قصوها عليه بعد ما يتوفى فهي إرث ويجب أن تقسم على الورثة كل حسب نصيبه.
0: تقسيمهم للمال هذايا بما يتوافق يظهر لي مع المواريث, علم المواريث.
5: أنا على ما أذكر حالة أعرفها جيدا هذاك وهي قديمة هذاك علاش قلت ربما تغيرت الطريقة يعني
0: توزيع الأموال
5: هذه. وقتها يعني المتوفى ترك زوجة وأبناء وبنات أيضا, وهي الصندوق منح الزوجة ومنح ثلاثة من الأبناء, ليسوا الأصغر وليسوا الكبار أيضا, وبينهم يعني من هو من يتوسطهم, فبالتالي ما فيها حتى يعني منطق واضح. لكن على أي حال القاعدة إذا كان المال متأتى كانوا مدخر للمتوفى فهذا يعتبر ميراثا,
0: ميراث ويتوزع حسب قوانين الميراث.
5: نعم حسب الأنصبة التي حددتها الشريعة الإسلامية.
0: نعم. عنا سؤال آخر سيد الرضا, وإلا إذا عنا مكالمة هاتفية بنستقبل مكالمة هاتفية. موالي. ألو.
7: ألو صباحكم بخير.
0: مرحبا هاك. طيب
7: إن شاء الله جمعة مبروكة
0: أجمعين سيد. مرحبا بيك تفضل.
5: أي مرحبا.
0: مرحبا يا اخوي.
7: عندي سؤال بس نسألكم فيه. هل يجوز صلاة الجنازة في وسط المقبرة؟
0: باهي سألتنا السؤال هذا قبل وجاوبناك عليه وتو نجاوبوك عليه. ما يسالش
7: ثم ناس تو قال لك اخوي قال ثم ناس يقول لك يصلوا في المقبرة ثم ناس يقول لك ما يصلوش.
0: باهي هاني قلت لك احنا جاوبناك عليه اكثر من مرة, ما يسالش لتعم الفائدة للجميع, تو نعاودوا نجاوبوك عليه باذن الله. انا مكالمة موالية. الو الو
8: الو
0: مرحبا
8: الو عايش
0: تفضل.
8: انا علوش
0: مانيش نسمعوا فيك بكده, لكن بدل بلاصه شوي معناها تبعد متر ولا زوز متر على البلاصه اللي انت فيها. هاي تفضل. هاي لا الريزو مش باهي معناها كانت نجم تبدل البلاصه وتعاود تتصل بينا. المكالمة الموالية إذا عنا مكالمة هاتفية معناش باش أستاذ رضا نجاوبوا على السؤال اللي ورد علينا معناها الصلاة داخل المقبرة.
5: نعم هذه مسألة أستاذ كمال اختلف فيها العلماء, يعني منهم من أجازها ومنهم من لم يجز الصلاة داخل المقبرة، ويجب أن يكون هناك حاجزا، يعني الأكل الجدار الفاصل بين المقبرة، يعني المنطقة اللي هي عرفا معروفة مقبرة، ويجب يكون فما حاجة تفصل بين المكان اللي باش يصلوا فيه الجنازة وبين ما هو معروف مقبرة وبين الأرض اللي هي تابعة المقبرة. لكن هناك من أجاز أن تصلى داخل المقبرة،
0: واضح معناها اللي يصلي ما ليش
5: المسائل اللي اختلف
0: أفضل أنه البرة، معناها
5: المسائل التي اختلف فيها العلماء، فإن المقلدين مخيرون
0: بين الاتين.
5: نعم،
0: مكلمة الموالية. ألو،
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: سيدي، أنا نزرت ذبح خروف لابني كي ينجح في البكالوريا.
0: أي
9: يا أخي، صديق بوه هو اللي جاب له الخروف هذاك وذبحناه، معناه تصدقنا به.
0: المهم هو نجح معنا الوليد تو.
9: أي نجح
0: الحمد لله، إن شاء الله مبروك عليك.
9: الحمد لله عايش.
0: أي
9: هل يعتبر معناه أنا النذر هذاك معناه يقبل ولا يلزمني أنا؟
5: لا، يلزم النذر تأديه كما نذرتيه، إلا اللهم يكون هو يعني أعطاكم الخروف هذا هبة.
9: هبة يعطاهن هدية
5: وأصبح ملك لكم. هكا ولا؟ ما دام أصبح ملك لكم فيعني
0: هكا هو يمشي يولي النذر.
5: يمكن ذلك، يمكن ذلك.
0: باه
9: شكرا على الإفادة وجزاكم الله.
0: يومك سعيد مبارك.
9: يعطيكم الصحة.
0: باه، إذا عندنا مكالمة هاتفية موالية. ألو.
10: ألو.
0: مرحبا. مرحبا بك، تفضل.
10: صادق من جريس.
0: مرحبا بك سيدي، تفضل. اي
10: مرحبا بك. مرحبا. عندي سؤال. عندي مسجد هنا قايم به كرئيس لجنه وكل شيء في تنظيفه وفي النواقص نتاعو وكل شيء.
0: أي.
10: لكن مرة لما الفلوس ما عنده خيانة، كل مره كل انسان يعطيني لا تبييض ولا دهن ولا النواقص نتاعو، لكن مرات تجيني حالات ما عندهاش وتبدا من حالتها تعب، كما مثلا بنيه مستعدي باك ومريتها مكسره عاونها امراه جديده حولناها من خروف في اشياء معناها في الدهن في كل شيء. فما هل فما قال لي لا، متصور الناس وكل، وفما اللي قال لي لا قدام يدي تربي فيها صادر، فما فقير وكذا مش زازو واحد مريض مثلا مرات خايب نعاونوه وكذا. معناها هل يحل ولا لا؟
0: باه، تسمع الإجابة إن شاء الله.
10: هو متكلف أمام الله، أنا هو مسؤول عليها قدام الله.
0: يعطيك الصحة سيدي وبارك الله فيك، وربي يجازيك كل خير على أعمالك اللي تقوم بها.
10: أجمعين
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله. شكرا لك، يومك سعيد مبارك، ربي يقبل عليك. مكالمة الموالي. ألو. ألو.
11: ألو، صباح الخير.
0: مرحبا.
11: نهارك سعيد خويا.
0: مرحبا بك، تفضل سيدي. اي
11: بيك عاشق بالله. المراه هذيك اللي بتاع الدياليز،
0: اي
11: نطلبوا
0: باهي
11: نمروها.
0: باهي، انت هي خلت اسمعني، هي خلت رقمها عند زميلتنا المنسقه توا، تجب تتصل معناها بالهاتف بالستاندار وقول له معناها عدي لي السيده المنسقه حاجتي بالرقم نتاع المريض.
11: اخويا البي راهم ملي علقت هي التليفون.
0: باهي، عاود اتصل تو بالستاندار وقول له يعدي لك السيده المنسقه تعطيك رقم المريض. شكرا لك وربي يجازيك كل خير ان شاء الله. اذا انا

0: صلي على الكرسي، يجوز ولا ما ولا لا يجوز؟ باهي، تو تسمع الإجابة إن شاء الله، تسمع الإجابة. أنا مكالمة موالي. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسلمك. يا وعليكم السلام، مرحبا بيك.
1: يرحم أبوك. مش تصبح لنا حاجة يقولوا الصدقة بالخميس والاثنين باهية.
0: الصدقة
1: سبحانه الصدقة بالاثنين والخميس.
0: أي
1: وثم حديث يروي فيه الأستاذ هنا صلاة الضحى اللي واظب على صلاته ب 12 ركعة كل يوم يجعله ربي طريق إلى الجنة.
0: به تسمع الإجابة إن شاء الله، مرحبا بك، شكرا لك. به إذا عندنا مكالمة هاتفية موالية، باش نكتفي بهذا القدر في الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية. ابتهال قصير، بعده نرجع أستاذ رضا لمواصلة الإجابة عن جملة الأسئلة إن شاء الله.

0: نواصل إذن فيما تبقى لنا من الوقت، نحاول نجاوب على جملة الأسئلة الواردة علينا في الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية. أستاذ رضا تفضل.
1: نعم، الأخ الكريم يقول أنه هو قائم بشؤون البيت وجزاه الله كل خير وهذا فيه أجر عظيم.
0: أكيد.
1: ويقول الناس يتبرعوا بالأموال، وهذه الأموال هي مرصودة للمسجد للقيام بشؤون المسجد، تنظيف صيانة وشراء أدوات تنظيف وما إلى ذلك. يقول أحيانا نتبرع بها لبعض المحتاجين وكذا. هنا العلماء قالوا لا يجوز ذلك ما دام نية المتبرع هو أعطى ذلك المال للمسجد، إلا في حالتين. الحالة الأولى وما تخرجش عن المسجد، إما أن يكون يعني اكتفى ذلك المسجد فيجوز التبرع بالفاضل إلى مسجد آخر. أو في صورة ما إذا المتبرع وقل أعطاه المال يعني ما حددش، أعطاه المال مطلقا، أعطاه للإمام وللقائم بشؤون البيت وللمؤذن، يقولوا هاو المال ضايا يتبرع به وكهو. ففي هذه الحالة يستطيع أن يعني أن يوظف جزء منه ربما لاحتياجات المسجد وجزء آخر للمحتاجين والفقراء، فيجوز ذلك.
0: هو صندوق التبرعات الموجود في المساجد هو المفروض أنه الناس اللي باش تتبرع وتحط فيه الأموال متاحة معناها روى على خاطر المسجد، معناها ما تبرع بنيت أنه صيانة المسجد نظافته وغيره. لكن هاي تويتي مثلا حالات كيف هكا يقول لك وليد مستحق مرايات للبكالوريا ولا شكون باش يعمل عملية ولا غيره، يقول لك معناها يلتجئ للمسجد باش نعطوه من أموال التبرعات هذيك، لهنا غير جائز استاذ.
1: لا يجوز ذلك لأنه يستطيعون أن يجتهدوا بطريقة أخرى. ينجموا، وهذا واقع يعني كثير، واقع كثيرا، ينجموا يجتهدوا إما بالتواصل مباشر مع المصلين وللإمام يلقي كلمة يقولها، فما شكون محتاج اللي يحب يعاونه لوجه الله فيعاونه. أما إذا كان هو الصندوق التبرع ذاك واللي يتبرعوا يعني نيتهم أنهم متبرعين للمسجد لا غير، فهذه الأموال لا يجوز صرفها في غير مصالح واحتياجات المسجد.
0: مش البشر أولى أستاذ رضا معناها من أنه يأخذ من أموال التبرعات هذيك؟ معناها تونا قائم على شؤون المسجد وعندي صندوق التبرعات وفيه أموال فيه 500 و600 دينار، وقدامي تلميذة وتلميذة معناها وإلا والده جاي قرأي بنتي ولا ولدي مستحق باش المرايات باش ينجم يقرأ باش يراجع، نقول لنا لا ما نعطيكش من أموال التبرعات هذية وبرا شوف معناها ناس هكا يتبرعوا لك.
1: سي كمال، المسألة ما هيش مسألة
0: أولوية،
1: ما هيش مسألة أولويات، المسألة هي مسألة أمانة. هذا استأمنه على مال وقال له المال ضايع نحبه يمشي لاحتياجات المسجد، يبقى هو ينجم يجتهد بطريقة أخرى، يجتهد بطريقة أخرى، وهذا واقع كثيرا، يجتهد بطريقة أخرى ويمكن يعني أن الإمام كم من مرة الإمام يلقي كلمة ويقول رأوا فلان في حاجة إلى كذا نظارات ولا في حاجة إلى شراء أدوية أو ما شابه ذلك، ويمكن جمع يعني أن نقتنوا له تبرعات مع أن أصحابها نوينها لذلك الشخص لاحتياج ذلك الشخص. وما هذه أمانة يعني أعطوها كالأمانة، ذيك عبارة على أمانة، وعليه أن يضعها حيث أرادوهم، إلا اللهم أن يستأذن منهم، إلا اللهم أن يستأذن منهم. وإلا إذا كان المسألة يعني باش تتكرر دائما، هو كل واحد يتبرع، كل واحد يتبرع ليه، ينجم يقوله يعلم، يقول له راهو المال ضايع ممكن يمشي للمسجد
0: بالضبط.
1: وممكن راهو يمشي الى محتاج وهكذا ونجم ما يوافقوش راهو، اذا كان ما يوافقوش بطبيعه الحال ما يلزموش يستعملوا في غير ما اراده المتبرع.
0: واضح. به سؤال الموالي.
1: نعم، السيده كريمه تقول عمرها 70 سنة وعندها سنوات تصلي على الكرسي. بطبيعه الحال اذا كان هي عاجزه وغير قادرة على أنها تصلي قائمة فتصلي على الكرسي، لا حرج في ذلك، وبطبيعة الحال هي عاجزة وتأخذ الأجر كاملا. بحول الله
0: متفقين بيه. لا لا. المشكله ماهيش هنا، المشكله في
1: صحه الصلاه.
0: اي في الناس اللي قالوا لها ليه. المشكله في الناس اللي يقولوا ليه، معناها ويفتوا ويقولوا وليه
1: يتحملوا مسؤوليتها.
0: اكثر من واحد قال لها ليه راهي ما تجيش.
1: هي عاجزة عن الصلاة. قائمة. كيفاش تعمل؟
0: اي ما تصليش معناها؟
1: خلي اعطوني حل.
0: اي ما نعرفش.
1: لا وقت يبدأ الإنسان قادر لأن يصلي قائما لكن بخل وكسل، فهذا صحيح نقول لا له لا، وتصح ولا تصح الصلاة إذا كانت فرضا، الصح إذا كانت نافلة وناله نصف الأجر فقط. أما إذا كان عنده عذر فيعني يصلي بالكيفية اللي هو يقدر عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد به المرض كيف صلى؟ ألم يصلي جالسا؟ ومن أين أتتنا نحن الصلاة أو جاءتنا الصلاة يعني من جلوس؟ فاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد به المرض وأصبح غير قادر على أن يصلي قائما صلى جالسا إلى جانب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
0: يعني الناس اللي تفتي بشكل كيفك كمان يستدري ذا ويصعبوا على الناس في حياتهم، معناته على الاقل الواحد يكتفي بانه يقول له اسال، على الاقل يقول له اسال. اذا كان انت ما تعرفش الاجابه اسال، خلي غيرك يسال، معناها اهل الذكر.
1: وحذاري من حاجه مخطره وخطيره. هو انه الانسان يقيس المسائل الشرعيه بالمنطق بالمعقول. هي ليست دائما كذلك. سيدنا علي بن أبي طالب عنده قولة مشهورة يقول فيها: لو كان الدين بالرأي يعني بالتفكير وبالاجتهاد وبالمنطق لكان المسح على الخفين من أسفل وليس من فوق. المسح على الخفين منين؟ من فوق. في حين أنه هما من فوق، يعني هما كانوا يمشوا بالخف، والخف يعلق به التراب وما إلى ذلك من أسفل. المفروض المسح يكون من أسفل، لكن المسح يكون يعني من فوق ليس من أسفل. فهذا دليل على أن الدين ليس بالرأي، ليس دائما بالمنطق وبالمعقول. صحيح أن أغلب الأحكام يعني فيها يعني جانب من المنطق ومن المعقول، لكن ليس دائما كذلك. والفقهاء يقولون، يختلفون، منهم من يقول الأحكام الشرعية أو العبادات هي ذات مضمون معقول، ومنهم من يقول هي ذات مضمون غير معقول، مثل الصلاة ومثل أو هناك جوانب معقولة. تو الصلاة يعني لماذا الظهر 4 ركعات؟ ولماذا المغرب 3 ركعات؟ ولماذا هذه جهر وهذه سر؟ والركعتين الأولى سر جهر، والركعة الثالثة ولا الركعتين الثالثة والرابعة جهر. هذه مسألة يعني حكمة الله سبحانه وتعالى لأسباب يعني يعلمه هو اقتضت أن تكون كذلك. وهناك جوانب يعني حاول الفقهاء مثلا يجتهدوا، يقولوا الصلاة الليلية تكون جهرية والصلاة النهارية تكون سرية. لكن تبقى إجابة يعني اجتهاد، مجرد اجتهاد.
0: لا، وفي الحالة هذه معناها واحد يجي يقول للواحد يقول له لا، معناها ما عندكش الحق تصلي جالس، هي هو ما ينجمش. هو في الحالة دي يعطيني حل، يعني عندك حل آخر غير أني نصلي جالس مثلا؟
1: سيصلي طائرا. هذا هو يعني رب سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، وكذلك ما فعله الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين والعلماء والفقهاء. يعني هناك باب كامل خاص ب في فقه الصلاة، خاص بفقه الصلاة يعني أن يصلي الإنسان وهو جالس.
0: به سؤال موالي استدري ذا.
1: نعم. الصدقة يوم الاثنين والخميس. عموما الفقهاء والعلماء، ومثلا في احياء علوم الدين عفوا للامام ابي حامد الغزالي، يعني هناك 3 ايام فاضله في الاسبوع، وهي ايام الاثنين والخميس والجمعه. وهذه الايام يستحب فيها الاكثار من فعل الخيرات بما في ذلك الصدقات. ويوم الاثنين ويوم الخميس هو يوم كان يصومه الرسول، هي أيام كان يصومها الرسول عليه الصلاة والسلام وواظب عليها وحث على صيامها، وهي أيام ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وتضاعف فيها الأجور. وحث الرسول عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الخير فيها بما في ذلك الصدقات وخاصة الصدقات.
0: نعم واضح.
1: وبالنسبة الأخ هو نفسه يسأل يقول هناك حديث وربما أثر يقول أن المواظبة على صلاة الضحى يعني 12 ركعة هي طريق إلى الجنة. هي كل أفعال الخير طرق إلى الجنة. طرق إلى الجنة كثيرة وكثيرة جدا، وأبواب الجنة كثيرة وأبواب الخير كثيرة وكثيرة جدا، ومن ذلك المواظبة على صلاة الضحى. وبطبيعة الحال إذا كان صلى ركعتين فقط فهو خير، وإن كان صلى أكثر حتى يصل ربما إلى 12 ركعة فهو زيادة خير على خير.
0: نختم بدعاء أستاذ رضا.
1: نعم، نسأل الله العلي القدير الرحمن الرحيم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الذي تستجاب فيه الدعاء بإذن الله تعالى، بعد أن نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا ونصلي ونبارك ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعني يضمن بإذن الله تعالى إجابة الدعاء. نسأله أن يرحم والد الأخت التي سألتنا الدعاء، وأن يرحم والدينا، وأن يرحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يشفي مرضانا، وأن يرد غائبنا، وأن يرحم أمواتنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
0: آمين أجمعين. إذن شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع. شكرا كامل فريق العمل معنا هذا الصباح. نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.
2: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.

فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج.

0: من سلمة في الدوار الحدة في الخطة على الباب، المريم بنت الصواف في حسابات وعقبات لسيت كومات. ضيفتنا هذا الأسبوع بين تراجيديا القهر الاجتماعي والنفسي إلى الكوميديا، أمتعت وأبدعت في كل أدوارها، ضحكنا وتبكينا. ضيفتنا هذا الأسبوع
1: مستمعي إذاعة الكيف، إن شاء الله باش نكون في برنامج فوق القمة مع فوندس نعيمة الجاني.
0: فوق القمة في سهرية السبت من 9 للـ10 متاع الليل، الإمضاء سندس مسعاوي.
2: تمام، والحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تم خلال جلسة عمل استثنائية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكاف النظر في الخطة الجهوية لحماية الثروة الفلاحية والحيوانية والغابية من الحرائق خلال موجة الحرارة المنتظرة، حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وعلى حسن سير موسم الحصاد والحفاظ على الصابة. وفي ذات السياق، حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا وقد تتراوح بين 40 و45 درجة، مما ينجر عنه ارتفاع نسب مؤشر إمكانيات اندلاع الحرائق، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. ودعا المواطنين إلى التعاون مع أعوان الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات ومراقبة الأطفال ومنعه من اللعب بالنار والمفرقعات والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سليانا إلى غاية 8 جويلية الجاري 68% بعد تجميع 1,245,300 قنطار من الحبوب. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة في تنظيم عدة تظاهرات ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية تحت شعار جذورنا في الحدود وآفاقنا نحو الوطن. تتواصل اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية. هذا وأكد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته خلال انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية أمس أن التقرير التأليفي للمخطط تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات. تداول اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
4: الفلاحة دوام
5: والصابع وام
4: مع فتح الرايس.
6: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في لحد ويام. جملة من المواضيع باش نحكوا فيها في اليوم تحديدا. الحاجة الباهية في الوقيت هذا هو بداية، نقول بداية خلاص مستحقات أو المنح متاع الفلاحين اللي قبلوا الحبوب متاعهم لمراكز التجميع. محل أسبوع توا، أكثر شوية أقل شوية، أقل بنهار أكثر بنهار، في كل الحالات نلاحظوا فك الصف هذاك اللي الطويل الموجود في بعض المؤسسات البنكية. إجمالا إلى حد هذه اللحظة نحكو على سير عادي لموسم حصاد وتجميع الحبوب، نحن في الأمطار الأخير يعني في 90% إجمالا تقدم موسم الحصاد هذية، ومع خلاص المنح ولا غيره مبدئيا يعني وصلنا إلى المحطة الأخيرة اللي هي الحصاد على قاعدة باعتبار الفلاح ما يحكي على الحصاد هو حصاد ثمرة ومجهود عام كامل، هاك القيمة المادية اللي باش يخلص فيها مقابل حبه متاعه. خلص ولا ما خلصش، ربي خلص وحنس الكل. هذيك هي هذا اجمالا اللي هو يعني الموضوع اللي باش نحكي فيه، وان كان الحديث عن عملية إعادة التعيير أو مطالب إعادة التعيير في هذا التوقيت بالذات، يعني إن شاء الله تكون ثم إن شاء الله تكون لما حالة ما ثماش هي إجمالا، ولكن في كل الحالات هذا بش يكون الموضوع متاعنا اللي بش نحكو فيه في أكثر من ولاية. تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب وخلاص مستحقات مطالب إعادة التعيير، هذا إجمالا ديما فيما يتعلق بموسم الحصاد 2026، ربي يوصل بالسلام. اليوم ايضا باش نحكو في الامراض المستجده لدى المجترات، الامراض المستجده لدى المجترات سواء الكبرى سواء الصغرى، خاصه اللي هي مع التغيرات المناخيه، الطقس ما عادش كيما قبل، ينجم يجيك الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، الربيع في الخريف، باختصار هك التداخل الفصلي ينجم يجيك الاربع فصول نهار واحد، خلى نوعا ما امراض جديده او مستجده تخرج، نجم حتى مرض قديمة تخرج في ثوب جديد، يعني تتأقلم ويصير التأقلم. هذا هو كان موضوع يوم إعلامي صار أمس على مستوى نظمات دائرة المرأة الريفية المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية الكيف، مش يكون حاضر معنا عنا أكثر من عنصر مسجل، مش يكون حاضر معنا ممثل دائرة الانتاج او الصحة الحيوانية صفات حزبين، مش حكينا على كلمة الامراض المستجدة هذه اللي يسمع فينا انبسطوها، لانه اليوم الاعلامي كان حاضرين فيه كان خاص بالمجامع تحديدا وبالنساء الريفيات واللي يخدموا في القطاع الفلاحي، ولكن نحن نحب نعمم المعلومة، الامراض المستجدة شنو المقصود بها وكيف نتعامل معها، خاصة اللي هي مستجدة يخلينا تحديدا حتى كي نحكو على السوريك متاحة تاريخ كيفاش التعامل وطريقة التعامل، هذا نوعا ما غايب. الفلاح ما عندوش تقاليد، ما عندوش تراكم تجربة في التعامل مع هذه الأمراض، ولكن ما يعنيش عنده مجموعة من الخبرات تخليه قادر باش ديما يواكب. بالإضافة إلى ذلك عنا ركن متفرقات، جولة في أهم الأخبار على مستوى الشمال الغربي على مستوى وطني، دون أن ننسى غابتنا الكنز المنسي، هذا بالإضافة إلى جملة من المتابعات. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، نمشي بعد شوي باش يكون الحديث عن الأمراض المستجدة لدى المجترات وطرق التعامل معها، لكن قبل هذه نغم هذه خاص كل يسمع فينا ثم لنعود رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع في الحدوية موصلين معكم. بداية من اليوم وآخر هذا الأسبوع باش يتميز بارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع ملحوظ أكيد بالمقارنة بالأيام تعد. اللي همنا علاش بدنا الحكاية ذي، لأنه الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وينجم يكون انخفاض، هل الفارق بين الانخفاض والارتفاع والتذبذب في الطقس من نقيض لنقيض قد يكون مناسب لظهور أمراض مستجدة خاصة لدى المجتمعات. الموضوع هذا كان موضوع يوم إعلامي صار أمس الخميس 9 جويلية، نظمته المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية الكاف، دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالشراكة مع بعض المخابر، الأمراض المستجدة لدى المجتمعات والسبل التوقي منها. السيدة نيلة الشفري أكيد ممثل دائرة المرأة الريفية المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية الكاف، نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
1: حاضرين في يوم إعلامي وتحفيز حول الأمراض الجديدة والمستجدة وخاصة المنقولة بالحشرات. علاش ركزنا اليوم الإعلامي هذا خاصة على النساء والنساء اللي في المجامع خاصة بالطبيعة والمربيات، على خاطر 70% منهم هذاك مورد الرزق نتاعهم. دونك إذا كان حشرة صغيرة تنجم تتسبب في نفوق بقرة بعشرة 12 مليون، وإلا بعلوش كما نعرف توا ولا يوصل حتى لزوز ملايين. دونك هذه مضرة كبيرة على مردودية تربية الماشية لدى الفلاحات والفلاحين زادة بطبيعة الكل. هذيك علاش ارتأينا أن نعملوها اليوم التحسيسي والإعلامي هذا، وخاصة أنه هذا الفصل مناسب جدا لتكاثر الحشرات، والحشرات ما يخفش عليكم يمكن حتى انتم راكم لاحظتوا فما حشرات تكاثرت نعرفوها وما نعرفوهاش. الحشرات هذه مضرة بالحيوان بالإنسان وبالبيئة، والإطار العام متاع اليوم الإعلامي هذا هو زادة الصحة الواحدة، لخاطر راهو كي يمرض لنا الحيوان صحيح نخسروا مردودية الاقتصادية، ما زادة عنا صحة الإنسان اللي تنجم تتمس أي أنكار البيئة اللي زادة تتسبب في تلوثها وفي عدم توازن، يعني الإكيليبر اللي يصير اللي موجود في البيئة يولي مختل. دونك أيام إعلامية من نوع هذا ندعو الجميع بالحق أنهم يحذروا، وأنهم اللي يعرف يقرأ زادة يبحث ويشوف المخاطر اللي نجم تأدي لها هالحشرة الصغيرة، وراهي أدوات المكافحة موجودة. نحن ما نحبوش نوصلوا للخسارة الاقتصادية ولا زادة نوصلوا للنفوق ولا أنه نشروا دويات وغيره. دونك نحبوا نحدوا من المرض هذا بالوقاية، الوقاية باستعمال الأمن الحيوي اللي فيها تطبيقات ودي بون براتيك اللي نحاولوا نمدوها للفلاحات والفلاحين، ثم زادة الحملة التلقيح اللي بربي ماذا بيا الناس كلها تشارك فيها وما نوخروش حتى كما يجيكمش مثلش إيجو طالبوا في الإدارة وخذوا حقوقكم في التلقيح، راهي ما إلا حماية زادة لينا نحن، خاصة أنها الإدارة تعمل في تلقيح الأمراض المعدية للإنسان. دونك هذا الكل نحبه أن نأكدوا عليه.
2: سفيان بن يوسف طبيب بيطري في مخابر ميديفات للأدوية البيطرية، اعتدنا أن نشاركوا مع ولاية الكاف ومندوبية الفلاحة في الكاف في أيام تحسيسية على الأمراض المنقولة بالحشرات. بالطبيعة فما ديما تطورات يجب نواكبوها، موجودين مع المختصين ورجال الميدان الفلاحين زادا في خضم المجامع المهنية متاعهم باش نوصل لهم المعلومة، وخصوصا نركز زادا على الإجهاد الحراري. الطقس قاعد يتبدل، المناخ قاعد يتبدل، فما إجهاد حراري كنا قبل نحكيوا عليه في الدواجن قبل، لكن توا ولا يهم حتى المشترات بخلاف الأمراض المنقولة للإنسان اللي باش نركزوا عليهم. وذاك
0: نذكر تعقبينا بالاستماع ذيك كنت جملة من التسجيلات خاصة بيوم إعلامي نظماته المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بالكيف دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية. الموضوع متاعو الأمراض المستجدة لدى المشترات وسبل التوقي منها. يحضر معنا صفات حزمال رئيس دائرة الانتاج الحيواني أو على مستوى المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية الكيف. سي فتحي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي فتحي، مرحبا بمستمعي إذاعة الكيف.
0: مرحبا سي فتحي. الحديث على الأمراض المستجدة هذا كان موضوع متاع يوم إعلامي، ليسمح فينا باعتبار هو كان خاص بالمجامع بدرجة أولى بالنساء الريفيات، ولكن نحن نحب نعمم المعلومة، هالتسمية ذي الأمراض المستجدة والإجهاد الحراري يخلينا نحكو على أمراض مستجدة وأمراض تقليدية، كيفاش نجمو نفسروها أمراض مستجدة في علاقة بالطقس والإجهاد الحراري والسخان اللي قاعد تطلع؟
3: هي توا العالم اصبح نوعا ما كالقريه، معناها ثم امراض ما كانتش موجوده بالبلاد التونسيه معناها عبر التاريخ، معناها حسب المعلومات اللي بحوزه المصالح البيطريه ما كانتش موجوده، امراض حيوانيه ما كانتش موجوده بالبلاد التونسيه.
0: اي
3: تظهر نتيجه التغيرات المناخيه والتغيرات المفرطه في الطقس.
0: اي
3: تظهر معناها امراض جديده.
0: أي.
3: كنا نقرا عليها معناها معناها ادبيا برك ما مش موجوده، ما نلقوهاش ما نصادفوهاش قدامنا على الميدان. بدت الامراض هذه بدت بمرض اللسان الازرق المعروف
0: مثلا
3: يصيب الخرفان تقريبا عام 99 معناها ظهر في تونس لاول مره.
0: أي.
3: وقعت به وقعت معناها المتابعه نتاعو وقعت الاحاطه بالبؤر ووقع مقاومته على طرق علميه معناها طرق خاصه بواسطه التلقيح. بعد بسنوات معناها تقريبا 2006 ظهر مرض جديد ايضا مرض كان اسمه المرض النزيف المرض النزيف الفيروسي
0: يعني
3: يصيب الابقار هذايا شبيه ياسر باللسان الازرق. المرضين هذوما بواسطه التلقيح خاصه عند الاغنام ما عادش يظهر، لكن يظهر بطريقه معناها خفيفه جدا. بطلنا ما عادش نلقحوا ضده لان التلقيح اصبح ثقيل بارابور للخسائر نتاعو بارابور لحوايج اخرى،
0: ما عندوش مردودي.
3: من بعد سنوات ظهر عاود ظهر اللسان الازرق بسيروتيب اخرين
0: وتفاعلات
3: اخرى. وظهر زاد مرض النزيف الفيروسي عند الايل زاد ظهر.
0: أيوة.
3: عاود ظهر مره اخرى ظهر باكثر حده شويه. أيوة. معناها اكثر من قبل. وزاد معناها هو مخاطر زوز امراض متشابهين. وزاد مؤخرا اللي نحن كنا نتابعوا فيه من تقريبا من 2016 2017 مرض الجلد العقدي.
0: اي الجلد العقدي بالضبط.
3: زاد ظهر اواخر 2024 بالبلاد التونسيه ونتذكروها معناها سنوات وقتها قمنا بحمله. باهي معناها قاومناه وعملنا له تلقيح هذا يشبه ياسر مرض الجدري عند الاغنام.
0: اي
3: اللي يجمع بين الثلاث امراض هذوما انهم ينتقلوا بواسطه الحشرات والنواقل.
0: اي
3: ينجو يجوا في الاوقات اللي تكسر فيها الامطار وتكون فيها الموسم معناها ممطر والرطوبه مرتفعه مع الحراره دونك تقع النمو وتكاثر الحشرات هذه المسبب للمرض. هذاك علاش نحن نعملوا في الحملات التوعويه والتحسيسيه باش نخفوا من ظهور الامراض الضايع اضافه الى الحملات التلقيح اللي نجمنا نقوموا بها خاصه في مرض الجلد العقدي.
0: واضح. يعني الجهد الحراري والطقس عنده مساهم درجه كبيره سيفاتي.
3: بطبيعه هي التغيرات المناخيه القويه المفرطه معناها اللي صارت في الاكستريم هي اللي تسبب في الحوايج
0: هذه.
3: اضافه الى نحن معناها عندنا تقريبا سنوات من اللي ولت الحراره مثلا في ولايه كيف كانت ترتفع ما كانتش تفوق ال 35 36
0: صحيح.
3: درجه لكن مؤخرا ولت توصل حتى تفوت ال 45. الاجهاد كان كما حكى الزميل معناها كان يعرضنا كان في المداجن.
0: المداجن
3: بالطبيعه العصريه
0: صحيح.
3: كان يسبب خسائر وكان تجي موجات الحر هذه تسبب خسائر في المناطق معناها وين يربوا الدجاج. مؤخرا واللي اثر حتى على الابقار لان
0: والاغنام يمكن خاصه مع الشزران
3: والاغنام مع الامراض الجديده اللي قاعده تدخل منها الطاعون المشترط الصغرى زاد ما حكيناش عليه بقيله معاهم
0: حاله
3: ما ينتقلش بواسطه الحشرات اما معناها زاد من الامراض المستجده اللي دخلت. القائمه وربما القائمه تزيد تطوال ان شاء الله باللطف على
0: السلاح
3: نتاعنا وان شاء الله على الامن الغذائي نتاعنا. اما معناها نتهيئوا اني مش تجي حوايج ربما امراض اخرى تدخل للبلاد التونسيه.
0: يعني في الاخر سي فتحي كي نحوصلوا المربي للابقار والمجترات ولا غيره بصفه عامه شنو المنصوح به؟ ايش الحوايج اللي نجم يعملها؟ نعرف حوايج تتجاوزوا هذه، اما ثم حوايج ينجم يعملها باش ينقص من مخاطر الامراض المستجده هذه.
3: الامراض المستجده هذه كما ذكرنا تقريبا احنا ذكرنا قائمه فيها اربع امراض.
0: اربع
3: ثم اثنين منهم
0: حشرات.
3: عندها فيها التلقيح وخاصه الجلد العقدي سيطرنا عليه خاطر الحمله الاولانيه اللي صارت هذيك وقاعدين نعاودوا زاد حتى الحمله هذه وصلنا الارقام معناها تجاوزنا بها حتى المعدلات نتاع العام الاول.
0: باهي باش.
3: هذا يمكن مقاومته، اما المرضين الاخرين معناها ننصحوا خاصه الفلاح باش يحرص على نظافه المحيط نتاع الاسطبلات نتاعو ومنشات التربيه، يرفع الفضلات في وقتها وما يخليش المياه الراكده معناها حول المنشاه، ويحاول انه يسرح الحيوانات نتاعو معناها في أوقات تخف فيها درجة الحرارة. أي. أولا لتفادي الحشرات اللي معناها الحشرات طوق. اللي تسبب في المرض هذا، وفي نفس الوقت تفادي تأثير الحرارة المرتفعة والمفرطة ذي.
0: واضح.
3: ويتصل بالإدارة معناها، وثم مجموعة نصائح ننصحوه بها، وإن شاء الله نحن نواصلوا معناها بحملات توعية، وإن شاء الله ربي يستر الفلاح.
0: شكرا جزيلا، يعطيك الصح سي فتحي زمير رئيس هيئة الإنتاج المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية. كيف شكرا جزيلا، أهلا وسهلا مرحبا. ذاك التحقوا بنا في الاستماع موصلين معاكم، مش نغم ثم أنا عودة باش نتقلوا ليلة سريان لحديث عن تقدم موسم حصار وتجميع وحتى خلاص مسحق الفلاحين ومطار بيع التعيير، باختصار مشاغل مطروحة فيما يتعلق بالموسم الفلاحي فيما يتعلق بالحبوب 2026 رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع في لحدوام باش نمشوا لولايه سليانه نحكوا على تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب في هذه الولايه. تو بدينا نحكوا على بدايه خلاص مستحقات الفلاحين اللي بدات المنح تهبط، وان كان في البدايه هذا يخلينا نحكوا على مطالب على التعيير، هذه اذا ثم مطالب ولكن ما يعنيش الى حد هذه اللحظه. ولايه سليان الحاج الباهيه تجاوزنا 1,250,000 قنطار نسبة هامة. التفاصيل تنعرفوها سي محمد طار عزوز اكيد ممثل مكتب الزراعة الكبرى المندوب الجهوي التنمية الفلاحية السليانة. سي محمد طار اهلا وسهلا، تحية كبيرة ليك.
1: مرحبا بك سي فتحي ومرحبا بكيف مستمعين ومستمعات اذاعة كيف.
0: مرحبا سي محمد طار، تقدم الى حد هذه اللحظة يعني وصلنا 70% اكثر شوية الحصاد و
1: شكرا سي فتحي على مستوى ولاية سليانة لحد البارح تقريبا وصلنا في حدود 70% من تقدم موسم الحصاد والنسبة التقدم هذه أعطتنا كمية مجمع في حدود 1,281,000 من الحبوب مبينة كما حصلت في حدود 640,000 قنطار.

0: زامنت مع فترة الإزهار للسنابل، واللي هو الحقيقة ذاك على استوى الفلاح يحك هك القمح ما معناتها الكبد قليل في السبولة، فما بلايص الحقيقة منعت، فما بلايص الأغلبية نتاعها تضرت، واللي خلتها هي فاجأتنا بالحقيقة بالمردودة اللي حصلناها لحد الآن. كما تعرف نحن نعمل استيماسيون تقديرات الأولية بداية شهر أفريل، اللي هي تقريبا تكون أنا 90% صحيحة. من بعد خلطت علينا التقلبات المناخية ذيك هي اللي خلت الاستيماسيون الثانية معناها ما تكونش تقريبا مشابهة للواقع، وهذه اللي خلفت معناتها تراجع تقريبا في المردود على مستوى القمح الصلب خاصة.
1: يعني تراجع بالمقارنة بالتقييمات وبالمقارنة بعام الأول الزوز.
0: والله هو مقارنة مع ملون مانيش بعد تقريبا في نفس الفترة مجمعين نفس الكمية تقريبا، أما مقارنة بالمردود اللي كنا متوقعينه الحقيقة ما نسمى شوية تراجع.
1: واضح. وظهر لي سي عنتار الأكثرية جنوب الولاية أكثر من شمالها بصفة عامة.
0: والله هم تقريبا مش حتى شمال الولايه، تقريبا
1: أي.
0: مراد العروسه فما بلايص معناها الكريب زاد كيف كما قلت لك، معناها هو الفتره نتاع السيكل نتاع النبته معناها خاصه الاصناف المخر شويه هم
1: أي.
0: تقريبا الاخر على بارتو على كامل تقريبا الولايه، والبرد هذاك كما تعرف معناتها كيف معناتها شمال تقريبا جو المناطق البلاد وقتها، معناها ما فرقش بين شمال وجنوب الولايه.
1: أكيد. وحاجة أخرى سي محمد طاهر اللي هو التأثير المباشر وغير المباشر، من بين التأثيرات الهامة اللي هي تأثير على سلم التعيير وعلى المردودية، الفلوس والمنحة اللي باش، ولو أنه حكاية الغسل الذي خارج نسمعه لأنه ديوان
0: متباع الغسل خارج سلم
1: خارج
0: التعيير،
1: أما ثم حوايج أخرى.
0: لكن حسب الميتادان تقريبا موجودة الميتادينات الفرقية، ظاهرة
1: فرقية
0: الفرقية
1: بالضبط.
0: الفلاح الفلاح،
1: أي.
0: وهي بتبيع النسبة هذيك تبدا تتقاس من نسبه 30%، ونحن شفنا حتى تو على الاقل نحكي لك على مستوى
1: جهي.
0: الاعتراضات الجونه على مستوى
1: اي
0: المطالب اللي جو، كي تشوف نسبه التفرقه معنا تجاوز 58
1: و56%
0: و56%
1: ياسر.
0: اللي هو يعمل بالطبيعه ريفاكسيون في
1: تأثير
0: الاسعار
1: على السوم. اي
0: ياثر على السوم، وهذا معناته اللي يخلي تقريبا يمكن سنين مش نشهدوا معناتها عمليه نتاع اعاده تعليم يمكن مش تكون مطالب معنا مش توضع من
1: مرتفعة شوية
0: المطالب
1: نصور.
0: مرتفعه شويه تقريبا.
1: اللي هي عاملاه ظهر لي تعتد تتعدى
0: ما
1: على الصواب.
0: تجاوزناش تقريبا 130 مطلب
1: اي
0: تقريبا،
1: اي اي
0: وسنين تقريبا باش نخدموا بطريقه 2023 24 اللي هي وصلنا فيها قريب ل 470 مطلب تقريبا.
1: واضح واضح، وهذا اكيد
0: هو
1: التفرقة. اي
0: معناها الفلاح بطبيعته عنده الحق المشرع عنده
1: اكيد.
0: الحق باش يعترض على الاسعار هذيك، وباش كما نقولوا نحن معناها يخرج على الاقل فيهم روحه معناتها، خاطر كما قلت معناتها زاد خارج ظاهره الغسل يمشي في الاعتقاد كذا، رغم اني نعرف اللي ثم رقابه على المخابر ومعناتها تم توجيه مراسلات كسوه من طرف ديوان الحبوب ومن طرف الوزاره البلاغات اللي باش معناتها تتم عمليه التعيير في كنف معناتها المقاييس،
1: الشفافيه
0: ولكن هذا الشفافيه، لكن هذا بالطبيعه هو حقه انه باش ما يعجبوش السوم باش يعمل يعترض على السوم وعمل ضمان اعاده تعيير.
1: واضح. نذكروا يعني ما عدا ذلك يعتبر سير عادي للموسم الفلاحي.
0: لا الحقيقه
1: يعني.
0: الموسم بالنسبه لنا احنا موسم تقريبا يكاد يكون عادي، معناها الحقيقه ماشي بطبيعته مواكبين مع كافه الاطراف المتدخله، مع كافه الوكلاء في المراكز، كذلك اللجنه الجهويه قاعده تقوم بزياره ميدانين المراكز باش تاخذ مخزون الاحتياط من ماء التشعير، تم انتقاء في مرحله اولى تقريبا في حدود 18500 قنطار، وعن كميات اخرى تقريبا جائزة ال 40000 قنطار قاعدين بصدد تحليلها توا على مستوى مخبر الجهوي ديال الحبوب، واللي مش تكون فيها من النتائج نتاعها طيبه مش يتم رفعها من كذلك الخزانات المحوريه للديوان.
1: واضح. وعمليه الاجلاء تصير بشكل الحاج الباهي السنه، يمكن كانت
0: والله الحاج
1: الباهي
0: السنه يعني الاجلاء هو كما قلت معناتها من الاسبوع الفارط انه الحقيقه ماشي بريق، معناتها تقريبا احنا على 1,200,000 تو تقريبا في عمليه بين عمليه وسخ واجلاء تقريبا بتجاوز في حدود ال 450,000 قنطار، كميات متواجده بالهواء التلق 76,000 قنطار، معناتها تعتبر كميات معناتها
1: ضعيفه
0: الحقيقه ضعيفه، عملوا داخل الموسم تقريبا 360 و400,000 قنطار، موسم طبيعي وان شاء الله ربي يكمل علينا بالهنا وتوصل.
1: امين امين. نختم معك سي معمطار، ثم كلمه يرددوها الفلاح وهي ديما يمكن تلخص، فلاح يقول لك صابة في التبن.
0: اكيد، هو اللي قاعدين نشاهدوا فيه على مستوى
1: صحيح،
0: الحقول، حتى كمية التبن مازالت
1: ما
0: متواجدة
1: زلت
0: الحقول.
1: في الحقول.
0: هو بتبيع، هو تبن زاد كما
1: اي
0: ما يخفيكش معناتها.

0: يعني غير
1: أكيد
0: ما يخليش أهمية، خاصة من
1: أكيد
0: ناحية
1: إيه
0: الأعلاف ومن ناحية
1: إيه صحيح
0: الضغط على التكلفة على مستوى الأعلاف، وعلى الأقل هاني كما نقولوا تهز بعضها،
1: بالضبط
0: على الأقل تبان
1: بالضبط
0: موجود، يعني نخليها على الأقل حتى بون، رغم أنه فما في بعض الأماكن الحقيقة في الولايات اللي شات خاصة تساقطات كبيرة نتاع أمطار الآخر زاد شوية على الجودة، لكن يبقى ديما على الأقل
1: مكسب
0: بالنسبة للشاري أنا يعني ديما نقول ما عندوش مش يمشي يشري، على الأقل يلقى أسوان في المتناول
1: اي
0: من 2000 وتقريبا 200 حتى
1: ثلاثة دينارات
0: أعلى سعر 3 دينار، 3
1: اي
0: دينار 50
1: اي
0: بالنسبة للقمح صلب،
1: اي
0: تبني القمح صلب،
1: اي
0: وإن شاء الله كما نقول الناس الكل تعاون على الأقل الأعلاف، خاطر تعرف الفترة الشتوية
1: بالضبط
0: بالطبيعة ينقص فيها المرأة وينقص فيها
1: اي
0: على الأقل
1: وتبين قيمة
0: يخليها
1: التبن
0: حنين
1: اي
0: شوية ضغط على التكلفة.
1: واضح شكرا جزيلا يعطيك الصحة وربي يوفقك
0: تفضل فتحي،
1: اهلا وسهلا
0: شكرا
1: صباح
0: لك
1: الخير
0: صح.
1: عزوز من مكتب زراعة الكبر المندوبية للجهة والتنمية الفلاحية سليانة نذكر التعقوا بنا في الاستماع نمشي نغم ثم لنعود راجعين

0: أهلا وسهلا بيكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. مواصلين معكم نحكوا على تقدم موسم الحصاد والتجميع. سبق وحكينا في ولاية سيرين، ولكن خلنا نحكوا على بصفة عامة تقدم موسم الحصاد في ولاية جندوبة، في ولاية بيجة عفوا، والحديث في علاقة بزيارة صارت في المدة الأخيرة ممثلة الديوان الوطني للحبوب المديرة العامة في زيارة إلى ولاية بيجة، وفي الحديث على تقدم موسم تجميع الحبوب على مستوى هذه الولاية. نسمع العنصر المسجل ثم لنعود.
1: زيارة الميدانية إلى ولاية بيجة في إطار متابعة عن قرب عن سير موسم التجميع بالمراكز، ومتابعة كذلك ظروف العمل. ولاية بيجة هي من الولايات التقليدية في زراعة الحبوب على غرار الكاف وسليانة وجندوبة وبنزرت. المساحة المخصصة لزراعة الحبوب في بيجة هي في حدود 155 ألف هكتار بنسبة 15.5 من إجمالي المساحة الوطنية، وهذا رقم هام. هذاك علاش هي في عملية التجميع تقعد ديما محتلة المرتبة الأولى، باعتبار كذلك العوامل المناخية الملائمة. احنا تعرفوا لمعظم فلاحتنا في تونس هي بعلي، معناها تتأثر بالكمية الأمطار المسجلة طيلة الموسم الفلاحي. بيجة تضم 16 مؤسسة تجميع، عندنا 12 مجمع خاص، زوج شركات تعاونية مركزية، وعندنا زوج شركات إنتاج البذور. الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن هي في حدود 1,800,000 قنطار بنسبة 85% قمح صلب، والبقية شعير وشوية ريتيكال وقمح ليل. بالنسبة للبذور عندنا اللي تم تجميعها إلى حد الآن بذور ممتازة خام هي في حدود 250,000 قنطار. الصعيد الوطني احنا إلى غاية هذا التاريخ عندنا حوالي 8,400,000 قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450,000 قنطار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات أنهت عملية الحصاد على غرار القيروان، سيدي بوزيد، قفصة، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما بيجة، الكاف، سليانة، جندوبة، بنزرت، ما زال نابل كذلك، ما زالت احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%. العملية ما زالت متواصلة.
0: نهار التالي السيدة سارو حداد رئيس مدير عام ديوان الحبوب، الديوان الوطني أكيد الحبوب، في زيارة إلى ولاية بيجة ولمتابعة عملية تقدم تجميع الحبوب. كان الحديث أيضا على انطلاق عملية الخلاص، خلاص المستحقات الفلاحين اللي ثم حتى فيما يتعلق بالقمح في حدود 142 دينار، وإن كان يعني الحديث اللي هي ثم حتى 130 دينار ثم أقل، وكما كنا نسمعوا الحديث على التفرقة ذي اللي أثر بشكل كبير وكبير جدا على مستوى الخلاص، و يعني كان بصفة عامة أثر بشكل كبير على البلافون اللي هو في العادة الفلاح 142 يعتبر السعر المرجعي المبرمج والأسعار المحددة يعتبر جيد، ولكن إجمالا يعني باش كيما سبق وحكينا التفرقة وغيره باش يأثر بشكل كبير. قلنا سمعنا السيدة سلوى بن حديد رئيس مدير عام ديوان الحبوب، ديوان الوطني للحبوب. هات نسمعوا سي شكري الجبي أكيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجة في علاقة والحديث عن تقدم موسم الحصاد والتجميع على مستوى ولاية بيجة. يكفي نذكره لأكيد ولاية بيجة هي الأولى على مستوى وطني بأكثر من 1,800,000 قنطار. نسمع وصل المسجل ثم نعود.
2: نحن في ذروة الموسم، تعرف أنه مناطق الإنتاج في ولاية بيجة هي خاصة شمال الولاية. عملية التجميع قاعدة تقدم بنسق عادي، عملية الحصاد على مستوى ولاية بيجة ككل تجاوزنا 70%. التجميع بيجة كالعادة الأولى وطنيا، وعملية الإجلاء للأمانة قاعدة تتم من أول الأيامات الأولى للحصاد. بمعنى نحن تعرف أن طاقة الخزن على مستوى ولاية بيجة هي في حدود المتبيعة مع شركات التكثير قرابة 3 ملايين، وهي طاقة تعتبر طاقة مهمة جدا وتعتبر تتجاوز 40% من طاقة الخزن على المستوى الوطني. فبالطبيعة ما عندناش إشكال ياسر، وحتى مراكز التجميع عندها إشكالات. ديوان الحبوب يتدخل وبسرعة وفي الحين من أجل إجلاء، وتم إجلاء الشعير وتم إجلاء القمح في أكثر من مكان، والعملية الحمد لله تتم عادية وبصفة مرضية حقيقة.
0: ذاك التقوا بنا في الاستماع ذاك سي شكري جبي ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحه بيجا، الحديث عن تقدم موسم الحصاد. ديما 70-80% هذا اجمالا فيما يتعلق بتقدم موسم الحصاد على مستوى ولايه بيجا، وحتى على مستوى وطني يعني. والحديث عن نهايه الحصاد في بعض الولايات كما القروين، الولايات السخونه بصفه عامه اللي بدات الاولى كما القروين ولا غيره. وفي المقابل نحكو على كون هذه العملية مازالت متواصلة ولاية بيجة ولاية جندوبة، خاصة الولايات اللي عندها منفذ بحري ولا تكون الرطوبة مرتفعة شوية. أكيد إجمالا إلى غاية 7 جويلية 2026 تم تجاوز 9.1 مليون قنطار موزعة بين 8.6 مليون قنطار في الأذية، نحكي على مستوى وطني، من حبوب الاستهلاك، ما يمثل 95% من إجمالي الكمية المجمعة بالمراكز. 493 ألف قنطار من البذور الممتازة. الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركة إنتاج البذور. الترتيب ولاية بيجة هي الأولى في حدود 2 مليون قنطار، وأكيد ولاية الكيف الثانية 1.3، تقارب كبير مع ولاية سليانة 1.2 و.8 يعني مليون و200 وأكثر من 80. ديما بين التنافس كبير بينه وبين ولاية بنزرت على المرتبة الثالثة، بعد نلقوا المرتبة الرابعة أو الخامسة تكون ولاية جندوبة في حدود 1,960,000 قنطار، 10.6% من ال ويكفيش نذكره لأكيد ولاية بيجة اللي في حدود أكثر من 21 يعني تقريبا 22% من الانتاج الوطني، أربعة الانتاج الوطني أقل شوية أكثر شوية تفاصيل. هذه أجمل فيما يتعلق بموسم الحصاد 2026 إلى غاية 7 جويلية اللي يكفي باش نذكره للكميات اللي تم إجلائها إلى غاية 7 جويلية، سواء بالوسق نحو حدد ديوان الحبوب أو البيع للمطاحن حوالي 3.4 مليون قنطار، ما يعكس نوعا ما النجاعة في عملية الإجلاء المعتمد منذ انطلاق الموسم. طاقة الخزن إضافية المسوغة، مساهمة منظومة النقل عبر الشاحنات والسكر الحديدية في هذه العملية. هذا إجمال فيما يتعلق بصابة الحبوب، وهذا إجمال فيما يتعلق بتقدم موسم الحصاد والتجميع على مستوى وطني، وحاولنا أكيد نترقله على مستوى جهوي وعلى مستوى إقليمي، إقليم الشمال الغربي، إقليم الشمال الغربي اللي بولايته الأربع يساهم بنسبة 70% أكثر شوية أقل شوية أكيد أنتم العام، ولكن إجمالا أكثر من ثلثي الحبوب اللي تم تجميعها وحصادها تكون على مستوى الشمال الغربي، وإذا أضفنا أكيد ولاية بنزرت تكون في حدود أكثر من 80-90% إجمالا. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع هذه في الأحد، ويمكن الجزء الأول من هذا البرنامج مخصص إلى الحديث عن موسم حصاد وتجميع وبداية صرف منح الفلاحين، مسحق الفلاحين، هذا بالإضافة الحديث عن الأمراض المستجدة لدى المجترات. مازلنا موصلين معكم بعد شوية الموجز، ثم نغم، ثم لنعود للجزء الثاني من الفلاحة. رجعنا.

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة متابعة لأحوال الطقس بقية نهار اليوم الجمعة والأيام القليلة القادمة، وأبرز أن الحرارة ستكون مرتفعة اليوم وبصفة ملحوظة يومي السبت والأحد 11 و12 من جويلية، إذ تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 41 و46 درجة مع ظهور الشيلي، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 35 و40 درجة. وينتظر أن تشهد الحرارة تراجعا نسبيا يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 من جويلية، ثم تعود للارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. هذا وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع نسب مؤشري إمكانية اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. كما دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجة الحرارة. صادق مجلس النواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة على مشروع مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سريان إلى غاية الثامن من جويلية الجارية 68% بعد تجميع 1,245,300 قنطار من الحبوب. شرق أوسطيا، أصيب شخصان جراء تواصل الاعتداءات الصهيونية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وكان جيش الاحتلال قد نفذ عمليات نسف واسعة داخل بلدة الخيام حيث سمع ليلا دوي انفجارات متتالية هزت المنطقة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: الفلاحة دوام
3: والصابع وام
2: مع فتح الرايس.

الرومانسية زينا ما احنا حياتي معاكم احلى العيشة مع السوسية زينا ما احلى حياتي معاكم احلى العيشة مع الصفاقسية زينا ما احلى حياتي معاكم احلى العيشة مع الشربية زينا ما احلى حياتي معاكم احلى العيشة مع البلدية زينا ما احلى حياتي معاكم احلى العيشة مع التونسية

أكيد محلى حياتي معاك ومحلى العيشة مع السوسية. فينا محلى حياتي معاك ومحلى العيشة مع القروية. فينا محلى حياتي معاك ومحلى العيشة مع الجبرية. معاك محلى العيشة مع البلدية.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. موصلين معكم في الحدوام، نمشوا الى ركن متفرقات.
1: متفرقات،
0: ركن متفرقات. الانطلاقة باش تكون على الحديث عن صندوق الجوائح الطبيعية. صندوق الجوائح الطبيعية، هل المكسب للفلاح؟ ولكن الى حد هذه اللحظة المكسب هذا في انتظار خلاص مستحق الفلاحين، في انتظار تحديدا بعض المراجعات فيه وغيره. نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
2: انعقدت جلسة المالية مع إدارة وزارة الفلاحة ووزارة المالية في الموضوع المتعلق بالجوائح والراحة البيولوجية. يهمنا في ولاية الكاف هو صندوق الجوائح، يعني كما تعرفوا ثم تعويضات من 24-25 لتو ما تحصلوا عليها الفلاحة. كيف يعني الصندوق هذا الى الان يعني طريقه العمل نتاعو غير واضحه، طرق التمويل نتاعو ما زالت ضعيفه. يلزمنا نحينوا قائمه الفلاحين المستحقين لهذه التعويضات، يعني فما ناس ما تستحقش وخذات وفما ناس تستحق وما خذاتش. هذا كله اخطاء للمراجعه وللتقييم وتدخلات الصندوق هذا ككل للتقييم، لانه الحقيقه النجاعه نتاعو غير موجوده.
0: هذا فيما يتعلق بصندوق الجوائح الطبيعية، أكيد هذا المكسب الهام، وأكيد إن شاء الله بإذن الله تصير فيه مراجعات اللي يتماشى وتطلعات الفلاح خاصة في المناطق والإجاحات اللي ما تعترفش بها الصناديق التأمين الفلاحية التقليدية. وصلنا معكم على مستوى الوطني أهم الأخبار. ثم الجهر وتنظيف الأودية، جهود متواصلة لحماية الأراضي الفلاحية وتعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات. هذاك الحديث اللي في اجتماع عملته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وهذا في إطار برنامج متواصل لجهر وتنظيف الأودية بمختلف الجهات. المحور الأساسي هذا في سياسة الوزارة للحد من أثار التغيرات المناخية والتقليص من مخاطر الفيضانات من خلال تحسين انسيابية جريان المياه والحد من انجراف التربة وحماية الأراضي الفلاحية وصيانة البنية التحتية والمنشآت المجاورة، شيء ليضمن سلامة المواطنين. تذكير بأهم الإنجازات الاجتماع هذا، خاصة الحديث عن سنة 2024 اللي شهدت إنجاز أشغال جهر وتنظيف الأودية على طول حوالي 53 كيلومتر، شملت 5 ولايات: باجة، بنزرت، بنعروس، زغوين، سوسة. 2025 توسيع نطاق التدخل باش يشمل أو شمل 11 ولاية بالإضافة إلى ولايات أخرى كما المهدية ومدنين وأريانا والقروين وتوزر ونابل، مع تنفيذ أشغال على امتداد حوالي 64 كيلومتر في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعميم التدخلات في المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. الجهود خلال سنة 2026 تمت برمجة إنجاز 255 كيلومتر من أشغال جهر وتنظيف الأودية، إجمالا الحرص كونه البرنامج هذا يتم التوسع متاعه. الحدد اللي همنا إلى حدود نهاية السداسية الأولى من السنة الحالية تم إنجاز حوالي 55 كيلومتر مع التواصل الأشغال وفق الرزنامة المحددة، شيء اللي يضمن أو يعني قدر المستطاع بشي يوصلوا الأهداف المرسومة. ونذكره المسار هذا الهدف متاعه أو الركيزة أساسية لحماية الأراضي الفلاحية، تعزيز قدرة البنية التحتية على مجابهة التقلبات المناخية، الحد من مخاطر الفيضانات، ما يسهم في دعم الأمن الغذائي، وأكيد محاولة لإنقاذ الأراضي المهدّة بالانجراف. أيضا من بين الأحداث النهاري التالي، 7 جويلية، وزير الفلاحة أدى زيارة ميدانية إلى الشركة الوطنية لحماية النباتات. والزيارة ذي كانت نذكر الشركة ذي هي راجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأكيد السيد عز الدين بالشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أدى زيارة نهار 3-7 جويلية، زيارة عمل ميدانية لمقر الشركة الوطنية لحماية النباتات ببرج العامري للاطلاع على سير نشاطها والوقوف على مدى جاهزية أصول وإمكانياتها البشرية والأجسية استعدادا للإستحقاقات الفلاحية المقبلة. شملت زيارة معينة الطائرات دون طيار اللي تملكها الشركة، تم تقديم عرض فني مفصل حول خصائصها التقنية، إمكانياتها العملياتية، دورها في تطوير منظومة حماية النباتات من خلال اعتماد التقنيات الحديثة. تطرق العرض أيضا الوضعية الحالية للشركة، تم استعراض الإشكاليات اللي تواجهها خاصة فيما يتعلق الموارد المادية والبشرية واللوجستية. تأكيد في مخرجات الزيارة كون الشركة الوطنية لحماية النباتات هي مؤسسة استراتيجية عندها دور محوري في حماية الثروة النباتية الوقاية من المخاطر اللي تهدد الانتاج الفلاحي، والتأكيد على دورها وضرورة العمل على إيجاد حلول عملية ومستعجلة لتجاوز الصعوبات اللي تعترضها وتعزيز قدراتها البشرية واللوجستية والتقنية، الشيء اللي يضمن استدامة نشاطها ويرفع أكيد من جاهزيتها والعمل على تجاوز المشاكل والمصاعب التي تعترض هذه المؤسسة الهامة ذي فيما يتعلق بالأحداث على مستوى وطني وزيارة الشركة الوطنية لحماية النباتات والتنصيص على دورها المحوري في حماية النباتات. أيضا من بين الأحداث اللي صارت على مستوى وطني الحديث أيضا على الشركة أو الحديث على الفلاحة البيولوجية، الفلاحة البيولوجية وخاصة في أفق 2030. هذا كان اجتماع اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية، عرض الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي في أفق سنة 2030. الاجتماع هذا انعقد في بداية شهر جويلية. اجتماع اللجنة هذه للفلاحة البيولوجية اشراف اكيد وزير الفلاحة، استهلت اللجنة اشغالها في النظر في عدد من الملفات الفنية التنظيمية من بينها ابداء الرأي بشأن منح المسارقة لهيكل المراقبة والتصديق، الى جانب مناقشة التحيينات المقترحة على كراسة الشروط المنظمة لقطاع الفلاحة البيولوجية، الشيء اللي يخليه يواكب التطورات التشريعية والفنية ويعزز نجاعة منظومة المراقبة والإشهاد. أيضا تم خلال الاجتماع التعرض إلى تنافسية القطاع، استدامته، مصداقيته من خلال تدعيم القاعدة الإنتاجية وهيكلة سلسلة القيمة، تطوير التحويل والتثمين، تحسين منظومة التصديق والتتبع فضلا عن تنمية الأسواق، تأمين نفاذ الأسواق الدولية، الشيء اللي يجعل الفلاحة البيولوجية أكيد رافعة للتنمية المستدامة. اللي هم كونه في الأخر الحديث عن تعزيز مكانة المنتوج البيولوجي التونسي وتأكيد اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية على مواصلة العمل على تنفيذ البرامج والإجراءات المبرمجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لفترة 2026-2030، شيء ليضمن ويدعم مسار تطوير القطاع ويعزز مكانته في تونس. هذا في ما يتعلق بالحديث على الفلاحة البيولوجية واللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية. أيضا في أواخر الشهر اللي فات وبداية الشهر الحالي انطلاق أشغال اللجنة الفنية والعلمية الاستشارية لتحيين الاستراتيجية الوطنية لمقاومة داء السل، عفى الله الجميع والقطيع وغيره، لدى الأبقار، أشرف عليها وزير الفلاحة. التأكيد كون المبادرة تندرج في إطار تعزيز منظومة الصحة الحيوانية، حماية الصحة العمومية، دعم الأمن الغذائي، اللي هم كون تونس تعتمد على مقاربة صحة واحدة باعتبارها إطار متكامل يجمع بين الصحة الحيوانية والصحة البشرية وسلامة البيئة، عز التنسيق بين مختلف القطاعات، تنسيس كونه اللجنة تتابع نتائج أعمال اللجان التقنية العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة الجدوى الصحية والأخصائية للتلقيح ضد هذا الوباء بهدف توفير الأسس العلمية اللازمة لتقييم مختلف الخيارات المتاحة. أيضا التشديد على أهمية العمل التشاركي والتنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة، تأكيد على تركيبة اللجنة اللي تضم ممثلين على عدد من الوزارات والمؤسسات العلمية والبحثية، وتأكيد كون مقاومة هذا الداء لدى الأبقار يمثل استثمار في صحة الإنسان والحيوان وفي استدامة منظومة الإنتاج وحماية الثروة الحيوانية. أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تعقبين في الاستماع موصل معكم، هذا ركن متفرقات، نمشي نغمثهم من العودة رجين.

غابتنا الكنز المنسي. حبيت نحكي اليوم على شعار بالنسبة للي رفعته وزارة الفلاحة وتحديدا الحديث على الإدارة العامة للغابات. الشعار هو كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. هذا أطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا والإدارة العامة للغابات. هذا كان الشعار ذا أكيد هو الحملة التحسيسية اللي تهدف لتعزيز الوعي بمخاطر حرائق الغابات، حث المواطنين على اليقظة، الإبلاغ الفوري على أي حريق أو تصاعد الدخان. والحملة تأكد اللي كل دقيقة تأخير في التدخل قد تعني فقدان مساحات غابية واسعة، الشيء اللي أكيد نخسره ثروة طبيعية، نخسره مواطن لألاف الكائنات الحية. الحرائق ما تلتهمش الأشجار فحسب، ولكن تقضي أيضا على نباتات نادرة، حيوانات برية. منظومة بيئية كاملة تعتمد على الغابة في العيش والتكاثر، شيء اللي يهدد بشكل مباشر التوازن البيئي اللي تشكل عبر مئات السنين وتنعكس أثارها سلبا على التربة والموارد المائية وجودة الهواء. يكفي باش نذكروا اللي الغابات هي منظومة بيئية متكاملة، كل عنصر فيها عنده دوره باش يحافظ على التوازن الطبيعي. باش نعاودوا نرجعوا التوازن هذا بعد الحرائق يلزمنا عقود طويلة ونجمه حتى أكثر، ومشكل كبير لأنه بقدر ما المنظومة سهلة بقدر ما هي معقدة أكيد كي يصير عليها تدخل عليها حوادث كيما الحرائق ولا غيره، وبالتالي أحيانا يكون غير ممكن باش نرجعوا المنظومة البيئية كيما كانت. هذاك علاش حماية الغابات هي واجب الناس الكل. ونذكروا اللي التنوع البيولوجي، صون الحياة البرية، ضمان الاستدامة والاستدامة الموارد الطبيعية لفائدة الأجيال القادمة، وأكيد هي واجب الجميع ودعوة للالتزام بنحاولوا قدر المستطاع إجراءات التوقي نلتزموا بها والمساهمة في الحد من مخاطر الحرائق. شان التوقي سهل برشا، مش تحاول يلزم، خاصة فيما يتعلق باش ترمي أعقاب السجائر وغيره والحوايج نجم تؤدي إلى الحرائق في الغابات. احنا نمشولها نتمتعوا بها بجمال الطبيعة وكل ما فيها، وفي المقابل هذا فيها نكران للجميل وفيها الأمانة اللي نوصله، سواء نخلو الفضلات متاعنا ملقات والأكثر من هذا ساعات نتسببوا في حوادث وحرائق، وتكون من بعد العملية كنشوفه يقولك ثم فعل فعل صحيح ولكن تتقيد المشهول. ما نش نعرفه الفعل، ولكن في المقابل نعرفه اللي بش نخسره الريال نفسه، بش نخسره الملاذ الآمن، بش نخسره للأمانة توازن بيئي كامل. لاحظنا سنة من بين نعرف في ركن هذا الشعار ذي ترفع كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، اللي رفعته وزارة الفلاحة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة. الصندوق العالمي للطبيعة ذي أكيد موجود في تونس ويمثل شمال أفريقيا، اللي موجود في تونس أو المكتب متاعه في تونس. الصندوق العالمي للطبيعة هو ينشط في المنطقة بشكل مكثف خاصة تونس والمغرب منذ سنة 1994 لتنفيذ مشاريع بيئية هامة. من أبرز الأنشطة مشاريع المحافظة البحرية، تنفيذ حملات لحماية الشواطئ، الحد من التلوث البلاستيكي في البحر، حماية السلاحف البحرية، شراكات محلية وتوعية، التعاون مع المؤسسات الوطنية كوزارة البيئة والاتحاد الوطني للمكوفين ووزارة الفلاحة، تعزيز الوعي والإدماج البيئي. وأكيد كي نحكوا على شمال أفريقيا وهذا المكتب دور هام وهم جدا، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على الثروة البيئية والثروة الحيوانية والاستدامة المتجددة. والصندوق هام مهم جدا ودوره حيوي، وبالتالي ذاك علاش ثم توقيع اتفاقية شراكة يعني صارت نهار 7 جويلية بين صندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا وبين أطراف أخرى
لهدف كيما الاتحاد الوطني للمكفوفين بهدف تعزيز التعاون في مجال الإدماج البيئي، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إدماجهم، وأكيد باش يساهموا بشكل مباشر غير مباشر في التوعية البيئية. دور كبير أيضا شفناه في أكثر مناسبة، حاضر في تبرقة في حملات تحسيسية وتوعوية للحفاظ على الثروة البحرية، الثروة البحرية وخاصة من التلوث البلاستيكي، الدباب اللي نخلو فيها هذه كبرمية وكل بلاستيك وغيره اللي تنجم للأمانة تؤدي إلى نفوق سالح حفت الأسماك، تؤدي إلى تلوث يصيب البحر يصيب البر، وبالتالي يؤدي إلى قتل ثروة حيوانية بحرية، وبالتالي يعني يؤدي إلى التوازن البيئي. وهذا الدور البيئي هذا كما قلنا كما سبق وأشرنا يعني خلل في هذه الدور. هذا أجمال اليوم حابين نحكي عليه في ركن غابتنا الكنز المنسي، ولكن الهم في نهاية الأمر قطع نظر على هذه كل الأطراف المدخلة، كل واحد فينا ينجم يكون عنصر فاعل باش يحمي أكيد الغابات والثروة البيئية والحيوانية والغابية، لأنه هي الريالة نفسه بها، هي دارنا الكبيرة اللي تجمعنا، من غيرها تكون حياتنا مستحيلة. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقبين في الاستماع مصرين معكم في الأحدوية، ونمشوا نغمثهم ولا نعود درجين.

أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تعقبين في الاستماع في تذكير بأهم المحطات في علاقة بالفلاحة، ويمكن حديث على جملة من المشاغل اللي من أهم هذه المواضيع، كالحديث على الأمراض المستجدة لدى المجترات في علاقة بالتغيرات المناخية، في علاقة بالطقس، في علاقة خاصة الأمراض اللي تقلها الحشرات، لأنه الموضوع في غاية الأهمية في علاقة بالطقس اليوم والشيء اللي نعيش فيه. أيضا كنا أو كان الحديث على التقدم موسم حصاد تجميع الحبوب وبداية خلص مستحقات مطر ربيع الطير، هذه في ولاية سليانة بشكل خاص وبقية الولايات، وإن كان يعني الحديث عن خلص المستحقات مازال في بداية مطر ربيع الطير مبدئيا، كونه ثم قراءة وترجيح كوني باش تكون موجودة بالمقارنة بالموسم اللي تعدى، باش تكون هذه المطالب يعني ثم سنة أكثر من عام الأول. علاش؟ لأنه الموسم الفلاحي مع الأمطار اللي صبت فيه مع التغيرات مع غيره ساهمت في باش تكون التفرقة هذه اللي تأثر بشكل كبير في خلاص الفلاحين، يعني موجودة بالتالي تأثر على المنح وتأثر على الخلاص الفلاحين. عادي في الفلاح يطلب مطلب إعادة تعيير داخل في الربح خارج من الخسارة، لأن في كل الحالات إعادة تعيير ينجم يرجع له يعطيه فرصة أخرى باش السعر الأولي يزيد يرتفع كما ينجم السعر يبقى هو بيته. هكا وصلنا إلى ختام هذه الرحلة، شكرا جزيلا لكل ما تبعنا وكل ما تفاعل معنا، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة في الأمان. بعد شوي يكون حاضر معكم كريم في جديد الرياضة.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.
2: أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم، بدايتها بالمونديال. اليوم نلعب المقابلة الثانية عن الدور الربع النهائي بين المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي، لقاء ينطلق في الساعة 8 ليلا في لوس أنجلوس، ويدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير. يبقى زوز مقابلات أخرى يوم السبت الساعة 10 ليلا، النرويج إنجلترا، الحكم الفرنسي كليمون توربان، والساعة 2 من صباح يوم الأحد 12 جويلية الأرجنتين مع سويسرا بإدارة الحكم البرتغالي جواو بينيرو. من سيلحق بالمنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي، إسبانيا أو بلجيكا الليلة؟ المنافس القادم للمنتخب الفرنسي منتخب فرنسا اللي أزاح البارح المغرب بفوزه عليه في الدور ربع النهائي الأول بهدفين مقابل صفر من أقدام مبابي وديمبيلي. مبابي ليلتحق بليونيل ميسي في المركز الأول في ترتيب هدفي المونديال برصيد 8 أهداف مقابل 7 أهداف لهالاند، 6 أهداف لهاريكين، و5 أهداف للفرنسي عثمان ديمبيلي. بعد تعيينات مقابلات الدور الربع النهائي والحكام اللي باش يديروها الى حد الان، 3 حكام هما الابرز، اداروا اكثر مقابلات في هذا المونديال، اللي هما زوز اوروبيين وحكم عربي نحيوه بالمناسبه، ادهم خادمة الاردني من ابرز حكام هذا المونديال، ادار الى حد الان 4 مقابلات باعتباره غير معين في الدور الربع النهائي الى حدود ثم النهائي. 4 مقابلات ادارها ادهم خادمة، كليمان توربان الفرنسي ومايكل اوليفير الانجليزي، ادار كل واحد منهم 4 مقابلات. المنتخب الفرنسي أو المنتخب المصري يحظى الآن باستقبال شعبي كبير عند عودته من المونديال، وصوله لدور ثم النهائي يعتبر إنجاز للمنتخب المصري بعد هزيمة ضد الأرجنتين 3-2، وتقدم كان أمامه بهدفين مقابل صفر، كان قريب جدا من المرور للدور ربع نهائي. استقبال تاريخي إذن الآن في مطار العالمين الدولي في العاصمة المصرية القاهرة. الاتحاد المصري اللي جدد عقد المدرب حسام حسن حتى سنة 2030 بعد هذا النجاح في الوصول للدور ثمن النهائي للمونديال. في السنغال بعد المونديال، نجم الفريق لاعب نادي النصر السعودي ساديو ماني يقرر الاعتزال دوليا. بعيدا عن المونديال، النادي الافريقي واصل ترابسه في جمارت واللي انطلق يوم الاثنين الماضي. الفريق دخل في مفاوضات مع المدافعين محمد علي جويني اللاعب السابق لترجي رجيس، والنادي الصفاقسي والحالي للنصر الليبي، واسامة الحدادي ابن النادي واللي في طريقه للخروج من فريق نهضة بركان المغربي، وواحد منهم قد يعوض حمزة بالعبدة اللي رحل الى البطولة الليبية. كذلك مفاوضات مع المدافع المحوري الايفواري لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري اللي في عقده مع الفريق فابريس زيجي، قد يكون كذلك معوض لحمزة بن عبدة، بينما اتفاق حاصل مع حارس الاتحاد المنستيري عبد السلام لحلوية. الترجي الرياضي التونسي يقترب من التعاقد مع المدافع الدولي رائد الشيخاوي لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري، المقابل سيكون مادي مع إعارة للاعب أو لاعبين من الترجي الاتحاد الرياضي المنستيري. الشيخاوي ينتهي عقده مع الاتحاد في 2027، والترجي يبدأ نهار لحد 12 جويلية تحضيراته للموسم الجديد. في نادي حملم، فمنذر جبنياني قد يكون هو رئيس الهيئة التسييرية للفريق الصاعد للرابطة الأولى لكرة قدم بعد انسحاب الرئيس منجي بحر. اتصالات مع الحارس السابق للترجي الرياضي والملعب التونسي والنجم الساحلي علي جمل، قد يكون انتداب قادم لفريق نادي حملم. والمدرب شمس الدين الذوادي يؤكد اقتناعه بالرصيد البشري الحالي لفريق نادي حمام الأنف. ديما مع أخبار فرق الرابطة الأولى، ملحم سوسة صعد لهذه البطولة، يتعاقد رسميا مع المدرب محمد علي نفخة لقيادته الموسم القادم. نفخة كان قد قاد الفريق النجم الساحلي حتى نهاية الموسم المنقضية. المهاجم السابق للنادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي يوسف سنانة ينضم رسميا الى نادي العربي القطري قادما من الشمال اللي عاروا الموسم الماضي الى نادي سيليا، وهذا الموسم يواصل اعارته لكن لفريق اخر اللي هو نادي العربي القطري العربي اللي ضم سابقا الدولي التونسي يوسف لمساكنية. في كرة القدم على مستوى جهوي، اتحاد سيليانا ومستقبل برنوسة يلعب يوم الأحد الدور النهائي لبطولة رابطة شمال غربي لكرة القدم أواسط، لقاء باش يحتضنوا ملعب الكريب بداية من الساعة 4:30 مساء. الحاكمة الشابة من ربيعة الشمال الغربي بالكيف رؤى بشادلي ابنة الجمعية العسكرية بالكيف باش تكون موجودة في دورة شمال أفريقيا للسيدات لكرة قدم. مبروك لها وأكيد من أجل يعني مسيرة ثابتة في هذا المجال مجال التحكيم. النادي الافريقي في كرة اليد يتواصل الاتفاق مع لاعب وحالة مصطفى لفسخ عقده مع الفريق بالتراضي مقابل التخلي على جميع مستحقاته. واللاعب عنده عروض من أندية خليجية. لاعب آخر تونسي اللي هو أسامة حسني يتعاقد رسميا مع نادي شارتر الفرنسي لمدة زوز مواسم، واللاعب كان ينشط في فريق بيليستر المقدونية. كرة السلة والدورة الترشيحية لبطولة افريقيا في كوت ديفوار لمنتخبات اقل من 18 عام. المنتخب التونسي فتيات يلعب اليوم ضد المنتخب المغربي، منتخبنا اللي كان فاز في الجولة الاولى على الجزائر 73 مقابل 50. الى التنس ودورة ويمبلدون، نهائي الفتيات يجمع بين زوز لاعبات من تشيكيا كارولين موكوفا وليندا نوسكوفا. واليوم نتعرف على ثنائي البشيناشت. نهائي الرجال ارثر فيري البريطاني يلعب ضد الكسندر زفيريف الالماني، ونيكسيرين الايطالي مع نوفاك جوكوفيتش الصربية. كمل بكرة اليد، ورسميا الاتحاد الدولي يمنح مصر تنظيم كأس العالم للأندية سوبر جلوب 2026 من 25 سبتمبر ل 1 أكتوبر بمشاركة 10 أندية، هي برشلونة إسبانيا، الأهلي المصري، فوخس برلين الألماني، منتدى درب سلطان المغربي، برقان الكويتي، جامعة سيدني الأسترالي، بنهيروس البرازيلي. وباش يتم تحديد ممثل أمريكا الشمالية وكاريبي قادما، وكذلك يشارك في الدورة الزمالك المصري وفيس بريم المجرية. ختام أخبار الرياضة على موجتنا، ملتقاني جدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
1: الواحدة ظهرا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، دعوات إلى التقيد بجملة من النصائح الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرة موجة الحر، تقدم موسم الحصاد بجندوبة بنسبة 92% وتجميع أكثر من مليون قنطار من الحبوب. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030، كما يرمي للتقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. النائب بالمجلس إصلاح الفرشيشي وهذه الإضافة:
3: هو المخطط هذا جاء من عند المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم اللي اشتغلوا عليه لمدة أشهر، قدموا باقتراحات تعد بمئات الآلاف، بعد ذلك تم تبويبها في وزارة التنمية، برمجة معناتها ما يمكن تحقيقه وفق إمكانيات الدولة وفق الاستحقاقات الأولية واللازمة لكل جهة. اليوم يعني أصبحنا نمتلك جملة من المشاريع في كل الجهات، كل المعتمديات، في كل العمادات تقريبا، اللي باش يكون هي خريطة طريق اللي تعمل عليها الدولة لتنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، بحيث يكون لتونس إنجازات في مستوى تلك المشاريع. كما نعرفوا ديما كل مخطط راه يتطلب تمويلات ويتطلب آجال، فإن شاء الله يعني في خلال المدة القادمة نتمكن من تنفيذ نسبة هامة من تلك المشاريع، وحتى اللي يبقى ينجم يقع تنفيذه في السنوات اللاحقة في حين التنفيذ تطرأ بعض التعطيلات، لكن كل ما تم يعني المصادقة عليه اليوم سينفذ سواء في أجاله أو بعد ذلك بمدته.
1: استنكر المجلس المحلي للتنمية بالعروسة من ولاية سليانا عدم إدراج المستشفى المحلي ضمن المخطط التنموي 2026-2030، والذي كان من المؤمل أن يدعم التغطية الصحية بالمنطقة ويقرب الخدمات الصحية من المواطنين. النائب بالمجلس المحلي للتنمية بالعروسة حسان الجنواتي وهذه الإضافة:
4: يعبر المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة عن بالغ الأسف متاعه والاستغراب متاعه لعدم إدراج مشروع أحداث مستشفى محلي بمعتمدية العروسة ضمن المخطط التنمية 2026-2030، ورغم أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى واستحقاقا تنمويا وصحيا طال انتظاره، ورغم أن معتمدية العروسة هي المعتمدية الوحيدة بولاية سليانة التي تفتقر إلى مستشفى محلي، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف بين الجهات، ويعمق شعور ساكني الجهة بالتهميش والحرمان من حقهم في النفاذ إلى خدمات الصحية الأساسية. ويعتبر المجلس المحلي أن عدم إدراج هذا المشروع لا يمثل فقط حرمانا لمعتمدية العروسة من حقها المشروع في مرفق صحي أساسي، بل يعكس كذلك عدم احترام لمخرجات البناء القاعدي والأولويات التي تم ضبطها واقتراحها من قبل المجلس المحلي وصادق عليها المسار التشاركي على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي. وإذ يؤكد المجلس المحلي أن استبعاد هذا المشروع من مخطط التنمية لن يفني عن مواصلة الدفاع عن هذا الحق المشروع، بل يزيده إصرارا على مواصلة نضاله بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة. نعرف أن معتمدية العروسة المواطنين متاحة تفرم إلى الطلاق إلى المستشفيات المجاورة كمعتمدية بارادة وكمعتمدية بقعفور والمستشفى الجهوي بسليان. معتمدية العروسة مواطنيها بصراحة يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل، خاصة مع تردي الوضع العام للنقل بمعتمدية العروسة.
1: تشهد بلادنا بداية من اليوم موجة حر شديد وتسجيل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا ستبلغ ذروتها خلال الأسبوع الثاني من شهر جويليا، بما يستوجب التقيد بجملة من النصائح الوقائية وخاصة لدى كبار السن والأطفال بهدف المحافظة على صحتهم. هذا وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع نسب مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. في ذات السياق، دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية خلال فصل الصيف. المنسقة الجهوية للهيئة بالكاف منى الحمداني تضيف:
5: قامت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتكثيف حملات المراقبة على المحلات الصبغة الغذائية وخاصة المواد الغذائية سريعة التلف والأكلات الخفيفة والمطاعم، وللوقاية من التسممات الغذائية توصل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بضرورة احترام الشروط الصحية اللازمة واحترام سلسلة التبريد، طرق العرض والحفظ واحترام درجات الحرارة الموصى بها لكل المواد الغذائية وحسب خصوصيات كل مادة، عدم عرض وحفظ المواد الغذائية سريعة التلف خارج آليات التبريد. أما بالنسبة الوسط العائلي وخاصة بالنسبة للمناسبات العائلية، توصي الهيئة الوطنية بضرورة غسل الأيد قبل تحضير الأكلات، نغسل مليح الخضر والغلال، نغسل المعدات والمساحات المستعملة في هذا الغرض، نثبت من حالات المعلبات جيدا، نثبت في المواد الغذائية وفي مدى التزاج متاعها خاصة بالنسبة للحوم البيضاء السمك قبل ما نشره، نطيب الماكلة مليح ولمدة زمنية مليحة وبدرجات حرارة بالكدي، جنب وضع الأكلات خارج آلات التبريد وفي درجات حرارة مرتفعة والمدة طويلة، نتجنب ونشروا من محلات عشوائية لا تستجيب لشروط ومتطلبات السلامة الصحية.
1: كما دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشان الارتفاع المرتقب في درجة الحرارة خلال الأيام القادمة، كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف فتحي زمال يوضح:
6: تأثير الموجات الحر الشديد كان يقتصر على الدواجن في المداجن العصرية سابقا، لكن مؤخرا مع طول مدة هذه الموجات ارتفاعها الشديد أصبح يشكل خطر سبب من أسباب النفوق لدى الحيوانات بصفة عامة ومنها المشترات. لذا ننصح بالحرص على توفير ملاجئ للحيوانات تكون مظللة، توفير مياه الشرب بصفة متواصلة وبكميات كافية، تخفيف الكثافة داخل منشآت التربية، توفير تهوية كافية داخل المنشآت. بالنسبة للمجترات الصغرى، تفادي الرعي عند اشتداد الحرارة، تفادي نقل الحيوانات في فترات الحرارة، تفادي الأنشطة اللي تسبب الإجهاد والستريس بما فيها عملية التلقيح.
1: تتواصل أشغال ربط البئر العميقة لحميمة 4 بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون شهر، بما سيساهم في توفير مياه الري للمنطقتين السقويتين ومساحات الأشجار المثمرة بالمنطقة. عضو المجلس المحلي بالروحية حلمي الحمودي يضيف:
7: بئر العميقة لحميمة 4 اللي هي تحضرت تقريبا عندها 3 سنين، الأشغال بدت اللابري البيت نتاع الضو هذيك بدا المقاول ديجا خدمها وصبها ومزاد كان غضو، باش نبقوا نستنوا البطوات يركبوا إن شاء الله يبدا باش يمول زوج مناطق سخوية، الشرضية والحمايمة. الحمايمة اللي تنزح تقريبا 110 هكتار والشرضية اللي تنزح تقريبا 84 هكتار، بيناتهم كأشجار تقريبا 100,000 شجرة بين لوز وزيتون وتفاح، إن شاء الله تحل الشكل هذا خاطر المناطق السخوية زوج هذوما عين والأمر راي عباد تورد حتى بالسيترني، سيترني شفاه ب50 دينار، ونحن عندنا بير حاضر ما ثمش هاي تجتهدوا المندوبية أنهم باش يسرعوا في الأشغال، وإن شاء الله بيحاولوا من هنا ماكس شهر أقل حتى من شهر إن شاء الله يبدأ حيز تنفيذ.
1: ناهز تقدم موسمي الحصاد بولاية جندوبة 92%، ولم تشهد عملية الإجلاء تعطلا يعيق نقل الكميات المجمعة إلى مراكز التجميع بعد أن عزز ديوان الحبوب عملية الإجلاء باستخدام العربات الحديدية وفق ما أكده مصدر من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. هذا وبلغت الكميات المجمعة إلى غاية صباح اليوم الجمعة بولاية جندوبة 1,000,000 قنطار هكتار فاصل 65 منها 91 ألف قنطار بذور، وهي الكمية التي تتناسب تقريبا مع احتياجات الجهة سنويا من البذور الممتازة. ومن المنتظر أن تنتهي عملية الحصاد التي ما تزال متواصلة ببعض المركبات الفلاحية والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية وبعض مرتفعات الجهة خلال الأسبوع المقبل. تتواصل جهود الائتلاف الجمعياتي المتكون من جمعيات من فرنانة وبابوش وطبرقة لإعداد برنامج مشروع للتصدي للانقطاع المدرسي والحد منه والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الهشة بمعتمديتي فرنانة وعندرهم. المتابعة لرفق عبيدي.
8: مشروع نموذجي وله عدة أبعاد اجتماعية اقتصادية تربوية نفسية، مشروع أتعلم لأندمج وأنجح. هذا المشروع الذي سينفذ بكل من معتمديتي فرنانة وعند رهم بإشراف جمعية نساء من أجل التنمية والمواطنة مع عدة شركاء. أكثر تفاصيل مع مديرة المشروع هنية عشية.
9: الشراكة مع الاتحاد لمساعدة القاصرين ذهنيا فرع طبرقة يتم طبرقة، الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية فرع فرنانة، تد على 15 شهر للعمل على إدماج الأطفال اللي هما مهددين بالانقطاع المبكر عن الدراسة، واللي هما سواء كان في وضعية إعاقة وإلا في وضعية أخرى هشة وهشة جدا. يتنفذ في زوز معتمديات اللي هي معتمدية عند راهم ومعتمدية فرنانة، باش نخدمه تحديدا مع الإعدادية متاع ببوش والإعدادية متاع فجري بوسعيدي. هو مشروع نموذجي باش ناخذوا عينات، باش ناخذوا عدد 10 أطفال من كل إعدادية، أكثر 10 أطفال في وضعية هشاشة ومهددين بالانقطاع عن الدراسة، نحاولوا نشتغلوا معهم هما ونشتغلوا مع العائلات متاعهم.
8: وعن أبرز الأهداف تضيف مفيدة بينية رئيسة جمعية إهانة الأشخاص القاصرين ذهنيا.
10: مشروع نموذجي، المشروع النموذجي هذايا وإن شاء الله النتيجة باش تكون نتيجة فعالة برشا، وخاصة إنه هذا المشروع علاش سميناه نموذجي، على خاطر باش يمس برشا أطراف، ماهيش فئة واحدة. صحيح هو الحد من الانقطاع عن الدراسة المبكرة اللي هي تمس التلامذة اللي في سن مبكرة، شفنا الأسباب متاعها وباش نحاولوا من الحد منها.
8: مشروع انطلق من خلال لقاءات محلية وجهوية، والهدف سيكون الحد من ظاهرة الانقطاع عن التعليم والتمكين الاقتصادي للأسر والعائلات.
1: طالب عدد من عمال حظائر الغابات بولاية يلكاف وزارة الفلاحة والأطراف المعنية بإعادتهم إلى العمل بعد إيقافهم ورفض تسوية وضعياتهم المهنية وفقا لتصريحاتهم.
11: أنا مواطن ولاية الكيف، نخدم في الحظيرة عندي 5 سنين، طلبوني على الترسيم، عطيت برتيخ ترسيم الكل، بعد 5 سنين بعطيني ورقة الرفض.
12: أنا مواطن.

0: فتنتجني وبقية تفاصيل الخبر. إذن نتابع ما جاء في قرار إلغاء مهرجان تستور للملوف والموسيقى العربية مع زميلة فاتنة تجني.
1: عبر عدد من أهالي تستور عن استيائهم من إلغاء هذه الدورة.
2: يا تستور لكن الله يا تستور، وضايا نداء إلى السيد رئيس الجمهورية والسيدة وزيرة الثقافة باش يعطوا منحة كبيرة المهرجان الدول الملوف. راي تستور غاضبة غضب شديد، يعيشكم يا مسؤولين في وزارة الثقافة اللي تعرقلوا في مهرجان تستور، اسحبوا التعرقيل متاعكم.
3: ما جانيش النوم على خاطر هذا موروث ثقافي كبير ياسر.
4: أنا مستاء جدا يعني من اللي صار من أكبر المهرجانات، أنه المهرجان الأول من ناحية الخصوصية تقريبا المهرجان الوحيد اللي هو يعتني بالملوف. نحب نوصل صوتي إلى سيادة رئيس الجمهورية، علاش الغات الدورة؟ كما نحب زادة يعني الدعم لهذا المهرجان.
5: مستاء جدا ومتفاجئ جدا من إلغاء الدورة 60.
1: أسباب الإلغاء يوضحها مدير مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرواشي.
5: أولا تدخل وزارة الشرف في البرمجة في عديد المرات، تدخل معناها حتى في عنوان الدورة مش مقبول، معناها أنه احنا حافظنا على الخصوصية. السبب الثاني هو أنه احنا كمهرجان صبينا الملف الدعم متاعنا في منصة اللي هبطتها وزارة الثقافة، نكتشفوا أنه مع الملف متاعنا موش موجود وأنه المنحة متاعنا ماهيش ما تعديناش حتى لجنة، نعاودوا الملف هذاك ورقي، ناخذوا وعود أنه مش يتم تمرير هذا المطلب يوم الأربعاء قبل الندوة الصحفية، لكن إلى حد اللحظة ما يتعداش. حقيقة ما عادش نجم نواصل العمل في ظروف كما هذه، ظروف صعبة. ستينية بتاع مهرجان، حبينا نعمل موازنة ما بين متطلعات الجمهور وما بين خصوصية المهرجان وما بين إرضاء الوزارة، لكن اليوم هذا الظروف العمل اللي نخدموا فيها ظروف صعبة برشا، ما تخليناش نقدموا برشا عراقيل.
1: ولئن تتمسك الهيئة المديرة للمهرجان بإلغاء هذه الدورة فإن الأهالي يطالبون بالدعم المالي الكافي وإقامة الدورة في موعدها.
0: في الشأن الوطني، تنظم جمعية إبصار ندوة صحفية يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري بتونس العاصمة للإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية شغلني. هذه الحملة تهدف إلى حث مؤسسات القطاع الخاص على الالتزام بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2016 وتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة في النفاذ إلى سوق الشغل بما يضمن لهم الاستقلالية والكرامة والمشاركة الناجعة في المجتمع. ويتضمن برنامج الندوة تقديم أهداف الحملة ومحاورها واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي أو ذوات الإعاقة في التشغيل. في أخبار العالم، أصيب شخصان جراء تواصل الاعتداءات الصهيونية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، هذا وكان جيش الاحتلال قد نفذ عمليات نزف واسعة داخل بلدة الخيام حيث سمع ليلا دوي انفجارات متتالية هزت المنطقة. قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال جوان مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، دعوات إلى التقيد بجملة من النصائح الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرة موجة الحرب، تقدم موسم الحصاد بجندوبة بنسبة 92% وتجميع أكثر من مليون قنطار من الحبوب. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها وإلى اللقاء.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

كل من عليها فان.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع الفردوس بالكاف بإمامة الشيخ يوسف العرفاوي.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
1: الحمد لله رب العالمين، أمرنا بالطاعات والأعمال الصالحات، ونهانا عن الزور والآثام والفحش والموبقات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفيع الدرجات، يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أعف الناس وأكرمهم وأكثرهم برًا وأخلاقًا. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المؤمنون، بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فيه وصفة للنجاة ونيل الرحمات، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فقال في حديث عباد بن الصامت: أضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم.

يا كرام، لم يكن ليبلغها الناس وهم يبخلون بأقل ما يمكن أن يقوموا بها في طاعة ربهم وقد خلقهم ليعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل يتنعم بالجنة من أضاع القيم وحاد على النهج الرباني والهدي النبوي؟ يا عباد الله، لم يعد خافيا عليكم أن الكثير من الناس في هذا الزمان داسوا على شرع الله وطهر الإسلام وفطرية الدعوة المحمدية. تكفي جولة قصيرة في الشوارع لتجدوا أنفسكم مصدومين، مصدومين بهذا الواقع المر والمرير الذي نعيشه، حتى أصبحنا نتضرع لخالقنا كي لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه

والأم تشوف والخوف في باله. كين استثنوا البعض اللي يخرجوا من ديارهم في حالة وبعيد عن أنظار العائلة، تتبدل المعطيات ويتبدل الديكور. الوالدين اللي يشقاوا باش يوفروا معاليم الدراسة والكراء والإعاشة لوليداتهم على أساس ما يقرأوا، لكن للأسف الواقع غير ذلك. فنحن كوالدين يلزمنا نقوم بدورنا في المراقبة والنصح والتوجيه، وكل واحد فينا راجل ولا امرأة يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في آل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وكي ناخذوا ملف الأبناء والبنات، قمناش بدورنا المقدس في الإحاطة والتربية والتوجيه والمراقبة. صغيرك تراقب سلوكه وتعدله وتعاونه باش يختار الصحبة الحسنة، خاطر الصاحب ساحب. واللي ما يردش باله يجي نهار ويسمع بنته ولا ولده مورط في شبهة فساد أخلاقي أو تعاطي المخدرات. باختصار وببساطة، احنا ماناش لباس، احنا ماناش لباس. كان جينا لباس ما نسمعوش بالخو يقتل خوه، ولا كهل يشنق روحه، ولا بنية تهرب من دارها وتختلق عملية اختطاف. كان جينا لباس رانا ما نسمعوش بو صغار يطلق مرته ويهجر أولاده ويصرف ملايين على وحدة تافهة تمنيه بالهجرة، وبعد ما تمصه كل بابوشة تذوب كل ملحة يمشي يشنق روحه لالو من الدنيا ولا لوم الآخرة. كان جينا لباس مش كرهبة مقلوبة في حادث فيه موتى وجرحى والبعض يتفتف في الحقائب والتليفونات. كان جينا لباس رانا نحنوا على بعضنا ونحترموا بعضنا. كان جينا لباس ما يجوعش بيناتنا مسكين ولا يذل في وسطنا قليل. كان جينا لباس رانا نوقروا كبارنا ونحترموا صغارنا. كان جينا لباس رانا نعذروا بعضنا ونتجاوزوا لبعضنا. الضال ندعو له بالهداء، والمريض نتمنى له الشفاء، واللي عنده نقول له ربي يزيده، واللي ما عندوش نقول له ربي يرزقه ويعطيه. كان جينا لباس رانا ما نتجسوش على بعضنا ونتبعوا في عورات بعضنا. وين عقيدتنا وين عقيدتنا السمحاء في القلوب؟ وفي المقابل، وإيمانا بأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهواء، ورغم قتامة المشهد نقول ما زال خير في الدنيا. خطبة الجمعة هذه تبين لنا اللي مازال ثم برشا برشا خير في هذه الدنيا. لا إله إلا الله وصلوا على رسول الله. مازال الخير كي نسمعوا بعباد يتبرعوا بأدوات مدرسية للخلالة. مازال الخير كي نلقاو شكون يكفل اليتيم. مازال الخير كي الناس تنفق على بناء عمارة وبيوت لله. مازال خير كل واحد يعدل مظاهر الاحتفال بزواجه وبنجاح، يبدل ويغير، يراعي جاره المكلوم الحزين على ميت توفاله. مازال الخير كي صاحب محل الكراسي والطاولات والخيم يرفض باش يخلص على الأثاث المستقل في المآتم. مازال الخير في الدنيا كي واحد يشوف جنازة مارة يحاول يمشي خطوات وراها، يعرف اللي فيه أجر وتعظيم لحرمة الموت، لكن ما يعرفش اش قال الرسول في هالباب. تعرفوش اش قال الرسول؟ قال صلى الله عليه وسلم: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنه فإنه يرجع بقراتين، كل قرات مثل جبل أحد. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قرات، يحضر الصلاة وكهو يمشي خطوتين عنده قرات، ويمشي معه حتى تدفن عنده قراتين. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، كما جبل أحد من الحسنات. إخوتي الأفاضل، احنا كل جمعة كنبي نداء الباري: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. جينا هنا واجتماعنا اليوم مش عمل ترفيهي ولا مجرد طقوس وعادة تعودنا عليها وهانا المركو في النهار وبرا، لا، يلزمنا نعتقدوا اللي جاينا هنا هو استجابة لنداء الرحمن باش يكرمنا من فضله ويعطينا من خيره ويجعلنا في معيته. وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة.

0: وهو خير الرازقين. وما يلقيه الخطباء في منابر الجمعة كل أسبوع من مواعظ ودروس يملى البحار والجبال، ولكن الفائدة في القبول والفائدة في العمل باللي سمعوه. الفائدة كيفاش كان مضمون الخطبة في قلوبنا، باش جينا وباش خرجنا، شنية حظنا بعد ما سمعنا الخطبة، نقبلوا ولا نظهروا، نقولوا سمعنا وأطعنا، ولا نجوا معك جماعة اللي يقولوا سمعنا وعصينا. خاطر الطريق اللي نختاروه لرواحنا اليوم يعطينا فكرة على اللي يستنى فينا يوم القيامة. والله يا إخوتي، ولكني أستمع لأول مرة لقول الباري جل وعلا، اسمعوا اسمعوا وأنصتوا، أدركوا وتمثلوا الموقف، واستشعروا فظاعته ومهابته وعظمته. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. اللهم اجعلنا مع المؤمنين يا رب، يا رب احفظنا واحفظ وليداتنا، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويكرمنا بالقبول وستر العيوب والبركة في كل ما رزقتنا من اللي نعرفوه ومن اللي ما نعرفوش، وأصلح لنا ذرياتنا، وارحم والدينا الأحياء منهم والأموات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، جعل الإنسان في هذه الدنيا أمانة مستودعة، وهو الحي الذي لا يموت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فأحصاهم عددا وجعل مرجعهم ومآلهم إليه، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أيها الموحدون، إن قلوبنا في هذه الحياة الدنيا بين مطرقة وسندان، مطرقة الأنفس، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها لأنها أعظم ما خلق وأبدع، وجعل قسمه بها سابع قسم شمل خلق السماوات والأرض، فقال: ونفس وما سواها. ثم بين الله تعالى أنه ألهم نفوسنا دوافع الخير ونوازع الشر، فقال: فألهمها فجورها وتقواها. والإنسان وحده مسؤول عن وجهتها وطبيعتها وسجيتها، فهي الأمارة بالسوء واللوامة وأرقاها المطمئنة، اللي تستشعر قدرة الخالق وحقيقة الإيمان والثقة في الديان والرضا بما قسمه، واللي يقول المولى في حقها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة، وهي بين المطرقة والسندان، مطرقة النفس وسندان أعداء الدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم النور ولو كره الكافرون. مطرقة الحضارة الزائفة واللهو، وسندان الشيطان الذي أخبر عنه المولى فقال: كمثل الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. أيها الكرام، انطلاقا من مسؤولية الاستخلاف في الأرض، يجب أن نسجل موقفا واضحا ضد المنكر والسوء والباطل، موقف نؤجر عليه يوم القيامة. وأضعف الإيمان أن نقول لكل مطارق السوء والباطل من الإنس والجن، ولتكن الملائكة شاهدة على ما نقول وبصوت مرتفع: إننا لا نخشاكم، إننا لا نقيم لكم وزنا، وتبا لكم ولأعوانكم، وأن بيوتكم أوهن من بيت العنكبوت، وأن وعد ربنا حق، وإن ما عند الله خير وأبقى وأرقى وأنقى وأسمى. نقول لهم ما قيل لفرعون، ما قيل لفرعون، ف تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. نذكرهم بأن للدعوة رب يحميها ولو بعد حين، ومحمد صلى الله عليه وسلم نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المرجفون، ولو كره المتربصون. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا فقال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، كما بشر صلى الله عليه وسلم كل أم وأب فقد فلدة كبدي وهو طفل فقال: أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأطفال المسلمين في الجنة إجماعا. وقال الإمام النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أنه من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، وهم يشفعون لآبائهم يوم القيامة في دخول الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون: حتى يدخل آباؤنا، فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. صلى الله عليك يا علم الهدى، ما أرحمك بأمتك. وقد قيل للقعقاع الأوسي: قل لنا شيئا عن الجنة يشوقنا إليها، قال: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأديموا أكرمكم الله، الصلاة على المصطفى استجابة لأمر ربكم الذي قال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة، صلاة تجعلها لنا ولوالدينا عدة يوم الدين، وتفريجا لكرباتنا وذهابا لغمومنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الأتقياء ومرافقة الأنبياء. يا رب سخر لنا الطيبين من خلقك، واشرح صدورنا بذكرك، وابعد عنا كدر الدنيا وهمها يا رب العالمين. يا رب، لقد ذاق الحال على الغني قبل الفقير، والصغير قبل الكبير، والموسر قبل المعسر. يا رب ذبحنا الغلاء ونحرنا البلاء، وخنقنا الضيق واللأواء، وعصفت بالشباب البطالة والخصاصة وقلة الحياء. يا رب اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع طريق. يا رب مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا تجعل بين شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا معذبا بالنار. لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا علة عجز أمامها الأطباء إلا داويتها. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب كل أهلنا في غزة، اشفي جريحهم، تقبل شهيدهم، أطعم جائعهم، وانصرهم على عدوهم، وانزل السكينة عليهم واربط على قلوبهم. سبحانك إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: استووا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر يا رب الله أكبر الله أكبر

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع الفردوس بالكاف بإمامة الشيخ يوسف العرفاوي.
2: تابعونا على الفيسبوك. راديو كاف، إذاعة الكاف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف.
3: تمام، والثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. طالب عدد من عمال حظائر الغابات بولاية الكاف وزارة الفلاحة والأطراف المعنية بإعادتهم إلى العمل بعد إيقافهم ورفض تسوية وضعيتهم المهنية وفقا لتصريحات بعضهم. استنكر المجلس المحلي للتنمية بالعروسة من ولاية سليانة عدم إدراج المستشفى المحلي ضمن المخطط التنموي 26 و2030 و2000، والذي كان من المؤمل أن يدعم التغطية الصحية بالمنطقة ويقرب الخدمات الصحية من المواطنين. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. برمجت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال السنة الجارية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية، وذلك عبر الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وبالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. دعت تنسيقية نقابات مسدية الخدمات الصحية في اجتماعها الأخير الذي خصص لتدارس الأزمة المتفاقمة التي يمر بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وخاصة منظومة الطرف الدافع وما ترتب عنها من صعوبات متزايدة في علاقة بالصندوق بمختلف مسدي الخدمات الصحية، إلى ضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى وبأن يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة بعيدا عن سياسة الانتظار أو الإنكار أو ترحيل الأزمة حسب تقديرها. قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن تصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال جوان الفارط مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. موعد جديد من الاستشارات القانونيه كالعاده، موعد نهار الجمعه يبدا معكم نتوا على بركه الله تعالى. نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى المثلاثه كالعاده، تسمعونا وتتابعونا على موجات راديو الكيف. كيف ما تعرفوا اكيد في طبيعه البرنامج تقريبا نص ساعه الاولى ناخذوا فيها استشاراتكم الهاتفيه، وبقيه التوقيت ان شاء الله يجاوبكم الاستاذ. اليوم استاذ حبيب الشعابي معنا باعتبار ان الاسبوع الفارط وقتها الحصة كانت استثنائية، ما نجمناش وقتها ما تمش تمرير الحصة لاعتبارات تغطية وغيره، مشاكل صارت خارجة على نطاقنا بطبيعة الحال. إن شاء الله اليوم أكيد الأمور تكون في أفضل الظروف، ونستقبلوا تليفوناتكم على 78 227 700 78 227 700. وكما قلت أستاذ حبيب الشعابي إن شاء الله يكون حاضر معنا باش يجاوبكم على مجمل استفساراتكم واستشاراتكم القانونية اللي باش ناخذها معايا اليوم في المباشر. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف. استشارات قانونية يبدأ معكم انتوا، ونتواصلوا حتى المثلاثة. مرحبا بالناس الكل. نمشي معنا غم كالعادة البداية في انتظار انه توصلنا ان شاء الله مكالمتكم الهاتفية، ويكون حاضر معنا مباشرة من جندوبة الأستاذ حبيب الشعابي على الخط مباشرة. تابعونا.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا نستقبل معايا على الخط الاستاذ حبيب الشعابي اللي يحضر معايا اليوم. مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا اخت خيرا، مرحبا بجميع مستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا بك استاذ، اليوم الامور ان شاء الله عال العال باذن الله. ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: مرحبا بك معنا استاذ حبيب الشعاب. اذا لانه تعذر الحقيقه الاسبوع الفارط اللي غالب حاجه بيت الحال كما قلت خارج على نطاقنا. تليفونات حاضره معنا، زيد نبدا في استقبالها مباشره. نبدا مع التليفون الاول. الو، مساء الخير. الو عسلامه. مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا بك. شكون معنا؟
2: محمد علي مشكيف.
0: محمد علي مشكيف، مرحبا بك سي محمد علي، تفضل. اي
2: بالله، انا عندي محل متصور موعد كاتب عمومي ومنذ 2018 اتفقت مع المالك 200 دينار مع إضافة 10% سنويين.
0: به
2: ومرور سنين تو 2016 8 سنين أطلع معناها تفاقم المبلغ ولا 330 ألف ولا شرط مجحف معناها. تمش معناها مع الأستاذ الفاضل معناها باش نعمل مراجعة للعقد هذا.
0: أي واضح أستاذ؟
3: والله واضح جدا، واضح جدا. سؤال سي محمد علي، لي أنت سيادتي كاتب عموم.
2: أي
3: باش محمد أبقى معنا دقيقة شوية المثلة سي محمد. أبقى معنا، ما عنديش ما نتوضح منك سوى ذكر بركة وأنه أكد نسبة متاع 10% رأيت هم أصل العقد أصل 200 دينار فقط، كل ما تزيد 10% تزيد 20 دينار، مش مالك تقولي 300 دينار تزيد 30 دينار
2: ديما تزيد على المبلغ الحالي يحل.
3: لا لا لا لا مش هذاك، هو ذاك فكرني فيها تون جاوبك كما ينبغي سي محمد علي.
0: خليك في الاستماع سي محمد علي، تون إن شاء الله الأستاذ يجيوبك. شكرا لك على التواصل معنا، بارك الله فيك. نمشي مع مكلمة أخرى. ألو مرحبا.
4: ألو
0: عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
4: عسلامة. عسلامة أخت خير،
0: مرحبا بيك.
4: معك صالح من زندوب.
0: مرحبا بيك، تفضل سي صالح.
4: نشرفوا بالأستاذ المحامي.
0: مرحبا، شكرا.
3: مرحبا سي صالح.
4: عايش عايش. بالله عندي سؤال، سؤال يخص معناتها الجيش، الجيش الوطني.
0: إي
4: عسكري مجند خذ 6 سنوات في العمل وبعد وقت مشاكل تحكم عليه من أجل جناية جناية معناتها لمدة 10 سنوات وعنده 6 سنوات.
0: أي.
4: في القرار يقولوا يفقد معناتها رتبته في الأول و...
0: أي.
4: على اسمه.
0: كيفاش يفقد رتبته وشنو الآخر سي صالح؟
4: في القرار بتاع العجل
0: أي.
4: كما كلمة عبارة يفقد رتبته في الجيش وبعد يشطب من دفاتر الجيش الوطني. شنو معناتها الحقوق اللي ينزل بخاطره وعنده 6 سنوات أقدمية ومعناتها مشترك في التعاونية ويدفع السي ان ار بي بتاعه أمور واضحة. هو تو معناتها عاطل على العمل يعني فماش مثلا حقوق يعني متاع التقاعد في ولا متاع معناتها شنية معناتها كما نقولوها ولا شكون يتوجه القاضي الضمان الاجتماعي.
3: سي صالح حسيت سؤالي كنت باش نسأله لك انت جاوبت عليه، ما انا حبيت نقول لك فقط قديش عمره الاخ هذا اللي قاعد.
4: اي والله ما وصلش ل 40، هو تو عد معناتها 5 سنوات
3: مازال ما وصلش ل 40. المهم تو عمري واش هو 30 سنة
0: هكا سي صالح. يظهر لي انقطعت المكالمة، ما نعرفش ما تبقينا، يظهر لي واضحة واضح السؤال معناتها أستاذ به. طبعا بعد إن شاء الله تسمع الإجابة سي صالح، خليك معنا في الاستماع كما بقيت أكيد اللي باش إن شاء الله باش يتواصلوا معنا. مرحبا بكم 78 227 700. مازلنا مع استقبال مكالماتكم الهاتفية واستشاراتكم القانونية في لقانا لليوم. كالعادة نحاول نأمن دفعة من تليفوناتكم، بعد إن شاء الله مع الأستاذ الشعابي جاوبكم على الاستفسارات والاستشارات القانونية اللي نستقبلوها معنا في لقانا. 78 227 700 هذا هو رقم التليفون اللي تكلمونا عليه باش ناخذوا استشاراتكم الهاتفية. كي توصلنا تليفونات نستقبلوها مباشره. نمشي معنا غام سليم، خليك معنا استاذ شعبي، خليك معنا في انتظار انه ان شاء الله ناخذ التليفونات. تفضل.

0: نعطي الأولوية بطبيعة الحال للتليفونات. فما مكالمة أخرى معنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا. شكون معنا؟ تفضل، نحن في الاستماع.
1: بالأستاذ مرحب بيك وبالأستاذ.
0: مرحبا بيك معنا. شكون معنا؟
1: محمد عبيدي من سوق سبت.
0: مرحبا بيك سي محمد، شنحويلك؟
1: نحب نشكرك ونحب نشكر الأستاذ.
0: بارك الله فيك.
1: نقدم لكم أقوى تحية لا يعادل واحد.
0: بارك الله فيك يا سي محمد، شكرا ليك.
1: لكن عندي حاجة.
0: تفضل.
1: هو لا شك المنازعة بين الجيران على العقارات وحدودها أمر معروف من القديم.
0: ماي؟
1: شوفي، ولكن أفضل كانوا في عهد مروان زي بن المأمون رجل تاجر غني، معناها أجروا على بيع دارة.
0: ماي؟
1: فشكاه إلى والي بغداد. لكن توانايا عندي نهب نسأل على عقوبة معناها إنسان يعمل في حساك للدواء لجلاء صغارة كاين تاع كلاب وبتاعت في الأحداث.
0: عقوبة تسميم حيوانات، هذي شنو تحب تسأل سي محمد؟ هذي شنو العقوبة متاحة؟
1: تسميم حيوانات.
0: أي فيها عقوبة، فيها عقوبة قانونية وإلا لا؟ شنو يقول القانون به؟ واضح أستاذ شعبي؟
1: ربي بارك فيك.
0: بارك الله فيك يا سي محمد، شكرا ليك. واضح أستاذ؟
2: واخذ خير.
0: أي
2: من القانون عقوبة قتل حيوان أقل من عقوبة تعذيب حيوان. أو بش عم محمد يبقى يستنى في الوحدة
0: تبعنا. أي
2: القتل أخف من التعذيب
0: به،
2: اللي معناها بالنسبة للإنسان القتل أشد والتعذيب أقل من الحيوان. تعذيب الحيوان عقوبتها أشد من قتله.
0: بي تبعنا سي محمد، تأكيد تاخذ الإجابة القانونية معاك أستاذ، ونأخذ شنو الفرق زيادة بين هذا وهذيك، شنو يقول القانون بالتفصيل؟ خاطر فما ناس معناتها تقوم بعملية تسميم وقتل الحيوانات على أساس ما فماش عقوبة، لا تنجم تكون، وفما عقوبة معناتها، وفما أكيد
2: عقوبة.
0: أي بالقانون به. تبعنا سي محمد، نمشي مع تليفوننا موالي معنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا بيك، شكون معنا؟
3: عايشك يرحم والديك، وتحياتي للأستاذ عبد العزيز العويش من بوسالم.
0: مرحبا بيك سي عبد العزيز، تفضل.
3: عايشك بالله أستاذ، نحن عوين مناولة وعندنا شركة في التصفية. الشركة دي عمل لنا عطانا 65%، ومن بعد عمل إعلان في الجريدة حب يسكر الملف. عملنا اعتراض المرة الأولى وقال باش نكمل لكم 35%، وخلانا هكاك، وأنا عملت له محل مخابرة، قلت له من هكا تعمل إشهار ولا باش تسكر الملف تعلمنا عن طريق البريد ولا تعلمنا على العنوان غير باش تعاود تسكر الملف الإشهار الثاني مثلا. هو مشي عمل في الجريدة وسكر الملف من غير لا أعلمني، وما خذيت باقي المستحقات. أنا كيفاش ما عارفش كيفاش نعمل الإجراءات نتاعي، يعني عندي الوثائق وعندي كل شيء. ما كان زدت دقيقة جاوب وحدك في عبد العزيز، اقترحت السؤال بكدا، أبقى معانا تو ونجاوبك بكل سرعة وسهولة إن شاء الله.
0: يرحم والديك معايا. خليك في الاستماع.
2: ما أنا سكر الوزينة ما عادش خدمة.
0: سكرت المعمل، تسكر سي عبد العزيز الاستاذ يسالك.
3: اي شركه سكرت وهو في التصفي نتاعها في العقارات يبيع وكل شيء ويخلص.
2: لا
0: واضح.
2: حتى قلت سكر الملف ودخلنا نصلح منه مره واحده.
0: باه خليك في الاستماع سي عبد العزيز، ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك، خليك تبعنا، بارك الله فيك. بطبيعة الحال ما زلنا باش ناخذ التليفونات، مش هذه ما زلنا ما كملناش الدفعة من مكالماتكم الهاتفية. ونذكر مرة أخرى 78 227 700، هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه بطبيعة الحال باش ناخذ استشاراتكم الهاتفية. برشا من نوعية الأسئلة هذه أستاذ كنت تجينا الحقيقة في علاقة بالناس اللي تخدم، وللأسف الحقيقة راهو في انتظار أن شاء الله توصلنا المكالمات أستاذ ميسيلش، خلينا نحكوا شوية في الموضوع هذا قبل ما تجاوب عليهم بعد. اي برشا الناس اللي تخدم تلقى روحها بعديك يعني محالة على البطالة خلينا نقوله، ومساكن تقضي سنوات باش تلوج على حقوقها، مشاكل في معناتها التصفية هذية والتفاصيل هذية الكل اللي تعب الحقيقة، وفما برشا ناس في النهاية ما خذتش الحقوق متاعها للأسف الشديد. أستاذ شعبي،
2: ما وانا اخذتها بالحقيقه مش ما يقولوش معناها الشعبويه وما زال الحقيقه نشكر سياده رئيس الدوله اللي تدخل وبصفه فجعيه وسريعه لتحسين اوضاع العمال هذوما اللي يتلاعبون بهم يتلاعبوا بهم ويتاجروا بهم. الغيت المناوله واصبح العامل منذ انتدابه هو عامل مرسب يتمتع بجميع حقوقه. زال ذلك الخوف من العمال مساكن يقول لك انا نضبط ونخدم نجيب قهوه العرفي ونجي صباح بكري كذا. لا، راي عقد العمل الحقيقه من الناحيه الفلسفيه عقد العمل راهو العقد اللي ما راعيش كرامه الانسان وما راعيش حق الانسان ما يسمىش عقد عمل. عقد عمل انظر انا مع هذا، انا نقول انه انا نخدم عن زي من الناس اسيدي احترمني واعطيني حقوقي سواء انا نعطيك اكثر ما يكون من الانتاج. خلينا نحوك العامل الخوف موجوده بيه اختيار مش فراغ نحو الخوف. انسان يخدم عند انسان على طبيعه الاشياء يزم واحد يخدم والاخر عرف هذيك بطبيعتها من بدايه الدنيا، ولكن ماذا بينا نحترم كما انسان سكنات اللي يزور فيها شاحنات من الخلف وكذا. انا ساعات انا بسيارتي الحق نشوفهم يبدو يخبيوا وجوههم ساكن وكذا. لا، ثم احترام ثم حقوق ثم إنسانية وتولم الأمور تمشي كما ينبغي إن شاء الله.
0: إن شاء الله به نمشي مع التليفون. أستاذ ألو، مرحبا.
4: نعم، عسلامة مدام خيرة.
0: مرحبا بيك، عسلامة، شكون معنا؟
4: نشيك بالهنا أنت
0: عايشك بارك الله فيك.
4: والأستاذ
0: أستاذ حبيب شعاب.
4: حبيب شعاب يتشرفوا بي، أنا أول مرة نشارك معك.
0: مرحبا بك يا سيدي. مرحبا
4: عماد، كيف معاك؟
0: مرحبا بك عماد، تفضل.
4: عندي سؤال تعميم الإفادة إذا كان
0: تفضل.
4: تفضل. في حالة بيع السيارة مدام، إنسان باش يبيع السيارة ولكن ما يعرفش أن هذه مرهونة ولا عندها إشكال قانوني مثلا، لأنه إنسان محدودة قانونيا يعني فيها إشكال يعني.
0: أي
4: تعرف أنت البيع والشراء يجب تكون عن السوق، نحن رو متعبية وشرارة يجب نشراء في النهار السوق هذاك وكتب في نفس البلاصة دي كما فما حتى واحد ويمشي للسيرفيس دميل باش يطلع سيرفيس واحدة كارت جريز ما يمنعوش ولا خاطر ما عندهم عليه حتى شيء. لكن من ناحية القانونية تبدأ محجوزة على السيارة موجودة كيف في الأمن تبدأ الشرسية ولا تبدأ بها السبة. هنا السيد اللي شراء موقع عمل وعقد هنا بصفة قانونية ولا لا؟
0: أي
2: نعم،
4: طبق الإجراء عمله ولا لا سي الحبيب؟ هنا سؤال، هل يمكن هنا باش نطبقوا عليه الفصل 291 أنه جريمة التحيز، والفصل 292 باع ما لا يملك، ولا يمكن باش يعتمد نعتبره هنا على حسنية هنا وهنا؟ وشنية الحل بالنسبة للوضعية ذي؟ خطر برشا ألاف سي الحبيب عنا راي حالات من نوع هذايا. يجي إنسان يمشي يشري كهرباء عنده فلوس عملت عقد أخويا باش يمشي نسجل هنا ونعمل كارت كبير ونصبح عندي كهرباء. نلقى روحي الكهرباء تلقاها محجوزة وتلقاها عندها إشكال قانوني.
2: نعم. والله سي عماد تحب أنا نشكرك أولاً. والله نشكر أولاً لأنك طرحت سؤال باهي يستفاد منه جميع الناس. وثم انك عندك معرفه بالجوانب القانونيه اتبقينا راهو الشاري ما عندوش حتى مسؤوليه، راهو البايع هو اللي عنده مسؤوليه.
4: اذا كان سي الحبيب راهو عندنا البايع والشاري راهم طرفين هنا في عمليه البيع.
0: باهي نحاولوا نلخصوا بربي خاطر فما تليفونات في الانتظار.
2: تعيمات انا نقترح عليك اني انا فاهم الموضوع وثم عدة قضايا منشوره جزائية في الموضوع هذا اللي بيع سيارة وهي معقولة أو متعلق بها دين أو عندها بريفيليج اللي فات كذا. أنا ندعوك إلى الاستماع كما إحنا أخذنا عليك سؤال استماع جيدا إن شاء الله.
4: بارك الله يا حبيب
2: ومستمعين إن شاء الله.
4: شكرا
0: شكرا ليك، خليك في الاستماع سي عماد. نواصل نمشي مع مكلمة أخرى معنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا، شكون معانا؟
5: عبد المجيد العجيلي من سليان.
0: مرحبا بك، تفضل سي عبد المجيد.
5: يا عشقتي مشتاق لسي الحبيب.
0: تفضل.
5: ثم جماعه عطيني وطار شركه ثلاثه خيوه هم، ثم كل حد وحده، ثم الكبير فيه متوفى ياخذ المراه ما تظناش توفت، قعدوا جماعه عندها عامين توضعين عام ثاني، الشركه نتاعها الباي نتاعها ياخذ فيها ولد رجلها. انا خيوتها ما هي خلت كان خيوتها واخواتها فهمتي، ما نعرفش الامبراطورك هي ما تورثش، ما نعرفش ولد رجلها، ولد رجلها العام اللي فات خذيها
6: مرتبوه، هي
5: مرتبوه هاي ما تظناش
6: هي زوجها مات.
5: كيفاش قلت لي سي الحبيب
6: زوجها
5: هاي
6: نقول انا مات بعدها، ما مات وخلاها وهي علاقة زوجية قائمة
5: هاي.
6: انت تحب تسأل في عبد المجيد المرأة هذه اللي شريت لك اللي أبرمت معك عقد شركة، هل هي عندها حق أن تبرم ولا باعتبارها مالكة ولا لا؟
5: العقد مع رجلها، هي توفت الله يرحمها.
6: توفت هي
5: توفت هاي الأندراج خيوتها ما تصل بي حتى واحد، لا خواتها لا خيوتها
6: هاي
5: فهمت، ما نعرفش كيفاش نعمل، نعطيهم هم بالك شهود ويصبحوا هم يطالبوا فيه بحق. ما
6: لا بالله خلينا مع احترامنا سي عبد المجيد، المرأة هذه كانت متزوجة وورثت مناب من زوجها توفيت،
5: قاعدة تخفي حق بي رجلها اللي يخفي الحق، كانت هي حية تخفي بيتها في الثمن نتاعها، ماتت ما
6: مات كي تاخذ الثمن. سي عبد المجيد
5: يا باب
0: اي تفضل استاذ
6: تفضل. من معناها زوجها متوفي
5: هاي تو متوفي رجلها، توفى رجلها
0: هي شنو المشكل؟ ما هو كي توفى زوجها طبيعي انها باش تاخذ منابها، اي تورثه بالطبيعه عندها جزء من
5: لمن نعطيها الباي نتاعها لمن نعطيها.
0: هي توفت ولا ما زالت على قيد الحياه؟
6: هذا هو السؤال.
5: عندها عامين.
0: هي توفت، هي توفت استاذ.
6: طلبوك اخوتها ولا
5: ما جاني حتى حد؟ كان
6: ما جات حد. ابقى معنا
5: عبد المجيد.
0: كيفاش عبد المجيد اخوه زوجها شنو هما اللي تصرفوا؟
5: اي اخوه زوجها هما اللي تصرفوا.
6: اي انت توا تتصرف بقى تحب تعرف شكون تعطيك المناب من الشركه اللي مع المراه اللي
5: تصرف هذاك نعرفني
6: لمن نعطي معنا او لا واضح ابقى معنا.
0: باهي خليك في الاستماع سي عبد المجيد وان شاء الله تسمع الاجابه. شكرا ليك. نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا.
7: يلو عسلامه.
0: عسلامه، شكون معانا؟
7: توفيق من حمام بيضا.
0: مرحبا بيك، تفضل سي توفيق. قرب لك التليفون يا سي توفيق، قرب لك التليفون.
7: عندي شيء توفى
0: اي والدك
7: وخلى ميراث
6: اي
7: اي انا احنا قسمنا ب يعني قسم اخويا فهمتي مع بعضنا، قسمنا كل حد وما نابو هذا هذه خذ منا خذ منا خذ منا
0: قسمه ناب. يعني قسمه بالتراضي شفويه، لا كتب لا ما فهميش معناتها
7: لا, لا كتب لا كتب لا بعد شيء. قسمنا قسم علينا انسان يا يخاف ربي كل حد مشى يتصرف في قطعته، وخويا باع ما نابو اللي هو بيع قطعة فيها 21 شجرة زيتون كان الشايب هو المستثمر منها نعوله منها وكذا وكذا، أنا فقت روطار شوية مخ هل أندرى يا خويلي القانون باش نتملك بأرضي وإلا تبقى عند السيد اللي يخليها من عندي.
6: باهي وخوك يبيع ما هو بموجب عقد كتابي ولا
7: لا؟ إيه خويا بموجب عقد اكتب مع السيد، ولكن أنا ما معلمنيش تحت الخيط يعني كي كتبوا معلمونيش.
6: بس وقتاش كتب سي توفيق؟
7: اي فات 6 شهور تو عنده عام بلاشك عام باش وقنا بالحكايه بعد عام
6: وسجلها في القباض وسعيد
7: ما طليتش باش نكذب استاذ ما طليتش مع في القباض ما طليتش انا كي سمعت
6: من اين لك اللي هو بيع شفت العقد في ايدك انت ولا
7: لا؟ ما شفتش ما نتصوره وكتبه بعد عام مش بعد عام ما نصورش.
6: اي سي توفيق والله سؤالك باهي ونحب الحقيقة كما يقولوا الناس بارك الله فيهم معناها ما نسيبك لما تفهم باهي. والسؤال التقليدي البوك
0: أستاذ فقط نستسمحك أستاذ شعابي نستسمحك فقط خليك معايا سي توفيق خليك معايا إشهار ونرجع بعدها مباشرة تفضل.
8: إشهار يلا جو يلا جو سيف السنه حافل حكايات
9: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
8: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
10: إشهار
11: إذاعة الكاف
12: صوت الشمال الغربي في السرس على الذبذبة 88.2
0: مرحبا من جديد نرجع نواصل معاكم نرجع معاك استاذ حبيب شعابي ذري انقطعت المكالمه بتاع توفيق علق التليفون تبقى نتصور يعني عموما واضحه استاذ
6: لا واضحه لانه خير حبيت نعرف منه برك هل هو عقار مسجل ام لا وحبيت نقوله معناها حاله الشيوع بينه وبين اشقائه ما زالت قائمه وانه حبيت نعرف منه برك هل يحب يمارس حق الشفوع ام لا
0: هو المفروض هذا تقريبا التوجه نتاعو معناتها في ممارسه الحق الشفوي
6: هذا هو توفيق معناها يلقى معنا ما يعلقش او يسمع الاذاعه او يسمع الجواب ان شاء الله
0: واضح استاذ مازالوا عندنا تليفونات سليم نمشي مع مكالمه اخرى تقريبا باش نكمل زوج تليفونات واكتفيها ما عادش عندي برشا وقت الو مرحبا الو
13: بك اكثر اخت خير
0: على السلامه مرحبا عايشك
13: اخت خير
0: عايشك شكون معنا مدام
13: انا لطيفه من مجاز الباب
0: مرحبا بك مدام لطيفه تفضلي
13: عايشك بلي انا اخت خيره عندي زوجي توفى 30 ماي وهو عنده مقسم فلاحي
0: اي
13: وانا معناها ما سهلش ربي ومعناها جبنا صغار عنده اخوه وحيد فهمت كيفاش حاصله ويحب يدخل في المقسم هذا وهو مقسم تاع الدوله والمقسم مازال فيه 5 سنين فري مفعول فهمت ومسجل في القبابة ومسجل في دفتر خان والمقسم في غرد دماء من ولاد جندوبة أنا بصراحة وقت خيرة ما نحبوش معناها يدخل معي في المقسم كيفاش النجم نعمل
0: ناي فضل أستاذ ما نعرفش كين
6: باهي أختنا فيه فانتها كي تحكي بحذات دار محتوى في غرد دماء المقسم هذا ما يمكوش زوجك وإنما أعطاته له الدولة بصفته فني تقني فني معناها مهندس
13: فلاح شاب عطيتو له هو
6: فلاح شاب
13: كان يخدم تبع المتعاضدين كي سكر
6: ايه متعاضد
13: برشا عوضوا لهم مقاسم فلاحيه غاديك في ضيعه محمد بركات غاديك
6: بركات يا
13: سي الحبيب انه خو زوجي عنده باتين ده في بال احذيه ويبيع ويتاجر معناها في ويصلح في الاحذيه ويبيع معناها عنده باتين ده عنده معرف جيبي حبيت نعرف وانا
6: سي سؤالك تحب تعرف هل ترى زوجك ينجم معناها ياخذ منابه من المقسم الفلاحي هذا ولا
13: نحب نعرف معناها بحكم انه هو معناها عنده باتين ده معناه هو راجلي معناها يدخل في المقسم ولا لا امور
6: لا ما عنديش مدام لطيفه ما عنديش علاقه بالمقسم من عدمه البتين ما تتاثرش وانما انت توا تتصرف انت توا وضع ايدك على المقسم
13: انا معناها نتصرف
6: اي وشنو الاشكال اللي جاك جاك خو قال لك خو زوجي قال لك ندخل معاك
13: يحكي معايا في الحاسيل ولهنا في المجازة حسامحني في الكلام سي الحبيبة فضحني هاكي ما عندكش المقسم شوالي متاعي وانا عندي الحق في 3-4 وانتي ايش عندك معايا ولا بحكم معناها استغل اني ما عنديش صغار وانه معناها اخوه توفى خاطر اخوه كان متسوق العقار من الدولة فهمت
6: اولا سحن بشرك اللي هو لا يورث ولا هو لا انت تتصرفي فقط من في زوجك لانه ما الملكية ما هيش واضحة هي العقار باسم الدولة زوجك الله يرحمه ما أخوه يتصرف فيه فقط الدولة ما بعتش أعطاته له يتصرف فيه بصفته
13: أنا في الحبيب نعرف معناها تتصرف في حق الانتفاع أما أنا ما نحبوش معناها هو يدخل معايا في حق التصرف في حق الانتفاع
6: ما يدخلش ما هيش ميراث
0: تبع الأستاذ لطيفة
6: أنا محسوب جاوبتك أنت يا لطيفة على كل حال
0: توزي عاودي وضح لك الاستاذ لطيفه.
13: انا عارفه بالله سامحني اختي خيلة
0: ما عادش وقت يا لطيفه ما عادش وقت
13: عايشك. نحب نعرف معناها قانون ملك الدوله، على خاطر احنا باش نمشوا بقانون ملك الدوله اكثر من
6: قانون. باهي لطيفه اسمعني. انت بصفه استثنائيه ونستسمح تتصل بالسيد مدير الجوله يملك الدوله في جندوبه، وهو لو يقدم لك يد المساعده ونهار الجيت هو يتصل بي لانه صديق رجل فاضل ونوضح لك المساله كما ينبغي. ها وانا نقول لك راهو من عادي والله العظيم، هو عندي تو قرابه 10 سنوات ما نحبش مواطن نقول له اجاني المكتبي ولا اجاني كذا. ما انت بصفه استثنائيه تصل السيد المدير الجهوي تو كي تمشي بحذاها اسالي حتى على علي انا تو نرافقك ونحلوا لك المشكله بصفه اداريه.
0: واضح مرحبا بك. واضح لطيفه.
13: اي خاطر هو
0: واضح يا لطيفه واضح. بارك الله فيك. المفروض هكا الاستاذ جاوبك. شكرا لك لطيفه. باش نكتفي ما عادش عندي وقت. ما عادش عندي الحقيقة نكمل مع مكالمة سليم ما يصيرش مكالمة، نعتذر من البقية الحقيقة ما عادش الوقت باش يزازينا بعد باش الأستاذ يجاوبكم. نمشي مع التليفون. ألو مرحبا.
10: ألو على السلامة.
0: مرحبا بك، شكون معانا؟
10: تحياتي للأستاذ.
0: مرحبا عايش.
6: مرحبا
10: بالقاسم جباب.
0: منين تكلم فينا سي بالقاسم؟ مرحبا بك، تفضل سي بالقاسم. هاي تفضل.
10: بالله عندي قطعة أرض 14 عملت فيها شهادة حول، عملت فيها شهادة حول.
0: ايه.
10: تعلقت في المطعم ذي وهابت وبعثوني الولاية مش تاخذها، قالوا لي استنى شوي بعد سكت. قال لي لا مش اللجنة ما وافقتش ليك، شكي تبيع من المحكمة الإدارية. ربحت. بات. الحكم عندي بات. لازم يعطوني شهادة. عملت لي مكتوب لو تفعيل الحكم، سكت تفعيل الحكم ثاني، سكت. الثالثة جاوبني عن طريق المعتمد. قال راهو ما لقينا صار شيء. مشيت لك الذكاء الاصطناعي قال لي كيفاش نعم؟ قال لي برا اش كيبيه ابعثوا على طريق عاد المنفذ ووظف عليه كل نهار تاخير ب 100 دينار. عملت عاد المنفذ زاد سكت. نحب من الاستاذ وش نجم نعمل؟
0: اي واضح معناها
6: ماذا تفعل في رفض تمكينك من شهاده حوز؟
10: هذه من الاستاذ نبع فهمي هو
6: اي يا تولي نجاوبك ان شاء الله.
0: باهي خليك في الاستماع بالقاسم تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك. باش نكتفي بهذا القدر، نعتذر للبقيه ما نجمنيش ناخذ التليفونات الكل لانه بالوقت بدا يضغط علينا الحقيقه. دقيقتين تقريبا استراحه صغيره سليم.
6: مرحبا خير. مرحبا
0: نرجع معاك استاذ فقط نعطيك دقيقتين اكيد باش تعاود تراجع معناتها الاستشارات تعاود تطلع عليهم
6: ونرجع. لا حتى كي تحبي مباشره
0: ما يصيرش ترتيحه صغيره استاذ ما يصيرش ترتيحه صغيره ونرجع مباشره معاك. تفضل.
6: مرحبا بيك
0: يا عايشك.

0: يلا هنرجع معكم في لقانا ثلاثة غيرة أربعة على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكلها من جديد. مرحبا من جديد أستاذ حبيب شعابي، أهلا وسهلا بك. نبدأ معك أستاذ، أكيد الإجابة على الاستشارات القانونية محمد علي ملكافي ذي أولى الاستشارات، تفضل أستاذ.
1: بالنسبة لسي محمد علي ملكافي كاتب عمومي حيوه، ومن خلال جواب على سؤال سي محمد علي تعم الفائدة على الجميع، باعتبار وأن سؤال سي محمد علي يطرح إشكالية قانونية، وهو الفرق بين العقارات الغير التجارية والعقارات التجارية. محمد علي كما لا يخفى هو كاتب عمومي لا يمارس تجارة، وإنما يمارس حرفة خاضعة للقواعد القانون العام مجال التزامات العقود، خلاف البقية اللي خاضعة لقانون 25/177. حبيت أن ننبه ونقوله فقط، وأن هذه العلاقات تخضع لإرادة الطرفين. أنا متسوق لدار كما كتبه ممكن ما دار 200 دينار، يجي الراجل يجي بعد 3 سنين يقول يا أخويا زيدي فضل قديش 10,000 فرنك أما زيدي 500، نقول له ياسي يقول سامحني خلي لي المحيط. هذا المتعارف عليه، لأنه حتى عنا احنا ديما المالك يتعسف، وكما العرف يتعسف على الخدام، ما لو عقلية عنا صاحب الملك والملك الرب سبحانه وتعالى يتعسب على المتسوق، يمطل يقول له اعمل تاكل ده بشوية اعمل كذا. المهم اذا كان ما تفقوش في معين كراء شهري يكون مآلك العلاقة انه كل واحد يمشي على روح. حبيت فقط نقول في محمد علي وهي نقطة هامة، اتفقوا على زيادة سنوية قدرها 10%. زيادة هذه 10% في القانون التجاري ما تمشيش، باعتبار وان الاخر يتخضع لاراده القاضي، اراده المشرع، الطرفين لما اختلفوش فيرفعوا الامر الى المحكمه. هنا لا تبقى بيناتهم. حبيت ننبه فقط وفيها فائده، اذا كان انت كارب 200 دينار الزياده 10% العام جيت ولا 220 دينار، بعد 10 سنوات كل عام نزيدوا من 20 دينار، اذا كان يولي الكراء بك الزياده 300 دينار راي الزياده نتاع 10% ما تتأثرش بالزيادة تولي 330 دينار في الشهر وبعد تولي 40 دينار. لا، المبدأ هو الزيادة بحسب معين الكراء المتفق عليه من لو عندك 200 دينار تبقى تزيد في 20 دينار ولو بلغ معين الكراء 1000 دينار. ما 1000 دينار بك الزيادة تولي 100 دينار كل شهر، لا تبقى ديما 20 دينار. إن شاء الله يكون فهمني في محمد ومن خلاله بقية المستمعين، باعتبار وأنا كما قال أستاذنا الكبير أستاذ البشير الفرشيشي، هذه زي ما أنفذ جمناستيك للشتري شوية جمناستيك.

0: رساله هي مش زياده نتاع 10% بحسابك ولا 250 ولا 25، لا، المنطلق الباز الاساس نتاع الزياده هو معاين الكراء المتفق عليه من الاول. ونقولوا للاسف الشديد والاكريا هذه المدنيه ماهيش تجاريه، تخضع ديما لاراده الطرفين. قافي هذه فقط ما عندوش الحق السيد يزيدك كل ما 250 يزيد 25، لا، تبقى لك ديما الزياده 20 دينار كل عام ولو طالت المده ولو تضخم معين الكراء الشهري.
1: واضح استاذ، هذا هو يعني ما فماش امكانيه مراجعه العقد بطبيعه الحال.
0: لا، عن طريق المحكمه لا، نعم. لانه يقول لك انت متفق تمشي بالاتفاق هذا.
1: واضح
0: زياده فقط من حقك وانك ترفضها. بقاسي محمد راه وانا نقول لك حاجه، راه السيد ينجم يوفي العام ينبع عليه يقول لك اعطيني محلي، هذا هو الحل. اما امشي بلطف خير.
1: واضح استاذ به. صالح من جندوبه استاذ.
0: صالح من جندوبه يقول انه قريب دخل في صفوف الجيش الوطني، تعرض القضيه جزائيه جنايه تحكم عليه في المحكمه العسكريه، ثم عقوبه تكميليه وان يجرد من رتبته. هو نحول الرتبه نتاعو كان عريف او الرقيب جندي، لا، ويشطبوا من دفاتر الجيش الوطني. كل ما هي حقوق يو الرجل ما نعم من تحت خارج من تحت اذبح، ما هو شيء الحقوق. حقوقه انه عندما يبلغ دم مده ما تتاثر شكل حقوق، ما نصوش عليها يحرموا ماك التقاعد ولا التمتع بالعلاج ولا التمتع، لا، يشطبوا من الجيش. ما عادش ينتسبوا الى الجيش مطلقا. هذه العقوبه، وانما عندما يبلغ سن التقاعد مؤكد جدا باعتبار وانه هو لما نعمل عليه مزيه سن التقاعد دفع فلوس، اقتطعوا له فلوس من شهريته عندما كان يتقاضى اجرا، وبذلك فكان نسبه ولو كانت بسيطه يخوها عندما يبلغ سن التقاعد. هذا ما يمكن أو أن نجاوب به في صالح.
1: واضح السيد. سي محمد من سوق السبت.
0: سي محمد من سوق السبت اللي هو في الحقيقة أنا لا أخفي وأنا صديقي، ويتصل بي ديما يسلم علي وكذا. طرح سؤال أخت خيرة باهي، يقول في علاقة بالناس، ما هي عقوبة الذي يسمم حيوانا؟ ما معنى يسمم حيوان؟ معناه يقتل.
1: أي
0: ونقول له وين نضيف لك حاجة، راهي عقوبة تصل إلى السجن، عقوبة قتل حيوان، في حين وأن عقوبة اللي أكثر منها شدة هي عقوبة تعذيب حيوان. المشرع أنا نعتقد أنه ذكي، حيوان أخت خيرة، لأنه المنطق لا شيء يقول أنك أنت عندما تقتل حيوان حكاية كلب قطوس ذيب كذا قتلا، هذاك مات انتهى، ما عادش يتألم بعد الموت، كما قال أسلافنا أن الشاة لا يهمها سرقها بعد ذبحها. أما أنك تسلخ الشاة وهي حية فالعقوبة أشد من قتلها. ما ناجي واحد كلب يربطوا له قماب قطع حديدية يعلقوه في شجرة يكتفوه يعملوا له يجرحوه يعملوا كل ما هو متعلق بتعذيب حيوان. في الحقيقة الجريمة في ظاهرها أقل شدة من القتل، وأنما المشرع سن عقوبة أشد من عقوبة قتل الحيوان. أو مش تستفيد الناس، راو أخلاقيا ودينيا وقانونيا تعذيب الحيوان مش هو من باب الإنسانية، لذلك المشرع سن له عقاب شديد أكثر من قتل.
1: واضح. واضح، معناته سؤال قانوني وإنساني في نفس الوقت أكيد. هذا هو به. سي عبد العزيز من بوسالم أستاذ، بالنسبة لي
0: نعم.
1: أي
0: عمال سي عبد العزيز بوسالم اللي هو سؤال واضح، ما قالش فقط وقت تم إيقافه على العمل، وإنما سي عبد العزيز يسكن في بوسالم ما زال عنده الأجل، وأنه يرفع دعوة عرفية أمام المحكمة الجزائرية بجندوب، دعوة أمام سيد قاضي العرف ويطالب بحقوقه باعتبار وان وضعيه كما قلنا قبل ما نعاودوهاش، نقولوا راهو الشغالين معناها اصبحوا محترمين بموجب القوانين الجديده. لا مناوله الغيت، العامل بمجرد التحاقه بعمل يعتبر مرسم، ما عليه الا ان يقدم دعوه عرفيه ويستجاب لها ان شاء الله.
1: واضح. هذايا بالنسبة لسي عبد العزيز هكا من بوسالم. عماد من الكيف أستاذ.
0: في عماد بكيف اللي طرح سؤال أخت خيرة يتعرض له الناس كل. هكا أنت تمشي لسوق السيارات تشري كهرباء من عند شخص ما تدفع له ثمن، ثم شكون يعمل تعريف بالأمن تروح به يعرضك عون أمن يحبش يقول لك تراك السيارة يعديها على اللحظة يلقاها معقولة أو تعلق بصاحبها دين وقع ضرب عقلة بين يد حافظ الملكية شو اسمها سيرفيس دي مين وكالة الفحص الفني. هنا وهو اطرحها حتى من النص القانوني عملوا الفصل 291 لا يا سيد، السيد اللي بيع عربة هاو الناس كلها تسمع اللي بيع كهرباء في السوق وهو يعرف روحه الكهرباء هذيك محل تتبع من اجل دين مدني، يعني ثاني واحد 10,000 دينار صدر ضدي حكم مشى بتنفيذ ذلك الحكم ضرب عقله على كهرباء في التلفزيون ديمي. وين يعرف السيد اللي هي مضروبة؟ يعني أنا واحد بركة نعرف يعني يعلموني ونجي نبيعها المواطن يجهل ذلك نسمت حيل تالي تمت حيل عليه وفيها عقوبة سجنية خطيرة عقوبة سجن. الشاري ما عندوش حتى مشكلة الشاري، أنا نمشي نشري كهرباء ونعرفها معقولة نعاقب روحي نشكي بروحي؟ لا، نشكي بالسيد اللي يبيع لي كهرباء وهي محل عقلة محل تفتيش من قبل الدائن. ولهذا سهل ياسر كل من يبيع كهرباء وهو يعرف مسبقا وأن الكاتيجوري تاعها فيها امتياز لفات إدارة معينة وأنها غير خالصة المخوة بالكريدي أو مضروب عليها عقلة فهو يعتبر متحيل ويقاضى من أجل جريمة التحيل. ونشكر سي عماد اللي بالحقيقة سهل صراحة سؤال قانون ولا نعم. العبرة عادة بحسن النية أو سوء النية، أنا إذا كان هذه الكلام نبيعها وهي معقولة فأنا نيتي حسنة ويعاقب.
1: واضح أستاذ. بالنسبة لعبد المجيد من سليانة توا.
0: عبد المجيد من سليانة بغيث العجالة، عبد المجيد أنت عملت شركة مع المرأة دي رحمها الله وكنت تعطيها في حقها فماتت، لم يتقدم لك أحد يطلب مناب، ما جاك حتى واحد، ما جاك أنت شنو تمشي للسوق وتنصب بريحة تقول يا لي يقرب من فلان الفلين كان شريك بيتك طيبة، أنت معترف بحق المرأة هذه أو حق من قال له حق من خلال وفاتها توفت خلت قوتها يجي كانت تقدم لك حد وجابك حج وفات وجابك ما يفيد وأن يريثها تحاسبه وتعطي حق. وأنت مشكور على طرحك السؤال لأن نيتك حسنة وأنت تحب معناها تخلص روحك اليوم قبل غدا بارك الله فيك تبقى ما تعطي فلوس إلا ما يجيك حد ومعاه حجة وفاة السيدة هذه المتوفية ويظهر وأنه وارث. إذا كان تبين وأنه وارث إذا يجيك واحد ما عنده حتى صيف وتعطيه، لا إذا كان بين تعطيه ويمضي لك اللي هو أخذ منابه من حق أخته اللي هو عندك أنت.
1: نعم هذه بالنسبة لعبد المجيد. توفيق من حمام بياضة أستاذ.
0: في توفيق من حمام بياضة بغيث العجالة يقول وأنا والدي توفي وترك عقارات قسموها قسمة مهيئة مش قسمة كتابية وقريضية، لا أي أنت تصرف الطب الفلانية ورخص الطب الفلانية وحالة الشيوع مازالت قائمة بين الورثة لأن حالة الشيوع تزول بالقسمة والقسمة في العقارات كما هو الأمر بالنسبة لبيعها لا تثبت إلا بكتب كاتب، إذا كانت رضائية يلزم كتب يزيل حالة ينهي حالة الشيوع، وطالما ليس هناك كتب فأن حالة الشيوع مازالت بينها. قال يمشي التوفيق في سؤاله ماذا يقول رأى أخويا بيع قطعة أرض فيها زيتونات كان بوها من حياهم ويعمل منها مزيت وما أعجاز عليه أفسدها وعندك الحق أنت في حالك تمشي ما زال عندك الحق، طالما تمشي تسهل في القباضة المالية وين ما يبدو أنه حمام بيضة في تابع ولاية سليانة ولاية سليانة
1: أي
0: حمام أنا نعرف الحقيقة بقى نمشي نتجول في العشية تابع ولاية سليانة ربما الكريب مع تمديد الكريب أو ما إلى ذلك
1: طيب للكريب
0: يمشي يسهل في القاضي يقولوا بربي العام هذا جاش فلان بيع لفلان وسجلوا عقد قال لا مازال ما سجلش، تمشي تسأل عند كاتب المصالح البلدية، بل كتبوا عند محامي سجل، أو دور عند السادة عضو الإشهاد. على كل حال مازال عندك الحق، إذا كان تعثر على حجة البيع تقوم بالشفعة، تمارس حق في الشفعة، مازال عندك الحق الشفعة، كما سلفنا قلنا قبل معاشك 6 أشهر وشهر، أشهر في الإعلام مازال 6 أشهر، لا 15 سنة. إذا كان عزيز عليك البليسة وتحب تأخوها أنت، عندك الحق تأخوها بموجب ممارسة حق الشفعة، تشفع فيها وتسترجعها وتولي منابر زيادة، تولي من حقك هذيك باعتبار شفعتها زيادة على حقك بموجب الإرث. ولهذا أنت تحب تعرف شنو ما هي مصلحتك أنت، أن أخوك بيع ولا ما باعش وتسأل عليه، لأنك أنت تحب تسترجعها، أمشي شوف الثمن وأجرة العدل وأجرة المحامي وقت التعريف بالأمن، ولمهم كل وعلموا بواسطة عدل المنفذ، مش المحامي. على كل حال قل له أنا راني نحب نشفع، فك تطبق اللي خذيتها مع عند خويا، أنا راني وريث معاه ونملك معاه على الأشياء، وما قسمناش ما قسمناش القسمة قلت لك بكتب، وتاخذ البلايصة بموجب الشفعة.
1: واضح أستاذ. نعم نختم توا مع بلقاسم ملكيف أستاذ.
0: هو سي بلقاسم ملكيف الحقيقة سؤال إداري أكثر منه، وأنا الحقيقة للأمانة ما انتبهتش لسؤاله كما ينبغي، وانما يقول وانا طالب عنده قطعة ثلاثة 4 قطعات حب ياخذ شهادة حوي.
1: اي يقول لك ما مكنوش، لكن اخذي حكم المحكمة الـ الـ الـ الـ الـ الإدارية لصالحه، الحكم هذه اتبقى ما يعني تنفذ الشيء.
0: اي ولا اي ولا انا ثم خسيرة نوع من فقه القضاء
1: اي
0: الجاي جديد، وهو فقه القضاء في الحقيقة جميل ونائب فعال سيد اللي دار له حكم من المحكمة الإدارية والمحكمة المدنية، ورفضت الجهات اللي دار لها ذلك الحكم بتمكينه. أنا تجي هي نمشي سيد رئيس المحكمة في جندوبة نأخذ إذن عريضة ونقول له كبلدية فلان الفلاني يعني عندي إذن، تعطوني الورقة الفلانية، يقول لي لا لا ما نستعرفش. لا يا سيد قانون كما الأحكام، لو إذن رئيس المحكمة ولا الحكم اللي صدر منه تمشي تقدم شكاية للسيد وكيل الجمهورية من أجل الامتناع على التنفيذ ما أمرت به السلطات.
1: واضح.
0: أنت توا الإدارة الفلانية أو الجهة الفلانية صدرت حكم بإلزام فلان الفلاني بتمكينك، وخلك لا هاو ما لسيدي نشوفه شكون يغلب، نمشي للسيد وكيل الجمهورية بالكيف ونعمل له شكاية ونقول هاو صدر لي حكم، والسيد الجهة المعنية مشيت لها ورفض رفض
1: واضح. واضح أستاذ، هذه الإجابة إذا نختم بها لقانا لليوم في الاستشارات القانونية. بارك الله فيك أستاذ حبيب شعابي، شكرا لك على تأمينك معنا هذا الموعد من لقانا لليوم. بارك الله فيك أستاذ شعابي، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. تحياتي لك أستاذ وإلى اللقاء. شكرا لكم أنتم زيد الناس الكل اللي أكيد تواصلتوا معنا وإلا تبعتونا على موجات راديو الكيف. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. برمجت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إنجاز 255 كيلومتر من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال هذه السنة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية، وذلك عبر الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. تتواصل أشغال ربط البئر العميق الحميمة 4 بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون شهر، بما سيساهم في توفير مياه الري للمنطقتين السقويتين ومساحات الأشجار المثمرة بالمنطقة. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. تحتضن مختلف ولايات الجمهورية من 15 من جويلية إلى 15 من أوت القادم فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية. في أنباءنا الدولية، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن تصعيد الأحداث في المواجهات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال جوان مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. أصيب شخصان اليوم بسبب تواصل اعتداءات قوات الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة بجنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: الميعاد.
4: يا اللابسة خرس وخلال الحزام واتا حرام السالف السالف على الخدمال وفي الساق في الساق نين اشبح وشامل
3: مع حمادي الخماسي.

0: بسم الإله نبدأ نظامي، وبسم الإله نجيب في لوزان، وبسم الإله نهدي سلامي لكل المستمعين والخيوان. وهذا ميعاد يا فهامي، تاريخ وحكمة ومعرفة مليان، ويا سامعي تمعن مغزى كلامي فيه مغازي ومعنى للفهام. مستمعي الأوفياء أينما كنتم وحيثما يصلكم صوت إذاعة الكاف لؤلؤة الشمال الغربي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج، وإن شاء الله تكون عودة ميمونة. البرنامج اللي مش تكون مساحة مع بعضنا نقضيها، مش نوقفوا عقارب الساعة، ومش نعودوا إلى زمن جميل، إلى عادات الآباء والأجداد، إلى معنى مغنى ومعنى، إلى صلح بلادي، إلى حكم وأمثال شعبية. وإن شاء الله يكون ربي موفقني باش نزيد الإضافة ونوصل المعلومة لوليداتنا اللي ما يعرفوش حقبة زمنية ما خلطوش عليها. أشي خرمي البال عالصيافة، وعرف ربوب المال والوقافة، أرمي بالك ولاد الزوين المكتوب دعا هالك، كانوا كذلك ناعمين بحالك، مالي عزيب ومنظرة وعرافة، وخاتل وفاول القدر واش نسالك، العود المنقل ذابلين عرافة. هذه أبيات شعرية لشاعر من البر القبلي كما يقولوا قبل من الجنوب، تحكي على موضوع اللي هو حضارة بأتم معنى الكلمة، اللي هو حضارة مكتملة الذات، اللي هو يا الهطاية. الهطاية ومأخوذة هالكلمة من العربية فعل هطهطة، أي ارتحل وغير المكان. الهطاية هم ناس كانوا يجوا من الجنوب ومن الوسط التونسي ويقصدوا فريقة اللي هي الكاف وبعض من ولاية سليان وجندوبة في موسم الحصاد، باش يعاونوا أهل فريقة على اللمان الصابة ويصوروا مخزونهم من العولة. وكانت في قصتهم وفي ترحالهم كما قلت حضارة كبيرة ياسر. هنا نلقوا الشاعر أديب الشعبي يقول أشيخ أرمي البال على الصيافة، يوصي العمدة شيخ التراب، يقول له هانم بني عم يجوك استهل فيهم وألف بينهم وبين أهل فريقة باش يعديوا هك الفترة الزمنية نتاع الصيف نتاع الحصاد في ظروف طيبة. الشيخ ارمي البال على الصيافة وعرف ربوب المال والوقفة، الشيخ رد بالك على جماعة هانم ضيف عندك وجماعتك الفلاحة ومتسكني فريقة اللي مش يتعاشروا مع الهطايا اللي يجوا، ألف بيناتهم وأخلق جو حميمي بيناتهم. الشيخ ارمي البال على الصيافة وعرف ربوب المال والوقفة، أرمي بالك رد بالك عليهم، ولاد الزويل مكتوب دعا هالك، يقول له رام هالناس هضامة، رام عندهم تاريخهم، عندهم جذورهم، عندهم أصالتهم، لكن شاءت الأقدار باش تكون منطقتهم جدباء وما عادتش تجيب الخيرات، هانم يجوكم لفريقة يعاونوكم ويحصلوا المحصول. أرمي بالك ولاد الزويل مكتوب دعهالك، ولاد الزويل معناتها رام ناس أهل طرق وأهل حضارة، ورام ناس مضلعين في التاريخ. أرمي بالك ولاد الزويل مكتوب دعهالك، كانوا كذلك ناعمين بحالك، مالي عزيب ومندرة وعرافة، رغم هما بيدهم كانوا يزرعوا ويحصدوا، والمندرة هي يلموا كتبن والقش كما نقولوا، وعندهم العزيب اللي هو مجموعة من البل ومن المواشي، مالي عزيب ومندرة وعرافة، رغم زاد هما عندهم ممتلكاتهم، لكن شاءت الأقدار بحكم المناخ كونهم أرضهم تكون جدبة ولوا يجوا لفريقة، مالي عزيب ومندرة وعرافة، وخاتل وفاو القدر واش نسالك، العود المنقل ذابلين عرافة. ما طالبين منك شيء يا شيخ، كان القدر والعود المنقل ذابلين عرافة. هنا الشاعر التجأ للمثل الشعبي اللي يقول المتحولة مذبالة لو كان يبدع روكها في الماء. يقول له راهو صحيح مش يجوا مش يعاشروكم، لكن بحكم هما يغادروا مضاربهم ويغادروا أماكنهم راهم بالطبيعة مش يحسوا، عندهم تأثير نفسي سيء شوي. هاوين وانت شيخ قلب بين المجموعتين أصيلي فريقة والهطايا باش هك الموسم يتعدى على خير. وفي الرحلة نتاع الهطايا من البر الجبلي من الجنوب إلى الشمال كانت أجواء جد حميمية في الترحال، على خاطر هما يطبقوا المثل عندي عيشهم عزات وين يتحلي البيت، مش يوصلوا من الجنوب للشمال يتعدوا بمراحل. هانم فك السمر نتاعهم كانت الأحاجي وكانت الأغاني، وتولدت عديد الأغاني على الرحلة نتاع الهطايا، والمخزون التراثي الشفوي زاخر بها الأنواع من الأغاني والشعر والأدب. وكما قلنا الهطايا هي حضارة كاملة. كي يوصلوا لفريقة يتعاشروا مع الناس ويتعاونوا مع فلاحة فريقة، وخدمة وعمل وجهد وجو رائع. هنا مش تتولد أمور أخرى في موضوع الهطايا، مش أحدى فتيات الجماعة اللي يجوا ربما تهيم عشقا وغراما بإحدى فتيان أهل فريقة، والعكس ربما واحد من أهل فريقة يهيم عشقا بإحدى الفتيات. وهنا نتجت برشا أغاني الهطايا، كما شور الهطايا نال حقنا الشاد شور الهطايا، نتبع في مخلول دين القطايا ولا مرحول، يقولوا مخلول ولا مرحول. هنا تولد قصة نتاع حب وعشق وغرام بين الطرفين، وعادة ما تنتهي باللوعة والحرمان، لأنه الهطايا مش يجيهم نهار ويرجعوا لأرضهم، وأهل الأرض مش يقعدوا في أماكنتهم. تولد أغاني وعادة والركز هنا تكون نتاع لوعة ونتاع حزن، لأنه المكتوب ما جمعش، لأن الأمور كانت ظرفية. وكما أغنية الصرا وبرودة، وحش الصرا وبرودة لمن عزم شرف على جمودة، هي نتيجة لقصة صارت في جهة أفريقيا هناك، وانو وقعت قصة غرام وحب وعشق، لكن شاءت الأقدار باش يتفارقوا. يقول وحش الصرا وبرودة ولمن عزم شرف على جمودة، جمودة هي سيدي بوزيد حاليا هذيك المنطقة. هنا نشوفوا هالهطاية ذات طبع اجتماعي، وعندها مرتبطة بالدورة الاقتصادية، ناس تجيب البل نتاعها، تجيب الغلم، تجيب المواشي نتاعها وترعى هنا، يهزوا الصابة نتاع الجمح، ساعات يجيبوا هما حاجات معاهم من بلادهم، أكل مقايضة هنا يجيب تمر ويأخذ القمح. دورة اقتصادية كبيرة ودورة اجتماعية فك التعارف، وساعات تثبت الحكاية ويولي نسب ويولي مشي وجاي، وتولي عائلات، أما الزوج من فريقة والزوجة من أهل الهطايا وإلا العكس. وهنا نحب نعرف وليداتي والصغار اللي ما خلطوش على هالزمان، راهي كانت أجواء حميمية خاصة في موسم الحصاد في الصيف، كان تعاون وتلاقح، وكانت أجواء وديما تولد هك الأدب الشعبي، هك الغناء وهك الشعر وهك السهرية. وكانوا اللي يختصوا به الهطايا كونوا المرحول في ظرف ساعة تتلم الدنيا كل، عندهم أدواتهم نتاع العشة ونتاع ما لازمهم ومواشيهم وأدواتهم، وكما التليج والحمار حشاكم والماثق والشريط والحنبل والكليم، في ظرف زمني وجيز كانت عشة وكان مرحول يختصوا به هذا من الهطايا. في ساعة من زمان تقعد الأرض فارغة، ويسافروا ويهزوا ما لازمهم من عائلتهم، وتقع فهمتني تلاحم وترابط بين الشمال والجنوب، وهذا إذا دل على حاجة يدل على كونه كانت الجهات متواصلة بأبسط الأشياء، كانت ناس على جدها، ناس مستواها ثقافي محدود، لكن خرجت ملاحم كما ملحمة لاحق نشاد إن شاء الله نتناولها في مناسبة قادمة، هي نتيجة لهالهطايا وما لهذه الكلمة من معنى. وكما قلت الهطايا والصيافة حضارة بأتم معنى الكلمة.
1: Hey, so it's better, yeah?

0: الركن الثاني المحرمة والمحرمة والفولارة، تتسمى في كل جهة بمسمى، يسموها المحرمة ويسموها الفولارة والمحرمة ومحرمة الدادة. المحرمة كانت عندها دلالات في الأدب الشعبي وعند الأديب الشعبي، وكانت عندها مكانة متميزة في الوجدان في الأدب الشعبي. المحرمة كانت عربون بتاع محبة، وكانت رسائل مشفرة. كانت المحرمة هي قبل كل شيء أداة نتاع حشمة، يلبسوها نساء نتاع حشمة وقار واحترام، وفي نفس الوقت كانت تحمل رسائل كبيرة. كانت كي إحدى الفتيات ما كانت الحشمة وكان القدر وكانت الحزارة، وكانت كي يعجبها شخص وإلا تميح ليه وإلا تعشقه، ترمي بالمحرمة نتاعها، والفاهم يفهم علامة من علامات التواصل ورسائل مشفرة.
1: حبيبك وعز حبايب، حبيبك يهني حضرت ولا غايب، حبيبك المطراش من الخايب، والخايبة في فكرته ما تجيبه ويا صاحبي ليا ما تغرق. يا غرايب على صغر سني الراس.

المحرمة والمحرمة تغنوا بها الإدبة وتغنوا بها الجوالة، لأنها عندها روابط كبيرة بالمحفل وباللمة وبالميعاد وبالزردة وبالعرس وبك الأجواء الاحتفالية. كانت من بين الرسائل اللي تتبادل بين الطرفين هي المحرمة، ونلقوا أغنية كبي الفرارة أبي كبي الفرارة، ونلقوا أحد الجوالة قال المحرمة خليها كانك مروح، المحرمة خليها نتفكرك نمسح دموعي بيها. لكن للأسف، وهذيك سنة الله في خلقه، المحرمة والفلارة فقدت رونقها وقيمتها، وكل وقت ووقت وكل دولة تخدمها رجالها. أصبحت الفلارة توا يحكوا بها على أمهاتنا اللي ماتوا في حوادث اللي تاع العاملات الفلاحيات، وكانت محرمة دادة ب5000 ولت ب35000، لأن استغلاها واستثمراها في غايات أخرى ما نحبش نحكي فيها برشا. لكن كانت الفلارة والمحرمة والمحرمة عندها نواميسها وعندها قصصها، ومربوطة بالغزل بالشعر الأخضر في الأدب الشعبي، ومربوطة بالعشق والهيام والغرام، وكانت كذلك علامة تاع وقار وحشمة. كانت المرأة تعمل التقريطة ولا التقريطة يسموها في بعض الجهات، وكانت الفلارة وكانت أنواع وشكال، وكانت هكذا الزخر فلي فيها، وكانت تزيد للمرأة بهجة وزين، وكانت وسيلة للتعبير. كبي الفلارة أبي كبي الفلارة.

0: في ركن المثل الشعبي نستعرض المثل اللي كانت اللي كان الحديث قياس، كان حديث الخبو، كانت الأمثال الشعبية، وكان المثل قالوه ناس ما قراش درج في عمره، لكن جود قريحته بمثل شعبي التوى ماخذينه خطوط عريضة في حياتنا. قالوا إنسان أمي مع كل احترامات الناس كل، لكن قالوا على حكمة وعلى معرفة وعلى تجربة في الحياة، وخلوه لنا نحن توا خطوط عريضة، وبعض مش بعض برشا من الأمثال اللي يتوخاها ينجح في حياته. من الأمثال الشعبية يقول: أحرص وكسر البذر واطمع بمال الكفاية، صابتك لكان عجرودة خير من اللي تصوروا لها الطاية، بنادم إذا كان عداك أترك معاه السوايا، ارحل من الدار وخليه يندم على شو مرايا. نشوفوا هالمثل يقولوا أحرث وكسر البذر، تعامل على ربي وزرع وأحرث وكسر الحرث وأكثر مساحة واتبع ما فيه الكفاية. هنا متعت إلى القناعة، وراو سبق ربي وحطها في ربي، راو لابد يجي الخير، وكي تكون قنوع وتكون صابر راو يعطيك ربي الخير الكثير. أحرث وكسر البدر واتمع بمال الكفاية، صابتك لكان عجرودة خير لك من اللي تصوروا لها الطاية. ولو تزرع وتحصد وما ينوبش ربي بالكثير ينوب بالقليل وتكون عجرودة، وهذه لفظة يستعملوها للصابة اللي ما تجيش كيما يحبوها، يسمى يقول لك الطبة جت عجرودة، معناتها نصيب قليل ما عطاش ربي خيره، لكن راي خير من اللي تصوروا الهطايا اللي كنا نحكوا عليهم اللي هما الصيافة. راو شوف ناس تجي من أقصى الجنوب باش تهز مكاتب لها ربي، لكن انت راو مهما يكون واللي تصوروا فيه البركة راو خير ماك لي هزوه الهطايا وأكثر وبارك فيها ربي. وهنا مدعات للقناعة والصبر والعدم اليأس، ما تقولش أول عام شو مطار ومش نحارث وربما ما تجيش، تعمل على ربي وحرث، وراو مش يحكي حتى على الحرث برك، راو فيه مغزى ومعنى وفيه تأويل برشا. كي تجي تعمل على ربي في حاجة سبق ربي وقصد ربي وخليها على ربي، راو بإذن الله ما تخيبش، وكون قنوع راي القناعة مال لا يفنى. شوفوا ناسنا وبدونا واش قالوا وقت اللي هما لا قراوا كتب ولا عندهم انترنت ولا دخلوا الجوجل، ناس بحكم التجربة والمعرفة والحنكة وتجارب الحياة قالوا حديث اللي يتدون في الكتب. بنادم إذا كان عداك أترك معها سوية، اللي يقصدك بالعيب ولا يجرحك أترك معها سوية، ما تعاملوش بالمثل، ما تجاوبوش، ما تردوش ساعة ساعين، اترك معاه سوية خلي يتحدث القرعة واسعة، ارحل من الدار وخليه يندم على شو مرايا. ارحل معناتها مش المعنى خليه في الدار، معناتها ابعد عليه تجنبه، كان عايبك ولا جرحك ابعد عليه وتجنبه، تو يرجع له شاهد العقل ويندم على شو مرايا، وربما يجي ويعتذر ويطلب السماح وترجع المياه المجاريها. متعملش بالمثل، كون حليم، كون صبور على الأذى، رب قدرة ربي النهاية تكون سمحة. شوف ناسنا هالبدو وهالمستواهم محدود، اش خلوا لينا من أمثال اللي ربما يعجز اللي يقراوا 10 سنين باش يقولوها. وهنا رأي التجربة والحنكة ومعالجة الحياة راهي تولد برشا أشياء ثمينة لا تقدر بثمن. إذن أحرث وكثر البدر واتمع بمال الكفاية، صابتك لكان عجرودة خير لك من اللي يتصوروا لها الطاية، بنادم إذا كان عداك اترك معاه السواية، أرحل من الدار وخليه يندم على شو مرايا. وحديثنا قياس مش حسيرة تقعد عليها الناس.
1: راحلين إلى منى بالزاد شوقتمو، الراحلين إلى منى بالزاد شوقتموه.

وحشتي الشوق أقلقني.

من أركان البرنامج الركن اسمه صلح بلادي. صلح بلادي مستعرض فيه إلى الموسيقى الطرقية، إلى الطرق الصوفية، إلى كيفاش تكونت، كيفاش جات، وش هي المغزى نتاعها، وش هي الهدف نتاعها، وش هي تأثيرها في المجتمع. وهنا نحب نفتح قوسين، راو الصالحين والطرق وراو باب آخر كبير. تم شكون مشي يقول شرك وعادات سيئة، هذا الباب ما ندخلوش. أنا نعرف اللي هي في ثقافتي الخاصة، اللي كوني الطريقة والموسيقى الطرقية والأولياء والصالحين هي مبنية على توحيد الله قبل كل شيء، وراي منهج للخير وللذكر والتوحيد. أذي أقولها وأمضي باش ما يأولوهاش، راو باب آخر كبير. أما نحن مش نحكو على الطريقة وأهدافها والطرق الصوفية والصالحين والموسيقى الطرقية، لأنها موسيقى قائمة الذات ومرتبطة بقواعد نتاع الغناء نتاعنا ونتاع الأدب الموسيقي نتاعنا، نتاع اللب والصميم نتاع تونس، النغمات التونسية والمألوف وما إلى ذلك، راي مربوطة بالموسيقى الطرقية. الطريقة الأم واللي هي أم الطرق الكل في تونس وفي عديد من الدول المجاورة هي الطريقة القادرية، وهي نسبة للولي الصالح عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي بن رويست الحسني، اللي تولد في 471 هجري وتوفى في 561 هجري. سيدي عبد القادر كما ينادولو كما يقولولو، يقولوا سلطان الصالحين، يقولوا اللي هي الطريقة الأم اللي انبثقت منها الطرق الأخرى كل، كما العلوية والعيسوية والرحمانية والعمارية وما إلى ذلك. الطريقة القادرية تحتوي على مائدائح وأذكار، وفي محبة المريدين لشيخهم، وكما كل إنسان سواء في الحياة العامة في العشق وفي الغرام تتقال غناء على المحبوب والمعشوق، وعلى الأم وعلى البي وعلى الخو وعلى المحبة وعلى الألفة. ناس يحبوا شيخهم ويحبوا طريقتهم، يألفوا مدائح وأذكار اللي يمدحوا فيها شيخهم ويذكروا صفاته وكراماته، فهمني. وكل بلاد ورطالها، تلقى في الحضر في المدن تلقى موسيقى قائمة الذات طرقية مبنية على قواعد صحيحة ترجع للنغمات التونسية في مدح سيدي عبد القادر. كما في البدو ناس جود قرائحهم ويقولوا حديث في مستواهم في البدو، يقول ننده في الشيخ عبد القادر أمول الدالة الشرقية، ضموني لنكاد وصابر، كانك غافل بيا وبيا، قيدني في السطر الأول أما في لول مذابية. متعلق بشيخه ومتعلق، وفي البدو تتخدم قصبة وبنادير وجو بدوي بحت، وفي المدن نلقوا القادرية اللي تخدم في النغمات التونسية، في المزموم، في المحير، في السيكة، في الأصبعين، في النواة. وموسيقى بأتم معنى الكلمة، معناتها مبنية على السلم الموسيقي، وفيها رونق وتشنف الأذان، ونلقوا البدو يتغنوا بشيخهم بطريقة بدوية بقصبة وبنادير ولمة ووليمة وهالولايم الميعادات، الميعاد هذا اللي يتلموا فيه الناس، راو الغاية منه قبل كل شيء هي إطعامك الفقراء والمساكين، ديما لله وفي الله، وراو ما معبود بالحق إلا الله. لكن هذه سبل ومسارب أخذتها الناس باش تتلم وباش يخلقوا هكا الألفة الاجتماعية وهكا التآزر والتعاون في قالب ثقافي، وفي لمة وفي مدح وبندير وقصبة، وإلا بندير وزكرة في البلاد في الحضر، وإلا فهمتني في سهرة نتاع إنشاد من غير آلات يمدحوا في شيخهم. وأولا وقبل كل شيء راو المناسبات هذه وهاللمات هذه أول ما تبدأ بتوحيد الله، بذكر التوحيد، يركزوا على توحيد المولى عز وجل اللي هو المطية الأولى للربح في الدنيا وفي الآخرة.
من بعد توحيد الله ثم أوراد وأذكار ومدائح في التوحيد، وثم من بعد يبدو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته ومحبة في رسول الله، ألف الألاف مش المئات من القصائد اللي تتغنى بحب المصطفى. من بعد تولوا يذكروا في شيخهم وفي كراماته وفي خصاله، وهو رأوا الولي رأوا احتراما لما قدموا في سبيل الله، رأوا لا ينفع ولا يضر، ولي صالح خدم مع روحه، أما الناس تحترمه وتأخذ عليها الطريقة ذيك في الذكر وفي التسبيح والتوحيد، لا لشيء إلا لتوحيد الله وحب الله ومحبة في الرسول وفي الصالحين، وراي مطايا ماخذينها مطايا باش يقو إيمانهم بذكر الله. الولي رو ما يعبدش وما معبود بالحق إلا الله، لكن تم سبل وثم أنماط يأخذها للاجتماع واللمة باش يخدموا على الآخرة مش على الدنيا. إن شاء الله في كل حصة وفي هالركن هذا نتاع صلاح بلادي نعرفوا مناقب الصالحين قدموا للعامة من نصائح ومن هما في عادة الأولياء الكم اللي يكونوا ناس متضلعين في الفقه وفي الدين وفي القرآن وفي ما إلى ذلك، وكانوا عملوا ثنايا باش يشجعوا الناس على عبادة الله، على اكتساب مخزون روحاني باش نهار آخر يلقوه قدام ربي. ورأي هالزوي رأي ما خلقتش للشعوذة، خلقت للتآزر وللتلاحم ولإعانة القليل، يعاونوا القليل بأسلوب ما يخلوشه اللي هو يحس اللي كونه هو ضعيف وما عندوش في لمة في زردة في ميعاد في كذا، يعملوا هكا اللمة وأطعام المساكين. وأغلب الزوي كانت فيها الفروع الزيتونية، تم ناس سخر أموالها وأرزاقها للزاوية هذيك باش يعملوا فرع زيتوني تحفظ فيه الناس القرآن، ويجيبوا الطلبة ويجوز جوالة يسموهم الجوالة، يجوا من برشا بلدان ويتلموا في الزاوية هذيك باش يحفظوا القرآن، لا فرنك لا سوردي، يجي يبدأ بشو معاه الزاوية تقيم بيه تحفظ القرآن تقريه. ثم شكون بعد ما يختم القرآن يتوجه في الفقه وفي العلم، فك الزاوية هذيك اللي هي تم ناس مسخرها ربي تسخر لها الأموال الطائلة باش تقيم بك الجوالة هك الطلبة يسموهم اللي جو من بلاد لبلاد باش يحفظوا القرآن، وكانت لك الزاوية هذيك عندها الفضل والفضل لله باش لمدت هك المجموعة باش خرجت منها طلبة اللي لقيناهم منهار منهارات يصلوا بينا التراويح ويعلموا في وليداتنا، وكانوا الطلبة هذاكم اللي خرجوا من الزاوية الفلانية ينتشروا في الأرياف ويخصوا لهم مكان أهل الريف يخصوا بيته وإلا في الوقت هذا كمعمرة ولا الله أعلم كل قدير وقدره، باش هك المؤدب هذاك اللي حفظ القرآن في الزاوية القادرية ولا في الزاوية العلوية ولا في أي زاوية يجي باش يقري لهم وليداتهم ويقيموا به ويتكفلوا به ويكون معنتها مطية لتثقيف هك الصغيرات في القرآن وفي أبجديات اللغة العربية، والعديد من الأساتذة والدكاترة والموجزين في إجازات كبيرة نلقوه أول ما بدأ فك الكتاب هذاك اللي في الريف اللي في معمرة ولا في مخزن ولا في بيته جاه مدب قراه وعلمه أصول الدين وعلمه القرآن، وكل مدب هذاك كانت النشأة نتاعه والتكوين نتاعه فك الزاوية هذيك اللي احتضناته وعلمته القرآن. نبقوا مع سيدي ولد العارم اللي هي مدحة قادرية، وإلى أن يجمعني بكم لقاء الأسبوع القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي رعاية الله دمتم.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرامك السالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق نين اشبح وشامل.
0: مع حمادي الخماسي.
2: تمام الربيع مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. بلغت نسبة النجاح الإجمالية في امتحان بكالوريا 2026 للتلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية المحدثة والمدعومة من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة 56.87% وفق ما أفادت به الوزارة اليوم. برمجت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جاري وتنظيف الأودية خلال سنة 2026 في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية. تتواصل أشغال ربط البئر العميقة الحميمة 4 بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون شهر، بما سيساهم في توفير مياه الري للمنطقتين السقويتين ومساحات الأشجار المثمرة بالمنطقة. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. تحتضن مختلف ولايات الجمهورية من 15 من جويلية إلى 15 من أوت فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية. في الشرق الأوسط واصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الجمعة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابة فلسطينية وسط استمرار استهداف المناطق السكنية والمخيمات المكتظة بالنازحين. أصيب شخصان اليوم بسبب تواصل اعتداءات قوات الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة من في جنوب لبنان حسب ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
5: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لأسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: وحدة حد ما يحمل حد، ندائي جاني مخاوي من صاد فتحتك مد، لا عاد ينقل اختاوي، ندائي من الحد للحد وعاد.

0: ايش بي لي نقرب يعود هارب منقل الجمر بيدي الحامي خويا ولا سموم لعقارب.
1: يرحم والديك في هالصويت وحدكم في التراث، اما انت طلعت فلتة يا الخمري.
0: يا الحام يا اخويا، قال وليدي ركوبك على الملاح، قال وبي الحب وانطاح.
1: اما انا ما عنديش ليه وقت، وبخيتك كيك حتى خدمت كرسي عند قنص النمسا ولعبت ورقة الحظ وخذيت البرمي، وهاك تشوف هابط التراب اللي استوى باش نهز المعونة للمقاومين غادي.
0: حتى انت طلعت فلتة كبيرة صاحبي، ما تنساش روحك وخلي عينيك محلولة في الثني، اشكون يعرف؟
1: المسارب الكل نعرفها، والله فكرتني في راجل وسيد الرجال معرفتي بيه عندها تاريخ، اسمه مختار العياري، ولد الحفيانة بالحق، هو اللي علمني كلمة لا في وجه المستعمر.
0: كما يقول محرس صاحبي، الرجال تتلاقى والجبال ما تتلاقاش.
1: صاحبي قربنا ندخلوا قابس، حضر روحك.
0: يا الحام يا أخويا، والله كان ما جتش حكاية تبر والله نكمل معاك.
1: انت يا راجل برا عيش حياتك، ما زدتكش الكرتوشة؟
0: والله هاي نخباها للذكرى.
1: حضر روحك توا باش تهبط، هانو عندك لدريسة متاع أصحابنا وأحبابنا، فما حاجة تمشي لهم ما تخبي عليهم شيء وما عليك في شيء.

0: وشي الحكاية الخمري خوي؟ البلاد هانا خيطناها ودرناها حومة حومة زنقة زنقة حمام حمام حتى مزوي وجوامع فليناه وما ثم شي. تي سايب الجريدة وكلمني حتى من العين راهي بدات تتلهى بينا.
1: يسكت يسكت خلي نكمل الجريدة ما فيها شي أخبار ما فيها ما يعجب.
0: اللطف يا صاحب اللطف.
1: تي خليني نوسع بالي شوية نقرأ المتفرقات على الأقل.
0: وسع باي وسع نقول الفلوس قريب توفى وهو يقول نوسع في بالي.
1: شي هذا شي نازلة في محكمة الجنايات في تونس العاصمة زوز أخوات الكبير اسمه مبروك بالعابد بن بلقاسم
0: بالعوق
1: والصغير اسمه مسعود اي الحكم طولتان
0: العوق حكم عليه طولتان
1: تيوسك عليه
0: منح مني
1: تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك
0: تيوسك تيوسك تيوسك

0: مين هو؟
1: الخمري يا تبه.
0: أبوي أبوي الخمري.
2: مرحبا بيه، خلينا نمشي نحل الباب.
0: سيدي باي مانيش نحلم.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، الطفلة دخلت بعضها. إيه يا تبر، الخمري جاب الحق وناب بايك. سايم ونحب نشق فتري، وزيد الخمري جاء من بعيد راهو جيعان. أي أي فيسع شوية تمر وكيسان حليب، سيبني نمشي.
0: خمسة شهور، خمسة شهور كأنهم خمسة سنين.

0: حاير نومي.
1: ولا اسمي خليل العباسي يا باي العابد؟
2: يا ابو غريبه يا صاحبي، ما الحكايه؟
1: الله اكبر، لا
2: الله اكبر،
1: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله.
2: الخمر يا وليدي، خلي نمشي نصلي وبعد تحكي لي حكايتك من ضربة مبروك حتى الجيانك.
1: المكتوب ما منه هروب أباي العابد.
0: أباي سيدي هاو كاس التاي حضر
2: تو، خلي نمشي نصلي وهاني راجع.
1: تبر
0: يا روح تبر.
1: قبيلك سلمت عليك، حسيت كرشك كبير، ما تقوليش ليا.
0: هذاك هو اللي خممت فيه.
1: يا ربي وليك الحمد، يا ربي وليك الحمد. تعرفي كيفاش يكمل عمل عبد الصلاة ونتفاهم عزدك؟
0: خليني نقرصك باش نعرف روحي اللي نايمة، مانيش قاعدة نحلم.
1: اي بشوية تبرع.
0: واش بيك الخمري؟
1: قالت وش الجلاس تو نحكي لك من بعد.
0: ترى شوف واش هذا؟
1: السالف متاعك.
0: السالف مازال عندك يا الخمري؟

0: شلبية زوزي يدخلي خنتي غريبة
1: هاتي لبشارة
0: يبشر قلبك
1: راجلي صادق وصل من برا يقبله وجاب لك برية من خمري ولدك
0: تكلمي انطقي يا شلبية حنانة
1: عرس بتبر وتوى عنده منها شنتي
0: شية انها وليد جده
1: ايه وسماه عمار على اسم الشيخ

0: شوف يا محرز، اغتيال الأرشيدوق النمساوي وزوجته في سراييفو على يد قومي صربي شعلت الدنيا ودخلت العالم في حرب عالمية.
1: يا طاهر، العالم كله دخل بعضها، النمسا والمجر استغلوا الاغتيال باش تعلن الحرب على صربيا، وهكاكا تحركت التحالفات وشعلت النار.
0: بالطبيعة صربيا متحالفة مع روسيا، دفعت ألمانيا لإعلان الحرب على فرنسا.
1: اي، وفرنسا دارت علينا نحنا وهزت خيرة شبابنا للحرب، منهم خويا وعشيري مختار العياري.
0: كان حبيت اتفاق بريطانيا وبلجيكيا جبر بريطانيا تدخل الحرب مع فرنسا وروسيا ضد ألمانيا والنمسا.
1: هي طاهر، وتونس وين ماشية؟
0: استعمار على استعمار.

0: والله يا طلين ماني فهمهم.
1: كله استعمار يا محرز.
0: السيد طلياني والشركة فرنسوية والضحية تونسي. طفل وردة مفتحة يضرب يفتفتوه. الله يهلكهم الله يهلكهم.
1: 4 شهور برك على حادثة الزلاز. والله يا محرز وخي نحس فيها تونس وليت برمة تغلي.
0: شوف شوف المقال هذا طلعته جريدة تونسي 8 فيفري 1912. حالة احتقان كبيرة.
1: الحكاية كبرت يا محرز والعالم الكل بدأ يغلي.
0: ربي يستر.

0: الأمور صعبت شوية باي العابد، الذر كبروا والمصروف كثر، نا رأي نخرج من هنا.
1: وين باش نمشوا يا وليدي؟ ربها رب واحد.
0: جتني برية من لوسيان وباريزة زيرية، قالوا لي الفرنسيس هابلين، وصلهم خبر اللي ناي هنا. قالوا لي تعرف كيفاش، أخرج للرديف الكلها خدامة زيرية ومخلطة من كل قتة وفت، هانا نظمنا لك الأمور واعطوني لدريس.
1: إن شاء الله يا وليدي، راسك راس غريب.
2: المكتوب ما منه هروب أبي سيدي.
1: ما لا نتعمل على ربي، واللي فيه الخير ربي سهل فيه.
0: يرحم والديكم، نتوكل.
3: كنتم مع
4: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
3: ضيوف الشرف:
4: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
3: ساعد في الإخراج علي قياد، توظيب الإنتاج سلاح العمدوني، الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
4: مع تحيات عماد الوسلاتي.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: فيسبوك تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. نويرة المناضل الهادئ. حماة وطن.
2: حماة وطن.
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: استقلال تونس توج مسيرة نضال وطني طويل سطر بالدم والعرق والكفاح، كان ثمرة جهود متراكمة لقادة وطنيين ورجال مقاومة ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل حرية الأرض والكرامة. رجال ناضلوا وواصلوا معركة البناء والتأسيس، من بينهم الهادي نويرة
3: اللي الدنيا الكل تعرف كفاءته ومقدرته وقيمته واستقامته وأنه يخدم فيها الأمة بصدق وإخلاص كيف ما خدمها وقت الكفاح، وقت اللي كنا في السجن مع بعضنا بصدق وإخلاص.
4: أولى لقاءاتي بالزعيم الحبيب بورقيبة كانت محض الصدفة في صيف عام 1933 بعد ما أحرزت الجزء الثاني من شهادة البكالوريا في فرنسا. عدت إلى المنستير لقضاء العطلة الصيفي. صادف أن كان الزعيم وقتها الحبيب بورقيبة بصدد تكوين شعبة دستورية للحزب في المستير، وأوكلت إلي بوصفي طالبا متمكنا مهمة إلقاء كلمة نيابة عن رئيس الشعبة آنذاك. كلمة ألقيتها في حضور الزعيم الحبيب بورقيبة وقتها. قرب الزعيم الحبيب بورقيبة مني وسني على اسمي، قلت له أنا الهادي نويرة عقب، باعتزاز وفخر ومحبة. تبسم بورقيبة عقب وخزر لي، قال لي اسمع منيح يا سي الهادي نويرة، تو انت في الكلمه اللي القيتها كنت تحكي مع شكون بالضبط؟ مع عامه الناس ولا مع اصحابك في الجامعه؟ تشكون باش يفهمك؟ راهي الناس ما تحبش التفلسيف، تحب كلمه واضحه يفهمها الفلاح والخدام واللي عمره ما قرا حتى حرف. كلمه تدخل للقلب قبل ما تدخل للدماغ، واذا الناس ما فهمتناش معناها ما عملنا شيء.
2: كان هذا أول درس في الاتصال السياسي لقنه الزعيم الحبيب بورقيبة لسي الهادي نويرة كما كان يناديه دائما. الهادي نويرة الطالب وقتها كان حديث العهد بالنشاط السياسي وكان يفتقر للخطابة.
4: نعم لم أكن يوما خطيبا، وما كانت الخطابة نهجي. أنا من كان يميل إلى الاستماع أكثر من الكلام، إلى الهدوء أكثر من الضجيج،
2: ومع ذلك كان يمتلك قدرة فائقة على الإقناع، فهو من قال عنه الصحفي إيلي كوين أدغيا
5: il passait pour un modéré parce qu'il s'exprimait avec modération.
2: إنه كان يعد معتدلا لأنه كان يعبر عن أفكاره باعتدال، رصين عقلاني براغماتي كما يقدمه المؤرخ والإعلامي عادل بن يوسف.
6: هذه نويرة ما يحبش الخطب الرنانة والأمور الشعبوية والأمور هذه الكل. هو إنسان يسمع كثير ويتكلم قليل.
2: ابن المنستير نويرة المناضل الهادئ.
6: المناضل الهادي نويرة هو الهادي بن عميرة نويرة، مولود في 5 أفريل 1913 بمدينة المنستير، وسط أسرة متعلمة وأسرة وطنية. زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الفرنسية العربية، ثم انتقل إلى معهد أو كوليج سوسة كما يسمى، وزاول تعليمه الثانوي كمقيم هنا.
4: خلال تكويني بمعهد سوسة تشبعت بمبادئ حقوق الإنسان وأمنت بحق الشعب في تقرير المصير، ولم أتوانى في التعبير عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره في أول مناسبة أتيحت لي. وانطلقت رحلتي مع النضال في سن مبكرة.
6: تم استدعاؤه في 1930 في الصائفة إلى النادي التونسي أو ما يسميه السيركل التونسيان في المنستير. كان يجمع ثلة من المعلمين، من الأساتذة، من الموظفين في الشرطة، في الجندرمة، في المراقبة المدنية بسوسة إلى غير ذلك. وحضر أنذاك المراقب المدني بسوسة، ما يسميه الجهة الرابعة، أنذاك تضم سوسة المنستير والمهدية، وأخذ الكلمة. انتقد السياسة الاستعمارية في المستعمرات، فغادر المراقب المدني القاعة مغتاظا، ووضعه في سميها لائحة التفتيش. هنا يتولى، يذكر شقيقه سي الحبيب نويرة الدبلوماسي والسفير السابق، كيف قضى الليلة في بيتهم بسقانس خوفا من مداهمة البيت الموجود في المنستير، وتوجه إلى تونس ومنها إلى مدينة بنزرت، حيث كان هناك أحد أبناء المنستير يشتغل في الميناء، فقام ب معناها حجز له على متن باخرة للسلع، ونزل في مارسيليا. من مارسيليا بطبيعة الحال كان شقيق المحسن مقيم في فرنسا، تولى الترسيم في السنة النهائية الجزء الثاني من البكالوريا، وأحرز البكالوريا سنة 31.
2: كان التحاقه بجامعة باريس حاسما، حيث لم يقتصر على دراسة القانون والاقتصاد من عام 33 إلى عام 37، بل انغمس أيضاً في الأجواء الفكرية والسياسية، وتأثر بالفكر الليبرالي والاشتراك الديمقراطي الفرنسي وبمناهج التخطيط المركزي.
4: في تلك الفترة كنت أشكل جزءاً من النخبة الطلابية التونسية في باريس، والتي كانت تناقش مستقبل الوطن. وقتها كان بورقيبة يبحث عن الكفاءات الشابة المتميزة لتشكيل نواة قيادية جديدة. وتعزت علاقتي بيني وبين الزعيم بورقيبة وقت اللي جانا لفرنسا، ولقاني في الصفوف الأولى لاستقباله، وكلفني بتأسيس أول شعبة دستورية في باريس.
6: من وقت قال له يجي معي، ولات تتكونت علاقة، وقال له هاو العنوان تاعي، وراسلوا بعضنا، أنا حاجتي بيك، انتما اللي تقرأوا في فرنسا مش تكونوا رجال الغد وكذا. وفعلا الرسائل الكل كيف يعطيه تعليمات بتأسيس شعبة دستورية، ويقول له أحرص عن تستقطب كل تقريبا الوجوه الطلابية الفاعلة على الساحة آنذاك.
2: أصبح الهادي نويرة من الرجال المقربين إلى بورقيبة، وتوسعت دائرة نضاله ليس فقط على الصعيد الوطني وإنما على الصعيد المغربي، حيث كلفه بورقيبة بقيادة منظمة نجم شمال إفريقيا. أما على الصعيد الوطني، ناضل نويرة صلب الحزب الحر الدستوري الجديد وجامعة عموم العمل التونسيين، فتعرض للمتابعة والملاحقة من السلطات الفرنسية، واعتقل صحبة صالح بن يوسف في 6 أفريل من عام 1938.
6: سيتم الإيقاف الهادي نويره في وادي مليز في كان يقوم بدورة في الشمال وإيداع السجن مع مجموعة. بطبيعة الحال مش توقع أحداث 9 أبريل 38 يتم إيداعهم السجن المدني في تونس، ثم السجن العسكري في تبرسق، ثم حسن سان نيكولا، ثم ليون. مجموعة معناها كبيرة وصلت 15، وهذا حسن سان نيكولا يقول لك اللي يدخلوا ما عادش يخرج. وفي 43 دخول القوات المحور على الخط، وكان التراب الفرنسي محتل من قبل الألمان، بالتعاون مع حكومة موسوليني يتم نقل المساجين حسن سان نيكولا إلى مدينة روما، ونزلوا بالحال في 43 جابوهم على دفعتين في طائرة في الوطن القبلي، منهم الزعيم الحبيب بورقيبة. الفترة هذه مش تكون فترة حاسمة،
4: كانت عودتي حاسمة إلى أرض الوطن. تزامنت مع تأزم الأوضاع في تونس نتيجة الحرب العالمية الثانية، نقص المواد الأساسية وارتفاع كلفة المعيشة، كانت الفرصة سانحة لأتوجه إلى النضال الاجتماعي.
6: في 49 يؤسس بالتعاون مع مجموعة من آل الخير من زواتنا الشيخ بالقاضي ومجموعة أخرى من نسميها المركز القومي للإغاثة، مش يقوم بإغاثة المنعدمين ما عندهمش موارد، وهذه مش تقوم تقديم مساعدات غذائية بالتعاون مع مقر مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
2: وأسس في عام 48 صحيفة ميسيون بالتوازي مع النضال الاجتماعي.
6: كانت عنده مقالات وافتتاحيات رهيبة حول الوضع الاقتصادي الاجتماعي، وضع المرأة، الطفولة إلى غير ذلك.
1: نويرة المناضل لهذا.
2: خلال فترة المفاوضات التونسية الفرنسية حول الاستقلال الداخلي، برز الهدي نويرة كمفاوض معتدل في عين السلطات الفرنسية التي رأت فيه شريكا محتملا للحوار. إلا أن هذا الانفتاح النسبي سرعان ما تحول إلى عبء ثقيل عليها، فبعد رفضه المشاركة في حكومة صلاح الدين البكوش في أبريل 52 اعتقل ونفي إلى الجنوب التونسي بتهمة رفض منصب وزاري، وهي تهمة لم يسبق لها مثيل. ثم أخضع للإقامة الجبرية بينما بقي بورقيبة في منفاه بفرنسا، وهو ما أثار شكوك بورقيبة حول تقارب محتمل أو تفاهم سري بين نويرة والفرنسيين.
6: بورقيبة ما غفرلوش هذا، نقولوا احنا الخروج، بينما بورقيبة قعد في المنفى. أنا هذاك علاش قال له القولة الشهيرة في واحدة، قالوا تيميريت لو بوتو.
4: كانت هذه أولى الرجات في علاقتي ببورقيبة، اهتزت ثقته في أنا رفيق كل المعارك التي خاضها. لم يكن من السهل علي أن أوضع في موضع الشك، خصوصاً ممن كان أعلم الناس بوطنيتي وولائي.
6: شو يقولوا في بعض الحوارات، ويقول أنا أقول كان مش نبقى في السجن ما نجمش نفيد القضية التونسية، نبقى موجود في الإقامة الجبرية ونخدم بطرق سرية في توزيع مناشي، في إعطاء تعليمات، وهذا ما حصل فعلا من السمية في الخطوط الخلفية بعيد عن فرنسا. تقول لك هاني حيدته خرجته لهنا باش ما عادش يتكلم، لكن هو استغل بطريقة ذكية للمساهمة في النضال.
4: إثر عودة بورقيبة من المنفى عام 1955 وجد من الدلائل ما يؤكد ولائي ووطنيتي. تجاوزنا الخلاف، وصلنا المشوار جنبا إلى جنب، حيث اختارني وزير بعد إعلان الاستقلال الداخلي.
6: بعد حصول على الاستقلال الداخلي، قدوم موندس فرنسي يوم 31 جويلية 54، حكومة تفاوضية بقيادة طاهر بن عمار سيتم إسناد ليها وزارة التجارة.
7: La France reconnaît solennellement l'indépendance de la Tunisie. Il en découle petit a que le traité conclu entre la France et la Tunisie le 12 mai 1881 ne peut plus régir les rapports franco-tunisiens.
4: لحظة إعلان استقلال تونس كانت لحظة مهيبة، ازدادت فيها قناعتي بصواب الناجي الذي آمنت به ودافعت عنه بثبات. ذاك المسار الذي التقت فيه الواقعية السياسية بإرادة لا تلين لاسترجاع السيادة الوطنية كاملة غير منقوصة. أنا من آمن أن بناء الدولة أصعب من تحرير الأرض، أيقنت يومها أننا انتهينا من معركة لندخل معركة أهم، معركة البناء والتحديث. قد يختلف الناس معي اليوم، ربما يعتبرون أنني أخطأت في بعض الخيارات والتوجهات، لكننا كنا في قلب المعركة، معركة تحرير الوطن وبناء دولة من العدم، وكنا بحاجة إلى قيادة موحدة، إلى بوصلة ثابتة. بورقيبة كان تلك البوصلة، وهذا ما فعلته، وهذا ما سأحمله إلى التاريخ.
1: نويرة المناضل الهادي. أدى دور الهادي نويرة المسرحي سالم بدبو، ضيف الحصة المؤرخ عادل بن يوسف.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف لكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام الساعة الخامسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. صدق مجلس نواب الشعب اليوم على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3%، والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2030، كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. برمجت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إنجاز 255 كيلومتراً من أشغال جهري وتنظيف الأودية خلال هذه السنة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية. تتواصل أشغال ربط البئر العميقة الحميمة 4 بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون شهر، بما سيساهم في توفير مياه الري للمنطقتين السقويتين ومساحات من الأشجار المثمرة بالمنطقة. ناهز تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية جندوبة 92%، ولم تشهد عملية الإجلاء تعطلاً يعيق نقل الكميات المجمعة إلى مراكز التجميع بعد أن عزز ديوان الحبوب عملية الإجلاء باستخدام العربات الحديدية. تحتضن مختلف ولايات الجمهورية من 15 من جويلية إلى 15 من أوت المقبل فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنوياً بالتزامن مع العطلة الصيفية. أصيب شخصان اليوم بسبب تواصل اعتداءات قوات الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. كما واصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابة فلسطينية. نهاية هذا المعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: عشوية سيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا في عشوية صيف. المشوار يبدأ معاكم من تو ويتواصل حتى الثمانية متاع الليل. إن شاء الله تكونوا بخير، وألف ألف مبروك لكل الناجحين في دورة الأبطال. إن شاء الله تأخذوا التوجيه اللي تحبوا عليه، وإن شاء الله المستقبل زاهر قدامكم، والمنجحش السنة ينجح العام الجاي إن شاء الله ويختار التوجيه اللي يحب عليه. ألف مبروك لكل الناجحين في مختلف المراحل التعليمية، نبدأها من التحضير وإحنا ماشيين حتى للتخرج. إن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين، والفرحة الكبيرة للوالدين اللي تعبوا وضحوا من أجل إنهم يقفوا ويحسوا بك اللحظة هذيك لحظة النجاح، ينسوا فيها تعبهم وتعب وليديتهم والكل. إن شاء الله ديما الفرحة في كل البيوت التونسية، وأكيد اللي يتعب يلقى راهو بحول الله. وقت يبدأ الإنسان مجهود يحصد خير ويحصد نجاح إن شاء الله. ألف مبروك لكل الناجحين. مرحبا بكم مستمعينا، أكيد لقانا في مراوحة بين الأنغام تدلوا علينا، أكيد الأنغام اللي تحبوا تسمعوها في عشوية الصيف اليوم الجمعة. إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع. حديثنا زاد على كل ما يهم المهرجانات. اليوم باش نتحدث على قطاع واعد اللي هو يعني العلاج الطبيعي، الأخصائيين في العلاج الطبيعي. نتحدث شوية على مجالهم المهني، يعني المهنة هذية شنو الصعوبات الواقعة متاعها وأفاقها، وكذلك نتحدث على وضعيتهم المهنية فيما يخص القانون، التسوية الوضعية القانونية والمنح اللي يخذوها، وأهمية هذا القطاع الأخصائيين في العلاج الطبيعي. إن شاء الله تكون حاضرة معنا السيدة يثرب بوزرعة، رئيس غرفة الأخصائيين في العلاج الطبيعي، بالكيف نأخذ معها أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. حديثنا شوية على توصيات الحماية المدنية بخصوص موجة الحر هذه في نهاية الأسبوع وليمة القادمة. إن شاء الله ربي يعطينا أقل من جهودنا، ونعرفوا إنه كل صيف هكا توصل درجات الحرارة حتى 50 درجة، لكن هذيك هو الصيف، هذيك هو السخانة. يعني واحد شفنا في البلدان الأوروبية، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، في حالات الوفاة جراء الحرارة هذه القوية. إن شاء الله ربي يرفق بينا، وأكيد إن شاء الله ديما بالوقاية نتجنبوا تعرض لأشعة الشمس، خاصة للكبار والصغار، الردوبين وشربوا برشا ماء لكبراتنا ولصغيراتنا. وإن شاء الله يا ربي يعدي الصيفية على خير. ما نساوش زيدا مستمعينا ناخدو نعطيكم أكثر تفاصيل على بعض البلاغات والانتدابات في مختلف القطاعات. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. معكم هشام بن صحابة في الأخراج الرقمي، خير الدين القرفي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مولدي الشعباني في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في عدد وتقديم هذا اللقاء المباشر. عشوية صيف شو النغم

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. أكيد في حديثنا على الارتفاع درجة الحرارة تقريبا في الويكاند والأيامات الجاية. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ودعا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. كذلك بالنسبة للحديث على السباحة، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية اليوم الجمعة إلى الحذر من التيار البحري الساحب، ذلك ضمن مجموعة من النصائح اللي وجهها للمصطافين على صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أفاد أنه التيار الساحب هو تيار قوي وسريع يحرك المياه من الشاطئ نحو عرض البحر، وقد يجرف السباح حتى ولو كان سباح ماهر. حذر المصطافين من السباحة قرب الصخور أو بالقرب من المصبات والموانئ، مؤكدا ضرورة الانتباه إلى الرايات التحذيرية وتجنب السباحة عند الراية الحمراء. كما دعا إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم قرب الماء وتجنب السباحة في حال التعب. وأضاف أنه في حال الوقوع في التيار الساحب يجب على السباح البحث عن مخرج جانبي والسباحة بشكل موازي للشاطئ للخروج من التيار. هذه نصائح قدمها الحماية المدنية، إن شاء الله تعدوا صيفية لباس وسلمين غانمين يا ربي. كذلك نتحدث على الجانب الصحي فيما يخص التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها وحمايتها من التسممات الغذائية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. دعات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه من الواجب اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة هذه الأغذية والمأكولات. ونعرف يعني موسم الأفراح والمناسبة السعيدة لهنا، الاستعمال يعني بالنسبة للمأكولات والأغذية يكون في ظروف صحية طيبة وفي خزنها أو في تجميدها، وكل ما يهم الموضوع هذا أكيد نأخذ كل حذرنا لتجنب لقدر الله التسممات الغذائية، ونشوفوا حتى لقدر الله في بعض الأعراس أنه برشا ناس تتصاب تسمم غذائي نتيجة أنه استعمال للبيض وإلا للأجبان وإلا للمأكولات اللي تكون يعني فاسدة ومتكون صالحة للأكل. إن شاء الله ربي بقي ستر على الجميع. مشوارنا مازال متواصل معاكم مستمعينا على موجات إذاعة الكيف. بعد شوي إن شاء الله تكون حاضرة معنا ضيفتنا حاضرة السيدة يثرب بوزراعة، رئيس غرفة الأخصائيين الطبيعيين في الكيف، تعطينا أكثر تفاصيل إن شاء الله على ميدان عملهم.

0: الشمال الغربي في تبورسك على الذبذبة 102.2.
1: مواصلين معكم المشوار في توقيت 45 دقيقة على موجات إذاعة الكيف. حابين تكون حاضرة معنا ضيفتنا إن شاء الله المنع خير، على كل احنا نحاول الاتصال بها وتكون حاضرة معنا رئيسة الغرفة الجهوية للأخصائيين في العلاج الطبيعي السيدة يثرب بوزراعة، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الوضعية المهنية متاعهم وكل ما يهم البيان اللي هبطوه فيما يخص يعني حقوق المؤمن في وأيضا حقوقهم هما فيما يخص يعني الحصول على المنحة من الكنام. ناخذوا معاهم إن شاء الله أكثر تفاصيل تباعا في لقائنا وقت تكون ضيفتنا حاضرة معنا. حبيت نذكر أن وزارة التربية في بلاغ لها تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك يوم 29 أوت 2026. يتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة والحاملين لشهادة الإجازة بنظام أمد أو الأستاذية في علم النفس أو ما يعادلها التسجيل عن بعد عبر موقع الشبكة التربوية www.edunet.tn بداية من 9 جويلية 2026، ويتواصل كما قلنا التسجيل الترشح بالنسبة للراغبين في المشاركة. ملفات الترشح تودع عفوا مباشرة بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية أو ترسل عبر رسالة مضمونة الوصول في أجل أقصاه 3 أوت 2026. يتضمن الملف جملة من الوثائق تتعلق باستمارة الترشح ممضات من قبل المترشح ومستخرجة من الموقع الإلكتروني المخصص للغرض وطابع جبائي يتم اقتناؤه عبر الموقع الإلكتروني المفتوح للتسجيل، وكذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة وجوبا بنسخة من شهادة المعادلة بالنسبة إلى الشهادة الأجنبية. وأشارت وزارة التربية أنه بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية فإنه يجب عليهم إرفاق الوثائق المذكورة سابقا بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو التسجيل بمكتب التشغيل. هذه بالنسبة فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، كما قلنا آخر أجل 3 أوت 2027 لتقديم ترشحات، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. مشوارنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكافة.

0: رجعنا لكم مواصلين معكم المشوار في عشوية صيف حتى الثمانية متاع الليل. أكيد حبينا نذكروكم بالحالة الطقس، درجة الحرارة القصوى المتوقعة خلال نهاية الأسبوع، حيث تشهد تونس خلال هالأيام هذه ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، ومن المتوقع أن ترتفع بصفة خاصة يومي السبت والأحد، حيث من المنتظر أن تتجاوز المعدلات العادية للحرارة في هذه الفترة بين 6 و 10 درجات، هذا وفق بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي. وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة القصوى المنتظر تسجيلها خلال نهاية الأسبوع تتراوح عامة بين 41 و 46 درجة مع ظهور الشهيلي، تكون درجة الحرارة أقل ارتفاعا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 35 و 40 درجة. وتشير التوقعات الجوية إلى اتجاه درجات الحرارة بشكل طفيف يومي الاثنين والثلاثاء 13 و 14 جويلية قبل أن تعاود مجددا الارتفاع بأغلب الجهات طيلة الأسبوع القادم. حبيت نعطيكم بعض يعني التفاصيل لدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة في ولايات الشمال الغربي. بيجا اليوم هو 41 درجة الموافق يعني 10 جويلية 2026، غدوة إن شاء الله 44 درجة، نهار لحد 45 درجة. بالنسبة لجندوبة 42 درجة اليوم، غدوة إن شاء الله 45 درجة، ونهار لحد 46 درجة. الكيف اليوم 38 درجة، غدوة إن شاء الله 42 درجة، ونهار لحد 44 درجة. وسليانة 39 درجة اليوم، غدوة إن شاء الله 43 درجة، وبعد غدوة إن شاء الله لحد 44 درجة. نحكي هذية يعني درجات الحرارة المتوقعة يعني خلال الأيامات هذوما في الظل، يعني تكون أقوى درجات الحرارة. إن شاء الله ربي يعطي كل شيء باللطف. ونذكروا أنه توصيات الحماية المدنية تحسبا لموجة الحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق، ودعا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق، وأوصى بتجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات والأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز أشعة الشمس، وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، إضافة إلى الامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة، وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. مشوارنا مازال متواصلة معكم في عشوية صيف، بعد شوية نشرة الأخبار، وراجعين إن شاء الله بعد النشرة عنا مسابقة.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف. موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. مجلس النواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. دعوات إلى التقيد بجملة من النصائح الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات موجة الحر. تقدم موسم الحصاد بجندوبة بنسبة 92% وتجميع أكثر من مليون قنطار من الحبوب. صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030، كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. النائب بمجلس نواب الشعب إصلاح الفرشيشي وهذه الإضافة.
3: والمخطط هذا جاء من عند المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم اللي اشتغلوا عليه لمدة أشهر، قدموا باقتراحات تعد بمئات الآلاف، بعد ذلك تم تبويبها في وزارة التنمية، برمجة معناتها ما يمكن تحقيقه وفق إمكانيات الدولة وفق الاستحقاقات الأولية ولازمة لكل جهة. اليوم يعني أصبحنا نمتلك جملة من المشاريع في كل الجهات، كل المعتمديات، في كل العمادات تقريبا، اللي باش يكون هي خريطة طريق اللي تعمل عليها الدولة لتنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، بحيث يكون لتونس إنجازات في مستوى تلك المشاريع. كما نعرفوا ديما كل مخطط راه يتطلب تمويلات ويتطلب آجال، فإن شاء الله يعني في خلال المدة القادمة نتمكنوا من تنفيذ نسبة هامة من تلك المشاريع، وحتى اللي يبقى ينجم يقع تنفيذه في السنوات اللاحقة في حين التنفيذ تطرأ بعض التعطيلات، لكن كل ما تم يعني المصادقة عليه اليوم سينفذ سواء في أجاله أو بعد ذلك بمدة.
2: استنكر المجلس المحلي للتنمية بالعروسة من ولاية سليانة عدم إدراج المستشفى المحلي ضمن المخطط التنموي 2026-2030، والذي كان من المؤمل أن يدعم التغطية الصحية بالمنطقة ويقرب الخدمات الصحية من المواطنين. النائب بالمجلس المحلي للتنمية بالعروسة حسن الجنوتي.
4: يعبر المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة عن بالغ الأسف متاعه والاستغراب متاعه لعدم إدراج مشروع أحداث مستشفى محلي بمعتمدية العروسة ضمن المخطط التنمية 2026-2030، ورغم أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى واستحقاقا تنمويا وصحيا طال انتظاره، ورغم أن معتمدية العروسة هي المعتمدية الوحيدة بولاية سليانة التي تفتقر إلى مستشفى محلي، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف بين الجهات، ويعمق شعور متساكني الجهة بالتهميش والحرمان من حقهم في النفاذ إلى خدمات الصحية الأساسية. ويعتبر المجلس المحلي أن عدم إدراج هذا المشروع لا يمثل فقط حرمان لمعتمدية العروسة من حقها المشروع في مرفق صحي أساسي، بل يعكس كذلك عدم احترام لمخرجات البناء القاعدي والأولويات التي تم ضبطها واقتراحها من قبل المجلس المحلي، وصادق عليها المسار التشاركي على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي. وإذ يؤكد المجلس المحلي أن استبعاد هذا المشروع من مخطط التنمية لن يفنيه عن مواصلة الدفاع عن هذا الحق المشروع.
2: تشهد بلادنا بداية من اليوم موجة حر شديدة، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا ستبلغ ذروتها خلال الأسبوع الثاني من شهر جويليا، بما يستوجب التقيد بجملة من النصائح الوقائية وخاصة لدى كبار السن والأطفال بهدف المحافظة على صحتهم. وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. من جهتها دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. المنسقة الجهوية للهيئة بالكاف منى الحمداني.
5: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بضرورة احترام الشروط الصحية اللازمة واحترام سلسلة التبريد، طرق العرض والحفظ واحترام درجات الحرارة الموصى بها لكل المواد الغذائية وحسب خصوصيات كل مادة، عدم عرض وحفظ المواد الغذائية سريعة التلف خارج آليات التبريد. أما بالنسبة للوسط العائلي وخاصة بالنسبة للمناسبات العائلية، توصي الهيئة الوطنية بضرورة غسل الأيد قبل التحضير الأكلات، نغسل مليح الخضر والغلال، نغسل المعدات والمساحات المستعملة في هذا الغرض، نثبتوا من حالات المعلبات جيدا، نثبتوا في المواد الغذائية وفي مدى التزاج متاعها خاصة بالنسبة للحوم البيضاء السمك قبل ما نشروا، نطيبوا الماكلة مليح ولمدة زمنية مليحة وبدرجات حرارة بالقدي، جنبوا وضع الأكلات خارج الآلات التبريد وفي درجات حرارة مرتفعة ولمدة طويلة، نتجنبوا نشروا من محلات عشوائية لا تستجيب لشروط ومتطلبات السلامة الصحية.
2: ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بكافة فتحي زمال:
6: كان يقتصر على الدواجن في المداجن العصرية سابقا، لكن مؤخرا مع طول مدة هذه الموجات ارتفاعها الشديد أصبح يشكل خطر سبب من أسباب النفوق لدى الحيوانات بصفة عامة ومنها المشترات. لذا ننصح بالحرص على توفير ملاجئ للحيوانات تكون مظللة، توفير مياه الشرب بصفة متواصلة وبكميات كافية، تخفيف الكثافة داخل منشآت التربية، توفير تهوية كافية داخل المنشآت. بالنسبة للمجترات الصغرى، تفادي الرعي عند اشتداد الحرارة، تفادي نقل الحيوانات في فترات الحرارة، تفادي الأنشطة اللي تسبب الإجهاد والستريس بما فيها عمليات التلقيح.
2: بولاية سليانة تتواصل أشغال ربط البئر العميقة لحميمة 4 بمعتمدية الروحية في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون شهر، بما سيساهم في توفير مياه الري للمنطقتين السقويتين ومساحات الأشجار المثمرة بالمنطقة. عضو المجلس المحلي بالروحية حلمي الحمودي:
7: بئر العميقة لحميمة 4 اللي هي تحفرت تقريبا عندها 3 سنين، الأشغال بدت اللابري البيت نتاع الضو هذيك بدا المقاول ديجا خدمها وصبها ومزيد كان غضو، باش نبقوا نستنوا البطوات يركبوا ان شاء الله يبدا باش يموز زوج مناطق سخوية، الشرضية والحمايمة. الحمايمة اللي تنزح تقريبا 110 هكتار والشرضية اللي تنزح تقريبا 84 هكتار، بيناتهم كأشجار تقريبا 100,000 شجرة بين لوز وزيتون وتفاح، ان شاء الله تحل المشكلة هذا خاطر المناطق سخوية زوج هذوما عانوا الأمر راي، عبيد تورد حتى بالسيترن، السيترن يشريها ب 50 دينار ونحن عندنا بير حاضر ما ثمش هاي تجتهدوا المندوبية انهم باش يسرعوا في الاشغال وان شاء الله بيحولوه من هنا ماكس شهر اقل حتى من شهر ان شاء الله يبدا حيز تنفيذ.
2: نهز تقدم موسم حصاد الحبوب بولايه جندوب 92%، ولم تشهد عمليات الاجلاء تعطلا يعيق نقل الكميات المجمعه الى مراكز التجميع بعد ان عزز ديوان الحبوب عمليه الاجلاء باستخدام العربات الحديديه، وفق ما اكده مصدر من المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه لصحفي وكاله تونس افريقيا للانباء. وبلغت الكميات المجمعة إلى غاية صباح اليوم بولاية جندوبة 1.65 مليون قنطار، منها 91 ألف قنطار بذور، وهي الكمية التي تتناسب تقريبا مع احتياجات الجهة سنويا من البذور الممتازة. ومن المنتظر أن تنتهي عملية الحصاد التي ما تزال متواصلة ببعض المركبات الفلاحية والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية وببعض مرتفعات الجهة خلال الأسبوع المقبل. تتواصل جهود الائتلاف الجمعياتي المتكون من جمعيات من فرنانة وبابوش وطبرقة لإعداد برنامج مشروع للتصدي للانقطاع المدرسي والحد منها والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الهشة بمعتمديتي فرنانة وعين درهم. مديرة المشروع هنية عشي:
8: نعتد على 15 شهر للعمل على إدماج الأطفال اللي هما مهددين بالانقطاع المبكر عن الدراسة واللي هما سواء كان في وضعية إعاقة وإلا في وضعية أخرى هشة وهشة جدا. يتنفذ في زوز معتمديات اللي هي معتمدية عند راهم ومعتمدية فرنانة، باش نخدمه تحديدا مع الإعدادية متاع ببوش والإعدادية متاع فجري بوسعيدي. هو مشروع نموذجي باش ناخذوا عينات، باش ناخذوا عدد 10 أطفال من كل إعدادية، أكثر 10 أطفال في وضعية هشاشة ومهددين بالانقطاع عن الدراسة.
2: برمجت وزارة الفلاحة إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال سنة 2026 في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية، وذلك عبر الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. ويندرج هذا البرنامج ضمن سياسة تهدف إلى الحد من تداعيات التغيرات المناخية والتقليص من مخاطر الفيضانات من خلال تحسين انسيابية جريان المياه والحد من انجراف التربة وحماية الأراضي الفلاحية وصيانة البنية التحتية والمنشآت المجاورة. بما يسهم في ضمان سلامة المواطنين والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية. عالميا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار بين البلدين انتهى. وقال مصدر مطلع لرويترز أن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. دعوات إلى التقيد بجملة من النصائح الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات موجة الحر. تقدم موسم الحصاد بولاية جندوبة بنسبة 92% وتجميع أكثر من 1,000,000 قنطار من الحبوب. نهاية النشرة، نلتقي تمام 7 في أمان الله.
9: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
11: إشهار.
12: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
13: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انتحد شامبوان سانسيلك 600 مليليتر 5,990 في 8,690.
14: ام جي، اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: إشهار.

مرحبا بكم الناس الكل في الجزء الثاني من لقاءنا عشوية صيف. المشوار متواصل حتى الثمانية وتوقيت المسابقة. حبيت نعطيكم نص المسابقة تجاوبوا عليها، تطلبون على 78-227-700. نص المسابقة يقول: اليوم الجمعة 10 جويلية 2026 ميلادي الموافق ل 25 محرم 1448 هجري أو الموافق ل 26 محرم 1448 هجري. هذه النص المسابقة، الجائزة تتمثل في 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. تنجموا تطلبونا على 78-227-700. سهلنا لكم السؤال، مرحبا بكم الناس الكل. نمشي النغم وبعد شوية ناخذ تليفوناتكم على 78-227-700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. أكيد في مسابقتنا كما قلنا اليوم الجمعة 10 جويلية 2026 ميلادي الموافق 25 محرم 1448 هجري وإلا 26 محرم 1448 هجري. ناخذوا تليفوناتكم على 78-227-700. معنا أنيسة الجبالي من كيف. أهلا وسهلا مرحبا أنيسة. بي شكون معانا؟
1: الو
0: عسلامة مرحبا.
1: معك شريفة نواصلي.
0: مرحبا بك شريفة. منين تكلم فينا؟
1: الكيف.
0: من الكيف. إجابتك يا شريفة؟
1: بالمتعودني السؤال مثال
0: عودت وما زيد نعطي زوز احتمالات. 25 محرم 1448 وإلى 26 محرم 1448 هجري. خلينا نكمل.
1: 25 محرم 1448
0: هجري. باهي سجلنا محاولتك. شكرا لك على الاتصال. ناخذ المكالمة الموالية. مرحبا.
2: الو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا. شكون معنا؟
2: أنيسة جبالي من الكيف.
0: أنيسة جبالي من الكيف. مرحبا أنيسة. إجابتك؟
2: الإجابة الثانية
0: اللي هي
2: 25948.
0: شنو الإجابة؟
2: الإجابة الثانية. عاود لي بالله.
0: نعاودوا لكم. ايش قاعدين نعملوا نحن؟ 25 محرم 1448 هجري وإلى 26 محرم 1448 هجري.
2: 25 محرم 1948
0: ألف
2: 1948.
0: ما تعرفش فانا سنة هجرية يا أنيسة. 1448 هجري. سجلنا محاولتك. شكرا لك على الاتصال. ناخذ المكالمة الثالثة. مرحبا شكون معانا؟ مرحبا
3: سهام البجاوي.
0: مرحبا مدام سهام. أهلا وسهلا. إجابتك؟
3: عايش. 25 محرم 1448
0: باهي هجري. شكرا لك على الاتصال. إلى اللقاء. ناخذ تليفوناتكم. مرحبا شكون معانا؟
4: الو عسلامة.
0: عسلامة اهلا وسهلا. شكون معانا؟
4: مرحبا بك. سلاح الزديري من غار ديما.
0: سي سلاح الزديري من غار ديما. مرحبا تفضل.
4: 26 محرم 1448.
0: باهي سجلنا محاولتك. شكرا ليك والى اللقاء. ناخذ التليفون موالي. مرحبا.
5: الو عسلامة.
0: عسلامة اهلا وسهلا. مرحبا شكون معانا؟
5: يعيشك ربي يبارك لك.
0: يعيشك
5: زينة عالية.
0: مرحبا مدام زينة اهلا وسهلا. ما تكلم فينا من الكيف هكا ولا لا؟
5: أيوة.
0: مرحبا. إجابتك مدام زينة؟
5: 26 هذه 1448.
0: باهي 26 محرم. باهي سجلنا محاولتك. شكرا ليك على الاتصال. إلى اللقاء. ناخذ تليفون. عندنا تليفون كاو. نكتفي بالقدر هذه. 5 تليفونات. فصل غنائي ونشوف شكون فايز معانا اليوم ب100 دينار من هدايا إذاعة الكيف. أهلا وسهلا بالجميع.

بكم نسلكم على موجات إذاعة الكيف. أكيد كما نذكروا بنص المسابقة اللي هو اليوم الجمعة 10 جويلية 2026 ميلادي الموافق 25 محرم 1448 هجري هي الإجابة الصحيحة. الإجابات الصحيحة نسا جبالي من الكيف، شريفة نواصري من الكيف، سهام بجاوي من الكيف. إجابات صحيحة سي سلاح زديري ومدام زينة جاوبونا بالغلط على كل. بعد عملية القرعة تفوز معنا إنسة جبالي من الكيف بمية دينار من إهداء إذاعة الكيف، وتنجم نيسا تتسلم جايزتك بداية من 20 جويلية 2026. ألف مبروك ليك يا أنيسة. لقانا مازال متواصلة معكم مستمعينا. نمشي نغم بعد شوية، تكون حاضرة معنا ضيفتنا السيدة يثرب بوزراعة.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: مساء الخير، مرحبا بكم من جديد. مواصلين معاكم مشوارنا في عشوية صيف حتى للثمانية، وقيد توا باش نتحدثوا على مجال مهني في الحقيقة مهم ومهم جدا. حاضرة معانا السيدة يثرب بوزراعة، رئيسة غرفة الأخصائيين في العلاج الطبيعي بالكيف. نسعد باستضافتها، أهلا وسهلا. مساء النور سيدة يثرب.
2: مساء الخيرات، مساء الأنوار ليك أختي عواطف ولكافة مستمعين إذاعة الكيف.
1: مرحبا بيك. إذن حبينا سيدة يثرب نتحدث على المجال العمل متاعكم، ظروف العمل. مؤخرا الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي هبطت بيان على كل الطلب بحقوقها، خاصة لضمان استمرارية إسداء الخدمات العلاجية ويحافظوا على حقوق المؤمن لهم اجتماعيا، وتحسين العلاقة بين مهني الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض. هل بيان هذا حابين ناخذ أكثر تفاصيل عليه معاك سيدة يثرب، ونحكوا على المجال المهني متاعكم في الحقيقة، مهنة نبيلة تقدم فايدة كبيرة للمريض، خاصة اللي يعطي ثقته فيكم، وحصص العلاج الطبيعي المتواصلة باش يمتثلوا للشفاء بحول الله. حابين ناخذ أكثر تفاصيل معاك سيدة يثرب، أهلا وسهلا.
2: عيشك. كما تعرفوا أختي عواطف، نحن في شراكة صحية ومهنية واجتماعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنا. نحن في الأشهر الأخيرة تعرضنا لبرشة صعوبات مالية، سبب متاحة عدم سداد مستحقاتنا المالية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض. تأخير هذا دخلنا في أزمة مالية بحتة لسداد. نحن عنا التزامات مالية، مثلا كراءات، قروض، القباضة بخلصوا القباضة سي ان اس اس بخلصوا لي بيرسونيل معنا. احنا صبرنا الحقيقة على الصندوق، وإلى حد الآن قاعدين نبش في علاج مرضانا ونقبلوا في لي بريزون شارج، التكفل المسبق في العلاج. ما حبسناش، لكن احنا ما لقيناش حتى تجاوب مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بالرغم البيانات اللي هبطناها، بالرغم المراسلات العديدة من عن طريق الغرفة الوطنية للعلاج الطبيعي. ما سماش صدى، ما سماش تجاوب، الحوار مسكر بيننا وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض. العديد من الغرف المحلية قررت التخلي عن منظومة التكفل المسبق للعلاج، معناها البريزون شارج، وتفعيل منظومة استرجاع مصاريف الحصص العلاج الطبيعي. احنا الحقيقة في الغرف، بعض الغرف الجهوية، باش نذكر بالأساس احنا غرفة الكيف، ما خليناش على منظومة التكفل المسبق للعلاج، خاطر نعرفوا الوضعية الاقتصادية متاع الجهة متاعنا، نعرفوا الوضعية
1: الظروف المادية
2: الاجتماعية متاع المرضى متاعنا، اللي هما سخطوا المرضى المزمنين، اللي فيهم معاقين، اللي فيهم أمراض شغل، أمراض حوادث الطريق، هذوما العلاج متاعهم مزمن ويحب برشا سوفل
1: وبرشا حصص.
2: معناها احنا اذا باش نتخلوا على العلاج على المرضى هذوما، هما باش يمثلوا بتبيعتهم ثقل على الدوله اول حاجه، باش يصبحوا اناس غير فاعلين وغير منتجين للدوله، باش يصبحوا ثقل على العائله نتاعهم، ثقل نفسي وثقل اجتماعي وثقل مادي. احنا نظرنا للزاوية هذه، ما نش متخلين على المرض نتاعنا، لكن في نفس الوقت نحب الصندوق الوطني للتأمين على المرض يفعل منظومة استرجاع المصاريف لبعض المرضى المالادي أوردينير، الحاجات العاديين اللي يبروا في 12 حصة في 24 حصة ما يفوتوش 3 أشهر.
1: أي.
2: هذا البيان هبط في آخر جلسة انعقدت في الغرفة الوطنية، المكتب التنفيذي للعلاج الطبيعي. ما زلنا نستنوا في فتح أبواب الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في أقرب الأجال. الحقيقة زاد هبطنا مراسلة إلى رئاسة الجمهورية باش يحاولوا يحلوا يذللوا الصعوبات قدامنا، قدام مهنيين قطاع العلاج الطبيعي اللي هو قطاع حساس، اللي احنا اول باب راهو الدوله ما خدمتناش راهو بقينا في الليست داتونت الى حد الان. عندنا بطاله كبيره، صار شبابنا خرج للخارج، صار شبابنا معناها معطل عن العمل. احنا رانا عملنا على رواحنا، خلينا قروض وحلينا مراكز علاج طبيعي اللي هي راهي صعيبه في تونس، واللي احنا يلزمنا
1: وصعيبه في الكيف لانه برشا سكروا يعني ما وصلوش في المهنه نتاعهم،
2: الى مرحله
1: خرجوا بحبوا يخدموا
2: هما مفلسين. سامحني اختي عوض، هما في حاله افلاس بيخلصوا في دير دريسمون قباضه، بيخلصوا في قروض بتياس وهما مسكرين المحلات العلاج الطبيعي نتاعهم. باهي احنا لذلك توا راسلنا لرئاسه الجمهوريه باش تذلل الصعوبات قدامنا. هذه الحل الاولاني. ثاني حاجه، نحن راهو 1800 عياده علاج طبيعي على المستوى الوطني يخدموا في قرابه 4000 اخرين، معناها 6000 6000 معناها قطاع معناها قاعد
1: يشغل
2: مشغل. وحاجه اخرى، احنا حصه العلاج الطبيعي لم تراجع منذ 2006، بقينا نخدموا ب 11500. معناها نشوف الصبر هذا الكل وين باش يمشي. واحنا قطاع نتاعنا فيه تطور ديما تقني تكنولوجي علمي، قاعدين نواكبوا، لكن راهو يلزمنا مستحقات ماديه باش نتطوروا في المجال التكنولوجي، باش نجيبوا اليات جديده باش نعالجوا بها المرضى نتاعنا. العلم تقدم
1: يعني ديما على اطلاع، وديما تتكلف التقنيات هذوما والتجهيزات اللي تعتمدوهم في الكينيه، يعني يلزم
2: مكلفه
1: وهذاك علاش الطالب يعني بخلاص مستحقاتكم تقريبا واحد يعني بقى اكثر يعني 7 شهور ما خذاش المستحقات نتاعو، عندكم التزامات في الخلاص كما ذكرت

0: شريكنا، يسمى شريكنا، شريك في المجال الصحي والمجال الاجتماعي. احنا رو ما ناش متخلين على الشريك هذا، وقاعدين نحافظوا عليه لانه عنده قيمة وطنية.
1: أي.
0: ونحن كذلك نطالبوا هذا الصندوق باش يحافظ على الشراكة، باش يحافظ علينا احنا كقطاع حساس،
1: ويدافع عليكم،
0: باش يحافظ على المرضى نتاعو ويحترم اجال الخلاص. واتصالنا بالرئاسة هو لإنقاذ أول حاجة الصناديق الاجتماعية، وبالتالي إنقاذنا أحنا وإنقاذ المنظومة الصحية في تونس. راو حياتنا ما تسوى حتى شيء بدون
1: صح. أكيد. سيدة يثرب، منزلت معانا؟
0: مثالش.
1: أي تفضل تفضل، انقطع الخط، تفضل واصل سيدة يثرب.
0: نحن ما زلنا فاتحين أبواب الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. إن شاء الله آخر بيان يلقى صدى.
1: وما زلتم متمسكين بالحوار يعني البناء مع السلطة
0: أكيد
1: المعنية؟
0: أكيد أكيد أكيد أكيد. إحنا مانيش متخلين على المنظومة،
1: مانيش
0: متخلين على المرضى المزمنين اللي هما متعاقدين، هما شركائنا زادة، المريض هو شريكنا في المنظومة الصحية.
1: هذا هو يعني على قليلة فما حل وسط، إذا كان نعرف نحن وضعية الصناديق الاجتماعية ووضعيتكم أنتم كمهني صحة، يعني يلزم تكون فما حل وسط فيما يخص المنحة هذه، ما توصلش لدرجة أنه واحد 7 شهور ولا 6 شهور ما يخذش المنحة هذه والخلاص المتراكم بالنسبة للصندوق. هذا شنو تحبوا سيدة يثرب، هكا ولا لا؟
0: احنا الكوم تاع الحصه هو ديجا ما يعكسش القيمه اللي نخدموا فيها، وما زلنا صابرين.
1: نعم.
0: الكو اللي ناخذوا فيه عند الكنام 11500 ما يعكسش قيمه العمل اللي نخدموا فيه مع المرضى نتاعنا، وبالرغم من هذاك ما زلنا صابرين.
1: اذا وخدمتكم يعني بالحق حساسه، وخدمه
0: 90%
1: تحسن.
0: من الريزوني نتاعنا اكنام 90% من مداخيلنا الماديه هي من الصندوق الوطني للتامين على المرض. معناها شوفي وضعيه اخصائي العلاج الطبيعي، وكيما قلت لك راهو العديد من الزملاء قاعدين يسكروا في مراكز العلاج الطبيعي. معناها الصعوبات قاعده تزيد، والبطاله كيف قاعده تزيد. معناها
1: قطاع هذي
0: قطاع قاعد يوخر بالتوالي، مش قاعد يتحسن.
1: يعني الناس نقولوا احنا شباب يتخرج من الجامعة يستنى هكا باش يخدم ويخدم شكون معاه ويهتم بالمنظومة الصحية هذية، ويعني ونعرفوا انه برشا ناس تبعد على الدويات، تبعد على الحاجات توسكي برودوي شيميك، تمشي للعلاج الطبيعي لانها قاعدة تتحسن، ونشوفوا يعني في تحسن كبير برشا بالنسبة لقدر الله المتعرضين لحوادث الشغل والا المرضى، يعني المرضى اللي عندهم مرض مزمن. هذيك علاش يلزم فما حوار بناء بين طرفين. ان شاء الله ان شاء الله يتم النظر في وضعيتكم
0: إن شاء الله. تسوي
1: الحقيقة بالحق، يعني واحد يخدم وعاتي ما عنده، وإن شاء الله إن شاء الله يلقى أذين صاغية. بالنسبة للكنام هذي البيان اللي هبطوه الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي العلاج الطبيعي تقريبا نهار 3 هكيك اللي فات هبطوه،
0: نهار 3 نهار 7 جويلية، هذا آخر 7 بيان وآخر جلسة عمل في إطار الغرفة الوطنية تحت إشراف الجامعة العامة للصحة.
1: فما اجتماع بينكم وبين الكنام يعني؟
0: والله احنا بعثنا مراسلة لحد الآن ما فماش حتى إجابة، مع تذكير انه 4 سنين ما نجمناش نتواصلوا مع الصندوق الوطني، مسكر ابواب الحوار معنا.
1: هو الوضعيه الصعيبه نتاع الصناديق الاجتماعيه معروفه يعني ظاهره للعيان، يعني لهنا يلزم فما حوار يوضحوا وضعيتهم هما وانتم شنو يعملوا معاكم، وفما حل وسط على قليله تستفيد الطرف.
0: احنا ما طلبناش حلول معناها أكثر من طاقة الصناديق اللي قلت ما زلنا صابرين. معناها نحب الدولة معناها تنظر للموضوع بجدية، معناها تضخ أموال في الصناديق. خطر أنت احنا بالأساس حاجتنا بصحة المواطن. الدولة إذا أنت فقدت صحة الشعب نتاعك شكون باش يخدم؟ شكون باش يكون منتج في الدولة هذية؟
1: واضح واضح سيدة يثرب. هو أكيد فما إجراء وطني خاص بالمرافق الصحية والاهتمام بها، الكفاءات الطبية يعني بالحق إدراجها ويكونوا موجودين في المستشفيات العمومية ويقدموا الفائدة الأخصائيين. يعني أنتم بطبيعة الاختصاص متاعكم ما يبعدش على الدكتور، يعني سواء كان أي اختصاص أنتم

0: تكملوا خدمة الطبيب بعد إجراء العمليات الجراحية وغيرها. اي تفضل تفضل مدام.
1: احنا العلاج الطبيعي هو في بعض الاحيان يكون مكمل للعلاج الطبيعي للطبيب، او معناها يكون بالاساس هو العلاج، معناها هو علاج ضد الالم، ضد الالتهاب، يسرع في الحركه، يرجع المريض الحركه نتاعه، يرجعه منتج، يرجعه اجتماعيا، يعاود الاندماج في الحياه الاجتماعيه.
0: مختلف في المراحل الحياتية حتى صغيرات، يعني يبدأ واحد من البيبي نقولوا احنا واحنا ماشيين حتى الكبير في العمر،
1: يكون يدخل في الامراض الروماتيزميه، في الامراض العظام والمفاصل، في الامراض النورولوجيه، في امراض الاطفال. معناها احنا روى
0: مجالات التدخل،
1: العديد من المجالات. هو مكمل بالاساس لعمل الطبيب.
0: هذا هو هذاك علاش ديما انا نحكوا على القطاع الصحي، يلزم مختلف في الحلقات نهتموا بها باش تكون المنظومه الصحيه رايده
1: متكامله
0: في بلادنا، تقدم الخدمه الصحيه للمواطن. وهذاك هو يلزم قبل كل شيء الصحه بالاساس، الانسان يهتم بصحته قبل كل شيء، يعني حاجه رئيسيه واساسيه. شكرا لك سيده يثرب بوزراعه، اخصائيه في العلاج الطبيعي ورئيسه غرفه العلاج الطبيعي، أخصائيين في العلاج الطبيعي بالكيف، إن شاء الله موفقين. وإحنا متابعين الموضوع متاعكم مدام يثرب، وإن شاء الله ما فما كان الخير مع الكنان.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لكم، موفقين في مهامكم، يعطيكم الصحة الناس الكل. شكرا وإلى اللقاء. لقانا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكيف.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية متجددة مستمعينا الكرام. صدق مجلس نواب الشعب اليوم على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2030، كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. دعا أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى التسريع في إصلاح قطاع المقاطع وتبسيط إجراءات إسناد وتجديد رخص الاستغلال، معتبرين أن التعطل استغلال عدد من المقاطع أصبح من أبرز أسباب تأخر إنجاز المشاريع العمومية ولا سيما مشاريع الطرقات والبنية التحتية. تتواصل أشغال ربط البئر العميقة لحميمة 4 بمعتمدية روحية في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون شهر، بما سيساهم في توفير مياه الري للمنطقتين السقويتين. ناهز تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية جندوبة 92%، ولم تشهد عملية الإجلاء تعطلا يعيق نقل الكميات المجمعة إلى مراكز التجميع بعد أن عزز ديوان الحبوب عملية الإجلاء باستخدام العربات الحديدية. تحتضن مختلف ولايات الجمهورية من 15 من جويلية إلى 15 من أوت فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنوياً بالتزامن مع العطلة الصيفية. وصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة فلسطينية وسط استمرار استهداف المناطق السكنية والمخيمات المكتظة بالنازحين. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

مرحبا بكم مستمعينا. أكيد أجواء المهرجانات الصيفية حبينا نتحدث على مهرجان قرطاج الدولي اللي التقبت نهار 3-7 جويلية ندوة صحفية لتقديم برنامج الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي باش تنتظم من 17 جويلية 19 أوت 2026 بالمسرح الروماني بقرطاج، واللي رصدت لها الدولة ميزانية 3.5 مليون دينار تسعى الإدارة إلى رفعها ل 8 مليون دولار عبر عائدات بيع التذاكر وإسهامات المستشهرين. الفنان التونسي صابر الرباعي باش يفتتح الدورة بعرض يحمل عنوان تحت الياسمين، في توجه يهدف لمنح الأغنية التونسية موقع الصدارة منذ الليلة الأولى لتعود إلى ركح قرطاج أسماء عربية كبيرة منها ميادة الحناوي، ماجد الرومي، ثامر عاشور، في تأكيد على استمرار حضور الأغنية العربية الكلاسيكية والمعاصرة ضمن هوية المهرجان. البرمجة لا تكتفي بالطرب العربي ويعني تمشي نحو الموسيقى العالمية. يستقبل قرطاج مجموعة دي جاكسون في حدث يستعيد إرث واحدة من أشهر العائلات الموسيقية في العالم، كما يفتح أبوابه أمام الفنانة الإفريقية أنجيليك كيجو والأوركسترا الإيطالية روندو فينيزيانو، إلى جانب عرض الفلامينغو الإسباني تيرا بانديتا في تنويع يعكس البعد الكوني اللي يميز المهرجان. فما 7 عروض تونسية يعني ما غابتش على الساحة التونسية في الدورة هذه اللي خصت إدارة المهرجان مساحة واسعة للأغنية المحلية من خلال عروض للنوردو، مينا فاخت، يسرى محنوش، نبيها كاراولي، إلى جانب عرض 60 سنة 60 سيمفونية اللي قدموا الأوركسترا السيمفوني التونسي احتفاء بتاريخ الأغنية التونسية، فضلا عن سهرة وطن بحب العاشق اللي تستعيد ذاكرة الموسيقى الوطنية بمشاركة عدد من الأصوات التونسية، وكذلك فما عرض فولكلور من العالم ليجمع فرق من عدة دول، بالإضافة إلى المسرحية الوحيدة في الدورة القهرمانة لمعز التومي في محاولة للحفاظ على حضور المسرح داخل مهرجان يغلب عليه طابع الموسيقي. هذه فيما يخص زيد الدورة اللي تحمل بعد إنساني خاص مهرجان حفل خير للفنان اللبناني ريان لفائدة مرضى السرطان عفى الله الجميع، في خطوة تأكد أنه الثقافة تكون أداة للتضامن والمسؤولية المجتمعية. هذه فكرة أكيد كما قلنا على برمجة المهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 الافتتاح مع صابر الرباعي، وأكيد الاختتام 19 أوت مع الفنانة ماجدة الرومي. مشوارنا مازال متواصل معاكم.

هذه هي أجواء على موجات إذاعة الكاف، أجواء الأفراح والمسرات خاصة بمناسبة نجاح وليداتنا في البكالوريا. ألف ألف مبروك إن شاء الله، سهرات ديما أفراح وبركة بالنسبة للعائلات اللي نجحوا وليداتهم في مختلف زاد المراحل التعليمية، خاصة اللي تخرجوا إن شاء الله أبواب المستقبل مفتوحة ليكم في الشغل، زاد اللي قادم على عرس على مناسبة سعيدة إن شاء الله ربي يكمل بالخير ويتمم بالخير إن شاء الله بدو بتمام. مرحبا بكم مستمعينا، موصلين معكم لقانا في عشوية صيف. حبيت أعمل سكوب على الفيلم الجديد للمخرج التونسي عبد الحميد بوشناق، الاختيار الرسمي للفيلم الجديد بكمة اللي باش يشارك به في الدورة 79 من مهرجان لوكارنو السينمائي اللي هو أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، واللي مثل الاختيار هذه محطة جديدة في مسيرة بوشناق بعد نجاح لحقه في فيلم الدشرة اللي شارك به في عام 2018 في أسبوع النقاد مهرجان البندقية باش يواصل حضوره في أبرز التظاهرات السينمائية الدولية. ويعد بكمة ثاني فيلم رعب لعبد الحميد بوشناق، واعتبره صادم في تصريحاته الأخيرة. يشارك في بطولة العمل عزيز جبالي، هادي كريسعان، منيرة الزكراوي وزهرة مشرقي. وأكد المخرج بوشناق أنه التتويج هذية هو ثمرة عمل جماعي شارك فيه الممثلين والتقنيين وجميع أفراد فريق العمل اللي يساهموا في إخراج الفيلم إلى النور، وخاص بالذكر المنتج حمزة بوشناق وحسني الغرياني. من المنتظر أنه الفيلم هذية فيلم بكمة يشهد عرضه العالمي الأول ضمن فعالية مهرجان لوكارنو في مشاركة جديدة تعزز حضور السينما التونسية في المحافل الدولية، وتأكد المكان اللي باتت تحظى بها التجارب السينمائية التونسية المستقلة على الساحة العالمية. مشوارنا مازال متواصل معاكم مستمعينا مع الإيقاعات على موجات إذاعة الكاف.

هذه هي إيقاعاتنا على موجات إذاعة الكيف، وأكيد نواصلوا معاكم على المهرجانات. نتحدث على مهرجان تستور الدولي للمالوف، دورة 60 تعقدت ندوة نهار الخميس يوم أمس. ندوة هذه تحدث فيها في مداخلة أكيد لمدير المهرجان أنه الهدف من دورة تطوير فن المالوف والموسيقى العربية التقليدية وتمسك المهرجان بهويته الفنية مع ضمان التنوع من خلال مشاركات موسيقية متباينة، عودة الرشيدية للمهرجان ومشاركة الفنان زياد غرسة، كذلك على صعيد

0: بحبك.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. وصلنا معكم مستمعينا في نهاية مشوارنا عشوية صيف، إن شاء الله قضيتم معنا أحلى وأمتع الأوقات. شكرا لكيب تكنيك هشام بن صحابة، فكان معاكم في الإخراج التقني. حيكم خير الدين القرفي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مولدي شعباني في التأمين الهاتفي، أجمل تحايا عواطف اليعقوبي في أعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر عشوية صيف. نحيي زميلي نزار الهريغي اللي واصل الرحلة تقنيا، إن شاء الله ربي معاك، وألف ألف مبروك زيدا لكل الناجحين، وشكرا على متابعتكم مع تفاعلاتكم معانا لكومنتير. شكرا للجميع، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: من سلمة في الدوار الحدة في الخطة على الباب، المريم بنت الصواف في حسابات وعقبات لسيت كومات. ضيفتنا هذا الأسبوع بين تراجيديا القهر الاجتماعي والنفسي إلى الكوميديا، أمتعت وأبدعت في كل أدوارها، ضحكنا وتبكينا. ضيفتنا هذا الأسبوع
1: مستمعي إذاعة الكيف، إن شاء الله باش نكون في برنامج فوق القمة مع فوندس نعيمة الجاني.
0: فوق القمة في سهرية السبت من 9 للـ10 متاع الليل، الإمضاء سندس مسعاوي.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لـ نصف الليل. نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
5: مساء الخير، تمام 8 هنا بإذاعة الكيف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
5: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. صدق مجلس نواب الشعب اليوم على مخطط التنمية 26-2030-2000 برمته، ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 30-2000، كما يرمي للتقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. دعا أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم إلى التسريع في إصلاح قطاع المقاطع وتبسيط إجراءات إسناد وتجديد رخص الاستغلال، معتبرين أن تعطل استغلال عدد من المقاطع أصبح من أبرز أسباب تأخر إنجاز المشاريع العمومية، لا سيما مشاريع الطرقات والبنية التحتية. تتواصل أشغال ربط البئر العميقة لحميمة 4 بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون شهر، بما سيساهم في توفير مياه الري للمنطقتين السقويتين ومساحات الأشجار المثمرة بالمنطقة. نهز تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية جندوبة 92%، ولم تشهد عملية الإجلاء تعطلا يعيق نقل الكميات المجمعة إلى مراكز التجميع بعد أن عزز ديوان الحبوب عملية الإجلاء باستخدام العربات الحديدية. أصيب شخصان اليوم الجمعة بسبب تواصل اعتداءات قوة الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة في جنوبي لبنان. كما واصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الجمعة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابة فلسطينية وسط استمرار استهداف المناطق السكنية والمخيمات المكتظة بالنازحين. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام التاسعة. إلى اللقاء.

Thank you.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 9 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مخطط التنمية 26 و2030 و2040 برمته، ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 30 و2000، كما يرمي للتقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. وفي سياق متصل، استنكر المجلس المحلي للتنمية بالعروسة من ولاية سليانة عدم إدراج المستشفى المحلي ضمن المخطط التنموي 26 و2030 و2040، والذي كان من المؤمل أن يدعم التغطية الصحية بالمنطقة ويقرب الخدمات الصحية من المواطنين. تتواصل أشغال ربط البئر العميقة لحميمة 4 بمعتمدية الروحية في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون شهر، بما يساهم في توفير مياه الري للمنطقتين السقويتين ومساحات الأشجار المثمرة بالمنطقة. تشهد بلادنا بداية من اليوم موجة حر شديد، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا ستبلغ ذروتها خلال الأسبوع الثاني من شهر جويليا، بما يستوجب التقيد بجملة من النصائح الوقائية خاصة لدى كبار السن والأطفال بهدف المحافظة على صحتهم. وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق بسبب بارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى اتباع جملة من التوصية الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. كما دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لاتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. بدورها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجة الحرارة خلال الأيام القادمة. دعت وزارة الفلاحة كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري. عربيا، أصيب عدد من الفلسطينيين إثر تعرضهم لقصف نيران قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. موعد الأخبار والقادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 10. إلى اللقاء.
0: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
3: مساء النور، مساء الخيرات، مساء الورد والفل والياسمين. سهرة جديدة، سهرة مع الأنغام، باش ناخذكم في رحلة أخرى مع الأنغام متاعنا. أنغامنا تتنوع حسب البلدان وحسب بتبيع الزمن. مرحبا بكم. اليوم باش نقضوا مع بعضنا سفيعة من زمان مع ما اخترته لكم من أنغام، وإن شاء الله تكون الأنغام وإن شاء الله تكون الأنغام والأغاني اللي اخترتها لكم تكون علاج حقيقي ومهدئ للروح في هذه السهرة الإذاعية. هات نبدأ مع الفنان الراحل هاني شاكر يغني لنا روحي أنا.

سمعنا هاني شاكر باش نهزكم في نوعية أخرى توا من الأنغام، باش نهزكم للقدود الحلبية. القدود الحلبية اللي تعتبر فنون موسيقية سورية أصيلة، واللي تتميز بقوالبها الغنائية اللي تبنى على الأوزان وألحان دينية وإلا شائعة. نشأت تاريخيا من ترانيم وألحان صوفية، انتقلت من الأندلس واستقرت في حلب، وعرفت بخفتها وارتباطها الوثيق بجلسات الذكر والطرب الشعبي. اشتهر التراث هذايا العريق بفضل عمالقة الفن اللي تغنوا بروائعه، كما الفنان الراحل صباح فخري اللي حافظ على هذه الإيقاعات التراثية وتم نقلها عبر الأجيال. وأدرجت القدود الحلبية رسميا ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو سنة 2021. إن اليوم باش نقدم لكم ونقترح عليكم زوز أنغام من القدود الحلبية. نغم الأول لصباح فخري جل من قد صورك، والنغم الثاني لنور مهنا اللي أدى زادة القدود الحلبية بامتياز. بروحي فتاة من العفاف تجملت.

إن شاء الله إلى حد الآن عجبوكم القدود الحلبية. أنا باش نبقى في منطقة الشام، مانيش باش نبعد برشا من سوريا، باش نهزكم وننتقل بكم إلى فلسطين. فلسطين الليلة باش نسمعكم الحقيقة مغنية ومنتجة ودكتورة باحثة في علوم الدماغ وفيزيولوجيا الأعصاب من معهد التخنيون التطبيقي في حيفا. إن الليلة نتحدث عن الفنانة الجميلة دلال أبو آمنة. دلال غازي محمد أبو آمنة ولدت عام 1983 في مدينة الناصرة شمال فلسطين. كما قلت هي مغنية، هي منتجة فلسطينية، هي دكتورة باحثة في علوم الدماغ وفيزيولوجيا الأعصاب، لكن حبها للفن وصوتها المتمكن وصوتها القوي وصوتها المزيان خليها وأنه إلى جانب الطب، إلى جانب البحوث العلمية متاحة، تاخو وتعطي نفسها وتعطينا زيدة أكل فصحة الجميلة من الأنغام. أنا اخترت لكم من إحدى حفلات دلال أبو آمنة وغنيت برشا لأم كلثوم. هيت نسمو مع بعضنا، غني لي شوية.

كانت هذه غني لي شوية مع الفنانة الفلسطينية دلال أبو أمنة. أنا باش نهزكم مخصوص أنغام توا، نغيروا الإيقاعات، نمشيو للإيقاعات الغربية، نمشيو للزمن الجميل باش نسمعكم واحدة من أشهر الأغاني الفرنسية لأحد عمالقة الأغنية الفرنسية ليو فيغي، واللي يعتبر من أقرب المغنيين لقلوب الفرنسيين. لكن باش نسمح لكم بصوت فنانة شابة اليوم، حبيت وأنه نسمعكم الزمن لطن في الأنغام، سواء بالعربية سواء بالفرنسية بأي لغة كانت في العالم، جل الفنانين تغنوا بالوقت الزمن هذا اللي يحكم فينا، الزمن اللي ساعات يكون صعيب، الزمن اللي يكون جميل جدا مع المحب. نسمو avec le temps ونسمو مع بعضنا le temps nous attend.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام العاشرة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. استنكار لعدم إدراج المستشفى المحلي بالعروسة من ولاية سريانا ضمن المخطط التنموي الجديد من أجل دعم التغطية الصحية بالمنطقة. موجة حر شديدة ستشهدها البلاد ستبلغ ذروتها الأسبوع الثاني من هذا الشهر، ودعوات إلى التقيد بجملة من النصائح الوقائية. تفاصيل الأنباء. صدق مجلس نواب الشعب اليوم على مخطط التنمية القادم برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق عام 2030. كما يرمي للتقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. النائب بالمجلس صلاح أصلاح الفرشيشي وهذه الإضافة.
3: هو المخطط هذا جاء من عند المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم اللي اشتغلوا عليه لمدة أشهر، قدموا باقتراحات تعد بمئات الآلاف، بعد ذلك تم تبويبها في وزارة التنمية، برمجت معناتها ما يمكن تحقيقه وفق إمكانيات الدولة وفق الاستحقاقات الأولية ولازمة لكل جهة. اليوم يعني أصبحنا نمتلك جملة من المشاريع في كل الجهات، كل المعتمديات، في كل العمادات تقريبا، اللي باش يكون هي خريطة طريق اللي تعمل عليها الدولة لتنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، بحيث يكون لتونس إنجازات في مستوى تلك المشاريع. كما نعرفه ديما كل مخطط راه يتطلب تمويلات ويتطلب آجال، فإن شاء الله يعني في خلال المدة القادمة نتمكن من تنفيذ نسبة هامة من تلك المشاريع، وحتى اللي يبقى ينجم يقع تنفيذه في السنوات اللاحقة في حين التنفيذ تطرأ بعض التعطيلات، لكن كل ما تم يعني المصادقة عليه اليوم سينفذ سواء في أجاله أو بعد ذلك بمدة.
1: استنكر المجلس المحلي للتنمية بالعروسة من ولاية سليانا عدم إدراج المستشفى المحلي ضمن المخطط التنموي 2026-2030، والذي كان من المؤمل أن يدعم التغطية الصحية بالمنطقة ويقرب الخدمات الصحية من المواطنين. النائب بالمجلس المحلي للتنمية بالعروسة حسن الجنواتي يضيف.
4: يعبر المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة عن بالغ الأسف متاعه والاستغراب متاعه لعدم إدراج مشروع أحداث مستشفى محلي بمعتمدية العروسة ضمن المخطط التنمية 2026-2030، ورغم أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى واستحقاقا تنمويا وصحيا طال انتظاره، ورغم أن معتمدية العروسة هي المعتمدية الوحيدة بولاية سليانة التي تفتقر إلى مستشفى محلي، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف بين الجهات ويعمق شعور الساكنين الجهة بتهميش والحرمان من حقهم في النفاذ إلى خدمات الصحية الأساسية. ويعتبر المجلس المحلي أن عدم إدراج هذا المشروع لا يمثل فقط حرمان لمقاطعة العروزة من حقها المشروع في مرفق صحي أساسي، بل يعكس كذلك عدم احترام لمخرجات البناء القاعدي والأولويات التي تم ضبطها واقتراحها من قبل المجلس المحلي وصادق عليها المسار التشاركي على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي. وإذ يؤكد المجلس المحلي التنمية أن استبعاد هذا المشروع من مخطط التنمية لن يفنيه عن مواصلة الدفاع عن هذا الحق المشروع.
1: تتواصل أشغال ربط البئر العميقة لحميمة 4 بمعتمدية الروحية في انتظار دخولها حيز الاستغلال في غضون الشهر، بما سيساهم في توفير مياه الري للمنطقتين السقويتين ومساحات الأشجار المثمرة بالمنطقة. عضو المجلس المحلي بالروحية حلمي الحمودي:
5: بئر العميقة لحميمة 4 واللي هي تحفرت تقريبا عندها 3 سنين، الأشغال بقت اللابري البيت نتاع الضو هذيك بدا المقاول ديجا خدمها وصبها ومزيد كان على الضو، باش نبقوا نستنوا البطوات يركبوا ان شاء الله يبدا باش يموز زوج مناطق سخوية الشرضية والحمايمة. الحمايمة اللي تنزع تقريبا 110 هكتار والشرضية اللي تنزع تقريبا 84 هكتار، بيناتهم كأشجار تقريبا 100,000 شجرة بين لوز وزيتون وتفاح، ان شاء الله تحل المشكلة هذه خاطر المناطق السخوية زوج الضو معان والأمري عبيد تورد حتى بالسيترن، سيترن يشريها ب50 دينار، ونحن عندنا بير حاضر مثلا مش عايز تجتهدوا المندوبية انهم مش يسرعوا في الاشغال، وان شاء الله بيحاول له من هنا ماكس شهر اقل حتى من شهر ان شاء الله يبدا حيز تنفيذ.
1: تتواصل جهود الائتلاف الجمعياتي المتكون من جمعيات من فرنانة وبابوش وطبرقة لإعداد برنامج مشروع للتصدي للانقطاع المدرسي والحد منها والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الهشة بمعتمديتي فرنانة وعين دراهم. مديرة المشروع أهنية العشي تتحدث:
6: نسد على 15 شهر للعمل على إدماج الأطفال اللي هما مهددين بالانقطاع المبكر عن الدراسة، واللي هما سواء كان في وضعية إعاقة وإلا في وضعية أخرى هشة وهشة جدا، يتنفذ في زوز معتمديات اللي هي معتمدية عند راهم ومعتمدية فرنانة، باش نخدموا تحديدا مع الإعدادية متاع ببوش والإعدادية متاع فجري بوسعيدي. هو مشروع نموذجي باش ناخذوا عينات، باش ناخذوا عدد 10 أطفال من كل إعدادية، أكثر 10 أطفال في وضعية هشاشة ومهددين بالانقطاع عن الدراسة.
1: تشهد بلادنا بداية من اليوم موجة حر شديد، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا ستبلغ ذروتها خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية، بما يستوجب التقيد بجملة من النصائح الوقائية وخاصة لدى كبار السن والأطفال بهدف المحافظة على صحتهم. هذا وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. من جهتها دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. هذا ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، دعت كافة مربي الأبقر والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكافة فتحي زمل:
7: تأثير الموجات الحر الشديد كان يقتصر على الدواجن في المداجن العصرية سابقا، لكن مؤخرا مع طول مدة هذه الموجات ارتفاعها الشديد أصبح يشكل خطر سبب من أسباب النفوق لدى الحيوانات بصفة عامة ومنها المشترات. لذا ننصح بالحرص على توفير ملاجئ للحيوانات تكون مظللة، توفير مياه الشرب بصفة متواصلة وبكميات كافية، تخفيف الكثافة داخل منشآت التربية، توفير تهوئة كافية داخل المنشآت. بالنسبة للمجترات الصغرى، تفادي الرعي عند اشتداد الحرارة، تفادي نقل الحيوانات في فترات الحرارة، تفادي الأنشطة اللي تسبب الإجهاد والستريس بما فيها عمليات التلقيح.
1: الآن إلى الأخبار الوطنية، حيث بلغت الكميات المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني لغاية السابع من هذا الشهر نحو 1.9 مليون قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وسجل نسق تجميع الحبوب خلال الأيام الأخيرة منحا تصاعديا نسبيا إثر استقرار الظروف المناخية بمختلف مناطق الإنتاج، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة عمليات التجميع. برمجت وزارة الفلاحة إنجاز 255 كيلومترا من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال هذا العام في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية، وذلك عبر الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. وضمن أخبار العالم، أصيب عدد من الفلسطينيين إثر تعرضهم لقصف ونيران قوات الاحتلال الصهيوني اليوم في مناطق متفرقة من القطاع، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، قال إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار بين البلدين انتهى. وقال مصدر مطلع لرويترز، قال إن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. هذا وأضاف المصدر ذاته أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحداث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا، وفيما يلي تذكير بأهم العناوين. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. استنكار لعدم إدراج المستشفى المحلي بالعروسة من ولاية سليانة ضمن المخطط التنموي الجديد من أجل دعم التغطية الصحية بالمنطقة. موجة حر شديد ستشهدها بلادنا ستبلغ ذروتها الأسبوع الثاني من هذا الشهر، ودعوات إلى التقيد بجملة من النصائح الوقائية. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

0: عسلامة، مرحبا بكم في ثاني موعد من برنامج ذات صيف. هذا الأسبوع الثاني من صيف 2026 نعديو مساحتنا. صحيح الأسبوع اللي فات حكينا على المهرجان الجاز، حكينا على تاريخ هذا المهرجان، خصوصية هذا المهرجان، مهرجان الجاز بالتبرقة. اليوم باعتبار أنه الافتتاح الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي، اليوم تكون ربط وبث مباشر من مسرح الدقة الأثري. من كذلك اليوم كي نحكيه على هذا المهرجان، نحكيه على عراقة هذا المهرجان، نحكيه على أهم النجوم اللي كانوا موجودين في هذا المهرجان. زادة يمكن من في الخمسينية ومن التحذيرات اللي حضروها إدارة المهرجان وهيئة المهرجان هذه السنة، مش يكون ثم وثائقي خاص بمهرجان دقة الدولي، وثائقي يحكي على الخمسينية ويحكي على المسرح، يحكي على أهم العروض اللي كانت موجودة في هذا المهرجان، أهم النجوم. زادة نعرفوا برشا أسماء كانت موجودة، نعرفوا زادة استقطاب الجماهير اللي كانت تكون موجودة في هذا المهرجان، مهرجان دقة الدولي ومسرح دقة الأثري. اليوم كي نحكيه على الخمسينية، أكيد بالنسبة لنا احنا يهمنا انه يتوج 50 سنة من العمل، 50 سنة من المثابرة، 50 سنة من العطاء، 50 سنة من احترام الفن، خاصة وأنه كي نحكيه على المسارح نحكيه ونحكيه على المهرجانات بصفة عامة، نحكيه على أنه تكون فيه برشا عروض وتكون فيه صحيح عروض فنية بالأساس، ولكن حتى المسرح كان موجود، خاصة كي نحكيه على مسرح دقة الأثري اللي احتضن عديد العروض المسرحية سواء أوروبية خاصة من فرنسا أو الأعمال التونسية. اليوم كي نحكيه على خمسينية هذا المهرجان، أكيد خاصة كلنا نعرفوا أنه سهرة الافتتاح مش تكون مع الفنانة خريجة ستار أكاديمي شيماء هلالي اللي باش تكون اليوم موجودة في افتتاح هذا المهرجان وافتتاح الخمسينية، خمسينية مهرجان دقة الأثري. اليوم كي نحكيه على هذا المهرجان أكيد مش تكون فيه بصمة خاصة، مش تكون فيه زادة كلمات خاصة تنجم تكون، خاصة وأنه كي نحكيه على مدير المهرجان، كي نحكيه على الهيئة المديرة، نحكيه على سنوات من العمل، نحكيه على أسماء كانت موجودة ولازالت موجودة في من أجل العطاء، من أجل إرضاء الجماهير الكل، خاطر مهرجان دقة خاصة في الدورة 49 كانت تلبي جميع الأذواق، يعني كانت حتى الحضور وهذا اللي واكبناه خاصة في السهرات، مسهرات مهرجانات بالنسبة لنا احنا، انه كانت موجودة العروض اللي تستقطب حتى الجماهير اللي تنجم تجيها من بعيد، يعني مثلا انه نلقاو كيف السنة خاصة وانه خمسينية انطلقت مع ماي، انطلقت من ماي، انطلقت مع الروك، وانطلقت مع ادامس، نسيت الاسم، نسيت اسم الفنان، ولكن هذايا هو، خاطر في ماي كانت حفلتين من احلى الحفلات اللي موجوده في دقه في احتفالا، ويمكن هذايا افونغو بالنسبه لاداره المهرجان في خمسينيه المهرجان. هذايا ان شاء الله بعد شويه مش يكون معنا زميلنا نبيل الشيخاوي في ربط مباشر من المسرح الاثري بدقة، ننتلقوا مع نبيل ومن بعد نرجعوا نواصلوا حديثنا.
1: مرحبا بك، تحية ليك من تحية لكل سادة المستمعين عبر موجة إذاعة القيف. أكيد تحث على دقة، تحث على الموقع الأثري في حد ذاته اللي يحمل في طيات وثقافة كاملة في هذا المسرح النصف دائري اللي يعود تقريبا تاريخه القرن الثاني الميلادي وحافظ على نسمات من روما وصولا إلى الفترة الحالية. هذا المسرح كما قلت بكري نصف قرن من مهرجانات كانت على هذا الركح الجميل، احتضنت جمهور من تونس أو من دول الجوار، أيضا وفود أجنبية. أشهر التالي براين أدامس الفنان الكندي كان على هذا الركح، هو وعبر بالطبيعة عن ساعاته، وعبر أن الكون موجود على هذا المسرح الروماني اللي هو في الواقع يعتبر فريد من نوعه بعد مسرح قرطاج وبعد أيضا مسرح تيماجادا في الجزائر وأيضا مسرح الأخرى كما جرش وكما اليونان وغيره. الليلة بطبيعة شيخ المهرجانات مهرجان دقة الدولي يعيش احتفال أكثر منه مهرجان، احتفال لأنه الليلة افتتاح دورة 50 لمهرجان تقة أو تيجا كما تنطق باللغة البنية القديمة واللي تعني الحجارة القديمة اللي قريبة من مدينة دقة. دقة حاضرة في الواقع على الطريق الوطنية الرابطة 17 من تونس 110 كيلومتر باتجاه الكيف 60 كيلومتر، الرابطة لقعفور 50 كيلومتر باتجاه باجة أيضا 60 كيلومتر، دقة التي تتوسط ربوع الشمال الغربي، دقة الزيتين، دقة أيضا الإخضرار، دقة سهول والمياه. دقة الجميلة الليلة تتحول من دقة الصامتة إلى دقة المشاغبة لأن المسرح اللي زروه زوار في النهار وهو صامت الليلة أصبح مشاغب بالإضاءات أيضا الوفود اللي قاعد تجي لافتتاح مهرجان دقة الدولي في دورته 50. الليلة بتبيع كنت احتفال أكثر منه مهرجان لأنه الليلة وفود أجنبية موجودة في حاضرة في المسرح، بعض السفراء بعض السفارات أيضا موجودين، بعض الضيوف. أكيد أنه مش تكون الليلة فيها نمط آخر، البداية مش تكون بعرض شريط على وثائقي يروي قصة تاريخ دقة، ليس تاريخ من ناحية الأثرية وإنما تاريخ المهرجان وهذا المسرح اللي في طيات وعلى روحه قدم العديد من الفنانين على مستوى وطني على مستوى عالمي، وأيضا كان اختبار حقيقي وانطلاقة لبعض الفنانين مستوى إقليمي وحتى عالمي. الليلة عرض شريط هذين إن شاء الله مش يبدأ بعد شوية لأنه تعرف ارتفاع درجات الحرارة هذا المساء مع التغيرات المناخية اللي سادت المناطق الشمال الغربي خلى ربما تأخير نسبي في العرض مع ناس متى الصيف تكون متميزة. الحضور الجماهيري مكثف، نعرف مليح أنه مسرح دقة يتسع 3000 تفرج، نجم نقولوا 3/4 الى حدود هذه اللحظه موجودين. بكري شويه عشنا بدايه التحضير لسهره الليله، سهره الفنانه التونسيه العربيه اللي تجمع من مدرسه الطربيه القديمه واللي اختارت انها تكون حاضره في افتتاح مهرجان دق وهو بمثابه اختبار لها لدخول بوابه المهرجانات ليس على مستوى وطني بل حتى على مستوى عربي، لانه نعرف مليح شيء من الهلال والتجربه الخارجيه في السعوديه والتجربه على المحاضره الاغنيه التونسيه وادماجها للمدرسه الطربيه ربما مش خليها في اختبار حقيقي في سهرة الليلة. حاجة أكثر أهمية الليلة هي الحضور الإعلامي المكثف في وسائل الإعلام البصرية المكتوبة وأيضا السمعية، إضافة أيضا إلى حضور عديد الضيوف وأحباء مدينة دقة وأحباء المهرجان، لأنه كما قلت المهرجان مش يكون فيه تكريمات مش يكون فيه أيضا تاريخ هذا المهرجان عريق، وذلك علاش حاليا ثم شاشة عملاقة أمام الركح قاعدين ننتظروا تدريجيا لأنه ثم بعض الضيوف قاعدين يحضروا على مستوى عالي في المسرح في نفس السياق أيضا أجواء بأتم معنى الكلمة ناس مستانسة برشا نجم نقولوا بهذا المسرح بإيقاعاته صور جميلة صور ذكريات هو احتفال أكثر منه بداية مهرجان. على كل بالنسبة للسادة المستمعين يتابعوا مهرجان دقة أكيد أنه في البرنامج عندنا أسماء كبيرة من طربيات شيماء الهلالي الليلة غدوا مش الكل من جهة باجة ومن جهة البرسل محمد صابر الوسلياتي، نهار 12 جويلي مش يكون مرتضى الفتيتي، ثم يوم 15 مش يكون بتبيع طارق الزهري اللي هو مش يقدم عرض في الواقع مع التمثيل اليوت، بعد نرجع للفولكلور نرجع شوية إيقاعات مع رؤوف ماهر يوم 17 جويلية، ما ننسوش أول مرة الفنان المصري مش يكون موجود نهار 18 جويلية في على هذا الركح الفنان حكيم، ثم يتوجهوا للمسرح للضحك مع نبيل بن سمية، لطفي بوشنيق مش يكون في حاضر في سارة 21 جويلية، والأحلى منها أيضا روائع بليغ حمدي ليلة 24 جويلية ليلة احتفال بعيد الجمهورية مع مروة ناجي وروائع بليغ حمدي يوم الجمهورية 25 جويلية اللي هو مش يكون عرض الزيارة على هذا الركح. هذه فكرة أولية نسمات صيفية جميلة برشا، بعد شويه بتباع مش ينطلق في عرض الشريط الوثائقي وتقديم ايضا المهرجان مع مدير المهرجان مختار بالعاتق وربما ايضا تقديم في حداته للسهره. هذه الاجواء العامه حاجات مزيانه برشا. الحاجه اذن فرحتنا اليوم انه ايضا تبرسق اليوم ودقه وخاصه مدينه تبرسق شهدت ايقاع جميل برشا، توافد استقبال رائع في الواقع من الاهالي، استقبال رائع تزامن ايضا مع ناس تحب ايضا الكره ويتبعوا مليح ايضا ماتش ما بين اسبانيا وبلجيكيا، لكن هذا ما ننساهمش انه لو عندهم ضيوف بطبيعه وهذا ما لاحظناه في الطريق وصولا الى المسرح الاثري جميل في مدينه دقه. هذه اطلاله اوليه ايمان من مسرح الاثري بدقه في اطار احتفال بخمسينيه مهرجان دقه الدولي.
0: يعطيك الصحة زميلنا نبيل الشيخاوي. أكيد احنا ما زلنا في المتابعة والنقل المباشر اللي هي سهرة الافتتاح، افتتاح الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي. احنا موجودين زادة باش هكاك نجموا نحكيو شوية خاصة على هذا المهرجان، خاصة كي نحكيو على برنامج ذات صيف، رانا نسترجعوا من خلاله بعض الذكريات، يمكن من أهم الذكريات وهذيا اللي مش نشوفوهم بعد إن شاء الله مع الكلمة الافتتاحية ومع الدوكيومنتير اللي محضرينه إدارة المهرجان دقة الدولي. كلها ذكريات وتمشي في صلب برنامجنا اليوم، خاصة كي نحكيه على يمكن بعض الملامح اللي موجودة من الدوكيومنتير، إنه موجودة الحوار مع السيدة منى نور الدين اللي نعرفوها إنه أصلا زوجها أصيل مدينة التبرسق، وكانت هي اعتلت هذا المسرح، مسرح دقة أثري. كذلك بعض كيف ما حكى زميلنا انه موجود بعض التكريمات، اكيد التكريمات مش تكون تشمل الهيئات المديره اللي كانت سابقا واللي عطاو من جهدهم، عطاو مزاده من وقتهم لهذا المهرجان باش يوصل اليوم يحتفي ويحتفلوا بالدوره 50 لمهرجان دقه الدولي. احنا خلينا ننطلقوا هاكا افون جو حتى منا احنا قبل ما ننطلقوا مع سهره شيماء هلال، ننتقل مع أغنية لشيماء هلالي وراجعين نواصلوا مشوارنا مع زميلنا نبيل الشيخاوي.

0: ما زلنا مش نسمعوا شيء مهليل، ما هي شيء من استوديو مروة الجدعوني، بالعكس مش نسمعوها من بعد نستمتعوا بها من المسرح الأثري بدقة مباشرة في افتتاح مهرجان الدورة 50 لمهرجان دقة الأثري. خلينا نبدأ بالتقديم، خاصة وأنه صار انطلقت مخرة اليوم، ولكن هذا ما يمنعش أنه مش تكون ثم برشا أجواء جيدة في على ركح مسرح دقة الأثري. ننطلقوا مع التقديم وبعد
1: إن شاء الله وقت اللوجيستيك تبقى موجودة يتعدى وتنجموا وتتفرجوا فيه، وإن شاء الله تذكرونا بخير. احنا حاولنا نأرخوا الفترة مهمة جدا في تاريخ الشمال الغربي كجهة، ولكن زادة في تاريخ الذاكرة متاع بلادنا ذاكرة تونس. حاولنا اليوم ما نجحناش، نعدوكم باش نرجع ممكن ابتداء من غدوة avec une meilleure logistique et une équipe un peu plus au point. Bonne soirée quand même, bonne soirée. عندكم سهرة حلوة برشا برشا برشا برشا مع فنانة تونسية نعتز بوجودها معنا الليلة، شي ما هلينا بسويت ان اكسلون كونسور.
2: هذا تقديم للمهرجان. حبينا نذكر الساده المستمعين انه تم الاعتذار لتقديم الشريط الوثائقي لاسباب تقنيه، مش نطلقوا مباشره في عرض سهره لشيما الهلالي. خلينا نطلقوا شيما الهلالي. اولا شيما الهلالي اسيط مدينه عين دراهم، نعرفوا مليح باش ما يعرفوش المعلومه دي، اللي هي اسيط مدينه عين دراهم من مواليد 1984، معروفه برشا انها في سن العاشره تقريبا من عمرها غنت في حفله خاصه، ماهيش حفله معناها نقصد نحن بالمفهوم الكوميرسيال، وانما حفله عائليه، وكانت بالاذن من ابيها وامها وقتها اكتشفوها، واكتشفها احد العازفين انذاك بالصدفه في مدينه عين دراهم وقتها نصحها ان تكمل مشوار الموسيقي. شيما الهلالي تعديت من بعد في المدرسه الموسيقيه ودرست موسيقى ودرست المدرسه الترابيه، نعرفوا مليح في البدايه نتاعها كان اختيارها ان شيما الهلالي مش تكون في اصوات ذا فويس، وذاك علاش اخترت انها تكون في ستار اكاديمي. لكن علاش ستار اكاديمي بالذات؟ لانه الانطلاقه الحقيقيه لاصوات ترابيه كانت مفقوده في انذاك في الواقع في تونس، وكانت مفقودة في الوطن العربي، وتم اختيارها من مجموعة الكل كانت مصنفة الرابعة في ستار أكاديمي. من هناك بدأت التجربة. لكن شكون يعرف شيما الهلالي؟ يعرفها بأغنية تونس الخضراء، لأنه قلة قليلة يعرف مليح الأغنية اللي تردوها في المناسبات الوطنية هي لشيما الهلالي. شيما الهلالي اللي قدمت دي مرسو نسموهم نحن دي ريبريز، موسيقية ترابية جميلة برشا خلاها تنجح أكثر في الخليج، وفي الواقع بقات أكثر من 7 سنوات تقريبا في صمت في الخليج فقط، ودخلت تجربة جديدة اللي هي الأغنية التونسية بلهجة خليجية في الخليج، وقامت مجموعة حفلات في لبنان وفي دبي وفي الأردن. عودتها لتونس كانت بعد سنوات، العودة نتاعها كانت من باب الكبير، العودة نتاعها كانت في إطار مشروع غنائي طربي يحمل الطابع التونسي، يحمل الطابع الخليجي، يحمل أيضا الطابع المغاربي. المدرسة الطربية اللي تنتمي لها شيما الهلالي خلتها تكون في افتتاح مهرجان دقة في سهرة الليلة، كانت ثم تحضيرات كبيرة بالنسبة له وكروفة كبيرة برشا الليلات السابقة، لأنه بالنسبة له كما قلنا في البداية أول تجربة في افتتاح مهرجان في تونس، أول تجربة لها. مبدئيا الان باش تنطلق الحفله، ثم نجم نقولوا عدد كبير من العازفين، ذكرونا شويه بسهره مي فاروق، ذكرونا ايضا بسهرات الطربيه الكبيره اللي يكونوا فيها اكثر عدد من العازفين، اللي فوق عددهم تقريبا 25 عازف، ونعرف مليح في سهره كما هذه فيها عندها جمهور ذواق، عندها جمهور ينتظر الكثير من شيما الهلالي. من جمله ايضا ما لاحظناه شيما الهلالي في الايامات الاخيره تبحث على ديو جديد في ان شاء الله أغاني راي، مش يكون ميكس أو ميلونج ما بين أغنية طربية وجزء من نسموه نحن أغاني راي، من خروج على الأقل من نمطية قديمة، وتعرف منيح أنه ربما هذه جزء من شهرة شيما الهلالي. على كل سهرة الليلة الجمهور نجم نقولوا مقبول جدا، وربما برشا أتمنى أنه يشاهد ولو القليل من فيلم الوثائقي لكن أسباب تقنية جزئية هذاك علاش اعتذروا، وربما البعض الآخر يقولوا طويل شويه وربما ياخذ ساعه وجمهور يقلق، والتزامات مع الفنانه انها يلزمها تبدا في توقيت معين خليها نعتبره تقنيا، لكن الحقيقه انها يحبوا يشوفوا اكثر شيء من هذين في فرق السهره وفقا للعقد المبرم ما بين الاداره الفنيه للفنانه والفنانه شيماء الهلالي. دقائق فقط ونجم نقولوا دقيقه او دقيقتين باش تنطلق، لانه الان قاعدين التحضير النهائي للمجموعه. كما ذكرت اجواء عالميه في الواقع في مدينه دقه، الاضاءات على المسرح مسرح النصف دائري في مدينه دقه واللي تربع موقع اثري متميز كما الكابيتول كما الساحه العموميه كما الحمامات وكما المنازل الرومانيه، ايضا المسرح من اشهر المسارح. ونحب نذكر سيدي المستمعين انه الموقع الاثري بدقه هو مصنف عالميا طرف اليونسكو منذ 1997، وذاك علاش برشا اللي يجي دقه ليس فقط حبا للفن بل ايضا حب للموقع، حب ايضا للصور، وحب ايضا اكتشاف الموقع الاثري الوحيد اللي تبقى بعيد عن السكان، والموقع الاثري الوحيد اللي تبقى موقع متكامل بعيد عن الحياه اليوميه، وذاك علاش يحبوها دقه، وذاك علاش دقه تبقى عندها رمزيه كبيره برشا سواء كان في التاريخ او في الارث الروماني او ايضا في الارث المسرحي والفني، صور جميله كبيره برشا. هذه الرحله باش تنطلق بعد شويه مع شيماء الهلالي، ونعرف مليح ايضا للفنانة شيماء الهلالي باش تقدم كما قلت سهرة طربية، والأحلى منها أيضا أنه تقريبا عنده زوج سهرات طربية في مهرجان دقة الدولي مع مروة ناجي روائع بلد الحمدي، بيكون إن شاء الله نهار 24 جويلة والليلة الافتتاح 10 جويلة. في هذوما زوج سهرات طربية بالطبيعة تم تنويشة في البرنامج، تم تنويشة كبيرة أيضا في اختياراتهم. صحيح البعض منهم لام شويه انه مش كما الاسماء اللي رناها في السنوات الفاتة، لكن اداره المهرجان قلت بالطبيعه حسب الامكانيات الموجوده حسب ايضا ما وجد في المهرجانات التونسيه امكن لنا على الاقل تنسيق اسماء عالميه واسماء محبوبه برشا على مستوى وطني واسماء ايضا للاكتشاف، اضافه ايضا انه نرجع شويه للمدرسه القديمه المدرسه الغنائيه كما شيماء الهلالي كما مروه ناجي وكما ايضا حكيم، دون ان ننسى ايضا اهالي الجهه كيما محمد صابر وسياتي وايضا الفولكلور والاغاني التراثيه مع رؤوف ماهر. وهذه بالطبيعه مهمه المهرجان، وهذا بالطبيعه خصوصيه مهرجان دقه الاخلاء على نمط هدايا. دقائق فقط وينطلق العرض مباشره هنا من المسرح الاثري بدقه.
0: يعطيك الصحة لزميلنا نبيل الشيخاوي في انتظار انطلاق عرض شيماء هلالي. كيف ما حكى انه البداية متاحة خاصة المسيرة لشيماء هلالي عرفناها الكل، وهي خريجة ستار اكاديمي، شكون ما طبعش ستار اكاديمي، شكون ما يعرفش شيماء هلالي، شكون ما يعرفش خاصة الغنيتين اللي عديناهم، خاصة الاغنية الاولى من بيعش بدقيقة، كذلك تونس الخضراء، شكون ما سمحهاش في إذاعات التعدد. كيف ما حكى زميلنا أنه البداية متاحة بدأت الغناء وهي عمرها 11 سنة في قناة 21 سابقا، كذلك كي غنيت على ركح مسرح القرطاج وفي مهرجان قرطاج الدولي عمرها 17 سنة. وكيف ما حكينا أنه ستار أكاديمي كان من أهم المحطات في حياتها، وكان فيه برشا صبر وحزن تعب، وكذلك نعرفوا انه حتى بالنسبه ليهم هما كيفاش عاشوا الوحده، كيفاش عاشوا هذا الفرحه، كيفاش عاشوا الحزن. صحيح مش سهل تكون بعيد على بلادك، خاصه وانه نعرفوا انه في مكان مغلق يتلموا فيه كل الجنسيات من الوطن العربي وكل واحد يمثل بلاده في الوقت هذاك. اليوم كي نحكيو على شيماء هلالي خاصة بعد الغياب رجعت، ولكن محبة الجمهور ما تنساتش بالنسبة لهذه الفنانة شيماء هلالي. حكيت انها خاصة في ليزانترفيو اللي كانوا موجودين معها خلال البروفات اللي تحضر فيها خصيصا لمهرجان دقة الدولي وللافتتاح، حكيت انها متحمسة وسعيدة برشا بافتتاح مهرجان دقة ومحضرين برشا مفاجآت كبيرة. حكيت زادة انه البرنامج باش يكون فيه اغاني معروفة وناجحة وفما برشا اغاني تونسية. قالت انه زادة بعد الستار اكاديمي فضلت روحها بصوتها والدخول للسوق ما كانش سهل، واختارت الغناء الرازين رزين بالنسبه راسين يعني بالنسبه لها هي، خاصه انه الاغاني نتاعها كانت حتى في صحيح ايقاعات خفيفه ولكن كانت ترابيه بالاساس. اليوم كي نحكيو بالنسبه لها هي تحكي انها في اطار التحضير لالبوم خليجي ومصري وتونسي، اختارت زوز اغاني لاحمد الهرمي وقعدت تلوج على برشا اغاني تونسيه، خاصة اللي تتغنى مثلا على تكون فيها تام يعني موضوع كيف الأخ. نهار 5 أوت إن شاء الله مش يكون عندها عرض في سوسة، وكذلك باش تكون زادة موجودة في الحمامات في حفلة خاصة. كذلك حكيت إنها يمكن عيلتها خذت لها وقتها، خاصة وأنه بعد الزواج تلهيت بصغيراتها للي دخلوا يقرأوا باش هكاكا ترجع هي للفن من الباب الكبير وترجع لأعمالها وإنتاجاتها. هذه شيء مهلالي في كلمتين، خاصة بالنسبة لنا احنا كي نحكيو عليها هذه الفنانة اللي اليوم متواجدة في حفل وسهرة افتتاح الدورة 50 لأيام لمهرجان دقة الدولي. تفضل نبيل.
2: انطلق العرض حاليا مع بداية سهرة الليلة، انطلق منذ تقريبا 2 ثواني بداية حفلة سهرة الفنانة شيماء الهلالي.
0: نسمعوا مع بعضنا الغنيات.

0: هذه
1: بطبيعة
0: بداية
1: شكرا.
0: السهرة مع افتتاح الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي.
1: خليني نشوف الجمهور الرائع الليلة. قبل كل شيء أنا سعيدة جدا بحضوري معاكم الليلة. يعني الإحساس نحس فيها أكثر من إحساسي عدليه الباك بصراحة. أنا شلون نجح في الباك الليلة معنا؟ شلون يهز يده لفوق اللي نجح معنا في الباك. لا فما ناجحين. ألف ألف مبروك. نغنيولهم حاجة؟
0: بطبيعة مصافحة أولى للفنان الشمالي لجمهور مدينة دقة ومسرح أثري بدقة. نعرف مليح عودة بعد سنوات للمسارح بالنسبة للشباب الهلالي. هذه غنية خصيصا للمشاهير في دور المراقبة.

0: ألف مبروك ألف مبروك ما غير بروغة.
1: نذكر السادة المستمعين أنه بالطبيعة صارت الافتتاح هدية هي تحمل طابع طربي كما قلنا شامل هلالي كما ذكر زميلة إيمان منذ حين هي خريجة ستار أكاديمية خريجة أيضا الاكتشاف التوسي اكتشاف المواهب ونذكر مليح من اكتشاف المواهب كان في الواقع في التلفزيون الوطنية مع الشابي جملة الأصوات المتميزة النجم نقولوا البريئة اللي قدمت صوت رائع وبالتجربة بالطبيعة بالمشاركات العربية بالمشاركة أيضا في المهرجانات الدولية خلى شامل الهلالي تأخذ خصوصية جديدة هو الأنغام الترابية والعودة للمدرسة الترابية بالمحافظة على اللهجة التونسية وأيضا ربما مش تسمعوا الليلة لبعض الأغاني.

يعني زلنا في اطار افتتاح دوره مهرجان دوكا اللدولي في اولى السهرات، وكمخوض بحضور جمهور مكثف في هذا الركع. حصلت لنا مع المطربه التونسيه اللي سافرت بطبيعه الخليج، وذكروا ونعرفوا بالمطربه هذه اللي هي بطبيعه كانت من اكتشافات المواهب التونسيه، كانت من اكتشافات ايضا صار اكاديمي، والتجربه نتاعها بطبيعه تواصلت من الغناء الطربي الى الغناء الخليجي، والان اغنيه ثالثه دائما مع شيماء الهلالي.

0: تمام الحادي عشرة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. طالب عدد من عمال حظائر الغابات بولاية الكاف وزارة الفلاحة والأطراف المعنية بإعادتهم إلى العمل بعد إيقافهم ورفض تسوية وضعياتهم المهنية وفقاً لتصريحاتهم. استنكر المجلس المحلي للتنمية بالعروسة من ولاية سليانة عدم إدراج المستشفى المحلي ضمن المخطط التنموي، والذي كان من المرجح أن يدعم التغطية الصحية بالمنطقة ويقرب الخدمات الصحية من المواطنين. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع نسب مؤشر إمكانية الاندلاع على الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة المناسبات العائلية في فصل الصيف. دعت تنسيقية نقابات مصدية الخدمات الصحية في اجتماعها الأخير الذي خصص لتدارس الأزمة المتفاقمة التي يمر بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وخاصة منظومة الطرف الدافع وما ترتب عنها من صعوبات متزايدة في علاقة الصندوق بمختلف مصدية الخدمات الصحية. دعتهم إلى ضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى. قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن تصعيد الأحداث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام القادم، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال جوان مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. تفكرت حيث
2: ذات صيف، ذات صيف مع إيمان مرعي.

0: شكرا شكرا شكرا.
1: زين ما سمعك بالسهرة أصدقائي في منوعة دائما الليلة في مهرجان افتتاح مهرجان دقة في دورته الخمسين كما قلت سامي الهلالي رجعت بنا ذكريات رجعت طلب الآن تكريم سامي الهلالي بباقة ورود بالطبيعة هذه رمز الحب لمدينة دقة كما قلت سامي الهلالي عادة المسرح في أول لقاء مع الجمهور

ما تقرب اسمعكم. لا لا لا استنى استنى استنى استنى، جهة هذي أقوى من هذي، هو رفحي توا. اسمع الجهة هذي توا، لما تقرب مع بعض.

0: شكرا.
1: شيماء الهليلي رجعت بينا 1992، رجعت بينا لتربية صلاح شرنوبي، الحان جميلة، الأغنية اللي غنت بها المرحومة وردة. كما في البداية وقبل موجز الأنبياء كنا نسمع أيضا ولا مرة ركبنا سوا، رجعت بينا الذاكرة للموسيقار الراحل ملحم بركات.
0: حاب نسمعكم أغنية عزيزة برشا على قلبي، وهي ليلة ديديكاس للمايسترو قتيبة الرحالي. سمعوها تصفيقة كبيرة كبيرة برشا للفرقة الموسيقية، منوروني أساتذتنا، منورين، محليكم بالأبيض. شو رأيكم فيهم بالأبيض؟ محليهم بالليلة نو لابسين بالبلون.
1: كما قلت في البداية بدأت أغني
0: أول مرة بحياتي
1: أغني طربية معروفة،
0: حس إن أنا طايرة، حس إن أنا طايرة، والأول مرة بشوف الحب في عيوني، وعرفت الليل وسهرت أغني يا ليل، وياه الحب جميل ونجومه صاحبوني، ونجومه ونجومه نسموها صلتنا.
1: بالطبيعة تنتظروا أنغام خاصة بها، كما أنت نسيت كل الحكاية أنت حبك من بيعشق بحبك دقيقة، حاجات مزيانة برشا نعرفوهاش أنا ليلي، ربما بدات بالأنغام يحبوها الجمهور يحبوها أيضا ينجموا يردوها معاها. نعرف مليح من البداية كانت ربما فما شوية ارتجال من الفنان شيماء الهلالي، تعرف مليح افتتاح صعيب شوية لأي فنان تونسي في مهرجان عريق ومهرجان دقة، خذت كما نقولوا احنا الثقة بعد تقريبا الأغاني الأولى، مشات أغنية وطنية ثم رجعت للطربيات ولا مرة ركبنا سوا، بتونس بيك والآن ارتجال موسيقي.

0: شكرا، عجبتكم؟ شكرا.
1: مازلنا معكم ساره اصدقائي من مسرح الاثري بدقه لطرف افتتاح مرجان الدوره 50 للفنان شيماء الهلالي اللي افتتحت هذه الدوره كما قلنا غنت اغاني ترابيه. ننتظر برشا الاغاني.
0: تونسي ولا اسمه خليجي؟ تونسي ولا خليجي؟
1: لانه بدات باغاني ترابيه عشقها الجمهور الان. الانتظار بالطبيعه مدرسه شيماء الهلالي هي اغاني تونسيه الاغاني الخليجيه نعرفوا مليح. تعاملت برشا مع الفنان طلال خاصة في تحضير الأنغام الخليجية، تعاملت أيضا مع عديد الفنانين التونسيين، لكن في النهاية
0: بتبيع كل شيء.
1: هذا بتبيع ثم كما قلت نحن حضور أنه بين أغاني التونسية والأغاني الخليجية، هذا ما نحبوه أيضا في هذه السهرات سهرة الافتتاح. هذه أجواء هذه مخاطب على الجمهور بتبيع شيء من هنالي بتبيع نقول احنا مصحف مع جمهور التونسي في مهرجان دق كلمة حلوة من الجمهور يحب أغانيه يحب أيضا بعض الأنغام ربما يرددها وهذه بتبيع ميزة الجماهير وميزة الفنان التونسي اللي يفهم برشا جمهور ويفهم
0: برشا شكيت سبع بحور
1: عشاق المهرجانات.
0: أنا شكيت سبع بحور جيتك النادي يا جد أجدادي بابا عبد الله كانك نغار نغرلي جبت فيد الجاوي والبخور قلبي مقهور ما عاد فيا جيتك النادي بابا عبد الله صحيت شمس فينو جاوي البخور يا شمس

0: كوكتيل تراثي جمع ما بين الفولكلور الصوفي والفولكلور الاسطنبالي، اغاني قديمه، رجعنا شويه لشركه سبع بحور، ايمان الشريف وغازي العيادي اللي تغنوا بها برشا اغنيه تراثيه ايضا مرتبطه بالاسطنبالي، هي مدائح صوتيه نعرفوها في التراث المادي والمادي التونسي. كيف سيدي منصور يا بابا الاغنيه المعروفه الفولكلوريه اللي تغنى بها صابر الربيعي واللي تعرفت شهره كبيره برشا في سواقس، الان بعد العوده الانغام التراثيه انغام صوفيه فيها ايضا ايقاعات اسطنبالي، باش نمشوا شويه ربما لتجربه جديده شامل الهلالي تجربه الخليجيه.
1: الاغنيه للخاطبين
0: نعرفوا مليح تعاملت مع الملحن طلال في السعوديه.
1: الف خاطب جاي وانت بس تتفرج كسر وبيباني، قلت لك جيب امك اربط اسمي باسمك ولا كلمه همك لو اروح لثاني هكا. يلا بينا
0: جمهور بن في افتتاح مهرجان دقة للدولة 50 كما قلت، تجربة لأول مرة باش نسمعوا الأنغام الخارجية كما قلت لشام الهلالي، تجربة دي ما عرفناهاش برشا في المهرجانات التونسية، ما عرفناهاش برشا في الأنغام، أول مرة شام الهلالي إيقاع خارجي على

0: يعطيكم الصحة حباب.
1: نعرفوا الفنان هشام هايلي.
0: بالضبط
1: كما احسن كلمة قالتها مش بسيان غنو خليجي، نعرفوا مليح تعاملت برشا مع عبد اللطيف الميمي في الكلمات والالحان مع الدكتور طلال، من ابرز انغام اللي تغنت بها الفنان هشام الهلالي بالانغام الخليجيه، كل الحكايه اللي هي اصدارات 2025، انت حبك اصدارات 2024، اعذرك، احب عنادي، وعقليه، هذه اربعه تقريبا اشهر اغاني الخليجيه المعروفه بهم شيماء الهلالي. كما قلت عملت برشا في الكلمات مع الشاعر عبد اللطيف الباني وكيف هاني عبد الكريم هذا مصوص معروفين في السعوديه، من الالحان ايضا الدكتور طلال، واغلب الانغام من توزيع زيد عادل. هذه تجربه، لكن بطبيعه نعرف مليح الجمهور التونسي يميل برشا الاغاني الشرقيه الترابيه المصريه اللبنانيه السوريه، عنده صعوبه احيانا في فهم كلمات اغاني خارجيه، برغم بطبيعه نعرف مليح الانغام هذه كما اغنيه الاماكن وغيره، برشا انغام خارجيه حبوها برشا لانها فرضت نفسها بالكلمات بالتوزيع بالالحان بالاصوات جميله، واللي هي تجربه غنائيه فريده من نوعها. على كل شيء من الهلالي الآن صورة أخرى للفنانة التونسية تجمع بين أنغام خارجية، أنغام ترابية، أنغام فولكلورية، تجمع في طياتها تقريبا مدارس موسيقية متنوعة نكتشفوها مع عنشز دي مهرجان دقة الدولي، وبطبيعة خطابها الآن على الجمهور.

0: مرة مرة أخرى.
1: بإذن الله موصلين معكم الرحلة دائما في طرف فتح مهرجان دقة الدولية.

مين بيعش هذه تقريبا ابرز السينج اللي غنتهم الفنانه شامل الهلالي من بيعش دقيقه من ازدارات 2009. ترجعنا شويه ل 2009 لكلمات الشاعر فارس اسكندر والحان حمد سليم سلامه. هذه من ابرز اغاني اللي تواصل على منصات التواصل الاجتماعي خاصه الفنانه شامل الهلالي من بيعش دقيقه. الا انا بطبيعه كلمات معبره في لحظات ربما نعرفوها الاغاني الرومانسيه كان فما ازدحام كبير برشا في سنوات 2008 2009 ونعرفوا مليح انغام اليسا انغام شيرين انغام رومانسيه كبيره لكن المزاحمه ايضا مع الاغنيه التونسيه كان صعيب. لكن شامل الهلالي بكلمات هذه الاغنيه من بيعشها بدقيقه خذت نجم نقولوا نجاح كبير برشا وعرفناها بعد اعادتها على منصات التواصل الاجتماعي وهذه اللي خلت ربما تعرف شامل الهلالي بالاغاني هذه الرومانسيه وبعدت شويه من مدرسة الترابيه القديمة والريبريز بالطبيعة والكافر اللي نعرفوه اللي تعود به الأنغام القديمة رجعت أنغام جديدة على كل رحلة كبيرة في الواقع هي الصحة نجم نقولوا في الافتتاح أنها مزجت برشا بين أنغام فولكلورية أنغام تونسية أنغام خارجية أنغام ترابية عودة مرة أخرى لإيقاع مع الجمهور مع المصافحة لسهرة شامل هي المسرح دقة في إطار الدورة 50 مهرجان دقة الدولية.

بأحلى مقاطع أم كلثوم وأغاني أم كلثوم نوصل ختام مساحتنا احنا اليوم من استوديو المروة الجدعوني، استوديو المباشر لإذاعة الكيف. حفلة امتدت أكثر من ساعة ونص ومازالت متواصلة، ظهر لي معاه في مهرجان دقة الدولي حفلة أثاثها في مباشرة من مسرح دقة الأثري نبيل الشيخاوي وتقنيا عبد بس جوابلية. هكا نوصلوا احنا ختام مساحتنا، شكرا ليك نزار، شكرا عياد، نوصلوا ختام مساحتنا. ما بقى كان نقول لكم تصبحون على محبة، ان شاء الله نتقابل الاسبوع القادم نفس التوقيت من برنامج ذات صيف.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

أهلا وسهلا بكل مستمعينا عبر موجاتنا، موجات راديو الكيف. مساء الأنوار، مساء الخيرات. سهرة صيفية نتمنوها تكون حلوة للجميع. نعرفوا فما برشا ناس من عشاق الكرة تويكا يتبعوا في بلجيكا في السنغال، وفما زاد ناس اللي اتبع الموسيقى والأجواء الموسيقية. دونك ما كنتم نسلموا عليكم، وإن شاء الله تعديوا وقت حلو ومزيان معنا حتى النصف الليل اليوم في برنامجنا اللي باش يرافقكم طيلة شبكة الصيف. برنامجنا يعتني بالمهرجانات وسهرات المهرجانات. نعرفوا فما مهرجانات باش تبدأ في القريب العاجل، وفما اللي نجم نقولوا باش تنطلق يعني وانطلقت. أكثر تفاصيل بتبيع بعد شوية. هذيك علاش برنامجنا اليوم باش نخصوه معاكم في سهرة من المهرجانات، يعني العديد من المهرجانات اللي كنا واكبناها باش نعيشوكم الأجواء هذه، في انتظار إن شاء الله أنه يكون عنا نقل مباشر من المهرجانات الصيفية في شمالنا الغربي. على كل، نسلم على توت ليكيب سادة اللي معايا في تأمين الحصة الليلية هذه، على الكونسوليت فيصل المحيمدي، في الغرفة الفنية المركزية نزار الهريغي، معكم آمنة الخليفي من أمام الميكروفون. نسلم عليكم وين ما كنتم، ونبدأ بالطبيعة مع أغانينا. ما ننسيش بلي تنجموا تتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية والوحيدة راديو الكف.

رجعنا معكم في توقيتنا 26 دقيقة بعد العشرة، مكملين معكم إن شاء الله سهريتنا حتى النصف الليل. بالطبيعة كما قلنا أجواء المهرجانات هي اللي باش تكون في النقل نتاعنا اليوم، وكنفكروكم بالأجواء في انتظار أنه نواكبوا المهرجانات اللي باش تكون بطبيعة الحال في ربوع شمالنا الغربي. نعرفوا أنه فما مهرجانات عريقة كبيرة برشا في الشمال الغربي، مهرجان دقة يعني من أكبر المهرجانات، مهرجان الجاز في تبرقة اللي يرجع بعد غيبة، ونعرفه أهمية المهرجان هذه حتى فيما يخص الجانب الاقتصادي بطبيعة لمدينة تبرقة الحلوة المزينة، وسيرتو احنا تويكا يعني في فصل الصيف. المهرجان هذه اللي ينطلق غدوك 2 جويليا ويتواصل حتى 9 جويليا 2026. يعني فيه العديد من العروض الموسيقية الحلوة المزيانة، كبار الفنانين باش يكونوا هنا، باش يكون فما العديد من الفعاليات وعروض الشارع، والعروض الكبرى باش تكون بالطبيعة في مسرح البحر اللي هو مسرح أحلو برشا. يعني المشهد اللي وراه هو الحصن الجنوي، يعني منظر طبيعي أحلو مع موسيقى الجاز اللي ترافق المنظر المزيان هذي. العديد يعني من الناس يستنوا في الأجواء هذه اللي باش تكون الانطلاقة تحديدا نهار 2 جويليا من خلال الاحتفالات بستريت جاز في شوارع تبرقة، أما الانطلاقة في مسرح البحر نهار 3 جويليا. عرض الافتتاح باش يكون مع عازف البيانو الكوبي ألفريدو رودريغيز، أما نهار 4 جويليا باش يكون عشاق الجاز على موعد مع عرض نجمة الجاز الأمريكية ليز ماكومب، ونهار 5 جويليا العرض مع أصول اللي هما يجمع كل من الفنانين ياسين بولعريس وسفيان السعيدي، عرض تونسي جزائري. نهار 6 جويليا عرض عازف البيانو اللبناني طارق اليمني، و7 جويليا الجمهور على موعد مع عرض النجمة الأمريكية ديدي برينجوات. أما بالنسبة لنهار 8 جويليا عرض لفرقة كوكوروكو من بريطانيا، وعرض الاختتام أو سهرة الاختتام اللي توافق 9 جويليا باش تكون مع الفنانة فيرونيكا سويفت وأكوانارو. دونك العديد من الأجواء الحلوة المزينة والأجواء الموسيقية والأنماط الموسيقية اللي موجودة في موسيقى الجاز، يعني أجواء نتصور باش تكون ولا أروع في مدينة تبرقة. قرب تبرقة ماهيش بعيدة، لتجيه الفرصة بطبيعة الحال ينجم يمشي يواكب العروض هذه، وإلا سهرة من السهرات هذه كما قلنا احنا باش نعيشوكم أجواء السهرات هذه. باش نمشوا مع زوز فنانين مشرقة كانوا أحيوا العديد من الحفلات في عدة ولايات في تونس، باش نسمعوا لهم يعني الحفلات نتاعهم في مهرجان كارتاج، كل من حسين الجسمي وجورج وصوف.

هذه أجواء الحفلات من مهرجان كارتاج الدولي. سمعنا إليسا، سمعنا نانسي عجرم، نجوى كرم، ومكملين بالطبيعة مع عدة أصوات أخرى الليلة باش نسموها. أمينة فاخت زيدا، الفنان السوري محمد خيري في زيارته لأحياء مهرجان كارتاج، وكانت سهرة من أروع سهرات يعني الترابيات الحلبية. نحكي شوية على مهرجان دوق الأثري اللي باش ينتظم قريبا ليامات هذوما، تحديدا نهار 10 جويليا حتى 25 جويليا من الشهر الحالي في دورته الخمسين. الدورة هذه اللي باش تجمع كل من شيمة هليلي في ترابيات بعرض الافتتاح 11 جويليا، الموعد مع محمد صابر الوسلاتي في عرض بابا نويل، ونهار 12 جويليا عرض مرتضى الافتيتي، 15 جويليا الجمهور على موعد مع الفنان طارق الأزهري وتومسون إليوت. أما بالنسبة ل 17 جويلية الموعد مع عرض للفنان رؤوف ماهر. الفنان المصري حكيم زيدا كيف كيف باش يكون موجود لأحياء سهرة من سهرات مهرجان دوق الدولي، تحديدا نهار 18 جويلية 19 جويلية الموعد باش يكون مع عرض تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية، ونهار 21 جويلية سهرة طربية للفنان لطفي بوشناق، 24 جويلية الموعد مع عرض للفنانة المصرية مروة ناجي، ونهار 25 عرض الاختتام باش يكون مع الزيارة للمخرج سامي اللجمي. هذا دونك برنامج مهرجان دقة الدولي في دورته الخمسين اللي تنتظم من نهار 10 جويليا حتى 25 جويليا من الشهر الحالي. دونك خلينا نرجع مع أجواء المهرجانات والأصوات اللي غنت في مهرجانات تونسية، ومكملين معكم.

سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجة إذاعة الكاف بكل الألوان.

الاغنيه هذه تبكيني برشا. يا ربي سيدي.